0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا قلنا كلور ديكون كتار منا ما بيفهموا ليش وكيف، بس إذا قلنا كتير سام ساعتها كتار منا بيصير بدون يسمع. حقك تعرف إنه الكلور ديكون هو مبيد للحشرات. قضيته يقال إنه من أكبر قضايا التلوث البيئي بالعالم، وخصوصاً بالأقاليم الفرنسية وراء البحار. إذا ما بدنا نحكي وكتير نتفلسف، منقول إنه هالمبيد للحشرات استخدم كتير لمكافحة أنواع معينة من الحشرات بتصيب نوع من النباتات، وخصوصاً بين السبعينيات والتسعينيات من القرن الماضي. إنما لاحقاً صار ممنوع استخدامه لأنه درجة سمه كتير مرتفعة بالنسبة للبشر. ولمحبي المعلومات الكيميائية منقول سيديس سي ال ديس هو كتير مهم لمكافحة بعض الأفات الزراعية، إنما كمان كتير ممكن يعمل اضطرابات عند الإنسان، وخصوصاً بالجهاز العصبي والكبد والهرمونات والخصوبة وغيرها كتير من اللي بيتهموه فيها. مشان هيك كتار من البلدان حذروا، وخصوصاً بالاتحاد الأوروبي، ممنوع منعاً باتاً يستخدم الكلور ديكون.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

حوار حر لقاء ترامب عون يخطف الأنظار في لبنان، هل قبل اللقاء كما بعده؟ وهل سيترك حزب الله الساحة اللبنانية تتفاعل مع النتائج؟ مع رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية ريشار قيوميجيان. حوار حر مع بسام أبو زيد، ثلاثاء الساعة الواحدة.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شهباي بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و90 سنت، فيليه سمك كروك الكيلو ب 2.5 دولار.

أولا. سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. عناوين الجولة: الحدث اللبناني اليوم في البيت الأبيض وآخر مرجح الأسبوع المقبل في السعودية، تطبيق مقترح المناطق التجريبية على طاولة ترامب عون، وحزب الله يهدد الطيران في المطار والسفراء في لبنان. في الليلة العاشرة غارات أمريكية على موانئ عدة في جنوب إيران. العلاقات الأمريكية الكندية تعكرها حرائق الغابات. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز، أحوال الطرقات وأخبار الرياضة.

0: القزي مشوي مش مقلي القزي صحة ولذة لبنان الحر التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. الحدث اللبناني المنتظر مساء مصدره البيت الأبيض، حيث ستكون القمة الأمريكية اللبنانية محطة مفصلية جديدة في تاريخ العلاقات بين واشنطن وبيروت. فالرئيس جوزيف عون يحمل هموم لبنان إلى قمته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى وجهة نظره المتعلقة بكيفية تطبيق اتفاق الإطار مع انطلاق المرحلة الأولى من المناطق التجريبية التي ستنسحب منها إسرائيل، التي أكد جيشها أنه بدأها فضلا عن إجراء طواقم من الجيوش الإسرائيلية والأمريكية واللبنانية في هذه المرحلة التجريبية أعمال تنسيق وتخطيط لمواصلة تطبيق الاتفاق. أما مواقف ترامب المتوقعة فمهد لها ماركو روبيو بإشارته إلى أن لقاء الرئيسين سيكون مثمرا جدا. في المقابل فأن عويل حزب الله على خروج لبنان من الكماشة الإيرانية ارتفع ليصل إلى تهديد حركة المطار ووجود السفراء في بيروت، ما يستدعي تحركا قضائيا عاجلا لحسم المسألة في الأطر القانونية.
1: إذن تعقد في البيت الأبيض في 6 مساء بتوقيت بيروت قمة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب واللبناني جوزيف عون، مع ترجيح مصدر أن يزور رئيس الجمهورية السعودية الأسبوع المقبل تلبية لدعوة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فيما يصل غدا إلى لبنان قائد القوات البحرية المركزية الأمريكية جوزيف كليرفيلد لمواكبة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية ووضع الترتيبات اللازمة لتنفيذه والبحث في هذه الترتيبات في اجتماع ثلاثي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي بين لبنان وإسرائيل بمشاركة أمريكية، في إطار الجهود الرامية إلى تفعيل الاتفاق الإطاري وخفض مستوى التصعيد الميداني.
0: هيئة البث الإسرائيلية كان قالت إن عون سيطلب في اجتماعه مع ترامب تطبيق مقترح المناطق التجريبية وفقا للرؤية اللبنانية وليس الإسرائيلية، إذ تبدأ بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق المحتلة بالفعل وليس من المناطق التي يتواجد فيها الجيش اللبناني.
1: أبرز المواقف الأمريكية من تنفيذ الخطة رولان خاطر.
2: في حين لم يبدأ بعد انتشار الجيش في زوطر الغربية بسبب عدم انسحاب الجانب الإسرائيلي من أطراف البلدة المحتلة، أعلنت الخارجية الأمريكية إطلاق أولى المناطق التجريبية في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن العمل بدأ أمس في بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية، وأن إطلاق المناطق التجريبية يتم برعاية مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان، ويأتي تنفيذا للإطار الثلاثي، مؤكدة أن هذه الخطوة هي نتيجة مباشرة للمناقشات بين لبنان وإسرائيل، وأنها ستواصل العمل مع لبنان وإسرائيل لضمان التنفيذ الناجح لاتفاق الإطار. من ناحيته قال مسؤول أمريكي أن إنشاء المناطق التجريبية الأولية يمثل تقدما حقيقيا على الأرض وفرصة للدولة اللبنانية كي تسيطر فعلا على مناطق هيمن عليها حزب الله، موضحا أن إنشاءها سيسهم في بناء الثقة بين الأطراف وخلق زخم للتقدم نحو السلام. أضاف أن الجيش اللبناني سيتولى المسؤولية عن المناطق التجريبية وتطهيرها من أسلحة وبنى تحتية، وسيقوم كذلك بتنفيذ عمليات التطهير ثم تثبيت السيطرة على هذه المناطق وتأمينها بما يمنع حزب الله من مواصلة استخدامها غطاء لهجماته، متوقعا من جميع الأطراف احترام هذه العملية. المسؤول الأمريكي نفسه شدد على أن أي محاولة من جانب الحزب لإفشال هذه العملية أو التسلل إلى هذه المناطق أو إعادة التسلح فيها ستقوض فرص إعادة الأعمار والسلام وتضر بمصالح الشعب اللبناني، مؤكدا أن الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل بدعم الحكومة اللبنانية في تنفيذ هذا الإطار والعمل نحو تحقيق السلام. في حين ذكر موقع أكسيوس أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية في جنوب لبنان سيبدأ اليوم.
0: بدورها أفادت قيادة الجيش في بيان بأن الوحدات العسكرية تواصل تنفيذ مهماتها في المناطق الجنوبية بما فيها بلدتا فرون قضاء بنت جبيل وصريفة قضاء صور، وأنه في موازاة ذلك تتم المتابعة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L يصار إلى بدء الانتشار في بلدة زوطر الغربية قضاء النبطي بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها.
1: ودعت القيادة المواطنين إلى عدم التوجه إلى بلدة زوطر الغربية والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم.
0: وفي انتظار انسحاب الجيش الإسرائيلي من بلدة زوطر الغربية في خلال الساعات المقبلة، وصل الجيش اللبناني إلى منطقة الصوان في قعقعية الجسر وثبت نقطة له قرب محمية الإمام الصدر، واستخدم المزيد من الآليات إلى مدخل البلدة تمهيدا لدخولها عقب الانسحاب الإسرائيلي منها.
1: من جهته أوضح الجيش الإسرائيلي أنه بناء على توجيهات المستوى السياسي بدأت المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في الجنوب بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم والجيش اللبناني، مضيفا أنه في إطار هذه المرحلة التجريبية تقوم طواقم من الجيوش الإسرائيلية والأمريكية واللبنانية بأعمال تنسيق وتخطيط لمواصلة تطبيق الاتفاق.
0: ونقل عن مصدر إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من إحدى القرى الثلاث التي ورد ذكرها في البيان الأمريكي، أما في القريتين الأخريين فقال المصدر إلى مصدر آخر مطلع على التفاصيل إنه لم يكن هناك أي وجود بري للجيش الإسرائيلي، بل كانت تقتصر السيطرة على جمع المعلومات الاستخبارية بواسطة الطائرات المسيرة.
1: أضاف المصدران أن إطلاق المشروع التجريبي رافقته بعض العثرات لأن الأطراف لم تتوصل إلى تفاهمات في شأن آلية الرقابة التي تضمن عدم وجود عناصر من حزب الله في المناطق المتفق عليها.
0: وبحسب أحد المصدرين فقد اقترح لبنان أن تتولى اليونيفيل أو قوة أخرى تابعة للأمم المتحدة الإشراف على تنفيذ المشاريع التجريبية، إلا أن إسرائيل رفضت ذلك بشكل قاطع، لافتا إلى أن سببا آخر للتأخير هو أن تل أبيب أرادت الاحتفاظ بحقها في مهاجمة حزب الله إذا رصدت أي نشاط له داخل المناطق التجريبية، بينما أصر لبنان على أن يكون جيشه الجهة الوحيدة صاحبة السيطرة في تلك المناطق.
1: وقال مصدر إسرائيلي أنه تم في نهاية المطاف الاتفاق على أنه إذا تم رصد نشاط للحزب في أي من هذه المناطق فسيعتبر ذلك فشلا للمشروع التجريبي، ولن يكون هناك تقدم إلى المشاريع التالية التي يفترض أن تشمل انسحابات إضافية.
0: أضاف أنه ليس من الواضح حاليا كيف ستتصرف إسرائيل في مثل هذا السيناريو، وما إذا كانت ستعود للسيطرة على تلك المناطق أم لا.
1: جدير ذكره أن رئيس الجمهورية عقد لقاء مغلقا في مقر السفارة اللبنانية في واشنطن مع مديري عدد من مراكز الأبحاث والسياسات العامة، إضافة إلى خبراء وصحفيين وصناع قرار يهتمون بالملف اللبناني، لشرح الموقف اللبناني أمام الدوائر التي تساهم في صياغة النقاش السياسي داخل العاصمة الأمريكية.
0: كما شارك الرئيس عون في عشاء مغلق استضافته السفارة وضم شخصيات من الكونغرس والخارجية الأمريكية، علما أن كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية مسعد بولس سيلتقي الرئيس عون في وقت لاحق.
1: وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي التقى عون الأحد الماضي وصف الاجتماع بالإيجابي للغاية، وقال سنتعامل مع الحكومة الشرعية وليس مع حزب الله وإيران، مؤكدا أن اجتماع الرئيس ترامب مع الرئيس اللبناني سيكون مثمرا وأن عون سيعقد اجتماعا إيجابيا جدا مع ترامب، وأعتقد أنه سيتمكن من العودة إلى لبنان ليقول للشعب اللبناني إنه هو من يحقق نتائج إيجابية لجميع اللبنانيين بمن فيهم المسيحيون والسنة والشيعة والدروز.
0: حزب الله وعبر نائب رئيس المجلس السياسي فيه محمود القماطي أشار إلى ما وصفه بإجراءات تستهدف الإيرانيين ودبلوماسي إيران في لبنان، رافعا من نبرة تهديداته.
3: على الدولة أن تغير مسارها تجاه إيران، هذا الحقد على إيران غير مقبول. التأشيرات ممنوع تعطى للإيرانيين مثل كل شعوب العالم بتأخذ تأشيرات على لبنان، التأشيرات للإيرانيين ممنوع، للدبلوماسيين ممنوع. قائم بالأعمال خلص وقته، بده يبعثوا قائم بالأعمال يصير مشارين بدرج وزارة الخارجية، الطلب من السفير أن يغادر، كل الطيران الإيراني ممنوع أن ينزل في مطار بيروت. هذا سيوصل إلى محل لا تحمد عقباه، لازم تفهم هاي السلطة. إذا كنا صابرين حتى يلاقوا حل، وإلا في أساليب كتير وسلمية، ما بضل في طيران ينزل ببيروت ولا بيضل في سفير باقي بلبنان ما يتعاطوا معنا بهي الطريقه. ولا بعدنا صابرين صابرين ينتبهوا لو بيوصلوا البلد ما يخربوا البلد. بعدنا ساكتين وصابرين يصححوا العلاقات يتعاملوا مع ايران مثل اي دوله صديقه مثل اي دوله عاديه ما عملوا الاستثناء ويعملوا اجراءات القانونيه اللي بدهم اياها وتفتشوا الطياره ويعملوا كل اللي بدهم اياه. ولكن هذا الاداء غير مقبول والامن العام اللبناني مطالب بيعد يشرف ويحل المشكلة. هيك ما بيمشي الحال ومش رح تضل صابرين.
1: وكرر النائب حسين الحاج حسن رفض الحزب تسليم السلاح.
4: أنتم لن تستطيعوا نزع السلاح ونحن لن نسلمه السلاح. فخبروني كما تنزلوا للشرق. لا رحيل في جيل تسليحة من تزمين على المجرم وجيش أجنبي لإساهم بنزع السلاح. يعني جيش احتلال. أي أن يكون اسمه.
0: في الميدان سجل فجرا قصف مدفعي إسرائيلي على حي الدير ومنطقة الدبش في النبطي الفوقة وتفجير في محيط الدير سريان وآخر عند أطراف بلدة كونين.
1: والليلة الماضية قصفت القوات الإسرائيلية بالمدفعية حي الدير في النبطي الفوقة ونفذت تفجيرين في محيط دير سريان وكفر تبنيت. سبق ذلك غارة استهدفت بلدة المنصوري.
0: وأفيد مساء أمس بأن الجيش الإسرائيلي واصل محو أثار ما تبقى من مدينة بنت جبيل حيث جرف مجمعا سكنيا حديثا ومعصرة بنت جبيل الحديثة والمنطقة والمنازل المحيطة بها بالكامل في محلة صف الهوى وعمد إلى إحراق المنازل في بلدة كفر تبنيت.
1: للعالم. لليلة العاشرة على التوالي هجمت القيادة المركزية الأمريكية مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات والدفاع الجوي لتقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية لمضيق هرمز. أضافت سنتكوم في بيان ساعدنا منذ مطلع أيار الماضي في تأمين عبور نحو 900 سفينة تجارية ونقل 450 مليون برميل نفط.
0: وسمع دوي انفجارات في جزيرة قشم في محافظة هرمزكان فيما تم تفعيل دفاعات جوية قرب محطة بوشهر النووية جنوبي البلاد.
1: وكالة تسنيم الإيرانية أفادت بوقوع انفجارات في ميناء بندر عباس وميناء تشابهار وميناء كونارك في جنوب إيران. كما ذكرت وكالة إيرنا أن انفجارات وقعت في شيراز وميناء بندر لنجا في محافظة هرمزكان.
0: واستهدفت الغارات وفق الإعلام الإيراني كذلك منطقتين في شرق وغرب شيراز في محافظة فارس. كما سمع دوي انفجارات في أصفهان وسط إيران وشهدت مدينتي تشهباز وكنارك في محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق البلاد في الساعات الأخيرة 14 انفجارا، فيما أفاد التلفزيون الإيراني بأن 4 غارات أمريكية استهدفت المدينتين.
1: الحرس الثوري تحدث في المقابل عن اشتعال النيران بناقلتين عقب انفجار أثناء محاولتهما عبور المسار غير الآمن جنوب مضيق هرمز، مضيفا أنه ما دامت الأعمال العدائية الأمريكية في المنطقة مستمرة فأن المضيق سيبقى مغلقا. وتابع دمرنا معدات وتجهيزات أمريكية في منطقتي المحرق والرفاع في البحرين.
0: وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أفادت بتلقيها بلاغا عن حادث وقع على بعد 8 أميال بحرية في شمال شرق مدينة وميناء ليما العماني، وأنها تلقت بيانات عدة عن تعرض ناقلة نفط للإصابة بمقذوف مجهول في المضيق.
1: أضافت الهيئة أن طاقم الناقلة أخلى السفينة وانتقل إلى قارب نجاة من دون ورود أي بلاغات عن تأثير على البيئة جراء الواقع.
0: كما وصل الجيش الإيراني اعتداءاته على دول الخليج العربي معلن استهدافه بصواريخ أرض أرض معدات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة عريف جان في الكويت كما جاء في بيان أصدره.
1: من ناحيته أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية أثر العدوان الإيراني الآثم.
0: قطر وفي رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أعربت عن إدانتها للاستهدافات الإيرانية السافر عليها والتي وصفتها بأنها تصعيد خطير ومرفوض.
1: وتبعت أن الاعتداء الإيراني هو تهديد مباشر لأمن وسلامة قطر وللاستقرار الإقليمي والدولي، شارحة أن إيران استهدفت ناقلة قطرية أثناء عبورها قرب مضيق هرمز في السابع من الحلي، وأن وزارة الدفاع القطرية أعلنت تعرض الدولة لهجمة صاروخية في 12 منه، ومؤكدة أن القوات المسلحة تصدت لعدد من الهجمات بالصواريخ البالستية. وحملت قطر إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن الاعتداءات وما يترتب عليها من أضرار وتداعيات.
0: ومع إصدار تحذير عالمي للأمريكي من قبل وزارة الخارجية بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وفي تعليقه على مقتل وإصابة جنوده، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستدفع ثمن قتلها جنودا أمريكيين. أضاف أنه تم إبلاغ وزير الحرب بيت هيكزيت ورئيس هيئة الأركان المشتركة دانيال كين بهذا التوجه.
1: ولم يتضح بعد ما هو التوجيه الذي أصدره ترامب للبنتاغون، إلا أن مسؤولا أمريكيا قال أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل قبل الهجوم الدامي في الأردن بنقل طائرات عسكرية إضافية، منها طائرات مقاتلة وناقلات وقود، إلى الشرق الأوسط.
0: وكان جنديان أمريكيان قتلا في هجمات إيرانية استهدفت قاعدة في الأردن الجمعة الماضي، كما فقد أثر جندي ثالث. وبشكل منفصل قتل جندي آخر في العراق السبت أثناء تفجير لطائرة مسيرة إيرانية تم إسقاطها.
1: مسؤول في البيت الأبيض قال لشبكة CNN إن مراسم نقل جثامين 4 جنود أمريكيين قتلوا في الحرب ستجرى غدا، على أن تنقل الجثامين إلى قاعدة دوفر الجوية.
0: وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أكد أن مهمة الرئيس ترامب أساسية للسلام في الشرق الأوسط والعالم، وهي منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وإضعاف قدراتها على ترهيب جيرانها والعالم والتجارة العالمية.
1: وقال إن ما نفعله الآن هو ضمان تدفق النفط والغاز والمنتجات الأخرى عبر مضيق هرمز بتعاون إيران أو من دونه. وترامب يريد إنهاء النزاع باتفاق سلمي، لكن الأمر يتطلب طرفين، فإذا كان الإيرانيون مستعدين للتفاوض فسينتهي الأمر، وإلا فسنواصل ضمان تدفق حركة الملاحة عبر المضيق من دون تعاون طهران.
0: شبكة فوكس نيوز نقلت عن مسؤولين أمريكيين أنه إذا أمر ترامب العودة إلى عمليات عسكرية واسعة ضد إيران فستكون أكثر كثافة واتساعا من الهجمات الحالية.
1: وأوضح أحدهم أن عمليات نشر طائرات عسكرية إضافية في الشرق الأوسط هو خطوة تحضيرية في انتظار القرار النهائي من الرئيس الأمريكي، مرجحا أن تشارك إسرائيل إذا قرر الرئيس ترامب توسيع نطاق الحرب ضد إيران بشكل كبير.
0: أضاف المسؤول نفسه أن واشنطن تجنبت منذ السابع من الحلي توجيه ضربات قرب طهران أو ضد المنشآت النووية، وهو ما قد يتغير في حال العودة إلى عمليات واسعة.
1: وفي واشنطن ذكرت وزارة الحرب أن نحو 100 فرد من القوات الأمريكية تعرضوا لإصابات متفاوتة منذ عودة المواجهات مع إيران في السابع من تموز، وأن الغالبية العظمى من الإصابات كانت ارتجاجات طفيفة، و96 من المصابين عادوا إلى الخدمة.
0: في الأثناء نددت السعودية بإعلان الحوثيين في اليمن حظر الملاحة البحرية عليها وتعهدت بحماية سفنها، وطالبت المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة في شأن اليمن وتلك المتعلقة بحقوق الملاحة وحريتها في البحر الأحمر، وأكدت أن إجراءاتها لحماية سفنها ستكون بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982.
1: وأمس أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع حظر الملاحة البحرية على السعودية، متهما المملكة بفرض حصار على الجماعة، ومعتبرا أن الخطوة تأتي وفق ما سماها معادلة الحصار بالحصار، مشيرا إلى أن الحظر يدخل حيز التنفيذ من لحظة أعلانه.
0: أضاف أن ميليشياته في جاهزية كاملة لكل الخيارات، وأن أي تصعيد شامل من الرياض سيواجه بتصعيد شامل وقاس على حد قوله.
5: أخبار الرياضة.
1: كشفت صحيفة ذا أتلانتيك البريطانية أنه أبرز نجوم الحفل الغنائي اللي أقيم بين شوطين نهائي كأس العالم 2026 ما حصلوا على أي مقابل مالي لمشاركتهم بالحدث العالمي، وبمقدمهم شاكيرا ومادونا وفرقة بي تي أس الكورية.
0: وكتبت الصحيفة أنه الفنانين قرروا تقديم عروضهم بشكل تطوعي على أنه تخصص العوائد المرتبطة بالعرض لدعم مبادرات بتهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية وتعليم الأطفال بخطوة بتشبه تقليد العروض الموسمية الموسيقية الشهيرة بخلال نهائي دوري كرة القدم الأمريكية سوبر بول، لما بيشارك كبار الفنانين من دون أجر مقابل الحصول على فرصة الظهور أمام جمهور عالمي كبير.
5: بعيدا من السياسة،
2: محليا تقوم جمعية طرقات أمينة بتركيب عواكس ضوئية أرضية وعمود مروري على مقدمة الفصل في أوتوستراد زوق مصبح المفرق المؤدي إلى الطريق البحرية اعتبارا من 8:30 صباحا ولحين الانتهاء من الأعمال بتاريخه. ودعت قوى الأمن الداخلي المواطنين إلى التقيد بتوجيهات عناصرها المكلفين بتنفيذ المهمة وبلافتات السير التوجيهية منعا للازدحام. من لبنان إلى كندا، فقد زادت مساحة حرائق الغابات المشتعلة في إقليم أونتاريو الكندي إلى 725,000 هكتار مقارنة بنحو 650,000 هكتار في مطلع الأسبوع، وفق رئيس وزراء الإقليم دوك فورد الذي أبدى استياءه الشديد من تهديد الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا بسبب انبعاثات الدخان الناجمة عن حرائق الغابات، وذكر بأن مقاطعته ساهمت سابقا في جهود إخماد الحرائق داخل الأراضي الأمريكية، كما قدمت المساعدة لواشنطن عندما تعرضت ولاية جورجيا لإعصار مدمر في عام 2024 تزامنا مع تحسن جودة الهواء في معظم أنحاء المنطقة واستمرارها عند مستويات غير مناسبة للصحة في أجزاء من منطقة الغرب الأوسط في الولايات المتحدة. ومن كندا إلى الكونغو، حيث ارتفعت إصابات إيبولا المؤكدة إلى 2423 حالة.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: وفدنا من غرفة التحكم المروري أنه حركة المرور كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار، وكمان حركة المرور كثيفة على أوتوستراد النقاش باتجاه نهر الموت. أما ضمن شوارع العاصمة بيروت فحركة المرور ناشطة.
0: ختاما تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية. الحدث اللبناني اليوم في البيت الأبيض وآخر مرجح الأسبوع المقبل في السعودية. تطبيق ومقترح المناطق التجريبية على طاولة ترامب عون، وحزب الله يهدد الطيران في المطار والسفراء في لبنان. في الليلة العاشرة غارات أمريكية على موانئ عدة في جنوب إيران. العلاقات الأمريكية الكندية تعكرها حرائق الغابات. وكان في الجولة عين على العالم إكسترا نيوز، أخبار الرياضة وأحوال الطرقات. أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الليلة 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

بولي كلينيك. كيف نتمتع بشمس الصيف ومياه البحر ونحمي بشرتنا من الحروق واللدغات والسرطان؟ والجواب مع طبيب الأمراض الجلدية الدكتور جورج دوشدياق. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشي.

0: خبر الثامنة والربع.
1: فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير أن الوسطاء عرضوا على طهران مقترحا جديدا لهدنة مؤقتة مدتها 10 أيام. ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن باكستان وقطر اقترحتا العودة إلى ما قبل تجدد التصعيد في 9 من الحالي كخطوة أولى نحو استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران. في الغضون نقلت شبكة NBC نيوز عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح للضربات القاتلة التي شنتها إيران بالمرور من دون عقاب، وأن الهدف هو ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على الإيرانيين. كما نسبت الشبكة إلى مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن العمليات القتالية الأمريكية ضد إيران لم تعد بالحدة نفسها التي كانت عليها في الأسابيع الأولى من الحرب، رغم زيادة وتيرة الضربات والضربات المضادة في الآونة الأخيرة. وقال مصدر مطلع على تفكير البيت الأبيض للشبكة أن توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء النزاع قوبل بارتياح كبير، وأن أي تراجع عنها قد يؤثر سلبا على من يركزون على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. أضاف أن تزايد الخسائر البشرية واستمرار الصراع في إيران قد يضران في منظور سياسي بفرص الحزب الجمهوري في الانتخابات، وأن ذلك قد يكون جزءا من حسابات إيران.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

سلاماتنا لكل يلي بينطرونا كل يوم كل يوم كل يوم بهالشهر الحلو. انا بحبه لتموز، ما بعرف ليه، لا مع انه شوب ببلش شوب تموز وآب، بس يعني فينا نقول صيفيه بعزه هلا. ايه

شو ما كانت مشاريعكم بهالنهار، وين ما كنتوا عم تقضوا ساعاتكم اللي جاي، ان شاء الله تكون الساعات موفقة واشغالكم مربحة، والصحة اهم شيء، الصحة ممتازة.

0: يلا منبلش نحن وياكم موضوعنا اليوم الساعة 6 المساء، القمة المنتظرة بين الرئيسين دونالد ترامب وجوزيف عون بالبيت الأبيض، على أنه يرجح سفر الرئيس عون للسعودية الأسبوع المقبل تلبية لدعوة رسمية من الأمير محمد بن سلمان. بهالوقت المرحلة الأولى من تنفيذ المناطق التجريبية، هالتنفيذ بلش بوقت كان في كلام تهديدي نافر لنائب رئيس المجلس السياسي بحزب الله محمود قماط، اللي أشار إلى ما وصفه بإجراءات تستهدف الإيرانيين والدبلوماسيين الإيرانيين بلبنان. اسمعوا سؤال محمود قماطي.
1: على الدولة أن تغير مسارها تجاه إيران، هذا الحقد على إيران غير مقبول. التأشيرات ممنوع تعطى للإيرانيين مثل كل شعوب العالم بتأخذ تأشيرات على لبنان. التأشيرات للإيرانيين ممنوع، للدبلوماسيين ممنوع. قائم بالأعمال خلص فاته، بده يبعثوا قائم بالأعمال دي صار شهرين بدرج بوزارة الخارجية. الطلب من السفير أن يغادر. كل الطيران الإيراني ممنوع أن ينزل في مطار بيروت. هذا سيوصل إلى محل لا تحمد عقباه. لازم تفهم هاي السلطة. إذا كنا صابرين حتى يلاقوا حل، وإلا في أساليب كتير وسلمية. ما بضل في طيران ينزل ببيروت، ولا بيضل في سفير باقي بلبنان، ما يتعاطوا معنا بهي الطريقة. وإلا بعدنا صابرين ينتبهوا لو بيوصلوا البلد، ما يخربوا البلد. بعدنا ساكتين وصابرين، يصححوا العلاقات، يتعاملوا مع إيران مثل أي دولة صديقة، مثل أي دولة عادية، ما عملوا الاستثناء، ويعملوا إجراءات القانونية اللي بدهم إياها، وتفتشوا الطيران، ويعملوا كل اللي بدهم إياه. ولكن هذا الأداء غير مقبول، والأمن العام اللبناني مطالب بيعد يشرف ويحل مشكلة. هيك ما بيمشي الحال، ومش رح نضل صابرين.
0: 09-218-33 رسائلكم الصوتية على 70-95-9-1-1-1. سؤال أول لليوم، شو بتتوقعوا من القمة الأمريكية اللبنانية بالبيت الأبيض مع إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة ببيانات منفصلة عن بدء المرحلة الأولى من تنفيذ المناطق التجريبية؟ السؤال رقم 2، هل قادر الحزب سلميا يسكر طريق المطار، أو حتى كمان سلميا مثل ما هو عم بيقول عرقلة السفراء المعتمدين ببيروت؟ والسؤال رقم 3، هل نفذ صبر الدولة أم الحزب، ومين فعلا عم بيخرب البلد؟ ومثل ما قال قماطي، ليه ما منتعامل مع إيران كأي دولة أخرى؟ سؤال يسأل. اتصالاتكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-9-1-1-1. أكيد نحكي مع بعضنا برواء وهدوء لنقدر أول شيء نستوعب بعضنا ونسمع على بعضنا تنقدر نجاوب بكل موضوعية. مع التمني انه دايما اصدقائنا اللي بيحكونا كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم ما تزعلوا، بصحوا لنا شويه مجل. اذا الاسئله بشكل سريع، شو بتتوقعوا من القمه الامريكيه اللبنانيه بالبيت الابيض مع اعلان لبنان واسرائيل والولايات المتحده ببيانات منفصله عن بدء المرحله الاولى من تنفيذ المناطق التجريبيه؟ هل قادر الحزب سلميا يسكر طريق المطار، او حتى كمان سلميا عرقلة السفراء المعتمدين ببيروت؟ وهل نفذ صبر الدولة أم الحزب، ومين فعلا عم بيخرب البلد، وليش ما منتعامل مع إيران كأي دولة أخرى؟ يلا بيخد معكم أول اتصال. ألو ألو ألو، راح الخط. بسمع برنار.
2: خمسة. بونجور دوني.
0: بونجور
2: للجميع.
0: أهلين يا هلا.
2: أول شيء بالنسبة للرئيس الجمهورية بالمفاوضات اليوم، إن شاء الله بكل التوفيق، إن شاء الله كل التوفيق فخامة رئيس جوزيف عون، كل التوفيق يا رب. وعلى أكيد إنه رح يجيب قصص كتير حلوة للبلد. نحن متأكدين هالموضوع.
0: أما
2: بالنسبة للسيد قماطي، يا سيد قماطي يعني شو بدي أقول لك، ما نحن ما شفنا إلا كل سوء النية منكن ومن إيران، كل السوء النية موجودة عندكن وعندهم. قتلتونا فقرتونا جوعتونا شو بدكن مستر قماطي؟ مش صبرك اللي مش صبركن عم يفيق يا عم يروح. نحنا صبرنا كلبنانية رح نفقده، وإذا نحنا بعدنا منحترمكن لأنه بعد في ناس أصحابنا وإخواتنا شيعة، وبالتالي مشان هيك نحنا ما عم نعمل ولا ردة فعل. كمان نحنا كشعب لبناني،
0: طب شو فيك تعمل؟
2: صبرنا خلص.
0: طب شو فيك تعمل؟ صبرنا خلص كلبنانيين، شو فيك تعمل؟ يلا ألو.
3: ألو.
0: أيوة.
3: بونجور توني.
0: بونجورين، أهلين.
3: هشام معك.
0: أهلا فيك هشام، كيفك؟
3: الحمد لله. بيقدروا توني، بيقدروا يعملوا، أكيد بيقدروا سلميا يمنعوا السفرة ويسكروا طريق المطار.
0: نعم
3: بيقدروا هذا الشيء، بس هذا قرار من الدولة.
0: شو يعني؟
3: إذا اليوم الدولة في دولة قائمة تقدر تمنعون، بتقدر.
0: يعني ممكن يسكروا الطرقات أمام حركة السفرة وتسكير طريق المطار، بتجوز؟ هذا بجوز أمام هالمرفق الحيوي اللي بالوقت الحاضر ما عندنا غيره، يعني هلا بانتظار يرجع يقلع 100% مطار إنه معوض.
3: صحيح، بس اليوم إذا في قرار بهيدي الدولة
0: نعم.
3: اليوم يمنعوا التظاهرات العدائية أكيد بيمنع هذا الشيء، بس اليوم الدولة بعدها بتحسها إنه كأنها متلكئة على هذا الموضوع،
0: بعدها بتحسها منا دولة.
3: عفوا،
0: بتحس الدولة منا دولة ولا بعدها مش قابضة حالة جد؟
3: بعدها فرجيل إذا بدك.
0: نعم، يعني مش قابضة حالة جد.
3: لا، يعني بتحس إنه بعد في هالهيمنة هيدي اللي حاسين فيها الدولة، إنه اليوم ممكن أي تغيير إقليمي ترجع الأمور مثل ما كانت.
0: نعم.
3: مع العلم إنه اليوم التغيير الإقليمي توني مبين وواضح إنه تغيرت معالم المنطقة، والهيمنة الإيرانية بقلب الـ بالوطن، يعني بهالمحيط تبعنا تغير، سوريا تغيرت، إيران تغيرت، يعني إيران عم تتغير، هالمحيط كله تغير. هلأ بموضوع إيران والتعاطي مع إيران بشكل
0: ليه ما منتعاطى معها كدولة صديقة أو كأي دولة أخرى؟ يعني ونرجع نفسح لها مجال لطيران ينزل ببيروت، عم بيقول
3: بدنا نتعاطى معها بشكل طبيعي لما هي تتعاطى معنا بشكل طبيعي. اليوم إيران عبر 40 سنة ما بعتت مصاري إلا كرمال السلاح.
0: طيب ما فينا نفتح معها صفحة جديدة تنوفر شوية حكي؟
3: إذا فيش، إذا المفروض يكون عم نتعاطى معها بشكل طبيعي لما بيكون العلاقات طبيعية، ولكن إذا اليوم الدولة اللبنانية شايفة إنه اليوم إيران بعدها عم بتمارس التعاطي العسكري معنا وبتبعت سلاح وبتبعت مصاري للحزب وبتبعت مصاري ل
0: رح يقولوا لك، بس اختصر الحكي شوي تما نطول، رح يقولوا لك انه كدوله لبنانيه عم تنفذ الامليات الامريكيه والشروط الاسرائيليه اكيد ما رح ترجع تفتح مع ايران.
3: يعني لحديت هلا بدك تشوف التغيير الاقليمي توني، يعني اليوم هيدي العلاقه الايرانيه اللبنانيه فضفاضه شوي اذا بدك، يعني اليوم بعد بدها وقت لحتى تضبط معالمها. اليوم بعده تعاطي عسكري مع لبنان، وبعدهم عم بيدعموا الأزرع بالوطن كله بالمحيط كلياته، فبالتالي التعاطي ما حيكون طبيعي.
0: شكرا لك. بسمع فريدة.
4: ايه توني، بونجور.
0: بونجور
4: فريدة،
0: اهلين.
4: ايه امتين تعملوا معنا بالسلم؟ ما شفنا السلم من وراه.
0: طيب اوكي، شكرا لك. باخد كمان اتصال. الو.
5: صباح الخير يا استاذ توني.
0: صباح النير، صباح النور.
5: مين يا حبيبي؟
0: مين معي؟
5: قلتلك حمد.
0: حمد، كيفك يا حمد؟
5: اهلا. يتوجب على وزير العدل ومدعي العام التمييز الادعاء مباشرة على محمود مطي وحلته امام المرجع القضائي المختص
0: كرميل.
5: كرميل بصريحه
0: هو
5: بيهدد الدولة وهيبة الدولة والسلم والأمن الأهلي.
0: يعني هلأ هو حكي بالموقف السياسي بس ما نفذ على الأرض، قال لك قد ما قال راح.
5: لا، هذا بهذا الشروع، هي محاولة، هي عقب عليها، مجرد التصريح،
0: مجرد هيك تصريح.
5: نعم، يتوجب على مدعي عام التمييز وعلى وزير العدل إجراء كافة المعاملات القانونية وإحالته قدام قضية التحقيق.
0: طيب ليه ما بنتعامل مع إيران بصفتها دولة صديقة أو حتى كأي دولة؟
5: هل هي إيران لو إن دولة سلمية ودولة بمفهوم الدولة إيه نتعامل مع، بس بتزود حزب الله بالسلاح وبالمال وبإحداث الفتن وبجميع الطرق يلي بتخل السلم والأمن الأهلي. هلأ لولا إيران ما في شيء اسمه حزب الله.
0: لا بيقولوا لك كمان لولا إيران ما كنا دعمنا، ما كان في صمود بوجه إسرائيل، ما اندعمت المقاومة.
5: يعني المفاوضات الإطار هي صحيحة وسليمة، واليوم الرئيس عنده اجتماع وسوف تكون النتائج حسنة وجيدة للبنان.
0: هيك قال روبيو.
5: نعم.
0: ايه.
5: ونحن هيك متوقعين كمان يعني أصلا مباشرة.
0: شكرا لك.
5: هلأ بدي خلاص الله يعطيك العافية.
0: يلا شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 اتصال كمان. ألو.
6: ألو.
0: أيوة.
6: بونجور توني.
0: بونجور، أهلين.
6: جان معك.
0: أهلا بجان.
6: ما في احترام من الدولة الإيرانية للدولة اللبنانية، بدءا من السفير تبعه لتعاطي السفير مع الدولة اللبنانية يلي بعد ما قدموا له اعتماده وعمل
0: هالشغله. هلا هو ما عم بيعمل شيء، قاعد
6: قاعد بس قاعد
0: بوقت تكون في احتفالات عم بيبعت ممثلين او القائم بالاعمال.
6: شو له شغله
0: هون؟ يعني هو هلا هو بصفته مواطن عادي قاعد بالسفاره.
6: خلصت اقامته 3 أشهر، خلصت اقامته بعدين.
0: يعني اذا قلت له الدوله فل لازم يفل.
6: اكيد لازم يفل.
0: ايه
6: يعني هلا هو مبلشين من التعاطي مع الخارجيه اللبنانيه، بتعاطي لا مسؤول وتعاطي استكبار من فوق.
0: ما عم نتعاطى، ما عم تتعاطى ايران معنا من الند للند كدوله.
6: من الند للند توني الطيارات اللي عم تجي عم بيجيبوا بعضهم بهربوا مصاري وبهربوا مليون شغله.
0: قال له نبشوها يا خي، نبشوها يعني زلطوا ولا للطياره ونبشوها.
6: دبلوماسي ما رح
0: الشنط. ايه بس قرب تمك على الميكرو بليز.
6: ما بحق لهم يفتحوا الشنط للدبلوماسية.
0: شنط دبلوماسية يعني. ايه ممكن بلاقوا لها فتوى. ايه
6: شنطة دبلوماسية، ما هي على طول عندهم فتوات. يعني اذا ما جابوها من العراق بجيبوها من ايران، عندهم مليون مركز ليجيبوها، بجيبوها بضاعة من برا.
0: اوكي شكرا لك جان، الف اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 الو.
7: صباح الخير فول.
0: صباح النور.
7: والله
0: مين معي؟
7: معك مروان. نتمنى لفخامة الرئيس انه يتوفق بهاللقاء ويجيب اللي بيكون لمصلحة لبنان. وشغلة تاني، تسكير طريق المطار ما في غيره بسكر طرقات كمان، يعني بقاش يأججوا بهالموضوع.
0: بس عم تحكي التسكير على مرفق حيوي والبواب الوحيد اللي عندنا اياها جوا بالوقت الحاضر بانتظار يقلع 100% مطار معوض. يعني ما عندنا غيره، ممكن يسكروا.
7: ما عندنا غيره، هذا الافلاس عندهم بده يوصلوا لهون بالافلاس. طيب شو المطلوب خي؟ قولوا لنا شو المطلوب.
0: شو المطلوب؟
7: مطلوب. شو المطلوب بالدمار؟ شو مطلوب بعد القضاء على لبنان نهائيا؟ طيب شو المطلوب خي؟
0: قال لك شو المطلوب، قال لك شو المطلوب، تتراجع الدولة عن كل قراراتها.
7: ما فيها تتراجع، هاي دولة بتاخد هي قراراتها بشهو. بعدين بالنسبة لإيران ما عم تتعاطى مع الدولة اللبنانية من الند للند، عم تتعاطى مع طرف. بس تتعاطى مع الدولة اللبنانية مباشرة ساعتها بتزبط العلاقات. أما فاتحين حسابهم مع دولة ما بيسوى، ما بيصير. وهي تسكير طرقات وتهديد وسفرة وما سفرة ما على شيء. تغير الزمان، تغير، خليه يفهموها. نصيحة يعني، نصيحة، لأن العالم كفرت وصبرت كتير. خلص
0: طيب، يعني بيّن انه العالم عم تقول صبرت، وكمان الحزب صابر، صابر على الناس وعلى الدولة اللي غطست بالأحضان الأمريكية الإسرائيلية مثل ما بيقولوا.
7: عشو صبر خيّتوني، عشو صبر، عشو صبر، خرب الأرض، خرب، دمر الجنوب، دمر العالم، ما في شركة وقف بقى إجرائي. شو صبر، عشو صبر خي؟ بدو يساند خي، يتفضل يروح يساند، يروح يساند برا لبنان.
0: برأيك رئيس الجمهورية رح يجيب إيجابيات من قمته مع ترامب ولا شو؟
7: الله رح يجيب الإيجابيات، وكلنا مع رئيس الجمهورية ومنشد عيده. إذا في طرف معين
0: توسق بالأمريكاني لهالدرجة إنه يعطيه إيجابيات، يعطي مطالبه شو؟
7: طوني لو ما الأمريكان عوار بسلامتك على لبنان، كانوا الجماعة صاروا بالشمال هونيكي.
0: أي جماعة الإسرائيلية؟
7: إيه خلص، ما خلصنا، كأنه بده خلص. ما نحكي، ما نحن بنعرف شو فيه على الأرض وعم نتابع. جماعة خي ما عندهم كبير بقى في تغيير شرق أوسط جديد. خليه يفهموا في تغيير بالعالم. خلص حاج يطلع يهدد وبسكر وبعمل وممنوع تنزل طيارة وتطلع. شو مطار بيو هو شو مطار بيو مبيو كتب له يعني وصيله لأخماطي وغارك ماطي يصعد صباحا.
0: شكرا لك أهلا وسهلا. خليني أسمعنا وياكم خليل. يلا
8: بونجور توني.
0: بونجور.
8: جواب مقتضب للثلاث سؤالات اللي سألتهم. أول شيء من اجتماع رئيس الجمهورية مع ترامب يعني ما بتأمل إلا شوف وعود نتمنى تنفيذها.
0: وعود مع التمني.
8: تاني شيء إنه يسكروا طريق المطار لا بطريقة سلمية ولا بغير طريقة سلمية. أنا مؤمن إنه صار عندنا دولة وبيقدروا يمنعوا تسكير طريق المطار. تالت بالنسبة للعلاقات مع إيران. لما إيران بتعاملنا لإلنا كدولة قائمة ساعتها نحن منصير نعاملها كدولة عادية. إيران بتعتبر لبنان بس حزب الله وما بتتعامل من مع لبنان إلا كونه فصيل من فصائل الحرس الثوري الإيراني.
0: أوكي شكرا لك. في اتصال إلي. ألو قطع الخط. بسمعنا وياكم عادل.
9: بونجور توني كيف إن شاء الله تكون بخير. عادل معك. من آخر مرة حكيتك وقت الست صواريخ المشهورين. هلا بالنقطتين انت تفضلت وسألتهم. اول نقطة انه شو بده يحصل رئيس الجمهورية بغض النظر عن اتفاق الاطار اللي قلنا كلنا قلنا عليه مآخذ ومية علامة استفهام.
0: هذا الموضوع
9: نحن رمينا كل شيء لعند العبري وما تركنا شيء لقلنا. بس وبالنسبة للحجم هذه كمان اللي عم يهللوا للاتفاق الايراني والبند الاول موضوع لبنان. هي هذا الاتفاق فرض اتفاق الاطار. هلا انه العبري بده ينسحب من كذا كذا ضيعه منه متواجد فيها بس هلا ما فيها انه بيقدروا اهاليها يرجعوا عليها لهيدي الضيعه حاجه منكوبه وما في بشري فيها. لا اخي كايند اوف منيح انه لهلا ما مبين شيء بيطمن يعني. وبالاخص انه لهلا ما حدا مسترجي يطلع يقول للجنوب شو عم يصير. انه مش انه حدا عارف لا انه ما حدا مسترجي يحكينا شو عم يصير. شغلة تاني الحاج ماطي بده يسكر المطار واحكوا مع ايران. لو خيل جميع مع مين بدنا نحكي بايران؟ مش حدا عارف مين الراس بايران هلا. مين هو الراس اللي بدنا نحكي معه؟
0: مبدئيا الحرس الثوري.
9: ويعني ما بده يخليني الحاج ماطي انزل على صايدة شوي. بده يسكر علي بوابه بالجنوب وقعد بالجنوب خي دبر راسك. لا ما بيصير خي ما بيصير. بده يزعب سفره وبده يعمل وبده يسير المطارات والمطارات. حاج يعني اول شيء فول مي وانس وفول مي توايس صار فول مي 100 تايمز خي كفايه المولى يعني بزياده برو بزياده حبيبي يا حاج ماطي.
0: شكرا لك
9: عادل. صباحك توني.
0: اهلا وسهلا فيك. عندنا محطه صغيره موجز اخبار 9:45 بهالاثناء ابعثوا رسائلكم الصوتيه على الواتساب تنتناقش يعني بالقمه الامريكيه اللبنانيه اليوم بالبيت الأبيض مع بدء تنفيذ المرحلة التجريبية. هل الحزب سلميا قادر يسكر طريق المطار أو حتى مثل ما قال صديقنا يعرق السفراء المعتمدين ببيروت ومن نفذ صبره الدولة واللبنانيين من جهة أم الحزب ومين فعلا عم يخرب البلد وليه ما بنتعامل مع إيران كأي دولة أخرى مثل ما قال الحاج ماطي. استراحة صغيرة موجز الأخبار مع رولان خاطر. نلتقي بعد الموجز.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوان بقر لوقية بدولار و80 سنت مرتدلة الياني لوقية بدولار ونص.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: صباح الخير، إنها التاسعة إلا ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا للأخبار.

0: من المقرر أن يلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تمام الساعة 6 بتوقيت بيروت. يأتي ذلك فيما يتوقع يصل إلى لبنان غدا قائد القوات البحرية المركزية الأمريكية اللواء جوزيف كليرفيلد لمواكبة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية ووضع الترتيبات اللازمة لتنفيذه. ومن المقرر بحث هذه الترتيبات خلال اجتماع ثلاثي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي بين لبنان وإسرائيل بمشاركة أمريكية في إطار الجهود الرامية إلى تفعيل الاتفاق الإطاري وخفض مستوى التصعيد الميداني. وفيما دخلت خطة المناطق التجريبية حيز تنفيذ، استخدم الجيش اللبناني ليلة أمس مزيدا من الآليات إلى مدخل بلدة زوطر الغربية من جهة قعقعية الجسر تمهيدا لدخول البلدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها. أما في المستجدات الميدانية فقد نفذ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم تفجيرا عنيفا جدا يهز منطقة النبطية ومرجعيون، كما نفذ بعيد منتصف الليل وفجر اليوم تفجيرات ضخمة في محيط بلدات كفر تبنيت ودير سريان وكونين والنبطية الفوقة والدبشة وبيت حنون وكونين، ترددت أصداؤها في العديد من قرى الجنوب. وتزامنا تعرضت بلدة النبطية الفوقة لقصف مدفعي متقطع. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

جوقة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-19

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل تعتقد أن إيران نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى أنفاق عميقة داخل جبل الفأس. أفادت فوكس نيوز نقلا عن مسؤول أمريكي بأن إسرائيل قد تشارك في حرب إيران إذا قرر الرئيس ترامب توسيع نطاقها. وأكد مسؤولون أمريكيون أنه إذا أمر الرئيس الأمريكي بالعودة إلى عمليات عسكرية واسعة ضد إيران فستكون أكثر كثافة واتساعا من الهجمات الحالية. كما كشف مسؤول أمريكي عن أن واشنطن تجنبت منذ 7 تموز توجيه ضربات قرب طهران أو ضد المنشآت النووية، وهو ما قد يتغير في حال العودة لعملية واسعة. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور كثيفة على أوتوستراد النقاش باتجاه نهر الموت، كما أفادت بأن حركة المرور أيضا كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الليلة 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: رجعنا نحن وياكم لنكفي برنامجنا عبر موجات لبنان الحر الأرضي وعبر كمان المنصات. تابعوا لنا. إذن أسئلتنا هي التالي لليوم بعد على الساعة 9. برجع بعيد الموضوع كله من الأول مثل ما ذكرناه حوالي الساعة 8:30. شو بتتوقعوا من القمة الأمريكية اللبنانية بالبيت الأبيض مساء مع إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة ببيانات منفصلة عن بدء المرحلة الأولى من تنفيذ المناطق التجريبية؟ السؤال رقم 2، هل الحزب سلميا قادر يسكر طريق المطار أو حتى كمان سلميا عرقلة السفراء المعتمدين ببيروت؟ والسؤال رقم 3، ويمكن هذا كمان سؤال مهم جدا، هل نفذ صبر الدولة واللبنانيين أم الحزب؟ ومين فعلا عم بيخرب البلد؟ وليه ما بنتعامل مع إيران كأي دولة أخرى؟ سؤال يسأل. 09-218-233 رسائلكم الصوتية على 70-95-11-11. كل مواطن سياسي. ألو،
1: صباحو.
0: صباح النور، أهلين.
1: كيفك هي توني؟
0: يا هلا، مين معي؟
1: مع جورج.
0: أهلا فيك جورج.
1: جورج
0: جورج بس نعم. خفف حرتك شوي صغير لأن نحن على الهواء.
1: يلا
0: أوكي
1: أوكي يلا
0: جورج. عم تطرطق مبين.
1: مش هم، يلا ماشي. هلا مش الحل.
0: لا يلا أوكي، بس يطلع صوتك نضيف على الهواء ما يطلع تحتك باك جراوند حرتك. إيه
1: ولا يهمك. بالنسبة لنفذ الصبر تبع الحزب، معروف مين نفذ صبره. وبالنسبة لإخواننا الشيعة اللي منحبهم، هي الطائفة الشيعية خيطوني مش محتقرين للسياسية. في زلمة ببريتيل اسمه صبح الطفيل اللي نحترمه من جلو، لازم هالإنسان بقى يطلع نزاع ويحكي. يعني هذا الزلمة بيمثل تقريبا نص الطائفة،
0: يعني هو مؤسس الحزب بالزمن.
1: بس زلمة معتدل وعادل وما بيحب الإرهابية، مفروض انه تتسيسر الامور.
0: بس خليه يوقف حرتقة بليز.
1: ما في حرتقة طوني.
0: بلا حدا عم طرطي عندك، عم دقدي عشي.
1: ايه بعيد عني.
0: ايه بس عم يسمع. ايه
1: مثلا زلمة مثل الشيخ صبح الطفيلة محترم وموزون وبينحضر.
0: بس انه هلا هذا هو الموجود، يعني عم يحكوا عن القادة، عم تحكي عن القادة الحزب، عم تحكي عن الفاعلين على الارض. هلا الطفيلة قاعد بمكان بعيد. ايه
1: برضون شوي خيطوني. هيداك الزلمة الشيخ صبح الطفيلة، يعني اذا بدنا نرجع للتاريخ، شلحوه الحزب لانه ما مشي مثل بدله الايرانيه وطوقوا وحدوه على جنب. بس هذا زلمه محترم، انسان محترم.
0: اوكي بس هلا عم نحكي، ما بدي احكي عن طفيلي، يعني مش موضوعنا.
1: طب هو لانه ما بقى لازم بقى الطائفه الشيعيه بقى في ناس مسؤولين انه لازم يصير في حلول. يعني حرب حرب حرب حرب خيطونا مش موزون، مش موزون.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 بسمع حسن.
2: ايه يسعد صباحك استاذ توني.
0: صباح
2: ان شاء الله انه بيتوفى رئيس الجمهوريه بمشاوراته مع الرئيس الامريكي. وبالنسبه لمعطي، منحب نقله رساله بس باغلبيه الشعب اللبناني.
0: نعم.
2: انه يوم عن يوم عم نكتشف قديش انتو سيئين وقديش انتو عاطلين وقديش انتو منافقين وقديش انتو كذابين وقديش انتو مراوغين وقديش انتو ما بتستاهلوا هذا البلد ولا حبة تراب من هذا البلد. اوكي حيث طلعونا من كل زواريبكم، عفنا الله منكم ومن تهديداتكم. هو بلد بيك وجدك لتقطع المطار وتوقف حركة الطيران وتوقف السفرة، لك بكفيش كل هالمصايب اللي اجتنا من تحت راسك انت تحديدا، انت وجماعتك حزب الله تحديدا. يعني بعد في الرئيس بري مهدي الامور شوي، بس انتو جماعة انكشفت كل ورائكم. يعني يوم عن يوم والله العظيم عم بدور عصفها منيحة فيكم بس ما عم لاقيها. انتو جماعة كتير كتير كتير سيئين، ما في ولا صفة منيحة فيكم. لجهنم الحمراء وبئس المصير.
0: شكرا لك حسن، مع انه في كلمات نافرة جدا، يعني كمان قاسية، بدلت الكلمة القاسية بكلمة أقسى. يلا 09-218-233 في عنا إلي. يلا بسمع إلي كمان.
3: صباح الخير أستاذ توني، يعطيك العافية. بالنسبة للسؤال الثالث، أكيد الدولة نفذ صبرها والشعب اللبناني، ولازم يعرف الحاج قماطي انه ليش ايران دولة ما عم نتعامل معها بشكل طبيعي، لانها دولة محتلة بكل بساطة.
0: محتلة شو؟ لح يقولوا لك وين في احتلال ايراني، وين في عسكر ايراني موجود على الارض؟ لح تقول لي انت في حرس ثوري، لح يقولوا لك فرجونا ايه وين الحرس الثوري الموجودين على الارض. ما في، ما في مسلحين ايرانيين على الارض، هيك رح يقولوا لك الشباب. بقى يلا من كفي. ماجد
4: صباح استاذ توني حبيب القلب. اول شيء تسكير المطار وعرقلة سفراء اخرين محترمين في لبنان هو ليس عمل سلمي بل هو عمل ارهابي.
0: ارهابي
4: واللي خرب لبنان مثل ما عم تتفضل، معروف انه حزب الله ومحور الممانعة خربوا لبنان، دمروا دولة، عملوا دويلة رديفة، دمروا الاقتصاد، دمروا ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا وحياتنا وحياة أطفالنا. في كتير عائلات يا أستاذ توني ضحايا.
0: نعم.
4: حروب العبثية أصبحوا لا يستطيعون تأمين لقمة عيشهم، خربوا البلد كله من أوله لآخره. نحن نفذ صبرنا يا أستاذ توني، مش هو اللي بده يصبر، نحن اللي نفذ صبرنا. أنا أدعو إلى مقاومة رديفة مع الدولة.
0: مقاومة مع الدولة؟
4: مسلحة؟ في الشارع وفي الأعلام، رفع العلم اللبناني في كل مكان حتى يموتوا غيظ، لأنه العلم اللبناني يصيبهم في مقتل. رفع العلم اللبناني وتسكير الطرقات من الشعب اللبناني تأييدا للدولة ولفخامة الرئيس ولدولة رئيس مجلس الوزراء. وشكرا لك أستاذ توني.
0: أهلا وسهلا فيك ماجد، أهلا وسهلا. 09-218-233. خليني أرجع أنا وياكم هلأ قبل ما تصير الساعة 9 ونكفي الاتصالات، نرجع نعيد الموضوع بشكل سريع. فإذا اليوم الساعة 6 المساء القمة المنتظرة بين الرئيسين دونالد ترامب وجوزيف عون بالبيت الأبيض، على أنه يرجح سفر الرئيس عون للسعودية الأسبوع المقبل تلبية لدعوة رسمية من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. بهالوقت المرحلة الأولى من تنفيذ المناطق التجريبية، هالمرحلة بلش التنفيذ يعني مثل ما سمعنا مبارح واليوم رجعنا عدناها بالأخبار، بوقت كان في كلام تهديدي نافر لنائب رئيس المجلس السياسي بحزب الله محمود قماطي، أشار إلى ما وصفه بإجراءات تستهدف الإيرانيين ودبلوماسي إيران بلبنان. اسمعوا شو قال قماطي.
5: على الدولة أن تغير مسارها تجاه إيران، هذا الحقد على إيران غير مقبول. التأشيرات ممنوع تعطى للإيرانيين مثل كل شعوب العالم بتأخذ تأشيرات على لبنان. التأشيرات للإيرانيين ممنوع، للدبلوماسيين ممنوع. قائم بالأعمال خلص وقته، بده يبعثوا قائم بأعمال يصير مشارين بدرج بوزارة الخارجية. الطلب من السفير أن يغادر. كل الطيران الإيراني ممنوع أن ينزل في مطار بيروت. هذا سيوصل إلى محل لا تحمد عقباه. لازم تفهم هاي السلطة. إذا كنا صابرين صابرين حتى يلاقوا حل، وإلا في أساليب كتير وسلمية. ما بضل في طيران ينزل ببيروت ولا بيضل في سفير باقي بلبنان، ما يتعاطوا معنا بهي الطريقة. وإلا بعدنا صابرين ينتبهوا لو بيوصلوا البلد، ما يخربوا البلد. بعدنا ساكتين وصابرين يصححوا العلاقات، يتعاملوا مع إيران مثل أي دولة صديقة، مثل أي دولة عادية، ما عملوا الاستثناء ويعملوا إجراءات القانونية اللي بدهم إياها وتفتشوا الطيران ويعملوا كل اللي بدهم إياه. ولكن هذا الأداء غير مقبول، والأمن العام اللبناني مطالب بيعد يشرف ويحل المشكلة. هيك ما بيمشي الحال، ومش رح نضل صابرين.
0: اف كلام كتير قوي. ايه مش رح نضل صابرين. يلا خليني اسأل انا وياكم الاسئلة عن جديد قبل ما اخذ اتصال. فاذا شو بتتوقعوا من القمة الامريكية اللبنانية بالبيت الابيض مع اعلان لبنان واسرائيل والولايات المتحدة بثلاث بيانات منفصلة عن بدء المرحلة الاولى من تنفيذ المناطق التجريبية؟ هل قادر الحزب سلميا يعرقل حركة المطار او يسكر حركة المطار او حتى طريق المطار؟ ما بعرف. هل كمان قادر يعرقل سلميا حراك السفر المعتمدين ببيروت؟ هل نفس صبر الدولي واللبنانيين أم الحزب؟ ومين فعلا عم بيخرب البلد؟ وليه ما منتعامل مع إيران كأي دولة أخرى؟ ألو ألو ألو 0-9-218-233 رسائلكم الصوتية على 70-95-91-11. بسمع زين.
6: صباح الخير خيي توني.
0: صباح النور.
6: من فترة عنا الجيش اللبناني حاولوا يسكروا الطرقات، دعوسهم بالرناجر وهربوا مثل
0: لا
6: نقول مثل شو.
0: أكيد لا،
6: عنا جيش هو اللي قادر يحمي المرافق بلبنان.
0: أوكي بس هيك. يلا 0-9-218-233. ألو.
7: ألو.
0: أيوة.
7: بونشور.
0: أهلين يا هلا.
7: معك نور، بقدر أحكي اليوم؟
0: نور تعرفي شو قلت قبل شوي؟
7: طيب معلي بس كلمتين.
0: لا نور نور ما في بس نور.
7: طيب أوكي.
0: ما تزعلي مني. أوكي. بس لحتى نقدر نفسح مجال للناس تاني. شكرا لك نور، أهلا وسهلا فيكي. في عنا إلي من بعد الاتصال. بعد الاتصال. ألو.
8: يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا.
8: أهلا فيك. معك علي.
0: كيفك يا علي؟
8: الحمد لله ماشي الحال
0: حبيب.
8: أنا بعتبر أنه الحزب ما عنده مشكلة مع إسرائيل. وقت ما راح على سوريا كان جنوب آمن وسليم وكل شيء لمدة 15-16 سنة وأكثر كمان.
0: نعم.
8: راح على سوريا هناك وترك جنوب. جنوب كان آمن آمن. الحزب
0: يعني
8: وإيران
0: لا كان في
8: وإيران بدي لك شيء.
0: كان في معادلة وإيران. كان في معادلة ردع موجودة، مشان هيك كانت هالجبهة مرتاحة طلع على سوريا.
8: أنا بقول لك ما عندهم مشكلة حزب الله هني وإسرائيل، عندهم مشكلة هني والحكومات، هني الحكومة اللبنانية، هني ورئيس الجمهورية على طول بيطلع ماطي بيحكي
0: عندهم مشكلة مع إسرائيل، وإسرائيل صارت محتلة 68 ضيعة.
8: أكيد يا أخي أكيد أكيد. شو
0: شو شو كيف يعني تهجرت البيئة، الناس تقتلوا، شباب قتلوا.
8: هلا الناس راحت عليهم، الناس ما خصهم. في عندك سياسات السياسية بتعول الحزب يا خي. طلع قديش طلع منهم عملة وما طلع منهم عملة. يعني واضحة القصة، واضحة القصة. يعني بيخربوا لبنان. هلا اذا قال لك انه بيسكروا طريق المطار بيسكروه.
0: لا يمكن ما يسكروها، بس ما بعرف شو بيعملوا سلميا. يعني بيقولوا لك نحن رح نعرقل حراك المطار، نشاط المطار.
8: يا خي ما حدا فيه يضبطهم، لا السياسيين تعولهم بيضبطون ولا ولا ولا حدا بيضبطهم ولا الدولة بتضبطهم. بس هلا انه عم بيخفوا شوي شوي شوي. يعني ان شاء الله انه
0: شو عم بخفوا.
8: يعني ان شاء الله هلا رئيس الحكومة والرئيس جوزيف عون بيطلع بيدون كثير.
0: طب هاي القمة المنتظرة الليلة بالبيت الأبيض المساء.
8: نعم.
0: يعني بيجتمعوا الساعة 6، مفروض تخلص شي 6:30-7، ما بعرف.
8: نعم.
0: أي ساعة أو أكتر شوي إذا ما طولوا. إيه
8: نعم.
0: قد يكون في مؤتمر صحافي أو بين بعد الحديث. هلأ ما في ما حدا.
8: هلأ كل الدول الصديقة بدها لبنان أنه يتعافى. يعني هيدي الجرثومي بدها تنشل.
0: وإيران يعني هي دولة صديقة بيعتبروها. قال لك اعتبروها كدولة صديقة أو كدولة عاملوها كدولة.
8: يا خي ما أنا صديقة الدولة الإيرانية. مطرح ما حطت إجرة وفيدوا أزرعتها على خربتها.
0: طب إذا يعني ما دولة صديقة، إذا ما دولة صديقة ليه ما بنقطع العلاقات معها؟
8: يا خي بدك قوة، بدك قوة. يعني هلأ طلع قرار بمجلس الوزراء أنه ترحيل السفير.
0: ما راح.
8: قليل أدب، قليل أدب.
0: ما راح.
8: قليل أدب يا خي، قليل أدب.
0: ما راح الزلم يقعد كمواطن. كمواطن إيراني قاعد بسفارته.
8: في ناس زعران عم يحموه.
0: بس الزلم قاعد بسفارته كمواطن إيراني عادي، ما عم بيعمل أي نشاط.
8: يا خي بس هو مش مرغوب فيه بلبنان خالد. وزير الخارجية قال له مش مرغوب فيك أبدا. هو لو عنده ذرة كرامة وإحسان بفل. بس هو إن هني عندهم مشروع، مثل ما كان عندهم مشروع بسوريا، مثل ما كان عندهم مشروع بإيران، مثل ما عندهم مشروع باليمن، عندهم مشروع بلبنان. هني ما بيعتبروا لبنان دولة مستقلة. هني بيعتبروا إنه الحزب هو ماسك لبنان.
0: شكرا.
8: هو فعلا الحزب ماسك لبنان، بس هلأ إنه عم بتخف القصة بوجود جوزيف عون ونواف سلام يلي هني عقدة حزب الله.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع لي.
9: صباح الخير استاذ طوني. نحن بدنا ينفذ صبره ليشوف شو بده يعمل. هيك هيك صبرنا واقف وصبره واقف، لنشوف مين صبره اقوى.
0: قوية. قوية كثير هاي. لنشوف مين واقف هلا طلع بالاخر. يلا في عنا محمد.
10: صباح الخير توني. كيفك؟ طمني عنك.
0: الحمد لله.
10: توني انا بوجه كلمه صغيره لك وماطي. وبلو حاجة تزيدوا الكره. كرهنا لكم. كره وصل ماكسيموم. وبقلو يسكر بوزو.
0: لا لا عذرا عذرا على التعبير.
10: معك محمد من طرابلس.
0: محمد من طرابلس عذرا على التعبير. انا بعتذر عن التعبير لانه هيك تعبير مش خارج تطلع على الهواء بليز. بعتذر كمان مرة عنك لأنه نحن ما منحب هيك تعابير تكون مصدرها لبنان الحر، علما أنه ناقل الكفر ليس بكافر، بس أنه مش عارفين. أوكي ما تواخذنا.
11: صباح وطاني. صباح.
0: أهلا حبيب
11: لك. بيتوا الإزاز ما يراشق العالم بحجارة يا جماعة. هلا عم يحكوا على السفير الإيراني. طيب يا عمي ما سفراء الدول التانية من السفراء الخليجية اللي كانوا بيوزعوا مصاري شنتات على بعض السياسيين بلبنان وبتدخلوا بالحكومة، والسفارة الأمريكية يغزلان عنا، يعني ما بدنا نحكي بس بتتدخل، يعني بعد ناقص انه شو تصير تقطع وصولة لبومبوست يعني السفارة الأمريكية. فما كتير نحمرق على السفير الإيراني يعني. هاي بالنسبة للسفارة والسفير.
0: أوكي.
11: بالنسبة اليوم للاجتماع والله وناطرين وبدنا نشوف بدنا، يعني ما بيقول في مثل بيقول راح السبع غاب وجاب، بدنا نشوف سبع بعبد اليوم شو بده يجيب معه من امريكا.
0: عذرا على التعبير كمان.
11: وبالنسبه لمحمود قماطي قصه تسكير المطار، في واحد كان بيقول انه المطار مش لبيه لمحمود قماطي، والمطار مش لبيك كمان لك حتى تمنع الطيران الايراني ينزل. يعني ما نحن هون حياتنا مش واطي خلص، يعني خلينا بعضنا عم متقبلين بعضنا ومشيين مع بعض بهذا البلد. خلينا نضلنا مع بعض، ما توصلونا لمرحلة نصير في حقد وكراهية تجاه بعضنا كلبنانية. الطيران الإيراني بده ينزل مثله بده ينزل أي طيران تاني، حبك حبك ما حبك في ميت حد تضرب راسك فيه.
0: أوكي خلي ينزل الطيران الإيراني بده ينزل، يعني غصبا عن الدولة. أوكي الدولة ما بده الطيران الإيراني، خلي ينزل ما في مشكلة. ردا على الكلمة اللي قالها صديقنا عن سبع بعبدة، بس قلت عيب على الهوى ما رح أقولها. يلا ألو.
12: ألو بونجور.
0: بونجور أهلين.
12: يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا.
12: الله يكون نهارك حلو يا رب.
0: وأنت كمان. مين معي؟
12: أول شيء معك جيني.
0: جيني كيفك يا جيني؟
12: نشكر رب بخير. أول شيء بالنسبة للرئيس أكيد رح تكون إشياء منيحة بإذن الله، لأنه كل واحد بده مصلحة لبنان نحن معه ونحن بدهره، نحن داعمينه للرئيس شاء من شاء وحب من حب واللي بده.
0: بس قال لك رح نشوف شو رح يجيب معه.
12: رح يجيب ايه؟ رح يجيب اكيد، مش من اول زيارة رح تصير الامور منيحة ورح يصير في سلام.
0: يعني ترامب برأيك رح يفضل جوزيف عون على نتنياهو؟
12: هلا ليك كل شيء في سلام لإسرائيل رح يكون معه.
0: ايه انه يعني رح يعطي جوزيف عون مثل ما بيعطي نتنياهو؟ لا
12: اكيد لا. اكيد لا، هيدي معروفة.
0: نعم.
12: اسرائيل بالنسبة لهم نمبر وان.
0: اوكي
12: اوكي. وبالنسبة لقماطي، نحن لبنانية ونحن بدنا لبنان، وهو بده ايران يروح يعيش بايران، ونحن الرئيس الوزير الايراني
0: السفير
12: الإيراني نحن كمان ما بدنا إيه. ليش بدهم يسمحوا لنا ننزل السفير الإيراني ويبقى عنا والدولة رفضته؟
0: طب ليش مسموح السفير الإيراني مش مسموح السفير الإيراني يتدخل ويحكي، بينما مثل ما سمعتي قبل شوي الأمريكاني والسعودي وكل هالسفراء بيتدخلوا؟ ليه
12: حبيبي الأمريكاني والسعودي بدهم مصلحة لبنان، ما بدهم يقتلوا الشعب اللبناني. نحن ما شفنا من إيران إلا القتل.
0: وين
12: إلا الفساد؟ وين جنوب شو صار فيه؟ وين قاعد
0: ما اسرائيل محتلت لك ارضك
12: يا حبيبي. مين تحشر باسرائيل من ورا؟
0: عنده مخطط بإسرائيل. مخطط الدائم هو احتلال اراضي لبنان معروفه.
12: لا يا حبيبي مش هيك، اسرائيل ما بتتحركش بحدا اذا ما هن يتحركشوا فيها.
0: شو عم تبرري لها دمتها؟ عم تبرري لها دمتها؟
12: انا مش عم برري دمتها. اسرائيل صلبت لنا المسيح، انا ما بحبها، هيدي اول شيء.
0: ايه؟
12: بس انا عم بحكي بالمنطق.
0: ما بتحبيها يعني انت ضد اي تفاهم معه واي سلام معه؟
12: انا في سلام، هن ببلادهم نحن ببلادنا، لا يجوا لعنا ولا نيجي لعندهم، نحن ما بدنا يموت شعبنا. انا هيدا البدية
0: يعني بكل بالاحوال البديل. انت بترفضي اي اتفاق سلام ممكن يتنفذ باطار اتفاق الاطار، لانه اتفاق الاطار بيقولوا لك تدريجيا نحن نوصل للسلام مع اسرائيل. شو ايه ترفضي؟ ترفض اتفاق الاطار؟
12: هن ببلادهم، لا هن ببلادهم
0: ما فهمنا ببلادنا. ما عم بقلك حتى بالبيان الخارجي الامريكي اللي طلع بوقتها من بعد المفاوضات المعروفة بجولات التفاوض انه بدنا نوصل بالاخر لاتفاق سلام، مع ولا ضد؟
12: هلا بدنا نوصل، بدنا نوصل
0: مع ولا ضد؟
12: ما بقى فينا نقاوم، ما بقى فينا نقاوم، خلص ما احترق سلافنا.
0: اوكي اهلا وسهلا.
12: شعبنا بالارض. شو
0: انا عم بسألك؟
12: ايه شعبنا بالارض، يعني شو بدنا نقاوم بعد؟ شو قادرين نعمل بعد؟
0: نعم اوكي عيني.
12: أوكي.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيكي. 09-218-233. الو الو الو، في معنا اتصال، يلا بسمع فويس.
13: معك توني حبيب القلب، يسعد صباحك ونهارك. بالنسبة للسيد الماضي عم بيقول انه تتعامل ايران مثل بقية الدول، قال خلى ايران تتعامل مثل بقية الدول مع لبنان وتدعم الدولة مش تدعم فئة على فئة. وحبيب القلب انت، ونشوف وجهك بخير.
0: اهلا وسهلا فيك، يلا باخد اتصال كمان. الو
14: بونجورك توني.
0: هلا
14: حبيب قلبي.
0: أهلي.
14: احمد من النبطيه معك.
0: احمد
14: من النبطيه،
0: اهلا فيك احمد.
14: هلا مش فاكر لانه من النبطيه بدي هاي.
0: لا لا لا لا لا انا الكل لحظه لحظه بس للتوضيح احمد اللي بيطلع عن الاداب، نحن هيدا بنقول له ستوب. اوكي
14: حبيب قلبي، بس شغلي هذيك المره الرئيس بري قال شغلي، قال لي من ما بيجي وقف اطلاق النار انا معه. بس مش وقف اطلاق النار، نحن مش مع الفوضى، نحن بالنهايه مع الدوله.
0: مين نحن؟
14: نحن اللي قاعدين هون بالجنوب، هيك صرنا بدنا نحكي هلا.
0: نعم. لانه

0: اخربت بيوتنا اكثر واكثر. طيب قال الرئيس بري هذيك اليوم انه نحن
1: ما بقى فيني طول، بدي سلم الهوى للاخبار. ايه عجل شوي.
0: اوكي حبيبي، باي حرب يجيب لنا وقف اطلاق نار، بس مش وقف اطلاق نار بيكون على انه ننبطح قدام الاسرائيلي وننبطح قدام الامريكاني. كل التحية لفخامة رئيس الجمهورية.
1: هلا الرئيس عون رايح ينبطح قدام الامريكاني؟
0: استاذ سوني
1: عم بسأل،
0: اسمعني شوي يرضى عليك.
1: لك خي عم بسألك، مش بس بدي اسمع.
0: حمل حاله رئيس بلاد، نحن رئيس بلد عنا، حمل حاله راح لعند الرئيس الامريكاني يعني يستقبل اقل شيء يكون في استقبال رسمي اقل.
1: لا لا، بالبروتوكول بامريكا يمكن زعيمين بكل انحاء بكل تاريخ الولايات المتحده استقبلوهم بامريكا.
0: طيب البروتوكول الدولي
1: لا، بس كمان تخبرك شغلي. لا لا لا لا، بس اخبرك شغلي، مش نتنياهو اللي هو هلا يعتبر الحاكم مش رئيس الدوله باسرائيل، مش نتنياهو ما بيروح يستقبله، حتى الرئيس الاسرائيلي ما بيروح يستقبله ترامب ابدا ابدا. هاي للتوضيح. بالبروتوكول الامريكاني ما عندهم اياها، بالبروتوكول الامريكاني ما عندهم اياها هاي، بس لك اياها. بس بدي اعتذر منك، بدي اسلم الهوا، صار 9:15، بعتذر، ما بدي اوقف عند هالشكليات البلا طعمي. يلا
2: خبر 9:15.
3: أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف في هجوم صاروخي منشآت عسكرية في قاعدة أمريكية في الأردن. بدوره قال مسؤول إسرائيلي أنه يتعين القيام بأعمال عسكرية في جبل الفأس في إيران. في الغضون ذكرت صحيفة يادعوت أحرونات أن العلاقات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفضل بكثير مما يفاد به، وأن جزءا من الادعاءات حول التوتر والغضب هو مجرد مسرحية.
1: بس حتى ما يقولوا تهربت من الإجابة، جوجل حبيب القلب أحمد من النبطية، كم مرة رئيس أمريكاني بتاريخ الولايات المتحدة كلها من تاريخ إنشاء لليوم استقبلوا رؤساء دول؟ مرتين فقط لا غير، بكل تاريخ الولايات المتحدة ما عندهم إياها هالبروتوكول إنه الرئيس يروح اطلاقا، الا بحالات استثنائيه جدا جدا جدا. للمعلومات هلا راح بالجينز الرئيس عون باسبادريه ومرته كذلك الامر. هاي شكليه بشرفكم طلعوا منا، الاهم شو بده يجيب معنا. اتصال. الو. اهلين، صباح النور
4: توني ديب.
1: اهلا توني.
4: يعني مصطلح رايح تطلب مصاري من حدا وتقول له
1: واقف لي بس بليز توني.
4: نعم.
1: هيك عم تحكي أصحابك على التليفون بيسمعوك، احنا ما بنسمع.
4: سوري، أنا عندي اقتراح. نحن جربنا 40 سنة مقاومة وما طلع لنا إلا القتل والدمار والتعتير والشحار. خلينا نجرب 3-4 سنين سلام خيي، ما مش حال وتضبط وضعنا وصلنا شوي عايشين بأمان وببحبوحة، نرجع المقاومة إذا بدهم.
1: يعني بدك تعطي فرصة للدبلوماسية الهادية والسياسية تنشوف إذا ممكن تطلع الإسرائيلي.
4: ما منجرب صاير فينا مثل رايح ياخد مكوية من عن جارته، يعني رايح الرئيس جوزيف عون تيجيب لنا الدمار. خيي جرب شوف، بلكي جاب لك امان وجاب لك سلام وجاب لك بحر.
1: اي سلام مع عدو اسرائيلي قاعد ناطرك على الكوع وبدو يوصلك هيدا الاتفاق لاتفاق اتفاق عار، ورايح مثل ما بين هلالين مثل ما قالوا ينبطح قدام
4: الله. ينبطح، ما انت هلا بحاجة تحمي شعبك، بينبطح واكتر كتر خيره. يعني
1: بس
4: بس قتيل
1: بس عم بيتخلوا عن عامل القوة، يعني كدولة لبنانية عم تتخلى عن عامل القوة اللي هي عندها غطاء من جمهور كبير.
4: بس القوة شو؟ ان نعيط ونصرخ ونشتم؟ يعني القوة انك تحارب، انك تحارب خيي. بلش القصف على اصبع الجليل، صار القصف على دير ميميز، صار القصف على الخيام، صار القصف على النبطية، على بنت جبال.
1: بس اليوم الاسرائيلي رح ينسحب بإطار المنطقة التجريبية من مناطق اصلا ما كان فيها، انما تحت النار الاسرائيلية، يعني اهلها مش ساكنين فيها. يعني
4: ما حقهم الجماعة، 40 سنة نحن عم نزقزق فيهم خيي. اذا جسم فيه كانسر مش تاخذ حبتين بنادول طول مش حال، بتضل تقتله وبتضل تعمل بيتسكان على 3-4 سنين، وانا عم خبرك تجربة عيشة. يعني تقول خلص نضفنا وبرضه بتضلك خايف. يعني بالنسبة لهم نحن الحزب بولادنا واهلنا ومجتمعنا واخوتنا، بالنسبة لاسرائيل اللي عشوه من الحزب هو كانسر.
1: والاسرائيلي اللي عيشوهم لاهل الجنوب، ليك وين اهل الجنوب؟ الاسرائيلي اللي عيشوهن لاهل جنوب مخيف،
4: عايشين بنعيم بالنسبه لهم.

0: هذا مثل ما عم بتقول لي.
1: هلا اهل جنوب عايشين بنعيم؟
0: انا بدي اعيش بريت بيت
1: غريب.
0: ايوه ما عم بفهمها يعني.
1: هلا اهل جنوب عايشين بنعيم ورياح بال
0: بالنسبه للحزب، بالنسبه للحزب عايشين بنعيم وبكرامه. انا بعيش بكرامه بس مش قادر طعم ابني، بس انا عايش بكرامه. ما
1: شكرا يعني. شكرا توني، بس خليني اسمع عبد القادر. اهلا فيك عبد القادر.
2: خير توني. اول شيء بده يحكي على الاذاعه بده يطلع محترم ويحكي محترم
1: طبعا.
2: هذا الكلام البذيء هذا ما بيجيب لمحل، وهذا غصب عن وفلان كذا وفلان كذا. الواحد بده ينتبه على لسانه منيح ويكون مؤدب. ما في احلى من الادب بالحكي، الانسان يكون مؤدب. كيف يعني ما بعرف انا كيف الواحد بيطلع بيحكي العالم الدنيا كلها عم تسمع والكون عم يسمع والعالم اجمع عم يسمعه. اللي بده يبيض وش مع ناس يبيض وش بينه وبينهم، يحكي بينه وبينهم، مش ضروري يطلع يبهدل العالم كله سوا. والناس لها كرامات اليوم. بعدين رئيس الجمهوريه راس الهرم، هو تاج البلد. كل واحد بده يحكي، بده يجيب سيرته، بده يحترم نفسه، بده يحكي بأدب. هذا اسمه رئيس جمهورية، مش عم يلعب قلي الزلمة ولا طفل عم يلعب بالفوتبول. عيب.
1: طيب اوكي، بس ما عطيتني جواب. يلا اتصال. الو
3: صباح الخير.
1: صباح النور.
3: كيفك طوني؟
1: الحمد لله.
3: انا بدي علق بس على كلمة السبع تبع عبدة.
1: لا لا لا لا لا بليز، لانه انا كنت واضح كتير. اول شيء مين معي؟
3: معك ميشيل.
1: ميشيل انا كنت واضح، لو بدي رد عليك انت رديت. بليز قطعت.
3: بس برضو مش احسن ما نكون
1: جرافين. لحظة. ميرسي لاتصالك. شكرا لاتصالك، لانه انا حسمت الموضوع والتعابير النابية على الهواء مش خرج تطلع. اذا بتريد قلت لك حسمت الموضوع، مش النقطة انه نرد ونزفر بالحكي. ليش ما بتخليني؟ ما رح خلي حدا يزفر بالكلام، حتى لو حدا طلع وحكي بحق حيالله حدا بنستوعبها، بناخد الصدمة بصدرنا وخلصت الخبرية. اوكي بليز، ما بدنا نعملها سحة قتال بلا طعمة. 09-218-233. بسمع علي. يلا
4: أنا استستوني. صباح الخير. أول شيء والله اللي بسمع عندك البروغرام يعني شوف هدال الايكيو عند الشعب اللبناني التافه. ما بيعرف شيء، ما عنده صفر فهم ادراك ولا شيء حوله، وبيطلع بيحكي هذا حرفيا.
1: ايه بس بشوف هدتني حبيب القلبي علي، ما قلت لي شيء. يلا باخذ اتصال. الو راح الخط. محمد
5: صباح طوني حبيبي.
1: صباح النور.
5: طوني بالنسبه لسؤالك عن الحجز الاماراتي او اذا بيقدر الحزب يسكر المطار او لا، الحزب بيقدر يسكر لبنان، انت بتعرف هذا الشيء. ما هن بايام هذه النكبه الشنيعه على البلد ما سموها بالثوره كانوا شلعوتان ونص على الطريق ولدان. يسكروا طريق على مليون بني آدم. كلنا بنتذكر خط صيدا وخط جنوب وغير خطوط كمان. اثنان، انت عم تحكي عن رئيس جمهورية انه البروتوكول عندهم بالامريكان. مين هن يعني حتى لي ما يعملوا وفود رسمية أو استقبال رسمي؟ ليش ما بدينش يستقبلوا العالم رسمي؟
1: علمون
5: مثلهم مثل العالم يعني.
1: يخي علمون
5: حالهم على العالم.
1: يخي علمون.
5: واحد اثنان. بعدين انت شبهت قلت له نتنياهو ما بيستقبلوا. ليش نتنياهو أفضل من رئيسنا يعني؟
1: لا عم بقلك انه نتنياهو اللي هو بينعده هو وترامب شو اسمه بفرد الباس، عرفت كيف؟ عم خبرك إياها بالعربي الفصيح. بيستقبلوا يمكن على باب البيت الأبيض، بس ما بروح يستقبلوا على المطار. حتى الرئيس الإسرائيلي ما بيستقبلوا على المطار. وبتعرف إنه عند ترامب الإسرائيلي بالتوب لا أكثر ولا أقل. يعني
5: مثلا يعني فضلت نتنياهو على جوزيف عون؟
1: أكيد لا.
5: والله ما بعرف.
1: فهمت غلط يا محمد، او على قد فهمتك كمان.
5: وبالنسبه للسفير الايراني، ليش في بلد بالعالم ما تدخل بعد لبنان؟
6: الحمد لله. انا بدي اعلق بس على كل
5: في دوله بالعالم بغض النظر، هي ايران هي الوحيد البلد يمكن ما بيتدخل باللبنان
1: ابدا.
5: بعدين عم تحكي عن رأي وزير الخارجيه اللبناني والسفير الإيراني، ما السفير الإيراني طلع لبناني أكتر من وزير الخارجية اللبناني.
1: يا لطيف
5: يعطيك العافية حبيبي.
1: محمد ما بفتكر إلا شربين قهوة على بكرة. طيب في هلأ المعلومات بتقول إنه الجيش اللبناني دخل إلى بلدة زوطة الغربية ضمن تطبيق المرحلة الأولى لاتفاق الإطار، يعني شغلة مهمة كتير. فإذا الجيش دخل إلى بلدة زوطة الغربية ضمن تطبيق المرحلة الأولى لاتفاق الإطار، وبانتظار كمان الانسحاب الإسرائيلي من الشرقية لحتى يدخل الجيش اللبناني لزوطر الشرقية. هذه آخر المعلومات اللي وصلتنا. 09-218-233 جوليانو.
4: صباح يا حج أماطي،
1: شو بنا
4: دول بساطك وبساطي، خليك وراها لاطي، خفف لي هالتعاطي.
1: جوليانو ومبين انت رايح بغير دنيا كمان. جوليان
7: صباح الخير. خيطوني جوليان معك. هلا بالنسبة للاجتماع تبع رئيس عون وترامب ان شاء الله يكون خير، بس اكيد يعني مش كنت فكانت الشغلة انه هيدا اول دعسة على الطريق الصح. ان شاء الله من بعدها في غير اجتماعات ويمشي الحال. اللي تفضل فيه هيدا في اسمه ماطي يا خيي، طيران ايراني لو عم بينزل بيطلب ثلاث طيران ما في مشكله، ما حدا بيقول له لا.
1: اوكي،
7: بس بده يجي محمل مصاري ومحمل سلاح.
1: مين قال لك
7: حزب الله للميليشيا؟
1: لا قال لك فتشون
7: يفتح حروبات بدمر البلد. اكيد لا، بدنا نفهم شغله جماعه حزب الله انه صار في دوله، صار في دوله، يعني مش معودين على هالشغل، مش معودين على النظام، صار في دوله، بطل شغل الثاني.
1: لا قال لك فتشوا الطيارة مثل ما بدكم وتأكدوا منها، بس خلونا ننزلوا الإيرانية لهون. قال لك فتشوا الطيارة قد ما بدكم فتشوا الطيارة. هرجع أطرح الأسئلة. فأزن شو بتتوقعوا من القمة الأمريكية اللبنانية بالبيت الأبيض الليلي مع إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة ببيانات منفصلة عن بدء المرحلة الأولى من تنفيذ المناطق التجريبية؟ وسمعنا أنه الجيش مثل ما قلنا لكم هلأ دخل الجيش اللبناني لزوطر الغربية ضمن تطبيق المرحلة الأولى لاتفاق الإطار، يعني بعد فترة كمان ناطرين بيان من الجيش حتى يقول للناس أيمتى فيهم يروحوا لبلدتهم. سؤال رقم 2، هل قادر الحزب سلميا يسكر الطريق أو يعرقل حركة المطار مثل ما سمعنا من محمود قماطي مثل ما هو عم بيقول سلميا، أو حتى سلميا كمان عرقلت السفرة المعتمدين ببيروت؟ كيف ما بعرف. هل نفذ صبر الدولة واللبنانيين أم الحزب؟ مين فعلا عم يخرب البلد؟ وسؤال يسأل كمان مثل ما قال الحاج ماطي، ليه ما بنتعامل مع إيران كأي دولة أخرى؟ تعاملوا يا خي مع إيران كأي دولة أخرى، بس اسمحوا للإيرانية والدبلوماسيين الإيرانيين يجوا على المطار، يجوا على لبنان عادي عادي، هيك بدو إياه. اتصال. ألو.
8: ألو.
1: أيوة.
8: بونجور.
1: أهلين يا هلا.
8: معك ليانا فدين، أنت برنامجك فاشل ومحرض.
1: أوكي.
8: وما بعرف شو بدي أقول لك، يعني كنت حابة ضلني تابعك بس كل كلامك استفزاز وتحريض.
1: أوكي. أوكي. هي.
8: حابة تكمل معك بس.
1: طبعاً طبعاً.
8: لأنك أنت كثير بتقل احترام لأهل الجنوب.
1: كمان. أوكي.
8: بس حبيت صبحك هيام. أنا بحب صبحك
1: وأنا بحب صبحك يا هيام، مبسوط فيك إنه
8: يسعد قلبك.
1: كل هالاتهامات الباطلة اللي وجهتيها لألي أخذتها بصدري. طب أنا عم رد عليك في مجال ولا ما بتسمحي لي؟
8: أكيد
1: أوكي. كل هالاتهامات الباطلة أخذتها بصدري وبرحابة صبر وطول بال. أكيد أكيد وجهة نظرك بحترمها، علما إنه ما في شيء مزبوط من اللي قلتي.
8: خي ما عم بسمعك يا طون.
1: لو بشو أنا ما بعرف شو بحكي ولا طارق الخرفي.
8: نحن عم نتدبح كنا وانت عم تحرب.
1: أنا عم حرب.
8: كل كلامك تحريض علينا يا طون.
1: أوكي.
8: يعني بيطلع واحد.
1: طب لحظة بس بدي أسألك سؤال. محمود قماطي ما عم بحرض على الدولة وجوزيف عون؟
8: لكن الرئيس بيروح لهونيك وبحط إيده باللي قتل 5000، تشهد 5000 حدا من الجنوب.
1: طب شو عنده غير حال؟
8: ليش لكن عم تلاحق المصاب؟
1: شو عنده غير حال؟
8: خي حبيبك
1: هيام
8: المشاد
1: هيام
8: وعم تلقط المشاد
1: هيام طبعا. لقطوا هذيك المرة حدا من الموساد الإسرائيلي كمان. بس أخبرك شغلي سؤال يعني أعطيه حل لجوزيف عون تا يمشي فيه حل مقنع شو بيعمل؟
8: أنا بدي أعطي جوزيف عون حل هو الحل طيب. إنه نحط إيدنا بإيد أمريكا وإسرائيل
1: لحظة طيب أوكي ما في
8: هيام
1: هيام هيام
8: شو بعد في بجنوب؟
1: فيني أسألك سؤال
8: طبعا.
1: ما في حلول أوكي شفنا اتفاق إسلام أباد نهار 10 ليالي صار له
8: مين اللي نكش فيها؟
1: يا أختي ما بهمني أنا عن إيران عم بحكيك
8: عن كيف ما بهمك؟
1: يا حبيبتي
8: مين اللي نكش القبور بجنوب؟
1: حبيبتي بس ما عم بحكيك عن لبنان عم بحكيك عن اتفاق إسلام أباد
8: نعم
1: انضرب كنه عم بيقولوا خليكم مع اتفاق إسلام أباد انضرب سؤال تاني هيام أوكي أعطيني حل غير إنه نروح نحكي مع الأمريكان ويكون في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل أعطيني حل
8: ما في حل
1: طب شو بنعمل
8: ما في حل
1: يا تقبريني شو بنعمل طيب
8: وكيف شو بنعمل تقوم الدولة معنا
1: مع مين
8: مش ضدنا
1: لك مع مين
8: مع الشيعة يا خي ما بديش اقول لك حزب الله ما بدي اقول لك ايران
1: طيب صار لها
8: معنا نحن
1: صار لها الدولة مع الحزب 40 سنة
8: اخي يطلع الجيش طب يفرجينا شيء انه هو
1: صار لها الدولة مع أوكي الجيش من سمح له من 40 سنة وقت كانت الدولة بإيد الحزب
8: من ما سمح له
1: وقت كانت الدولة من سمحت له وقت الدولة ما سمحت للجيش ينتشر بجنوب بإيد مين كانت البلد
8: هلا بدك تقول لي بإيد حزب الله كانت البلد كلها
1: ما بعرف شو قولك أنت
8: أكيد لا أكيد لا يا طوني أنا بحب برنامجك يا طوني
1: حبيبتي بس الحكومات مع مين كانت
8: هلا هي انت اللي بتعلقوا عليا
1: لك ما عم بقول لك الحكومات مع مين كانت
8: وكنا قاعدين ببيوتنا يا طوني
1: طيب.
8: بس حمد بيروت وال
1: جنوب
8: كنا الله يرده
1: كنا لا لا لا لا لا لحظه لحظه الايراني قال لهم ممنوع تقصفوا بيروت اول مده تتذكري الايراني ممنوع تقصف ضاحيه بيروت لحظه هيام
8: الدوله اللي راهنت
1: على يا تقبريني هيام بس بدي اسالك سؤال الايراني قال لهم بأول مفاوضات مع الأمريكان ممنوع تقصفوا الضاحية وبيروت هو اللي قال لهم تركوا جنوب على حاله مش الدولة تنسي؟
8: أنا ما بعرف
1: ما أنا عم بقول لك والله أنا عم بقول لك مش عم بختري من عندي الإيراني أول فترة قال لهم ممنوع تحيدوا الضاحية وبيروت تحيدت الضاحية والبيروت عن الغارات الإسرائيلية وضل جنوب عم يأكلها ليه؟ لك ليه ما مشكلة لك يا حبيبتي هيام ما بقى تسأليني تسلمي لي بس جاوبيني أنا عم بسألك سؤال سمعتي بالخبرية ولا ما سمعتي إنه الإيراني قال له حيد الضاحية بيروت وجنوب لا لا لا أبدا الإيراني يا عمي لك على طول طيب شكرا لاتصالك هيام أهلا وسهلا لا خلص بزيادة صرنا عم نعمل مقابلة صحفية لا تقبريني بزيادة خلص لا شو بدنا نعمل مقابلة طويلة عريضة معك بزيادة لا ما زال مش عم تقنعي انه انا عم بقلك اياها الايراني قال لهم للامريكان ليخلوا الاسرائيلية يحيدوا الضاحية وبيروت وتركوا جنوب بعدين جنوب مين اللي قال لهم الدولة شو بكون يا عمي الو ايوه
9: صباح الخير
1: أهلين نجاح صار لك زمان
9: أنا بقول لك استاذ طوني على لبنان الحر أنا بتشكر أنه في لبنان الحر بيعطينا مساحة للحرية وبدون استفزاز عم تفتح مجال للكل هذا أولا ثانيا يعني بقول له لأستاذ محمود أماطي جربنا كتير الحرب والدمار وهذا يعطوا فرصة لرئيس الجمهورية يروح يحكي باسم لبنان يمكن هالمرة يتغير المسار مش معقول اللي هو بيقول عم بيهدد يقول أنا بفكر المطار يعني إنه عندهم طرق إيه أكيد عندهم طرق بس ولو ما هو لبناني كمان
1: من
9: هو حماية لبنان كمان إنه شو بده يفكر المطار
1: طب نحن شو بدنا نقدم له لدونالد
9: ما نحن لبناني كلنا
1: هيام
9: نجاح
1: نحن شو ممكن نقدم للأمريكاني وشو الأمريكاني ممكن يقدم لنا ماشي نحن ما بيدنا شي
9: لا نحن ما بيدنا شيء. هلا الامريكاني ممكن يقدم لنا شيء، اكيد كل واحد عنده مصالحه الشخصيه، مثل ما الايراني بلبنان عنده مصالحه الشخصيه، كل انسان عنده مصالحه، بس نحن لازم نطلع على مصلحتنا.
1: يعني مصلحتنا تحطي ايدك مثل ما قالت لك هيام، اسمعيني شوي، ما تكرجيهم كلهم بس تقدر تسمعيني.
9: بس انا مش هيام، انتبه
1: هيام. عم بقول لك مثل ما قالت هيام. بدي اسالك سؤال، مصلحتنا نحط ايدنا بايد الامريكاني وايد الاسرائيلي اللي خلف لنا 5000 قتيل؟
9: هلا هو شو عندنا خيار؟ عندنا شيء خيار غير، لانه نحن جربنا الايراني وحزب الله طلع انه دمار. هلا بركي عن يد الامريكاني، هلا اسرائيلي اكيد وعدوه، بس انه الامريكاني
1: بدك توصل الى اتفاق مع ما بالنتيجه باتفاق الاطار واصلين لاتفاق سلام بين اخره.
9: طيب لازم يعني يتركوا فرصه ويصلوا له للرئيس هون انه ينجح بهالخطه، وان شاء الله يكون على ايده السلام.
1: ولا شو
9: اسمه اذا
1: لبس اسبدري؟ لا لا شو بدي، ما بدي وفق، ما بدي وفق. بليز نجاح نجاح.
9: نعم.
1: عم تسمعيني على السبيكر؟ بعرف مع انه ما مش حلو الواحد يسمع تاني على السبيكر.
9: لا مش
1: على
9: السبيكر، هيدا
1: على الهواء
9: عم بيعطي
1: ايكو. ايه طيب.
9: نعم
1: سبيكر. على كل حال يعني ما بدوقف عن شكليات اللباس. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. خليني اسمع توني.
10: مسيو توني يعطيك الف عافيه وسعد لي صباحك.
1: صباح النور
10: مسيو توني. انت اول شيء فخر لنا وفخر لنا على هالمحطه الكريمه والعزيزه على قلبنا، ونحن بنشوف حالنا فيك، وانت بالعكس انت عم توصل صوت اهل الجنوب اللي انا منهم، واللي ضيعت الاوزح وعم بحكيك انا من قلب مجروح، انا زلمي بيتي بالارض مجروف. بالعكس اللي مثلك اللي بيوصل الصوت الحر، صوت الدولة ومش الدويلة.
1: اوكي حبيبي ميرسي ثانك يو، يعني هذا ذوقك ما فينا نقول غير هيك، بس مفروض نوصل صوت الدولة وصوت الناس الاحرار هيك لازم. الو
11: الو مرحبا.
1: اهلين هلا،
11: كيفك توني؟ منيح
1: اهلين. بس ارجع اكد الخبر كمان، في مسؤول امن لبناني لرويترز بيقول الجيش اللبناني بدا بالانتشار في بلده زوطه الغربيه بعد مغادره القوات الاسرائيليه. هيدي المسؤول اللبناني الكلام لرويترز. اوكي
11: اتمنى كل بكل الجنوب ينتشر الجيش اللبناني، ومن كل قلب بتمنى من الخير والتوفيق للجيش.
1: مين معي؟
11: الحكومه. فهد. فهد معك.
1: اهلا فهد.
11: انا بدي كنت عم بسمع انت وياما عم تتناقش وكذا، وقت اللي سالت لهيام انت الحكومات مين كان عم بيركبها ورئيس الجمهوريه اللي قبل سابقين، يعني ما كانت عم بتجاوبك، قالت لك انه نحن كنا قاعدين ببيوتنا مش هيك؟ طيب مين طلعهم من بيوتهم؟ نحن رئيس الجمهوريه، رئيس الحكومه، هني الحزب اللي ضربوا 4-5 صواريخ هجروا العالم من بيوتهم. صح عم بحكي ولا مش صح يا فيه؟
1: كفي انا حتى ما يقولوا عم تدخل بعطي اراء. ايه
11: لك لا انه انا بس عم عائر على هذا الموضوع، انه زي عال انتم طلعتوا شنو عم طلعنا؟ هن الحزب بيئتكم، هي الحزب بطلع بيئته من الشنوب وهجروا وشنطت وبهدلوا وعمل فيه كل اللي عم بيصير. هلا نحن شو قلنا عليها؟ يعني ليش عم بيلمونا؟ لانه ليش عم بيحملوا رئيس الجمهوريه المسؤوليه؟ بعدين خير الجمهوريه راح اجتمع برئيس الولايات المتحدة ترامب، ما هني عم يجتمعين الإيرانية مع الأمريكان صاروا كذا مرة. في مش غلط يعني، بس نحن إذا ما اجتمعنا بنكون غلط وعم نشتغل الشغل مش مضبوط. شو لازم نعمل هيك؟ شو لازم نعمل؟ لازم نعمل. طيب
1: أوكي، ما أنا سألت السؤال ما في جواب.
11: والله عن جد إنه في شيء مش مضبوط يا زلمة، انه انتم بحقلكم.
1: نحن عم بسال، بعدني عم بسال،
11: يحقوا لكم ما لا يحقوا لغيركم.
1: بعدني عم بسال شو الحل؟ طب ما بدنا نحكي الاسرائيلي بالمباشر. اوكي شو الحل؟
11: ما في حل توني، ما خلوا لك حل اصلا.
1: هلا رح يقولوا لك فوتوا بالمفاوضات، فوتوا بالمفاوضات غير المباشره. طب بركي الاسرائيلي ما بده المفاوضات غير المباشره، شو بتعمل؟ شو بتعمل؟
11: انت ملزم انك تروح للاخر توني لتوصل لحل بالاخر. مستحيل تضل القصه هيك على يعني لا معلق ولا مطلع، ما بيصيرش هاي. لازم يكون في حل جذري، خيروها للآخر. هلا خلينا نحكي على مستوى صغير بالضيعة، خي عنا بيصير في مشكلة صغيرة بين حدا وحدا، بتروح معه للآخر لتشوف الآخر شو. لو هم توصل لتاخد قرار بدك تسمع على الآخر، تروح للآخر لبعدين تاخد قرارك. والله أنا غلطان.
1: نعم أوكي.
0: ويعطيك ألف عافية حبيب القلب.
1: أهلا وسهلا فيك. في معنا اتصال كمان. ألو ألو ألو. مستشفى سان جون بجوني بدنا دم لها بصورة عاجلة جدا هلا. بي بوزيتيف بي بوزيتيف لسان جون بجوني. جهاد
12: صباح الخير توني.
1: صباح النور.
12: أول شيء رح بلش أنا بكلام محمود قماطي، يعني مثل ما قال الدكتور جعجع، الكلب اللي بيعوي ما بيعض. هيدي إذا بتلاحظ يعني كلهم شغلتهم وعملتهم على هالتلفزيونات وهالمحطات وهالويب سايتات اللي ما حدا سمع فيها، بيطلعوا بس لحتى يسبوا الدولة وسبوا رئيس الجمهورية. هولي خلاص صاروا عم ببلطوا على آخر أيامهم. أما بالنسبة لتسكير طرقات، بيسكروا طريق المطار ويشلوا المطار سلميا، يعني شو سلميا؟ يعني بينزلوا هالجلبي تبع الموبيلاتات ويحطوهم بالطرقات. هولي رح يروحوا دعس تحت صبابيط الجيش اللبناني، يعني هيدي محسومة، لأنه أكيد للرئيس عون ولا غيره رح يسمح أنه طريق المطار تتسكر. شغلة تالتة بالنسبة للاجتماع بأمريكا، أكيد نتمنى، يعني متأملين خير، لأنه لحديت هلأ ما عمل شيء الرئيس عون، تنازل فيه عن شبر أو عن أي شغلة العلاقة بلبنان، مثل ما هني تنازلوا عن الخط 29 وعن كريش ما بعرف كم 300-400 كيلومتر تنازلوا عنه لإسرائيل. فمعلش يسمحونا فيها. آخر ناس بيحكوا عن الرئيس بالوطنية وبالتنازل هن هيدول الجماعة بالذات المرتزقة، يلي عن جد ما جابوا إلا الخراب والدمار للبلد. ويعطيك العافية.
1: ألف أهلا وسهلا فيك. بعد معي يمكن شدي أم شيك إلي أكتر من هيك. لا قدي معي مع دي أونس بسمع بفتكر علي. يلا سمعنا علي. دي
13: ايه سيد توني، صباح الخير. كيف تمام؟ سيد توني منيح اللي عملتك انه محرض، يعني وحدي غيره كانوا عملوك عميل. خلص انت مش من رأيهم، انت عميل خيي، انت محرض.
1: مش مشكلة. اخذناها برحابة سطر وفكر منفتح. اهلا وسهلا فيك. شكرا يا علي. بعد اتصال لي ولا لازم نختم؟ عم بيقول لي لازم نختم. بعتذر أحبائنا، ما بقى فينا ناخد ولا اتصال ولا حتى رسالة صوتية. خلص برنامجنا، خلص الوقت المحدد لقلنا. إن شاء الله بكرة بتكون أجواء أحسن من هيك، ونشوف آخر معطيات عن القمة اللبنانية الأمريكية بواشنطن. مرسي لأدي مسيحي لحلوة لبنان سيدي مخلوق، تضلوا بألف خير.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بن الأزي 180 جرام بدولار و90 سنت، كوفي ميت 450 جرام بدولارين ونص.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 10:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة المناطق التجريبية، دخل بعيد التاسعة فوج الهندسة في الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية. وكان الجيش اللبناني استقدم ليل أمس مزيدا من الآليات إلى مدخل البلدة من جهة قعقعية الجسر، تمهيدا لدخولها بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها. أما في المستجدات الميدانية جنوبا، فقد نفذ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم تفجيرا عنيفا جدا هز منطقة النبطي ومرجعيون، كما نفذ بعيدة منتصف الليل وفجر اليوم تفجيرات ضخمة في محيط بلدات كفر تبنين ودير سريان وكونين والنبطي الفوقة والدبش بيت يحون وكونين، ترددت أصداؤها في العديد من قرى الجنوب. وتزامنا تعرضت بلدة النبطي الفوقة لقصف مدفعي متقطع. كتب عضو تكتل الجمهورية القوية أنا أبشو إدكيش عبر أكس أن الأوان لوضع حد للمآسي على طرق كسروان، شكرا لبلديات فيترون وطلجوز إحراج الميروبة ولاتحاد بلديات كسروان الفتوح على مبادرتهم. وتمنى على وزارة الأشغال المساعدة على الإسراع في إنجاز الإجراءات الضرورية للتخفيف من الفواجع، ونحن مستعدون لكل تعاون. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف في هجوم صاروخي منشآت عسكرية في قاعدة أمريكية في الأردن. بدوره قال مسؤول إسرائيلي أنه يتعين القيام بأعمال عسكرية في جبل الفأس في إيران. في الغضون ذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت أن العلاقات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأمريكي دونالد ترامب أفضل بكثير مما يفاد به، وأن جزءا من الادعاءات حول التوتر والغضب هو مجرد مسرحية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: وصلنا من غرفة التحكم المروري أنه حركة المرور كثيفة على جادة شارل مالك الأشرفية وعلى أوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الأشرفية ومن ساحة أنطلياس باتجاه الأوتوستراد الساحلي.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الليلة 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: بوليكلينيك. كيف نتمتع بشمس الصيف ومياه البحر ونحمي بشرتنا من الحروق واللدغات والسرطان؟ والجواب مع طبيب الأمراض الجلدية الدكتور جورج دوشدياق. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
2: ارتفع منذ بعض الوقت سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 70,000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 71,000 ليرة، والمازوت 61,000 ليرة، وقارورة الغاز 12,000 ليرة. وتحددت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أوكتان 1,347,000 ليرة، 98 أوكتان 1,365,000 ليرة، مازوت 1,099,000 ليرة، والغاز 1,127,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.

لكل عم بتابعونا بلبنان وبرات لبنان. في موضوع تابعته هالأسبوع لفتني كتير، كرمال هيك رح يكون عنا فقرة الوعي بيعمل فرق حول هذا الموضوع. أكيد اليوم عنا قصة بتعمل فرق. ومثل العادة عنا تعليق على الـ10 ومقال على الساعة 11.

0: رح نحكي عنه اليوم نروح مباشرة على الوعي بيعمل فرق.
1: قصة بتعمل فرق.

اليوم قصتنا بتخبر عن مجموعة فيران وقصتهم مع البسينة. مجموعة كبيرة من الفيران تعرفوا عايشين تحت الدرج بشي مطرح هيك بإدوح بالحيط، وعندهم أزمة كتير كبيرة هي خطر البسينة اللي عايشة بنفس المحيط اللي هن عايشين فيه. عايشين بقلق مستمر، عايشين بتوتر مستمر، يعني ما حدا بيسترجي براسه، ببلشوا يوصلوا لمطرح أنه ما عم يقدروا يلاقوا أكل لأنه هدرة البسينة وصوتها يعني كيف الطريقة اللي هيك بتخر عليهم لما تشوفهم كارثة. كانوا كل واحد لحاله يجرب كيف بده يواجه خطر هالبيسي، لحد ما هنيك نهار قرروا انهم يجتمعوا مع بعضهم ويعملوا برين ستورمينج، بدهم يعملوا عصف ذهني تيشوفوا اذا قادرين مع بعضهم يلاقوا حل لقصة البسينة.

كله لا يجدي، ما بحللهم المشكلة، بدهم شي ينبههم حتى يهربوا. مشكلتهم مش قصة انه نحنا نقدر نسبقها ولا ما نقدر نسبقها، مشكلتهم انه مش عم يقدروا يهربوا. لحد ما هونيك فار ذكي عبقري لقى الحل، قال لهم منعلق لها جرس للبسينة على رقبتها حتى كل ما مشيت بدق الجرس منعرف نحنا انه وصلت البسينة ومنتخبى. وبلشوا يهيسولو ويزقفولو، واو شو هالفكرة الممتازة فعلا، انه شو بدنا احسن من هيك، منعلق لجرس على رقبتها وبيصير في عنا فكرة انه وصلت البسينة منتخبى، كل واحد بينفض بريشه. بس في فار هيك قاعد ما كان عم يحكي ولا كلمة، انتبه على فكرة، رفع ايده بده يحكي، قالوا له خلص طلعنا بالفكرة، قال لهم ايه بس انا عندي سؤال. يا عم لقينا الحل يا جماعة، طب خلوني اسألكم هالسؤال. عشوي ما بدهم يخلوه يسأل، بس على طول مجال تيحكي، قال لهم طب مين بده يعلق لها الجرس للبسينة على رقبتها؟ وساد الصمت في مجلس الفئران، لقينا الحل بس مين بده ينفذه؟ بلشوا انت قبضاي انت فيك تروح، يقولون لا لا لا دخيلكم انا عندي عائلة وولاد. واحد تاني قالوا له انت هيك كتير عندك سرعة وكذا، بركي بتروحي ونايمي لبسينة، قالوا لا دخيلكم انا عندي مستقبل بعد لا خلصت علمي ولا شي ما في ابدا. وصاروا كل ما هيك يحطوا عينهم على حدا يقولون لا انا ما في. وبالاخر شو صار؟ فرط المجلس ورجعوا كل واحد بخوفه هو ذاته كيف بده يهرب من البسينة وكيف بده يقدر يواجه خطر البسينة. ليه؟ لأنه طلعوا بحل بس ما كان حدا لا قادر ولا عنده الجهوزية ولا عنده الإمكانية إنه ينفسه. نطلع نحن بحلول، مرات بنفكر انه طرحنا حلول بس هل المحيط قادر ينفذها؟ هل نحن اصحاب الحل قادرين ننفذها وعندنا الجرأة انه ننفذها ولو كانت حلول متقدمة؟ ما بعرف انتو لو كنتوا مطرح هالفيران شو كنت عملتوا؟

لو بتقضي على القتلة بس كان بيمشي الحال، بياكلوا قتلة وبيتعودوا، بس في خطر أكبر في الوجود، في البقاء، في غريزة أنهم يبقوا على قيد الحياة. انحطينا شي مرة نحن بموقف أنه عنا حل بس مش قادرين ننفذه، وليش؟ 09-218-233-70-959-1111. أكيد بقول صباح الخير ريمون جان مادونا أبو جو.

هلا في أغاني نحن مفكرة يمكن مش لعمرنا، بس فعليا أهم رسائل موجودة بهيدي الأغاني، أهم رسائل ممكن نعلمها لأولادنا، بنعلمهم إياها بقصة بغنية بفكرة، هيك من ربي أولادنا على الأيام وعلى كيف ينحطوا تحت الأزمات، كيف يواجهوا الحياة. في مرة حسيتوا حالكم مطرح هيدا الفار؟ لا أكيد ما حدا حيتجرأ يمكن يقول، بس منجرب.

ايه اكيد اكيد يا صديقي، فينا نعمل اسقاط على اللي بدنا اياه، وفينا نقول راينا اللي بدنا اياه، وفينا نحكي بالسياسه قد ما بدنا، مش مشكل حتى لو قصه بيسي وفاره.

0: بهيدا الإطار، يعني إنه نحنا نقدر نكب أفكار هيك بالهوى شيء كتير مهم، بس إذا ما عملنا مخطط واستراتيجيات قديش مننجح برأيكم؟ خليني بلش اسمع الرسائل على 70 95 9 11 11.
1: برؤى هلا عم بيقول بونجور بيسعد صباحك رفيقة قلتك.
0: ايه مزبوط، كان لازم اقول نمرو دو.
1: يا ستنا الكريمة، اول شيء معلي خارج موضوع كلمة واحدة، عجبني كثير الفيديو تبع الوالد على الفيسبوك وقت عم يتغزل بالوالد.
0: مرسي
1: شبابا، والله يخلي لي فيهم يا رب.
0: مرسي يا ريمو. بالموضوع
1: في مثل بيقول يا صديقي العزيزة، إذا أنت عملت من حالك حشرة والعالم بعشتك مثلهم العالم.
0: حلو الفكرة.
1: هاو الفقران هن جبنة، هن عميل من حالهم حشرة، هن عم بيخلوا أنه لبسينة تكلهم. لو بيتجمعوا وبيكونوا واقفين كلهم بصوت واحد ما كانوا وصلوا لهون. من الأساس للأسف هيدي أحد أكبر المشاكل عنا بهالبلد، أو خاصة عنا بمجتمعنا. عليه دايما أنا عندي كلام يمكن أوقات بينفريك، بس أنا هيدا أنا ما بعرف خبي، بعرف أحكي الحقيقة مثل ما هي. إذا بدنا نبلش بحالنا، عنا بمجتمعنا كثير هالأشياء للأسف. رجع بقلك
0: ريمو، هن
1: مش
0: مشكلتهم انه ما كانوا ايد واحدة، هن مشكلتهم طلعوا بحل ما حدا مسترجي انه ينفذوا. يلا بسمع رسالة تاني كمان على 70 95 9 11 11.
2: بونجور هديكو، بونجور، معك نبيل بوسمية.
0: زمان ما سمعنا صوتك يا نبيل.
2: اكيد الصحة كتير معبرة، والعبرة منا انه الاسران ما يعمل معروف ما يفتش على الحلول، هو أسران. أسران ما بيقدر، إذا عمل قرار ما بيقدر ينفذه، بصير مثل الصباط بيروح كلياته بس بيضل لسانه منيع، بصير بس للحكي حكي بس بدون تنفيذ. يعني أهم شيء بهذه الأمثلة اللي عطيتينا إياها إنه الأسران اللي جنحه مكسور

0: ولا فيك تطبقها وين ما كان، حتى بشركه، حتى باداره، يمكن شو بعرفنا فيك تطبقها وين ما كان. بسمع كمان رساله.
1: كيفك على ديكو؟ كيفك بصحتك؟
0: الحمد لله. وجهي
1: بحطوا لها منوم بالاجل بس تاكل وتنام، بعد حدا بوقع الاول عشان تنتهي الموضوع. بدي اسالك، انا هيديك اليوم ربحت بعد الظهر يمكن مع سيمونا ربحت جام لمده شهر، بس بدي اسالك انا ساكن بالضاحيه، فين غيروا لي الهديه اللي اجي اخذها؟
0: وجيه بدك تتصل على 0922-55577 وتحكي معهم تحت الهواء وتشوف كيف بتنسق انت وياهم. اوكي، كمان بسمع رسالة 79-59-111.
2: صباح وصباح ومعلم، انت عطول معلم،
0: كيفك يا عصام؟
2: انا اجمالا بحكيك اللي بحكيك، اليوم الفويس تبعي رح يزعلك. امبارح نزلت على المستشفى عند خيي، واصل لعنده وبيطلع الحكيم تبعه بوجهي، قلت له حكيم دكتور حبيبي، قلت له شو الوضع؟ قال لي صفر. قلت له شو يعني صفر؟ قال لي خلص خلص الوضع. قلت له يعني قد ايه بتعطيه وقت؟ قال لي هالجمعة. قال لي هالجمعة. قال لي حضروا ثيابكم، قال لي هالجمعة. بعتذر على الفويس منك ومن كل يلي عم يسمعونا، بس أنا لا أجرب حدو.
0: لا عصام، ما في داعي تعتذر أبدا، ولو ما أنت حاسس فعلا أنه نحن عائلة وحدة ما كنت فشيت خلقك عنا. أنا أكيد أنه أنت ما أنك قادر تنزل هالدمعتين قدام حدا بالبيت، يمكن قدام محيطك، لأنه الظرف قاسي على الكل. بالعكس، أنا بدي أطلب من كل شخص سمع عصام هيك ولأنه يذكره بدقيقة صلاة حتى الرب يعطيه القوة ليقدر يتقبل هالمصاب.

0: بشوف مرات انه نحن لما ندعم بعض بنفكر انه بس لازم ندعم بعض بوجودنا بحضورنا، بس كمان قادرين ندعم بعضنا بصلواتنا وبافكارنا وبمحبتنا حتى لو ما بنعرف الشخص بشكل مباشر. فكل شيء بدي اقول لك اياه، تشجع عصام، تشجع. انا قادره افهم قديش انت حزين وتعبان ومقهور،
1: جروح القلب بتتشافى،
0: وقد ما نفهمك ما حدا عايش مطرحك وما حدا عايش الاحساس اللي انت عايشه. ف شجع
1: يحرم على غيري.
0: مو رجع رد علي
2: هن مشكلتهم للأسف، برجع بقلك لأنه منهم إيد وحدة. لو إيد وحدة كانوا لقوا الحل. هاي الفكرة.
0: أوكي، شكرا لك ريمو. إلي عم بقلك عصام هو فاهم شعورك لأنه أخته بنفس الوضع. الله يكون معك ومعه، ونحن حدكم بالصلاة، ما فيني أقول غير هيك. رح أخد اتصال قبل ما نختم الفقرة ونروح على فقرة تانية. 09-218-233. ألو،
3: يعني شكرا كثير.
0: مين معي؟
3: معك سهيل خليل.
0: ايه سهيل،
3: مش راعاتك لأنه في أحزان. عصام بقول له لسه الدنيا بخير.
0: عشو بدك تعاتبني؟
3: لعند رب العالمين مش عند حدا. مع احترامي للطب وللعلم وللللل، القدرية النهائية بإيد ربنا مش بإيد حدا. في ناس وفي أمثلة كتير حوالينا انحكى أنه هاو النهايات، الجعاش 25 و30 و40 سنة، اللي عند ربنا مش عند العبد. إذا كان دستني تبعه أنه يسافر ذات موضوع آخر.
0: هلأ ما فهمت كيش، كيف ربطتهم عند ربنا والدستني بين القدر وبين عند ربنا؟ كيف ربطتهم؟
3: ما هن بمعنى القدرية الإلهية مش نحن نحددها.
0: ايه يعني بس مش هي مش قدرية. تقلك انه في فرق بالمصطلحات والمفاهيم بين الأديان، حتى ما تكون عم تفرض عقيدتك على حدا. عرفت شو قصدي؟ لانه
3: انا
0: ايه، لانه المسيحية لا تؤمن بالقدرية، بس عم نبهك يعني.
3: لا تؤمن؟
0: ايه لا تؤمن بالقدرية، تؤمن بالتدبير الإلهي بس.
3: ليه؟
0: بالتدبير الإلهي، ما في قدرية. طب نضيع وقت، اعطيني رأيك بالموضوع.
3: القدرية من يعني
0: خلص. هلا مش احنا مش بنقاش لهوتي، بس تقلك انه في مصطلحات مش الكل.
3: سوري بدي صلح لك.
0: ما فيك تصلح لي، اسأل حيلا لهوتي
3: يا حبيبتي. القدرية ليست وضعية.
0: سهيل فيني احترم رأيك لبكرة، بس المسيحيون لا يؤمنون بالقدر، نقطة على السطر.
3: ايه بس بدي اقول لك شغلي، انا انت عم تفصلي، انت بس في نقطة مش منتبهتي لها،
0: انه
3: القدر هو طيب. أوكي. بوجود
0: أوكي. الإله. أوكي إذا هي قناعتك أوكي احترمتها. شو بدك تحكي بموضوعنا اليوم سهيل؟ ما بدك تحكي؟
3: أول شيء صلي 10 دقائق تقريبا على الخط، هاي واحدة. واحدة الثانية بدي واسي عصام مرة ثانية وقل له في رب العالمين، وهو هالقد بس. يسعد صباح.
0: شكرا على اتصالك يا سهيل، نرسي لك. كمان مروان بيقول العقول المغلقة تبحث عن نقصة بالآخر، والعقول الواعية بتبحث عن نضجة بذاتها وعن الحقيقة، وكل ما ازداد الإنسان علم ازداد إدراك للي بيجهل. وشكرا كتير لك يا مروان. أوكي رح أدلك الرقم وجيه ورجع ننتقل على الفقرة الثانية. 0922 55 77.

0: بعرف إذا بعد عنا وقت لأنه عنا القسم الثاني. آخر اتصال، يلا آخر اتصال. ألو
1: ألو،
0: أهلا.
1: صباح الورد.
0: صباح النور.
1: كيفك يا هزك؟
0: الحمد لله فوزي، أنت كيفك؟
1: الله يعافيك.
0: الله يعافيك.
1: بدي صبحك وسلم راجي، صار زمان ما حكيت معك.
0: ميرسي يا فوزي. أنا منيحة،
1: الله يرد عنك يا هزك.
0: شكرا على دعواتك.
1: عنك بلاد الحرام يا عمري.
0: ميرسي يا فوزي، ميرسي لألك.
1: خليك منورة الإذاعة يا هزك.
0: حبيب قلبي، ميرسي على اتصالك يا فوزي.
1: الله معك. باي.
2: الوعي بيعمل فرق.

ما بعرف كيف هيك ترابطت المواضيع بطريقة غير مدروسة، لأنه موضوع الوعي بيعمل فرق تحديداً عن فكرة خاصة بالعلاقة بين الرعاية الصحية وإنهاء حياة مريض عم بيعاني له فترة. بس قبل سانت جون بيجوني مستشفى الإيو بحاجة الماسة لدم من فئة بي بوزيتيف، الشخص اللي بيقدر يتوجه بهالفقرة تحديداً. بدي بلش معكم بقصة، وبدي أعتذر سلف إذا دقت بحدا أو وجعته أو شيء. عم بقلي أبو جو أنه هيدا تدبير إليه أنه نحكي بهيدا الموضوع. بدي أخبر قصة شخص، مش مهم شو اسمه ولا بأي بلد عايش، لأنه هيدا القصة بأشكال مختلفة أكيد أكيد صارت مع كتير من العائلات حول العالم. هالقصة قصة رجال تخطى 70 من عمره، هو بي لثلاث أولاد، انصاب بمرض مزمن والأطباء قالوا أنه العلاج اللي عم ياخده ما رح يشفيه أساسا. كل شي بيقدر يعمله أنه بخففوله الوجع هو وعايش. طبعا بأول شهر كان عم يطلب من أولاده يزوروه كل يوم، كان عم يتضحك، عم يتذكر الماضي، عم يحكي عن أحفاده، بس مع الوقت بلش يشوف التعب بعيون أولاده. واحد ترك شغله ساعات طويلة تكون حده، بنته كانت عم تقطع مسافات لحتى توصل لعنده وتزوره، زوجته اللي هي عايشة معه من 50 سنة هي نفسها صار بدها مين يهتم فيها. فبيوم من الأيام بيقول له للطبيب أنا تعبت وما بقى بدي ضل عبء على عائلتي. تبعت للجملة أنا تعبان من الوجع، لا قال ما بدي ضل عبء على عائلتي. هون السؤال، كان عم يطلب الموت ولا كان عم يطلب انه ما يحس هو تقيل على الناس اللي حواليه واللي بحبوه؟ في دول بهيك حالة عملوا نقاش قانوني حول المساعدة على انهاء الحياة اذا استوفت الحالة الشروط اللي بيحددها القانون.

وبأماكن ثانية بلش نقاش مختلف تماماً، كيف منخفف ألمه أكتر، كيف منخفف عنه الشعور بالذنب، كيف منقنعه أنه قيمته ما بتنقاس بعدد الأيام اللي بقيت له ولا بكلفة العلاج ولا بتعب عائلته. المشكلة يمكن ما كانت بهيدا الألم الجسدي وحده، كانت بالشعور أنه صار عبء. وهيدا السؤال اللي بدي بلش منه اليوم. إذا إنسان طلب الموت لأنه بطل حاسس أنه حياته إلى قيمة، هل الحل بيكون أنه نساعده على الموت ولا نساعده يستعيد إحساسه بأنه حياته بعدها بتستاهل أنه يعيشها حتى آخر لحظة؟ عشان هيك بدي بلش هالفقرة بعد القصة بسؤال أساسي، أنتو مع الموت الرحيم ولا الرعاية الرحيمة؟ وليش؟ كتير مرات مننحط قدام خيارين بس، يا أما قتل رحيم يا أما رعاية رحيمة. هيدا السؤال بده يرفقني كل هالفقرة تتخبروني يمكن شو صاير معكم، لأنه في شيء كتير ملفت حابة أني ضوع عليه. ما بدي أحكي عن الموت تحديدا، بدي أحكي عن المصطلحات والمفاهيم اللي بلشوا يستعملوها ويسوقوها بكتير مطارح حتى نفضي أمور من مضمونة ونعطيها غير شرح وغير تفصيل، تنبلش نسمح لحالنا نقوم بأمور ما بعرف بحياتنا ما أمنا فيها.

0: أوقات كلمة واحدة بتغير طريقة تفكيري. يعني إذا قلت لكم في زيادة ضرائب أكيد أكيد رح ننزعج، بس لما جملها وحط لها مكياج وقلكن عم نعمل إصلاح ضريبة رح تسمعوها بطريقة مختلفة وتتقبلوها بطريقة مختلفة. إذا خبرتكن في حرب أكيد رح تكون وقع عليكن، غير إذا قلت في عملية عسكرية. إذا قلت نحن أمام تسريح موظفين أكيد ما رح تتقبلوها، بس إذا قلت لكم أنا نحن عم نعمل إعادة هيكلة بالمؤسسة بتتقبلوها، بس بعدنا عم نعمل نفس الفعل. بس ما بعرف ليش الكلمة بتخفف من وقع الفكرة، هيدا قوة الكلمة اللي ما مننتبه لها ومننجار لها. هذا الشيء منه جديد، اللغة عندها قدرة هائلة أنه تغير الصورة براسك على نفس الفعل. اليوم مصطلح عم ينعمل حوله أكبر نقاش بالعالم، القتل الرحيم. طب أنا بدي أوقف عند هولي الكلمتين، قتل ورحيم. أول مرة سمعته هذا المصطلح ما حسيته في تناقض بين القتل والرحمة؟ طب كيف ممكن يجتمعوا مع بعض؟ أكيد في ناس بدها تقول وبدها تبرر، الهدف هو أنه نحن نحط حد لمعاناة إنسان عم يتوجع. ناس تانية بدها تقول لا، الرحمة ما بتكون بإنهاء حياة إنسان. هون ببلش النقاش الحقيقي، بس مش مين معه حق، كيف صار كل طرف فاهم الكلمة بطريقة مختلفة؟ في كتير دول وآخرهم يمكن فرنسا أقرت قوانين بتسمح ضمن شروط صارمة إنك تنهي حياة مريض عم بيعاني من مرض مزمن إذا هو بده، أو تعطيه مساعدة طبية حتى ينهي حياته بنفسه، بحسب طبعا النظام القانوني بكل دولة سمحت بهيدا الشيء. طب بعده اسمه قتل رحيم إذا هو قرر إنه يحط حد لمعاناته، ولا صار اسمه انتحار؟ المؤيد أكيد بدي أقول هيدا حق الإنسان يقرر مصيره، والمعارض رح بيقلك الإنسان عنده حق يعيش بكرامة، مش حق إنه ينهي حياته. طيب شفتوا؟ حتى النقاش بطل حول الفعل، بطل حول الفعل إنه في بالنهاية قتل وموت، صار عن المفهوم. هون بدي أسأل سؤال، إذا شخص عمره 20 سنة أو بحالة مثل حالة خينا خيو لعصام، إذا شخص عمره 20 سنة قرر ينهي حياته لأنه مكتئب، شو بنعمل؟ بنركض، بنجرب نخلصه، بناخده عند الحكيم، بنعالجه نفسيا، بنجرب نرجع له الأمل. ليش؟ لأنه بنعتبر أنه الحياة لازم نحميها. طيب إذا شخص عمره 70 سنة ومريض وطلب ينهي حياته، ليش بيتغير النقاش؟ شو هو المبدأ اللي تغير؟ أنا بعد ما فهمت. العمر؟ يا عز الناس. المرض؟ الوجع؟ ولا تعريفنا نحن للرحمة؟ كيف صرنا نقبل هالمصطلحات الجديدة اللي عم تهرينا هري؟ يمكن ما في جواب واحد، كل واحد بيطلع بجواب، بس في سؤال وأسئلة لازم نطرحها. وبرجع بسأل نفس السؤال اللي بلشت فيه، إذا كان خيارك بين الموت الرحيم أو الرعاية الرحيمة لمريض، شو بتختار؟ نسمع كتير نقاش، موت رحيم، موت رحيم، قتل رحيم، كذا، مساعدة على الموت وعلى إنهاء الحياة، بس ليش ما بنسمع إنه اليوم نحن بحاجة لرعاية رحيمة؟ يعني بدل ما سرع موت حدا حتى أنا ارتاح من التعب ومن المرافقة، ليش ما بجرب كون حد وخفف له وجعه؟ ليش ما بجرب حارب معه الألم تبعوله؟ ليش ما بجرب رافقه لهالمريض، اهتم بنفسيته، حافظ على كرامته، مش يموت هو حاسس حاله انه كان عبء على حدا وبده يحط حد لهيدا العبء، وترك الموت ياخد مجرى الطبيعي. في كتير أمثلة بالعالم انه الرعاية التلطيفية تطورت كتير وخففت معاناة عدد كتير كبير من المرضى. يمكن ما قدرت تشفي المرض بذاته بس خففت. طب المطلوب نقتل الوجع ولا نقتل الإنسان اللي عم يتوجع؟ طيب ليش هيدا النقاش عم يكبر اليوم؟ أكيد في أسباب إنسانية وأكيد في قصص كتير بتوجع، بس كمان كتار من الدول الغربية عم بتعاني شيخوخة سكانية، وفي ارتفاع كتير كبير بكلفة الرعاية الصحية، في نقص بالممرضين، يمكن بالعاملين بالقطاع الصحي. شو بعرفني إنه هيدي منا الخلفية اللي وصلتنا لهيدا النقاش؟ شو بأكد له إنه هيدي الوقائع الاقتصادية مش مأثرة على القرارات وعلى القوانين اللي عم تنقر بكتير من الدول؟ هلأ ما فيني أجزم، بس بحق اللي أسأل. يمكن ما عندك دليل واضح إنه هي السبب وراء إقرار أي قانون، بس أنا بحق اللي شك حتى ما أقبل كل مصطلح بيتقدم لي على العميانة.
1: راحت وشو بيضل غير الهم؟
0: ايه والله،
1: من بعد ما يروح الفرح واللعيب ويسافر الزهر.
0: حتى لو ما عندي أي دليل أنا ورا هذا الموضوع، بس أنا بحق لي أطرح سؤال: كيف بضمن أنه أي قرار أخلاقي رح يضل أخلاقي وبس، وما رح يتأثر بضغوط اقتصادية واجتماعية بسبب مشاكل عم بتواجهها المجتمعات؟ كيف بضمن أنه أي مريض ما يحس ولو للحظة أنه صار عبء على عائلته أو على النظام الصحي، لأنه مجرد إحساس الإنسان بأنه عبء رح يغير طريقة قراره وتفكيره؟ ما الإنسان عنده عنفوان كمان. مش كل الناس بتتكبش هيك بالحياة بهالطريقة. في ناس توصل لليأس لأنه بتحس حالها أنه بعد ما كانت بقمة عطاء أو عظمتها، المرض هد وصارت بحاجة لحدا يهدي لها الملعقة. هذا العنفوان وين بروح فيه؟ بيجي أنا بستغله هذا العنفوان وبعطيه فرصة لحتى يحط حد لحياته؟ طيب شو الفرق بين إنهاء حياة إنسان لأنه مجرم وإنهاء حياة إنسان لأنه متألم؟ رح تقولولي الفرق كبير، وحدة عقوبة والتانية المريض هو طلبة من نفسه. هيدا بالفعل يمكن فرق إذا بدنا نحكي بالقانون وبالأخلاق، بس أنا خليني روح بالبعد الفلسفي للموضوع وأطرحه. هل الدافع لوحده بغير طبيعة الفعل؟ برجع للموضوع الأساسي: أسباب، شروحات، مصطلحات، بس الفعل واحد قتل. إنه ليش نطلع ضد عقوبة الإعدام لأنه شيء غير إنساني؟ طب بدنا نسمح بأنه في قتل رحيم ومساعدة على الموت؟ يمكن إيه ويمكن لا، بس كل إنسان بده يجاوب بحسب قناعاته. بس حتى تقدر تجاوب حسب قناعاتك بدك تفكر. أخطر شيء مش إنك تختلف بالموضوع، مش إنك تفتح نقاش. أخطر شيء إنه عم نوصل لمطرح ما بقى عم نطرح أسئلة. في مرة أنا قلت السؤال أهم من الجواب وأخطر من الجواب، ولما تبطل أنت تطرح أسئلة وتشرب كل شيء بيوجهه لك إياه وتتقبله عادي، يعني أنت بخطر. ما بدي أقول اليوم كونوا مع حدا أو ضد حدا، ولا عم حاول غير قناعات حدا، بس كل اللي عم جرب أقوله أنه كل ما يطلعوا لكم بمصطلح جديد بحجة قانونية جديدة، يخيي وقفوا دقيقة، وقفوا واسألوا ليش حطوا هذا الاسم حتى يشربوني شو؟ يعني أنا بدي أرجع شوي لورا كم سنة، كانت درجة فكرة الشذوذ ما كنا نسمع بالمثلية، كان شذوذ، اليوم مقبولة مشرعة وصار في ناس عم تتجوز. طب هيدا الشيء برأيكم غير الفعل إنه في شذوذ بس لأنه غيرنا المصطلح؟ ما تقولولي شو جاب هاي عها، الفكرة بالمصطلحات اللي عم بيوجهولنا إياها حتى يغيرولنا طريقة تفكيرنا مع السنين، مش إنه بيوم وليلة. بيعرفوا إنه مش بيوم وليلة، بس لو ناخد حكمة أبناء الظلام كنا غيرنا العالم، كل مؤمن كان غير العالم.
2: وطبطب علي قلبه حزين وصبر ناس وريح ناس.
0: كل ما نسمع مصطلح جديد خليني أطرح سؤال: ليش اختاروا هيدا الاسم؟ شو الصورة اللي عم يرسمها هيدا الاسم براسي؟ وإذا برجع للمصطلح الأصلي كنت رح حس بنفس الشعور؟ تأختم من وقت مطرح ما بلشت: إذا كنت أمام خيارين، الموت الرحيم أو الرعاية الرحيمة، شو رح تختاروا؟ ليش؟

0: بالوقت المتبقى قبل ما نروح على موجز الأخبار نسمع كم رسالة على 70-959-111.
1: ديكو والله والله قلبي وعقلي وروحي مع عصام هلق استمعت له وبدي أقول له الله يشده بثوب الإيمان وبثوب ودايما دايما دايما بحق كل القديسين بحق كل الأنبياء إنه ربنا يخليه لعصام يسمع عن خيه أحلى خبر ويشفيه ونهنيه بإذن الله بالحلقة القادمة بشفائه ودايما دايما بالإيمان تحصل كل المعجزات
0: إن شاء الله.
1: محمود
0: يا رب.
1: أحمدية
2: صباح الخير. صباح الخير يوسف معك، كيفك؟ تمام. أنا مع الرعاية إلى آخر لحظة لأنه نحن وصغار عزبناهم أكثر بكثير من اللي عم بيعزبونا هلأ.
0: نعم
2: أنا مع الرعاية لآخر لحظة.
0: شكرا.
2: ومش نحن بنحدد الموت الرحيم، ربنا اللي بيحدد أي ساعة بتيجي أي ساعة بتيجي ساعته وأي نهار وأيمتى. أنا مع الرعاية لآخر لحظة.
0: شكرا لك.
3: سلام. كمان معك جوزيف من ليفربول. يا أختي هودي الأشياء حساسة جدا، النقاش تبعها بكون طويل، لا يختصر بجملة أو بجملتين. الأوتانازية بعتقد هي شوي قاسية على الأهل وعلى المريض. في عندك شيء اسمه باليتيف كير، مش عندك، في عندك شيء اسمه بس سبورتيف كير. وبعتقد أنا بالحالات الترمينال هو البس سبورتيف كير هو تريت أز يو جو، يعني تريت العوارض من ناحية السايكولوجيكلي الفيزيكلي والمنتلي. هذا هو البست واي تو موف فورورد ان تيرمينال بيشنت راذر ذان اوتانيزيا. اوتانيزيا عند عجد هي اجريسيف، بس بالبست سبورتيف كير كمان بياخذ الانسان كل شيء ممكن ليخفف الوجع والالم للعائله وللمريض.
0: نعم.
3: وبضل المريض مع عائلته لاخر تكه.
0: شكرا لك عصام.
4: الديكو رح ضلني اقول لك معلم وانت على طول معلم، لكن انت فتحت موضوع فات على قلبي دغري. كل يلي حكيتيه سمعته من خيي عم بيقولوا للحكيم عمل لي ابره روحنا. عم بيقول لي اخر همي كل شيء بس ما بدي اتوجع بقى. وقبله بي انا بعد بي ما طلعت منه. وانا بدي اشكر كل كل كل كل كل يلي ذكر اسمي وقال عصام، والله يحميكم كلكم والله لا يجرب حدا يا رب. وبحبكم كلكم فانا ما اعرفكم.
0: امين عصام امين.
5: بونجور إلتكو.
0: بونجور.
5: انا مع الموت الرحيم خصوصا بالامراض السرطانية والأشياء ما في، يعني بس يروحد على الأكل. أنا مع الموت رحيم لأنه عن تجربة حطوا الماما ماما كوما حطوها على التنفس الاصطناعي 20 يوم والماما ولا شيء 5% وما تجاوبت بقى حرام. لا هو ما اسمه رحيم، هو حد للعذاب يعني. ويعني وقت الإنسان ماشي 5% على المكانات يلي بتعطيها المكانات تبعي، مش حرام ضل ماشي إنه سين ما عم بيتجاوب؟
0: بتعرفي ما هو هيدا النقاش اللي عم تحكيني عنه للشخص الغير واعي هو اللي فتح مجال للنقاشات التانية. لأنه في فرق بين يكون حدا غير واعي وعم نطول له بس حياته اصطناعيا وبين يكون شخص واعي كتير منيح وحاسس حاله عبء على أهله وقرر أنه ينهي حياته. حدا غير واعي وحدا قرر عنه هيدا ما اسمه، هيدا يمكن صار اسمه قتل رحيم، بس هونيك صار اسمه انتحار. ولا ما بتوافقوني الرأي؟ على كل حال خلص وقتنا، ما قدرت أخذ كل الرسائل. منروح على موجز الأخبار والفاصل.

0: دايما حدي.
1: شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

0: جوة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-198-198.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كاتشاب 340 جرام بنص دولار، موتارد أوشن جاردن 225 جرام بدولار و10 سنت.

أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أنه إلحاقا في البيان السابق المتعلق بمواصلة تنفيذ الجيش لمهماته في المناطق الجنوبية، بدأت الوحدات العسكرية صباحا الانتشار في بلدة زوطر الغربية النبطي بناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. وجددت قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة ريثما يستقر الوضع الأمني والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم. نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف ضخمة في بلدة ميس الجبل، ويحلق الطيران الإسرائيلي المسير على مستوى منخفض جدا فوق صيدا وجوارها. كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية نقلا عن صحيفة وول ستريت جورنال أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تقدر بأن إيران نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب الأورانيوم إلى منشأة محصنة داخل جبل الفأس في خطوة يعتقد أنها تهدف إلى تعزيز حماية برنامجها النووي من أي هجمات جوية محتملة. أعلن الجيش الإيراني أنه تم استهداف مواقع إقامة عسكريين أمريكيين في قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين بالمسيرات. واليوم عرض وزير الخارجية البحرينية مع نظيره السعودي هاتفيا للتطورات الإقليمية. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: ذكرت غرفة التحكم المروري، ذكرت المواطنين أنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت باتجاه جون اعتبارا من 11 قبل الظهر لغاية 11 ليلا.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الليلة 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

في كلمة نستعملها عادة كأنها مديح، فلان عنده عنفوان، منحبها وبنعتبرها دليل قوة. طب مين قال إنه العنفوان دايما نقطة قوة؟ أصلا شو هو العنفوان؟ إذا بدنا نشرح العنفوان، قوة النفس وعزة الإنسان لما يكون بالقمة، بس ممكن يتحول لعناد إذا بطل معه تواضع وحكمة. أخطر القرارات اللي معقول نكون أخذناها بحياتنا ما أخذناها نحن وضعاف، أخذناها نحن ومقتنعين أنه نحن الأقوى. وأخطر الجمل اللي ممكن يقولها الإنسان لحاله هي إيه أكيد أنا صح، أنا معي حق. هون بتبلش المشكلة. لما الإنسان بيقتنع أنه صار يملك الحقيقة كاملة رح يبطل يسمع، وإذا بطل يسمع رح يبطل يتعلم، وبيصير يدافع عن قراره حتى لو من جوا اكتشف أنه غلط، بس ما رح يقبل. تعرفوا ليش؟ لأنه الاعتراف بالغلط بده شجاعة، أما الإصرار عليه بده بس عناد. خليني أعطي كم مثال، هيك دايما أنا بحكي بالأمثال. كم شخص ترك وظيفة ممتازة بس لأن حس إنه كرامته انجرحت؟ بوقتها كان مقتنع إنه أخذ القرار الصح، بعد سنة بيكتشف إنه هو ما كان عم بدافع عن كرامته، كان عم بدافع عن عنفوانه. مش دايما العنفوان إيجابي. كم شخص خسر صديق عمره بس لأنه رفض يقله سوري؟ مش لأنه ما كان غلطان، بس لأنه اعتبر أنه هيدا الاعتذار اف هزيمة إله ولعنفوانه، مع أنه الحقيقة أوقات الاعتذار بيكون أكبر انتصار على حالك أنت. حتى بالحياة الزوجية يا جماعة، في ناس ما بتطلق لأنه بطل في حب، بتطلق لأنه ما حدا رضي يتراجع خطوة لورا.

جماعة في ناس ما بتطلق لأنه بطل في حب، بتطلق لأنه في تكبير راس وما حدا قبل ينكسر للتاني، وكل واحد ناطر التاني يعتذر. عم تتخيله؟ كل واحد مقتنع أنه هو الصح، وبين الصحين بتضيع العيلة. طيب وبالسياسة كمان حدث ولا حرج. كم حرب بلشت لأنه زعيم اعتبر أنه التراجع إهانة، وكم شخص وكم شعب دفعوا الثمن لأنه شخص واحد قال مستحيل أرجع عن قراري. العنفوان إذا ما رافقوا تواضع ببطل عنفوان، بيصير غرور، وإذا ما رافقوا عقل يفكر بيصير تهور. العنفوان إذا ما رافقته مراجعة لذاتك بيصير سجن لإلك. تعرف شو المشكلة؟ لما الإنسان بده ياخد قرار بيصير عقله ينبش على الأدلة اللي بتثبت إنه هو كان معه حق، وبيطنش كل الأدلة اللي بتقول العكس إنه أنت ما كان معك حق. يعني كتير مرات مش الحقيقة هي اللي عم بتمشيك، أنت اللي عم بتمشي الحقيقة بالاتجاه اللي بدك إياه. بغير بس القصة قصة الطلاق، لا مجوز راضي ولا الأعزب راضي فهمنا، بس لما بدك تاخد قرار على أي أساس عم تاخده؟ يعني نحنا بنقرأ اللي بيعجبنا، بنسمع اللي بيوافقنا، ومنصادق على اللي بيشبهنا. وبعدها منقول شفت؟ كانوا الكل معي وأنا كان معي حق. لا يا حبيبي، مش الكل معك، أنت سكرت الباب بس بوجه الرأي المختلف. وفي حكمة قديمة بتقول إذا كنت أذكى شخص بالغرفة غير الأوضة اللي أنت فيها. ليش؟ لأنك إذا بقيت تسمع صوتك وبس رح تصدق مع الوقت أنك معصوم عن الغلط. والإنسان يا جماعة مش معصوم، ولا واحد منا معصوم. حتى بأصعب لحظات الحياة لما يمرض الإنسان أوقات بيقول خلص ما بقى بدي كمل، أنا تعبت. هل قراره نابع عن قناعة هادية، ولا لأنه تعب، لأنه خاف، لأنه عنده شعور أنه صار عبء على اللي حواليه؟ أكبر القرارات ما لازم تخلق وتتاخد بلحظة يأس، ولا بلحظة غضب، ولا بلحظة كبرياء، ولا بلحظة عنفوان، لأنه المشاعر العالية كتير رح تعطيك قرارات عالية كتير بتتخطى يمكن المعقول والقدرة أنه تتطبق، ومش بالضرورة صحيحة. لهيك هيك في سؤال بحب أنه كل واحد منا يسأله لحاله اليوم، شو آخر قرار أنت أخدته إذا بيرجع فيك الزمن ترجع بتاخده هو ذاته؟

إذا آخر قرار أخذته ورجع فيك الزمن وما بتاخده هو ذاته، معناتها مش لازم تزعل، لأنه الغلط مش عيب، العيب إنك تعرف إنك غلطت وتكمل بذات الطريق بس لأنه كبريائك وغرورك ما بيسمح لك إنك ترجع. صدقني اليوم الحياة ما عم بتكافي الشخص اللي بعمره ما غلط، الحياة بتكافي الشخص اللي عرف يقول أنا غلطت قبل ما يصير غلطه أكبر. العنفوان كتير حلو، أنا ما عم أقول إنه ما يكون عندك عنفوان، بس لما يخليك توقف بعد كل ما تسقط، لما يخليك ترفض الظلم، لما يحافظ على كرامتك. أما إذا صار هالعنفوان يمنعك تعتذر ويمنعك تتراجع وتغير رأيك، بطل اسمه عنفوان، صار اسمه حبس، والسجان هو أنت. إذا في فكرة واحدة هيك بديها تضل من بعد هالتعليق، المشكل تراجع هزيمة، ومرات أجع خطوة بيعملها الإنسان إنه يقول لحاله إيه يمكن أنا كنت غلطان، وهون فعلا منكون عم نعمل فرق.

0: بسمع ولا رسالة. طيب بترك لك الكلمة لأسعار المحروقات.
1: عهوى لبنان الحر كلمة وضحكة مرسومة.
2: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
4: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
5: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 70 ألف ليرة والبنزين 92 أوكتان 71 ألف ليرة والمزود 161 ألف ليرة وقارورة الغاز 12 ألف. وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 2,347 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,365 ألف ليرة، مزود 2,099 ألف ليرة، والغاز 1,127 ألف ليرة لبنانية.
2: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
6: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

بعنوان بوزشيكيان وقاليباف وعرقجي من بيت فرفور، كتب الدكتور شرب العزار في محطته الأسبوعية في اللواء الآتي: لا تهدأ خطابات وتصاريح وبيانات قيادات حزب الله من التهجم الجارح والخارج عن المألوف في اتهام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بكل نعوت العمالة والخيانة والصهينة، لأنه اختار طريق التفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أمريكية للوصول بلبنان إلى النهاية السعيدة. هلأ المهم شو بيقول التاريخ بعد 30 40 50 100 سنة. بكل المحطات التاريخية المفصلية لما كان في قرارات جريئة كان في أصوات هيك وأصوات هيك، يعني مش إنه نحن عم نواجه شيء كتير أوريجينال. يتابع الدكتور شرب العزار مقالته في صحيفة اللواء: بالنسبة لحزب الله يجب على الدولة اللبنانية وعلى رئيس الجمهورية بصفتهما قاصرين تسليم أمر التفاوض مع أمريكا باسم لبنان لإيران وحدها، لأن بوزشيكيان وقاليباف وعرقجي من بيت فرفور وذنب مغفور. هذا بالشكل. أما في العمق فإن حزب الله تأسس على عقيدة أن لبنان ليس بلدا مستقلا قائما بذاته، بل هو جزء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي يحكمها صاحب الزمان، بحسب ما أعلنه ذات يوم الأمين العام التاريخي السيد حسن نصر الله. وللتذكير يتابع الدكتور شرب العزار مقالته: هذه الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي من دفشت ودفعت حماس إلى ارتكاب الخطأ القاتل يوم نفذت عملية طوفان الأقصى التي أوقعت 1300 قتيل يهودي، ما أعطى العذر لإسرائيل أمام العالم لمحو غزة وشعبها عن الخريطة. المشكلة إنه العدو بيرجع بيعمل إعادة نظر للمعارك وللأخطاء اللي ارتكبها حتى يحسن استراتيجياته والرؤية السياسية والعسكرية للمستقبل، بس جماعة عم ندافع وعم نحمي ونحمي ونبني، كيف بيعملوا إعادة نظر وقراءة لحتى يتعلموا من الأغلاط ويشوفوا مين حليفهم عن جد ومين عم يستعملهم عن جد؟ يتابع دكتور شرب العزار مقالته في صحيفة اللواء: هكذا فعلت إيران عندما أمرت حزب الله بمساندة غزة وبالانتقام للمرشد الأعلى، فأعطت العذر لإسرائيل بمحو عشرات البلدات الجنوبية عن الخريطة، ناهيك عن عشرات الألاف بين قتيل وجريح وعن مئات الألاف من النازحين. طبعا لم تنهزم حماس ولم ينهزم حزب الله، لأن الموتى لديهم انتصار، ولأن تدمير البلدات عن بكرة أبيها انتصار، ولأن النزوح انتصار، وطالما هناك من يدفن الجثامين فهذا أيضا انتصار. يتابع دكتور شرب العزار: طبعا هذا انتصار بالنسبة لمن أقنعوه أن الله بحاجة لمن يدافع عنه أو من يحارب باسمه، فحمل البندقية دفاعا عن الله ودمر منزله في سبيل الله وهجر بلدته زودا عن الله. فيا الله لطفك ورحمتك. الرئيس جوزيف عون الموجود في واشنطن اليوم والذي أصر على رفض ربط ملف لبنان بالملف الأمريكي الإيراني، والذي أصر على تحييد لبنان عن صراعات المنطقة قد أنصفته الحرب المتجددة هذا الأسبوع بين إيران وأمريكا وبعض الدول الخليجية، وبالتالي سقوط اتفاقية إسلام أباد ولو مؤقتا، وثبت أنه كان على حق. هلا
تاخذ القرار المضبوط أو السليم أو لحتى تحط حد للقتل والتدمير والتهجير مش دايما ضروري يكون عندك هيدي المعرفة أو التاريخ السياسي، بيسوى تكون شايف الأمور قدامك هيك، يعني بيقولوا بين الكحل والعمى شو منقى. يتابع دكتور شرب العزار مقالته في صحيفة اللواء الرئيس جوزيف عون وبالاتفاق التام مع رئيس الحكومة نواف سلام ومعظم الوزراء، حتى لو مش كلهم، ما شفنا حدا استقال من الوزارة. يسعى بحكم مسؤوليته وبدعم من الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، يسعى لفعل المستحيل من أجل إنقاذ شعبه وجنوبه ووطنه، مستندا بذلك إلى العقل والحكمة وإلى العلاقات العربية والخليجية والدولية والأمريكية. ويختم مقالته ويسأل: فيا ترى ما هي بدائل حركة أمل والحزب الاشتراكي والتيار الوطني الحر وبعض التغييريين والمستقلين والمتفلسفين غير الانتقاد والانتقاد والانتقاد للبقاء أحياء على الساحة السياسية؟ هلا الحزب الاشتراكي طلع أكثر من مقال وموقف تيبرر ويقول هو شو قصده باللي انحكى. بأي حال، انتهت مقالة الدكتور شرب العزار في صحيفة اللواء.

هلا طبعا كتير مهم التحليلات والقراءات والكتابات اللي عم بتجرب تقرا هيك المشهد اللي جاي او يمكن تعلق على احداث عم بتصير، بس بوسط كل هالقراءات والتحليلات بضل في امور هيك معيشيه حياتيه نحن ما عم تنتبه لها، هي اللي بتحدد شو عم بيصير فعلا بالعالم. مثلا ارتفاع اسعار الذهب اليوم بالتزامن مع تراجع اسعار النفط، هذا كله بيظل مؤشرات على تحركات دبلوماسية هدفها أنه تخفف التصعيد بين أمريكا وبين إيران، لأنه المستثمرين بالعالم عندهم خوف من عودة أسعار الخام للارتفاع على خلفية تهديد الحوثيين بإغلاق مضيق باب المندب. يعني لما يطلع سعر الذهب بالمعاملات الفورية بنسبة 0.5% هيدي مؤشر، ولما ترتفع كمان العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب بنسبة 0.3% كمان هيدا مؤشر. وبالمقابل في عنا تراجع بأسعار النفط، يعني بتوازن هالأسواق النفطية بين تقارير عن وساطة أمريكية إيرانية من جهة وتجدد الهجمات بين الطرفين وتهديد الحوثيين مثل ما قلت قبل شوي بإغلاق مضيق باب المندب من جهة تانية، وهذا هو تحديدا باب المندب هو أحد أبرز ممرات شحن النفط عالميا، وممكن إذا تسكر يرجع نوصل لموجة جديدة من ارتفاع أسعار الخام. طبعا رح يكون في عنا كمان مشكلة اضطراب امدادات كل هيدا الوقود وزيادة ضغوط على الاقتصاد العالمي. هلأ بس بنطمنكم بشغلة، انه نحن عنا بلبنان طلع النفط ولا نزل الوضع على حاله، السعر عالي والدنيا بألف خير. يمكن في كتير مؤشرات بالسياسة، بس نرجع نشوف انه في مؤشرات بالاقتصاد هي اللي عم تتأثر بسبب سوء الإدارة والحروب والقرارات السياسية. وبعدكم بتشارعوا وبتقولوا فلان عميل وفلان مش عميل، بدنا نعيش يا جماعة. لهم تخلص حلقتنا برنامج كل الفرق مع إيدي كو إلي مسيحي. شكرا لك، ملتقيكم بكرة، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا قلنا كلور ديكون كتار منا ما بيفهموا ليش وكيف، بس إذا قلنا كتير سام ساعتها كتار منا بصير بدون نسمع. حقك تعرف إنه الكلور ديكون هو مبيد للحشرات، قضيته يقال إنه من أكبر قضايا التلوث البيئي بالعالم وخصوصاً بالأقاليم الفرنسية وراء البحار. إذا ما بدنا نحكي وكتير نتفلسف منقول إنه هالمبيد للحشرات استخدم كتير لمكافحة أنواع معينة من الحشرات بتصيب نوع من النباتات وخصوصاً بين السبعينيات والتسعينيات من القرن الماضي، إنما لاحقاً صار ممنوع استخدامه لأنه درجة سمه كتير مرتفعة بالنسبة للبشر. ولمحبي المعلومات الكيميائية منقول سيديس ال 10 هو كتير مهم لمكافحة بعض الأفات الزراعية، إنما كمان كتير ممكن يعمل اضطرابات عند الإنسان وخصوصاً بالجهاز العصبي والكبد والهرمونات والخصوبة وغيرها كتير من اللي بيتهموه فيها. مشان هيك كتار من البلدان حذروا وخصوصاً بالاتحاد الأوروبي ممنوع منعاً باتاً يستخدم الكلور ديكون.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: جديد توني كيوين انتي مليون.

حوار حر لقاء ترامب عون يخطف الأنظار في لبنان، هل قبل اللقاء كما بعده؟ وهل سيترك حزب الله الساحة اللبنانية تتفاعل مع النتائج؟ مع رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية ريشار قيوميجيان. حوار حر مع بسام أبو زيد، ثلاثاء، الساعة 1:00.

اللي فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجلي فاين 800 ملي ب 55 سنت، جل للغسيل 3 لتر ب $2.90.

نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة كفر تبنيت. ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي ينتظر منذ أيام الحصول على موافقة المستوى السياسي لتفجير الأنفاق الممتدة على طول قلعة الشئيف، ومن المتوقع أن يؤدي الانفجار إلى حدوث هزة أرضية تتراوح قوتها بين 3.4 و 3.7 درجات على مقياس ريختر. يسجل تحليق مسير في أجواء بيروت على علو منخفض. أعلنت هيئة المنافذ والجمارك السورية ضبط أسلحة معدة للتهريب باتجاه الأراضي اللبنانية. عرض رئيس تمام سلام اليوم في دارته في المصيطبي مع المبعوث الشخصي الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو للأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة، كما تم تأكيد دعم الأمم المتحدة للخطوات التي يقوم بها لبنان لحفظ سيادته واستقلاله. أعلن الجيش الأردني تعامله مع 5 طائرات مسيرة انطلقت من إيران، وتواصل القوات المسلحة الأردنية مراقبة أجواء المملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جسم جوي يهدد أمنها. دانت الخارجية القطرية تصريحات المتحدث العسكري لجماعة الحوثي في شأن اتهام السعودية بحصار اليمن وحظر الملاحة، معلنة تضامنها مع السعودية ودعمها في اتخاذ أي إجراء للحفاظ على سيادتها وأمنها. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الليلة 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا قلنا كلور ديكون كتار منا ما بيفهموا ليش وكيف، بس إذا قلنا كتير سام ساعتها كتار منا بيصير بدون يسمع. حقك تعرف إنه الكلور ديكون هو مبيد للحشرات، قضيته يقال إنه من أكبر قضايا التلوث البيئي بالعالم وخصوصاً بالأقاليم الفرنسية وراء البحار. إذا ما بدنا نحكي وكتير نتفلسف منقول إنه هالمبيد للحشرات استخدم كتير لمكافحة أنواع معينة من الحشرات بتصيب نوع من النباتات، وخصوصاً بين السبعينيات والتسعينيات من القرن الماضي. إنما لاحقاً صار ممنوع استخدامه لأنه درجة سمه كتير مرتفعة بالنسبة للبشر. ولمحبي المعلومات الكيميائية منقول سيديس سي ال ديس هو كتير مهم لمكافحة بعض الأفات الزراعية، إنما كمان كتير ممكن يعمل اضطرابات عند الإنسان وخصوصاً بالجهاز العصبي والكبد والأرمونات والخصوبة وغيرها كتير من اللي بيتهموه فيها. مشان هيك كتار من البلدان حذروا وخصوصاً بالاتحاد الأوروبي ممنوع منعاً باتاً يستخدم الكلورديكون.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بوليكلينيك. كيف نتمتع بشمس الصيف ومياه البحر ونحمي بشرتنا من الحروق واللدغات والسرطان؟ والجواب مع طبيب الأمراض الجلدية الدكتور جورج جوشدياق. بوليكلينيك مع جان حتشيتي.

0: أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بوليكلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل مروان بشعلاني. تعد صحة الجلد من أهم جوانب العناية بالصحة العامة، بخاصة خلال فصل الصيف وموسم البحر، فالتعرض لأشعة الشمس ساعات طويلة قد يسبب حروقا جلدية ومشاكل صحية إذا لم تتخذ الإجراءات الوقائية المناسبة، كما أن مياه البحر والرمال والحرارة المرتفعة قد تؤثر في البشرة بطرق مختلفة. ومع بدء زمن البحر والسباحة تزداد فرص التعرض للمخاطر الصحية المرتبطة بالبحر، وفي مقدمها لدغات قناديل البحر وأضرار التعرض المفرط لأشعة الشمس. وتثير لدغات قناديل البحر كثيرا من التساؤلات حول الإسعافات الأولية الصحيحة وطرق الوقاية منها، في وقت يحذر الأطباء من ممارسات شائعة قد تزيد من حدة الإصابة. في المقابل يشكل التعرض الطويل للأشعة فوق البنفسجية أحد أبرز عوامل خطر الإصابة بسرطان الجلد، الذي يمكن الوقاية منه إلى حد كبير باتباع إجراءات بسيطة وفعالة. صحة الجلد في زمن البحر وأشعة الشمس والوقاية من سرطان الجلد، محاور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع طبيب الأمراض الجلدية الدكتور جورجيو شدياق. دكتور جورجيو شدياق، منرحب بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك. أهلا وسهلا دكتور.
1: شكرا.
0: يا ميت أهلا وسهلا دكتور. يأتي البحر وتأتي معه التساؤلات والمخاوف، ولكن بالوقت ذاته يقدم الناس وخصوصا بلبنان بهالزمن هيدا، على الرغم من كل الظروف الضاغطة يلي عم نعيشها، ظروف أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، يعني قد يكون البحر متنفس لابد منه، ولكن علينا أنه نستفيد من البحر قدر الإمكان وما نتأذى، لأنه للأسف الأذى كبير، وخصوصا لعوامل عديدة من لدغات قناديل البحر رح نحكي عنها، من التعرض لأشعة الشمس بوقت الذروة وأضرارها، وصولا لا سمح الله إلى سرطان الجلد. دكتور بشكل عام، هيك قبل ما نفوت بالتفاصيل، شو هي أكثر المشاكل يلي بترافق البشرة بزمن البحر؟ وسؤال هيك مباشر، واقيات الشمس على اختلافها، بيحكوا بدرجات وإلى آخره، والصيدليات والأطباء وغيرها، هذه الواقيات تحمي 100% من هذه المخاطر يلي رح نحكي عنها مفصلا؟
1: هلا مثل ما حضرتك تفضلت وحكيت، في عنا كتير مشاكل جلدية منشوفها بفصل الصيف.
0: نعم.
1: في عنا مرات حروق الشمس، هيدا أهم حالة منشوفها خلال فصل الصيف. في عنا عقصات القنديل.
0: نعم.
1: في عنا مرات أمراض جلدية بتعمل بريك أوت أو بتزيد خلال فصل الصيف. في عنا مرات نوع من الفطريات اللي منشوفها أكتر، إذا الواحد بيمشي حافي كتير على البيسين أو على البحر، ما أقول الفطريات، أو نوع من التواليل كمان. نعم. على الإجرين. وحتى عنا نوع تاني من الفطريات نحن منشوفه مثل طشات بيضة على الظهر بتبين بالصيفية، اللي منسميها نحن بتيرياسيس فرسيكولار، اللي سببها نوع من الفطريات اللي بتكاثر على البشرة خلال فصل الصيف مع الشوب والعرق.
0: إذن ليست الحروق فقط، في كتير مشاكل ممكن تظهر.
1: 100%. بس الشمس هي مالي بتشتغل على الحروق، فكنت عم تقلي سوري السانسكين، كنت عم تقلي عن واقي الشمس.
0: واقي الشمس على اختلافهم.
1: واقي الشمس، هلأ واقي الشمس أهم فاكتور بواقي الشمس هو SPF. نعم. نقري على الواقي الشمس عنا SPF 30، SPF 50، etc. SPF يعني Sun Protection Factor. الشمس بتبعت على الأرض UV rays أو الأشعة ما فوق البنفسجية.
0: فوق البنفسجية
1: عنا UVA والUVB، هو اللي بيوصلوا على الأرض. UVB هو أكبر مسبب لسرطان الجلد، UVA أكبر مسبب لشيخوخة البشرة، بس كمان بيشارك بسرطان الجلد. وتنحكي عن SPF على واقي الشمس، هون عم نحكي عن الحماية من UVB.
0: نعم.
1: SPF 30 نعتبر شخص إذا تعرض للشمس بلا ما يحط سانسكرين أو واقي الشمس بيحترق بعد 10 دقايق. إذا حط سانسكرين SPF 30 يعني صار بيحترق بعد 300 دقيقة، يعني 30 طولنا الفترة 30 مرة أكتر. هذا بتعني SPF 30.
0: عظيم.
1: يعني إذا بنعمل حساباتنا SPF 30 بيحمي تقريبا 97%، الاس بي اف 50 بيحمي تقريبا 98%، يعني ما في فرق كبير بيناتهم.
0: كثير منيح.
1: كرمال هيك نحن بننصح بالاجمال الواحد يستعمل صن سكرين يكون اس بي اف 30 وما فوق.
0: وما فوق.
1: هلا اس بي اف 100 هول صرنا عم نفوت يعني 50 30 كافي.
0: 30 وما فوق.
1: 100% ما حيكون في فرق كبير بيناتهم.
0: نعم.
1: بس اكيد ما في حمايه 100%.
0: عظيم. دكتور شدياء تفضل. نعم.
1: بس عم نحكي هيدي الحماية عن UVB.
0: UVB.
1: قلنا في UVA كمان لازم نحمي حالنا منها. كل من هيك لازم يكون مكتوب على الواقي الشمس Broad Spectrum أو مكتوب عليه UVA plus UVB.
0: طيب.
1: الواحد يأكد أنه كمان عم يحمي حاله من UVA. وعند الأشخاص يلي عندهم تصبغات أو أمراض تعمل تصبغات مثل الكلف، الأفضل يكون sunscreen tinted، يعني تانتي، يعني فيه iron oxide.
0: نعم.
1: هيدا بتحميه أكتر من البلو لايت تبع الشمس اللي كمان بتزيد من التصبغات على البشرة.
0: كتير واضح دكتور شدياء. قلت حضرتك حوالي 300 دقيقة ممكن تحميه. السؤال إن كان UVA أو UV
1: أنا ما قلت 300 دقيقة، أنا قلت أعطيت إكزامبل. إذا حدا كان بيحترق بعد 10 دقائق.
0: أوكي.
1: إذا استعمل SPF 30 صرنا 10 ضرب 30 صار بتحميه 300 دقيقة.
0: السؤال هو لازم ندهن حالنا بهالواقي هيدا قبل النزول إلى الماء والتعرض للشمس تقريبا بأي وقت تكون امتصوا الجلد منيح؟
1: هلأ نحن عنا عدة أنواع واقي شمس.
0: نعم.
1: في عنا الكيميكال، في عنا الفيزيكال أو المينرال سانسكرين. معظم الكيميكال سانسكرينز بدهم تقريبا 15-30 دقيقة تيبلش مفعولهم، يعني هو اللي مفروض ينحطوا بالبيت قبل ما نظهر تنكون بس نوصل نحن على البحر على الشمس نكون دجا محميين. أما المينرال سانسكرين يكون مكتوب عليه إكرام مينرال، الأول ما نحطه بتبلش الحماية تبعه.
0: نعم.
1: فكرمال هيك ننتبه نحن دايما بالكيميكال سانسكرينز معظمهم لازم نحطه 15-30 دقيقة قبل ما ننزل على الماء أو نتعرض للشمس تنكون فيه حماية.
0: كتير منيح. دكتور نحن دايما وقت نعد الحلقة بنطرح أسئلة على الجمهور، بيجينا كتير أسئلة. من الأسئلة يلي انسألت أنه في سبراي كمان واقي شمس، هذا قاله نفس الفعالية إذا كان مكتوب المواصفات كلها عليه؟
1: هلا الافضل دائما ندهن انه السبراي قد ما كان البارتيكول تبع السبراي ما كلها حتجي على الجلد، في كثير بارتيكول حيوقعوا على الارض او يطيروا مع الهواء، فالافضل يكون عم ندهن نحن سانسكرين على جسمنا. السبراي معقول يساعدنا عند الاشخاص ما عبالهم يدهنوا ويرجعوا من بعد ما يكون راح مفعول اول دهنه انه يرشوا شويه سبراي، هيدا فينا نسمح فيها.
0: لا.
1: بس الافضل اول مره يكون عم ندهن نحن تكون عنا الحمايه المضبوطه، لانه نحن اول ما ندهن سانسكرين لازم نرجع ندهن كل ساعتين تنحافظ على الحمايه اللي عنا اياها، او اذا نزلنا على المي او اذا نشفنا او اذا عرقنا ساعتها بنرجع نحط سانسكرين، ما ننطر الساعتين دغري بنرجع بنحط واقي الشمس.
0: عظيم.
1: حتى لو كان مكتوب عليه ووتر ريزيستنت، يعني ما في واقي شمس ووتر بروف ما بيروح على المي. ووتر ريزيستنت يعني معقول يكون سانسكرين بضاين يمكن 40 دقيقه او 80 دقيقه بالمي، بس اول ما نطلع من المي بدنا نرجع نحط واقي الشمس تنحافظ على الحمايه.
0: يعني كتير مهم نقرا على الملصق الموجود على هالكريم هذا واقي الشمس تفاصيل. دكتور تفضل قبل وقفة عني.
1: ما زال عم نحكي عن السانسكرين، بس كمان ننتبه على لانه في عنا مرات نقرا كريم فلويد نعرف اي تايب اوف سانسكرين نختار. لا. اذا حدا عنده امراض جلديه مثل الحب الشباب او الاكني ننتبه انه ما يكون سانسكرين بيزيد له من حب الشباب، يعني يكون عظيم. مكتوب عليه فلويد او فور اويلي سكين او فور اكني سكين او نون كوميدوجينيك، هول كلمتها ما يعرضه يعمل بريك اوت من الاكني تبعه.
0: يعني بكل الاحوال دكتور شدياء يجب عدم شراء اي واقي شمس من دون ما نعرف التفاصيل الموجوده وضع بشرتنا
1: 100%.
0: الحروق واللدغات ولكن بعد هذه الوقفه الاعلاميه.
2: مياركو للتامين امان لجميع افراد العائله. مياركو للتامين استمراريه ثقه وراحه بال. مياركو للتامين صحتك وكل مقتنياتك محميه على مدار الساعه. مياركو للتأمين صحة حوادث ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. مياركو للتأمين وإعادة التأمين تاريخنا يشهد 71/11/727.
0: أحبائي المستمعين من رحب فيكم مجددا ومع الدكتور جورجيو شدياق الأخصائي في الأمراض الجلدية. دكتور بعد ما خبرتنا عن واقي الشمس والأكثر فعالية بالنسبة لبشرة كل شخص منا فيما إذا كان يعاني من أمر أو لا، وحمايتنا من الحروق. ولكن بعض الأشخاص دكتور بيروحوا على البحر تياخدوا لون تيسمروا، أوقات بيغلبطوا شوي عن قصد مش عن غير قصد بالواقي أو ما بيحطوا، بيروحوا بساعات الدروة تياخدوا لون، ولكن هذا اللون يؤدي إلى حروق وإلى أوجاع وبكاء في حال تكونت هذه الحروق. أو السؤال هو التالي، فينا ناخد لون وزيته نحمي بشرتنا أم أنه في شوية تناقض بهذا المفهوم؟
1: ما في شيء اسمه برونزاج آمن، ما في هيدا لازم نعرفه
0: ونقطع على السطر.
1: وما في ما في منا هيدا عم بحضر بشرتي أنا قبل الصيفية بلش أعمل برونزاج خفيف، أو بعد الأضرب الكارثة هو سولاريوم، بصير ينزلوا يعملوا سولاريوم عم بحضروا بشرتهم للصيفية. نحنا وانس صار عنا برونزاج يعني بشرتنا انأذت. برونزاج هو ردة فعل البشرة على الأذية اللي تعرضت لها من أشعة الشمس، يعني صار في عنا مثل دامج على الدي ان اي تبع الخلايا، فردة الفعل الخلايا تبع اللون بنسميه نحن ميلانوسايتس اللي هنا بيفبركوا البيجمنت الميلانين 100% بيتحركوا بيعملوا ردة فعل وبيفبركوا هالميلانين لتروح تحمي الخلايا اللي تعرضت للأذى. يعني نحن ما نفكر ان في شيء اسمه برونزاج آمن او برونزاج طبي او صحي. برونزاج نحن ابدا ما نوصف فيه كأطباء امراض جلدية.
0: عظيم، الصورة واضحة والجواب قاطع ونهائي. دكتور جورجيو شدياق، بأي حالة درجة الحروق تستدعي فورا الذهاب إلى غرفة الطوارئ بكل ما الكلمة من معنى؟ لأنه حقيقة حروق يعني حروق بكل ما الكلمة من معنى. بأي حالة بالبيت ما بيكون الحل هو الموجود ونصبر وناخد أدوية وأنتي أنفلاماتوار وغيرها وكريمات للوجع؟
1: بمعظم الحالات ما في داعي نروح المستشفى، لأنه بمعظم الحالات بيكون الحروق من وراء أشخاص نسوا مناطق معينة ما دهنوا عليها سانسكرين. كمل هيك هون مهم نذكر العالم أنه في مناطق ما لازم ننسيها أبدا، يعني مثلا عند الأشخاص الصلع على الصلعة من فوق ما لازم ننسى نحط السانسكرين، أو حتى عند البنات على فرق الشعر ما لازم ينسوا يحطوا السانسكرين، على الدينان ما لازم ننسى نحط واقع الشمس، على الشفاف ما ننسى واقع الشمس، على الإيدين على الإجرين. هون المناطق مرات بننسيه ومنفكر أنه ما بيحترقوا، هون من أكتر المناطق الحساسة. هلأ وتكون الحرق بمطرح معين واحد ومنه من درجة كتير متقدمة من الحروق، يعني بعده من سمينا احنا بروميه دوغري او دوزيام دوغري
0: تحت السيطرة والاحتمال
1: 100%، ساعتها في يكون العلاج بالبيت. وتكون نحن بنسميها السيرفاس كوتاني او البرسنتاج تبع الجلد المحروق كبير كتير، هون المفروض نتوجه على على المستشفى او على الطوارئ اذا كانت السيرفاس كتير كبيره.
0: نعم.
1: او اذا مثلا واحد كان محروق بلش يعمل مثلا حراره ينحر، هون بنقول لا ما اقولك عم يلتهب، لانه نحن بنعرف بشرتنا شغلتها تحمينا
0: من
1: الالتهابات
0: اول حاجز
1: 100%. اذا حرقناها نحن وعطلنا هالحاجز صار في عنا ريسك نلقط جراثيم من برا ونعمل التهابات. كمان إذا الواحد بلش يعمل حرارة يعمل برديات، هو اللي أكيد لازم يتوجه عند الطبيب أو على الطوارئ كرمال تا ياخد العلاج المناسب.
0: يعني دكتور ما رح نفوت بحالات، بس ببعض الحالات بيجوا تيقوموا عن الشط بيكون بدوخة كتير قوية وبدوا مني يهديهم وبيقعوا بروح أوقات على الطوارئ، يعني هالقد الشمس ممكن تكون مضرة مش بس بشرة،
1: لأنه حتى مع الحرق الواحد بنشف جسمه من المي
0: جفاف. صحيح دكتور جورجيو شدياق، ونصل إلى قناديل البحر. كتير هوني قبل ما نفوت بالموضوع مع حضرتك، في ما بدنا نقول بس في هيك معتقدات شائعة بالتعامل مع هالمعتقدات، التعامل مع هاللدغات أو استسهالها أحيانا قد تؤتي بنتيجة معاكسة ويزيد الضرر ضررا. قناديل البحر دكتور جورجيو شدياق، وقت اللي بتلسعنا يعني عم تعطينا مادة نتحسس منها أم هي مادة سامة بحد ذاتها؟
1: هلأ نحن وقت الواحد يكون بالبحر بحس بمثل حرق على محل من جسمه، هي بيكون نحن مثل عملنا رياكشن على السام اللي كبته كبه انديل البحر.
0: نعم.
1: هلأ أول شيء لازم نعمله نطلع من المي، واحد لازم يطلع من المي تا قد ما فينا نشيل الخلايا السامة، هو خلايا فيها سموم.
0: نعم.
1: هالسموم تعملنا نحن حساسية على البشرة، فهي كمان نعتبرها نوع من الحرق كمان.
0: صح.
1: فأهم شيء الواحد يطلع دغري من المي بس يحس بالحرق وننظف، يعني العالم ما بيعرفوها هيدا، لازم نغسل المنطقة بمي البحر بمي مالحة.
0: نعم.
1: لأنه المي الحلوة معقول تزيد من إفراز السموم على البشرة.
0: نعم.
1: لأنه المي الحلوة رح تغير من تعمل ديفرانس دو بريسيون، من وراء هالديفرانس دو بريسيون حصير في عنا نحن إفراز السموم الباقي على البشرة.
0: نعم.
1: هلأ شو مرفوض نعمل كمان؟ هلأ في كتير عالم بيفكروا أنه البول هو من العلاجات لازم تنعمل، هذا معتقد خاطئ.
0: خاطئ جدا.
1: خاطئ جدا، يعني ما مش دغري نركض نطلب من حدا يبول على الحرق، هذا شيء ما لازم نعمله. في أشخاص كمان بيفكروا أنه لازم دغري نرش خل. الخل مفيد ببعض حالات الحرق تبع القنديل. في عنا كذا كذا

0: نطلع دغري من المي
1: ونغسل بمي البحر او المي المالحه، ما نفرك المنطقه تما نزيد من افراز السموم. اذا حسينا في وجع كتير فينا نحط مي سخنه على المنطقه، بس ما تكون مي سخنه بتحرق، تكون مي سخنه بس محموله لمده ربع ساعه او نص ساعه تنخفف من الوجع. اذا كان باقي بعد اطراف انديل على الحرق فينا نشيلهم، يا بنلبس كفوف ومنشيلهم يا بملقط ينشيلهم، مرات بيبقى مثل اطراف انديل ملزوقه على البشره. فهو هنا بيكون الاتابات لازم نحن نتبعهم بس يكون في عنا حرق انديل.
0: دكتور جورجيو شدياء ما بيجاوبك، ما في ولا مره بندهن شيء كورتيزون على او ممكن
1: هلا حالي. دهن الكورتيزون هذا بيصير مع طبيب الامراض الجلديه، هو بيقيم اذا في داعي او لا ندهن
0: مش
1: الكورتيزون.
0: نحن
1: لا ابدا، دائما دهن الكورتيزون بيكون تحت اشراف طبيب امراض جلديه.
0: نعم
1: انا عنا كثير امراض نوصف فيها كرام الكورتيزون لانه هي بتفيد وقت تكون عم نوصفها بمحلها، بس ما لازم كمان تنحط وقت ما يكون عنا الانديكاسيون او وقت ما يكون في لزوم انه تنحط كرام الكورتيزون. هلا نحن قلنا حرق الانديل بمعظم الاوقات بيكون العلاج موضعي او بنكون نحن عم نعالج العوارض، بس في عن بعض الاشخاص معقول يكون في عندهم حساسيه مفرطه على حرق الانديل، يعملوا شيء بنسميه نحن انافيلاكسيس، يعني بصير في عندهم
0: طفره قويه كبيره،
1: طفرة فيها تكون يعني. طفرة قوية 100% يكون في عنا مثلا ضيقة نفس، تورم، طرقات قلب سريعة، يوتا ضغطهم. هون بهالحالات لازم نتوجه للطوارئ إذا كان في عنا هالعوارض، بيكون نوع من الحساسية المفرطة على عقصة الأنديل.
0: دكتور مظبوط أنه إذا تحسسنا بشكل خفيف من الأناديل أو لدغات الأناديل السنة يلي بتجي بتكون الحساسية أقوى وأكتر وأكتر، لأنه الجسم صار بيعرف أنه هون في تحسس على المادة على السموم للأنديل.
1: هلأ فيها دائما وقت تكون احنا عنا حساسية على شيء إذا جانا تعرضنا له بتزيد هيدا الحساسية، لأنه نحن دائما جهاز المناعة تبعنا عنده يون ميموار، بنسميه ميموار إيمونيتار، بتتذكر وبتهاجم، بس مش دائما أصلا الرياكسون عنا إياها هي مناعية، مرات هي فيها تكون النوع من الحرق أو نوع من الحساسية
0: موضعية.
1: إذن
0: إذا كانت بسيطة فينا نتعامل معها مثل ما تفضلت قلت الدكتور شدياء، أو إذا كان في طفرة كبيرة بين مزدوجين نتوجه دغري على دكتور. بتشوف حالات وصلت لعندك فيها هيك حروق أو تحسس من أناديل البحر كتير بلبنان، أو أنه تقريبا الأمور
1: محمولة؟ لأنه وقت يكون في عنا كتير أناديل بالبحر عم نعرف كلنا، يعني مرات على بالإعلام نعرف أنه هالفترة هلأ في كتير أناديل
0: بتجنبوها،
1: أو حتى مرات إذا في متنجار على الشواطئ أو إذا عنا أشخاص أو الأوتوريتي هنا المشرفين بيقولولنا أنه بينبهوا العالم ننتبهوا هلأ في موسم أناديل، ننتبهوا ما تبعدوا كتير
0: عشات
1: خليكن بأول الشاط كرمالتها في حال نعقصته دغري نعمل نحنا
0: الإسعافات الأولية.
1: 100%.
0: دكتور جورجيو شدياء قبل ما نحكي عن سرطان الجلد، مثل ما تفضلت كمان في كتير أوقات حتى بالبيستينات في كلور مثلا نسبة معينة، أوقات في تحسس عليها، في أوقات حتى بالبحر هناك مشاكل فطرية وغيرها وغيرها وغيرها. هل من توصيات السباحة تكون آمنة أمام كل هذه الأمور تنتجنب قد ما فينا، إن كان فطريات إن كان فيروسات إن كان نسبة كلور كتير كبيرة تفوت بعيوننا إلى آخره، هل في توصيات بخصوص هذا الموضوع؟
1: هلأ أول توصية إلي أنا يمكن مخصصة بهالأمور، بس هي واقي الشمس.
0: واقي الشمس
1: ونحن ما نتعرض للشمس، يعني ما نروح بين الساعة 10 الصبح والساعة 4، يعني قد ما فينا نتجنب هالأوقات وقتها تكون الشمس بذروتها.
0: نعم
1: ما ننسى نحط السانسكرين كل ساعتين، نجرب نقعد بالفي إذا كنا قاعدين بس ما عم نتصبح نجرب نقعد بالفي، ما نمشي حافين أبدا.
0: نعم.
1: لأنه تنتجنب نلقط فطريات أو نوع من التوليل اللي هن الفيروسز ما قلنا القطون. وبالنسبة للكلور في عنا مرات بعض البشرات بعض الأنواع البشرة اللي هي بنسميها نحنا البشرة الجافة المعرضة تعمل إكزيما، ما أقول على الكلور تنشف الزيادة.
0: نعم.
1: فهو مع طبيب الأمراض الجلدية تبعهم بيكون هو معطيهم توصيات كيف ينتبهوا على بشرتهم وكيف يتم الترطيب طاي حافظوا على بشرتهم.
0: نعم. دكتور جورجيو شدياق، ونصل إلى بيت القصيد سرطان الجلد. نحن بنعرف مثل ما قلت حضرتك للجسم هناك ميموار، هناك ذاكرة، يعني المشاكل قد تكون تراكمية أكثر من فجأة. لو سمح الدكتور جورجيو شدياق. يمكن تعرض مرة أو مرتين إلى آخره، أكيد رح نحكي هلا بالتفاصيل، ولكن مثل ما شرحت أنه الأشعة ما فوق البنفسجية هي هناك نوعين ذكرتهم حضرتك، أحد هذين النوعين حتى النوع الثاني
1: هو في كذا أنواع، بس هذا هو الاثنين اللي بيوصلوا على الكرة الأرضية، اللي بيوصلوا على سطح الأرض. أنه في عنا مثلا UVC كمان ما بيوصل على سطح الأرض لأنه الكوش دوزون هي بتفلتره، ما بتخليه يوصل علينا.
0: دكتور إذا بدنا نحكي هيك علميا، أي تعرض لأشعة الشمس وقت الذروة من دون ما يكون حميين بشرتنا كما يجب، إن لم يسبب السرطان، إن شاء الله ما بيسبب أبدا سرطان الجلد، ولكن الجسم حفظ أنه هالقد أخذ كمية، في حال زادت الكمية سنة ورا سنة حكما نحن رايحين لخطر كبير للتسبب بسرطان الجلد، هيك عم نحكيها بهالطريقة.
1: هلا مثل ما قلت 100% في عنا شيء اسمه إفي كوميلاتيف، يعني تراكمي، يعني كل ما نتعرض بشرتنا ما بتنسى، كل ما نتعرض مرة عن مرة الريسك عم بيزيد، عم بيتراكم وعم بيزيد. هلأ دايما نحنا الحروقات اللي نتعرض لها نحنا عصغر هو اللي منشوف أثارها عكبر، يعني الولد اللي بيحترق، إن أهم شيء نحمي الأولاد، دايما دايما دايما نحمي الأولاد،
0: يعني هي مسؤولية الأهل هون.
1: قبل عمر 6 أشهر ممنوع الولد يشوف الشمس،
0: حلو،
1: مش بنحط له واقي شمس، ممنوع يتعرض للشمس. بعد عمر 6 أشهر في يتعرض شوي بس بيكون اكيد محمي بواقي الشمس، بنستعمله السانسكرين، بنستعمله بيكون مينيرال، سبق وحكيت عن انواع السانسكرين، بيكون مينيرال بعد عمر 6 أشهر. قبل عمر 6 أشهر ممنوع ابدا الولد او الطفل يتعرض للشمس، لانه الحروقات اللي بتصير على صغر بنشوف اثارها على كبر. يعني معظم السكن كانسر أو سرطانات الجلد بنشوفها على كبر بيكون سببها حروقات عرضنا نحنا على صغر.
0: قدي خطير هالأمر، يعني أخطر من التدخين هون عم نحكي بها 100% حقيقة،
1: 100% لأنه التدخين الواحد يمكن إذا وقف معقول يلحق حاله يجع يوقف، هلأ خلص الضرر اللي صار بعده موجود.
0: عظيم دكتور، ممكن أحيانا سرطان الجلد يكون سريع ظهوره من خلال التعرض الكثيف لأشعة الشمس؟ ممكن؟
1: هلا معقول نشوفه على، حتى قبل ما نقدر نشوفه على كبر كتير، كمان هو حسب نوعية الجلدة، البشرة البيضة كتير عند الأشخاص عيونهم زرق مثلا هو اللي عندهم عرضة أكتر يعملوا سرطان جلد، معقول يبين عندهم
0: بيمتص أكتر الأشعة، يمكن
1: بيمتص أكتر أو ما عندهم الحماية، يعني ما عندهم كتير تندانس يعملوا برونزاج، نحن مثلا قلنا مثلا نعمل برونزاج هو مثل ردة فعل الجسم، هل مرات هول هالأنواع الجلدة بس بيحترق ما بيعرف يعمل برونزاج، فهول كتير بتكون حساسة على أشعة الشمس، معقول تعمل سكين كانسر أو سرطان جلد أكتر من غيرها، فمعقول يكون الظهور بعمر أبكر من غير أشخاص.
0: دكتور، من الأسئلة اللي إجت، البقاء فترة طويلة بالمي بدون واقي شمس أو أنه ما أخذوا الواقي بعين الاعتبار ممكن يحمي من أشعة ما فوق البنفسجية؟ المي بتحمي؟
1: هلأ الجسم اللي بيكون تحت المي معقول يكون محمي، ايه
0: نعم.
1: بس نحن ما خندلنا تحت المي كل الوقت،
0: تحت المي.
1: نحن ما بنعرف نتنفس تحت المي، فنحن وقت نكون برات المي في عنا الأشعة الجاية من الشمس ديركت، في عنا الأشعة العاملة ريفلكسوم للمي، يعني جايينا دوبل وتريبل دوز يعني على وجهنا، يعني بالعكس في ريسك نحترق 100%.
0: دكتور جورجيو شدياء، كتار عم يسمعونا، اوكي ما رحنا على البحر ولكن في سرطان جلد، الاسباب الاخرى غير اشعه الشمس شو هي اللي بتسبب سرطان الجلد؟
1: السبب الاول سرطان الجلد، سوري، السبب الاول هو الشمس،
0: الشمس
1: اول سبب. ثاني سبب قلنا نحن نوعيه الجلد، اذا البشره البيضاء عرضه اكثر من غيرها انها تعمل سرطان جلد. شو عندنا سبب كمان؟ عندنا سبب الجيني، في اشخاص عندهم استعداد جيني انه يعملوا سرطان جلد، مثلا اذا انا حدا او حدا شخص حدا من اهله أو إخواته عمل سرطان جلد هو عرضة أكتر من غيره إنه يعمل سرطان جلد. كمان عندنا الأشخاص اللي عندهم أكتر من 50 شمية على جسمهم، وهالشميات يمكن منهم كتير منتظمين، كمان عرضة أكتر من غيرهم إنه يعملوا سرطان جلد. كمان في عنا عامل المناعة، إذا عنا إذا وطت المناعة لسبب معين، مثلا إذا الواحد عمل زرع كلى وبيخد دواء تخفف المناعة، في عنده عرضة انه يعمل سكين كانسر.
0: نعم.
1: الواحد مثلا عنده كانسر عم بياخد كيموثيرابي بتوطي المناعة فعنده ريسك يعمل سكين كانسر، او الواحد عنده مرض مناعي معين بيخد له دواء بيغير له شوي بالمناعة كمان معقول يكون عرضة يعمل سكين كانسر. فهو هنا اهم عوامل بيزيدوا من خطر الإصابة بسرطان الجلد، اهمهم الشمس.
0: شمس. دكتور شدياء، يعني عن جد كتار منا وعن جد لبنان على الرغم من الظروف الاقتصادية اللي عم بيعيشها واعي، يعني بنعرف النساء بيعملوا ماموغرافية، الأشخاص الرجال بعمر معين بيعملوا البي اس آ، بفحوصات القلب الدورية، هلأ كمان الكولون. يعني بلبنان في كتير هلأ إقبال على التنظير للكولون والمصران وغيرها، ولكن يعني اللي عم تحكي حضرتك كتير خطير. بالوقت ذاته نحن ولا مرة بنرفع التليفون نقول دكتور شدياء لو سمحت أنا وضعي بشرتي هيك، عندي توليل هيك، عندي أمور هيك، بدي روح على البحر وبدي استفيد. يعني نحن رايحين على السرطان بإجرينا وإيدينا بالوقت يلي لبنان للأسف الشديد يعني نسبة السرطان فيه تفوق ممكن أي بلد بالعالم. داش مهم هيك يتواصلوا مع طبيب الجلد قبل ما نروح على البحر.
1: هلأ هي بالإجمال مش ضروري قبل ما يروح على البحر، بالإجمال الأشخاص اللي عندهم مثلاً كتير شميات على جسمهم
0: نعم.
1: يعملوا تشيك أب مرة بالسنة مع حكيم أمراض الجلدية. هيدا في نحن في عدد منقلهم إكال بالطب أو
0: بالمدارس،
1: في عدد مدارس، في مدارس بتقول أنه لازم الواحد يعمل تشيك أب مرة بالسنة، في مدارس بتقول أنه ما في داعي مرة بالسنة نعمل تشيك أب، بس كل ما يزوروا طبيب الأمراض الجلدية كرمال سبب معين يعملوا تشيك أب لكل البشرة. ولازم نعرف أنه تشيك أب ده يكون لكل البشرة، لأنه سرطان الجلد ما بيعرف ما بيجي بس على الوجه مثلا او على الايدين مثلا او على
0: اي منطقه بالجلد أي منطقة. ممكن يصيبها،
1: معقول يصيب العيون، معقول يصيب الضفير، معقول يصيب الاجرين من تحت، معقول يصيب الاعضاء التناسليه لو ما تعرضت للشمس
0: لهالدرجه.
1: حلو. من هيك لازم يكون الفحص كامل لكل البشره تكون نحن عن جد مطمنين.
0: دكتور بلبنان سرطان الجلد نسبة كبيرة إجمالا قياسا لدول العالم، يعني معنا إحصاءات يمكن بس
1: هلأ معنا إحصاءات رسمية بس نعم. بالإجمال نحن أقل من الدول الأوروبية. أنا تخصصت بفرنسا بليون
0: نعم.
1: العدد الهائل لسرطان الجلد كنا نشوفه كل يوم كان بيخوف،
0: مع أنه هن الشمس عندهم
1: بس هن بشرتهم بيضة وعندهم أقل
0: مناعة
1: يعني اللي عندهم الاستعداد الجينائي أكثر منا تيعملوا سكين كانسر. فبلبنان عنا إيه أقل. هلأ يمكن بلبنان كمان عنا العالم أقل عندها أقل ثقافة تروح عند طبيب الأمراض الجلدية تيفحصها تنعرف إذا عندها أو لا، إن الكشف المبكر قليل بلبنان
0: كل مستوي الواحد يروح
1: 100%. يعني اللي عم نلاحظ أنه يمكن كمية بالإجمال سرطان الجلد أقل بلبنان بس الحالات الأصعب أكتر نسبيا عم بتكون.
0: دكتور جورجيو شدياء، أول العلامات التي تشير إلى احتمال إصابة سرطان الجلد بيظهر ببقعة كبيرة بقعة صغيرة، كيف ممكن نشوفه لسامح الله نقول ممكن يكون سرطان جلد؟
1: رح أعطيك هيك كم تيبس هينين كتير. كل جرح بيضلوا 3 أسابيع أو 4 أسابيع ما عم بيختم لازم ينفحص. ما بقول
0: جرح
1: ما عم بيختم أكتر من 3 أسابيع أو 4 أسابيع لازم ينفحص. كل شمية تنزف لحالة بلا ما نكون جرحناها لازم تنفحص. مش الشمية إذا كنا عم نحلق مثلا وجرحناها ونزفت هذا ما بتتحول
0: شي طبيعي، هذا
1: ما بتخوف، بس نزفت لحالة لازم تنفحص. إذا الواحد عنده كتير شميات عنده واحدة منهم مغيرة عن البقوة بنسميها نحن لوسين دو فيلان بوتي كانار،
0: يعني تغير لونه وشكله
1: أو مش رؤية تغير، هي بالأساس شكلها غير عن البقوة. يعني عنده على ظهره كتير شميات كلهم بيشبهوا بعض، عنده واحدة هيك مبينة غير عن البقوة لازم تنفحص. وعنا كمان الرول الـ ABCDE تبع الميلانوما. الميلانوما هو أخطر أنواع سرطان الجلد اللي هي ABCDE. A يعني asymmetry، يعني إذا عنا شمية نحنا رسمنا خط بنصة، إذا النص الأول ما بيشبه النص الثاني الأفضل أنه نفحصها. B البوردرز يعني أطرافها، إذا أطرافها ما كانوا منتظمة
0: مش ريجولية
1: 100% ما نون ريجولر هون اللي كمان لازم تنفحص. C الكالور، إذا فيها كذا لون شمية كمان الأفضل أنها تنفحص. دي ديامتر، إذا كانت كبيرة أكبر من 6 مليمتر أكيد الأفضل أنها تنفحص. وأهم فاكتور هو الإي إيفولوشن، إذا كان عنا شمية لو كانت كتير منيحة بس عم تتغير بسرعة، عم تبلش توجعنا تحكنا تنزف يتغير لونها يتغير شكلها لازم أكيد تنفحص.
0: يعني كتير حلو، مش حلو يعني بس كتير واضح الشرح يلي قلته دكتور شدياء، ولكن ما لاحظت خلال كلام حضرتك انه بنشوف تبقع، ما بيكون تبقع الى حد ما سرطان الجلد.
1: في عنا كتير انواع سرطانات الجلد نعم. كتير انواع، في هن اهم ثلاثة هن البيزل سيل كارسينوما، سكويمس سيل كارسينوما والميلانوما، هو اهم ثلاثة. بس عنا كتير انواع،
0: اخطر شي الميلانوما،
1: اخطر واحد الميلانوما
0: نعم.
1: فيه يكون الميلانوما مثلا، فيه يكون تاش بنية، فيه يكون تاش سوداء، فيه يكون تاش ما إلها لون، فيه يكون تاش حمراء.
0: هالقد
1: يعني ما عنا لون معين بالإجمال، لأنه هو تكاثر للخلايا بتفبرك البيجمون أو بتفبرك اللون، بيكون تاش مثلا مارون أو بنية، بس فيكون عنا كمان ميلانوما ما عنده لون بني
0: قضي على البيجمون تبعه للألوان
1: 100%. وفي حتى باقي أنواع الكانسر مش دايما بيكونوا بنيات، يعني في يكونوا مثلا بقع روز أو بقع حمراء بتكون هي سكن كانسر، كمان هيك ما عنا لون. في يكون سكن كانسر سطحي على سطح البشرة، في يكون قريب عن سطح البشرة، يعني عنا ما في هيك نوع معين بقول لك بس هيدا هو سكن كانسر.
0: دكتور، إذا شكينا أنه هناك تغير ما سواء في الشاميات أو في التبقع أو في أي أمر، التشخيص سهل؟ تشخيص سريري أم أنه لا بحاجة لبيوبسي، لخزعات، بحاجة لطبقات من الجلد نروح نفحصها، تشخيص صعب؟ شو عن التشخيص بتخبرنا دكتور شتياء؟
1: هلا بدي أقول لك شغلة. أول شيء، هو سرطان الجلد يمكن من أكتر سرطانات انتشارا بالعالم.
0: نعم،
1: بس هن من أهين سرطانات من حيث العلاج إذا كان الكشف مبكر. الكشف سرطان الجلد هين عند طبيب الأمراض الجلدية، هو فحص سريري.
0: نعم،
1: بالعين مجردة، وكمان بالدرماتوسكوب. نحن عنا أباري بخلينا نشوف نحن الشميات بسايز كبير. أكبر.
0: نعم،
1: بس بخلينا كمان نشوف طبقات تحت الطبقات السطحية تبع الجلد. فنحن عنا كتارات ما في نفرق الشمية شكلها شوي خطر أو الشمية لا شكلها 100% ما بخوف. في حال كان عنا نحن شك، الدياجنوستيك ديفينيتيف أو تقدر نعمل تشخيص الأخير هو أكيد. بالخزعة.
0: خزعة
1: يعني يا بناخد خزعة من الـ من الـ من الشمية أو من البقعة اللي عنا إياها، أو منشيلها كلها منبعتها على الزرع كرمال الباتولوجيست يعطينا هو الدياجنوستيك أو تشخيص الأخير. نعم، بلنا عندكم هيدا التايب تبع الكانسر السمكو هالقد وانتو مثلا شلتوه كله، بيقلنا نحنا بيقلنا إذا البوردر تبع الزرع نضاف. فنحنا بنفس الوقت كنا عم نعمل تشخيص وعم نعمل علاج.
0: نعم،
1: لأنه بمعظم الأوقات العلاج بيكون بالجراحة. إذا عم نشيل نحنا الكانسر بمراحله الأولى، العلاج بيكون بالجراحة.
0: دكتور، قبل ما فوت بالعلاج اللي قلته هيك يستدعي فورا السؤال، نحنا وقت عم نشيله هالشمية هيدي، بس شلنا هالشمية قد يكون متموضع بمكان آخر على الجلد أو لا؟
1: هلا اذا قصدك عامله هي بحد ذاتها ميتاستاز غير محل
0: مش
1: على الجلد،
0: ميتاستاز يعني في هون تلولي او شميه كمان بغير محل، يمكن يكون في شميه عم تعمل كونسير او كونسير.
1: هلا نحن بالعاده وقت يكون في شخص عنده سكن كانسر واحد، يعني هو عنده الفاكتور دو ريسك انه يعمل غير سكن كانسر، يعني اوتوماتيكمون عم بيكون في فحص لكامل الجلد
0: لكامل الجلد. عظيم.
1: وواحد وانس عمل سكن كانسر واحد حيصير في دائما عنده مراقبه عن طبيب الامراض الجلديه، ببعض الحالات كل 3 اشهر، مرات كل 6 اشهر، مرات كل سنه حسب السكن كانسر او نوع السكن كانسر كان عنده.
0: عظيم. دكتور جورجيو شدياء، بنسمع كتير بمصطلح الأطباء بيقولوا ما قبل سرطان الجلد، لو سمحت تشرح لنا إياه السهل الممتنع.
1: في عنا بعض مرات بعض البقع تطلع على الجلد بنسميها نحن أكتينك كيراتوسس.
0: نعم،
1: هي نوع من البري كانسرس ليجنز، يعني هول إذا تركناهون
0: ممكن
1: معقول يتحولوا. مش دايما بتحولوا بس معقول إذا تركناهون على مدى السنين يتحولوا لسكن كانسر. كل من هيك هول نحن بنعرفهم كأطباء أمراض جلدية ومنعالجهم قبل ما يتحولوا،
0: هو كومبري الشمية وغيره وغيره وغيره. هودي اللي ما قبل السرطان.
1: هو اللي غير بيكون مثل لونهم شوي أحمر شوي. نعم، بيقشروا على البشرة وعلاجهم هين، يعني بالإجمال فينا نحرقهم بالأزات بالعيادة، منا عايزين نعمل جراحة كرمالهم.
0: عظيم. دكتور، ولو سريعا بدنا نحكي عن علاج سرطان الجلد. قلت حضرتك أكثر انتشارا ولكن أسهل علاجا وتشخيصا
1: بالمراحل الأولى.
0: مراحل الأولى، فيما خص العلاج بالمراحل الأولى كان يعني شو العلاج بيكون جراحا؟ تفضلت وقلت قبل مرة
1: أفضل علاج هو الجراحة.
0: نعم،
1: نشيل السكن كانسر ونأخذ معه شوي من الجلد النورمال حواليه تنأكد أنه شلناه كله. ببعض الحالات وتكون كتير كتير كتير سطحي، في عنا بعض المراهم اللي بتنحط فيها كمان تساعد أنه تشيل السكن كانسر.
0: مراهم
1: للسكن كانسر 100%. وتكون إذا كان السكن كانسر شوي منتشر أكتر أو شوي أكبر، أو ببعض الحالات بتدعي نعطي علاجات شوي أقوى، في عنا الإميونوثيرابي
0: مناعي،
1: علاج المناعة 100% بأول المناعة. نحن قلنا أنه ضعف المناعة بيزيد الريسك من سكن كانسر،
0: صحيح.
1: بهالعلاج عم من أول مناعة ضد سكن كانسر. في عنا بعض العلاجات بنسميه نحن تارجت الثيرابي، يعني
0: موجهة
1: يعني حبوب ناخدها بتكون عم بتصيب الموتيشن تبع السكن كانسر اللي عنا إياه. في عنا غير علاجات مثل الراديوثيرابي، شيميوثيرابي، هول بنسمعها، هول يمكن بغير مراحل شوي متقدمة أكتر ما عم تتجاوب مع غير علاجات.
0: دكتور شداء، وقت نقول سرطان جلد متقدم، هو متقدم يعني نازل بالمومبران بالطبقات الجلد، أم أنه منتشر أكتر بالجلد، أم أنه عامل متاستاز لغير أعضاء؟ كيف التفصيل هون لو سمحت؟
1: نحن قلنا في كذا أنواع سرطان جلد.
0: نعم.
1: قلت لك أهم ثلاثة هن البيزل سيل كارسينوما، هو أكتر واحد منتشر، بس أحيانا ليه؟ لأنه التطور تبعه بيكون بمحله موضعي
0: عظيم،
1: يعني معقول يوصل لطبقات
0: أغمق
1: مثلا يقطع الجلد يوصل للعضل يمكن أو للعظم، بس نحن وانس كشفناه بكير قبل ما يوصل لهالمراحل بيكون علاجه هين بالجراحة، بس هذا النوع سرطان بيكون تطوره محلي
0: عظيم.
1: في عنا سكويمس سيل كارسينوما كمان بيكون عنده تطور محلي، بس كمان في روح على الغدد الليمفاوية أو بنسميه نحن الجونغليون بالعامية، في روح على الجونغليون كمان، هلا بيدعي أنه نشيل الجونغليون مع
0: السرطان
1: 100%. وعنا الميلانوما، الميلانوما في ينتشر محله وفي يعمل ميتاستاز على غير أعضاء، أعضاء مهمة، يروح على الدماغ، يروح على الكبد،
0: على الأد،
1: يروح على العظم، فلنزم كلمة هيك ميلانوما هو أخطر من حيث
0: سريع الميلانوما انتشاره دكتور ميتاستاز،
1: فيكون سريع إذا نحن كشفناه مؤخر،
0: بس يمكن الميلانوما هو أكثر انتشارا كمان،
1: أكثر هو أقل واحد انتشارا،
0: أقل واحد انتشارا
1: إيه، بس أصعب
0: كتير في الميلانوما
1: لأنه هو أخطر واحد.
0: نعم دكتور، في حال لم يتم التعامل مع سرطان الجلد كما يجب، ومثل ما تفضلت ببداية الحلقة قلت عم بيجينا حالات نحن يمكن مش قد أوروبا ولكن حالات تكون معقدة أكتر، المخاطر قد تكون لا سمح الله مميتة، يكون ملكي من معنا.
1: أكيد
0: أكيد،
1: قلت لك أنا الميلانوما معقول ينتشر على الدماغ،
0: هناك البكاء،
1: يعني بيروح على أعضاء المهمة تبع الجسم، هذا الشيء اللي بيقتل الإنسان. لا، الميلانوما هو مرض خطير، كمان هيك احنا بنقول احنا الكشف المبكر كتير مهم، لانه احنا كشفناه بمراحله الاولى بيكون علاج هين وبيكون في عنا نسبة شفاء عالية، بيصير الواحد عم بيتابع اكيد مع الطبيب، مجبور يضلوا عم بيتابع، مرات في عنا السكانرات بنعملهم او ERM او PET سكانات نضطر حسب كل حالة ينعملوا كل فترة، بس بالاجمال في عنا نوع من السيطرة على المرض.
0: عظيم، أكيد المتابعة مهما كان نوع السرطان سهل، ولكن المتابعة بدنا نفوت فيها وطويل
1: أكيد.
0: شوي دكتور، كتير كمان إجا أسئلة إلى جانب الشريحة اللي تفضلت فيه وتغير الشاميات أو الطبقات وغيرها وغيرها وغيرها، كتير بنسأل عن الحكاك والألم، ممكن يكونوا هالعرضين موجودين وبيشيروا أنه هالمنطقة هيدي هناك سرطان جلد؟
1: هلأ بالإجمال مش كل شيء بيوجع يعني صار سرطان، ومش كل شيء بيحك هو سرطان، يعني
0: عظيم.
1: بمعظم الأحيان شيء اللي بيحك منه سرطان والشيء بيوجع منه سرطان، بس أكيد في عنا مرات مثلا إذا عنا شمية صار زمان فجأة صارت تحك وتوجعنا وتنقل، مثل أنا قلت في عنا فاكتورات تنزل دم يتغير شكله، لا هو الفاكتور بنسميه نحن سين دولار، الواحد بينتبه يطرح علامات استفهام، بس بالإجمال مش إذا الواحد عنده حبة عم تحكه يفكر دغري بسرطان الجلد، ما يعتل هم دغري، أو عنده حبة عم توجعه فيه بالأول من نتأكد منها التهاب جرثومة تنعالجه، أو إذا كنت حكي ما يكون مثلا فطريات أو ما يكون إكزيما، يعني هو منفكر فيهن قبل سرطان الجلد، بس أكيد هذا شيء ما بيمنع أنه مرات سرطان الجلد ممكن يكون مؤلم أو ممكن يعرضنا لحكي.
0: دكتور جورجيو شدياء، يمكن هذه الحلقة من أهم الحلقات، وخصوصا نحن بعدنا بعز موسم البحر وبدايته، مع أنه في أشخاص من زمان بلش يروح على البحر. دكتور شدياء، ومثل ما تفضلت ورح نضل نعيده ورح نضل نقوله إن شاء الله قريبا، رح يكون في نصايح مع حضرتك فيما خاص صحة البشرة، مثل ما قلت ببداية الحلقة وخلال الحلقة أنه الجسم بشكل عام وليس الجلد فقط هو الأمور تكون تراكمية، يعني إذا تعرضنا لأشعة الشمس حتى لو كنا بعمر صغير هيدا جسمنا بيضل حافظه لعمر متقدم ويزيد عامل الخطر للإصابة بسرطان الجلد. دكتور جورجيو شدياء، لو سمحت بدقيقة واحدة، زميلنا مارون عطانا إياها زيادة عن الحلقة، نستفيد من مياه البحر وأشعة الشمس بأقصى درجة ممكن وبأقصى أمان ممكن، نصايحك الأخيرة دكتور شتياء.
1: نصيحتي إذا منحط واقي الشمس ينحط قبل 15-30 دقيقة قبل ما نروح على البحر إذا كان كيميكال سانسكرين، لأنه معظمهم بدهم 30 دقيقة يبلش مفعولهم. نجدد الواقي الشمس كل ساعتين على القليلة، أو نعم. قبل إذا نزلنا على المي أو نشفنا نجرب نقعد بالفي قد ما فينا إذا ما كنا بالمي، وما نروح بأوقات الزروة، يعني ما نروح بين 10 ساعة 10 وساعة 4 بعد الظهر، نجرب قبل وبعد. بس أكيد بعتقد أنه معظم الأشخاص بفضلوا يروحوا بالهالأوقات. ما نعمل سولاريوم، ما نعمل سولاريوم أبدا، ما نروح ما ندهن الزيوت.
0: السولاريوم ما في حماية بشيء أبدا
1: أبدا، ممنوع السولاريوم،
0: خطر بكل ملك المعنى.
1: ممنوع
0: بأوروبا، ممنوع السولاريوم دكتور،
1: ممنوع وين ما كان. يعني كل الجمعيات العالمية للأورام أو للأطباء الجلد بيمنعوا السولاريوم،
0: بس موجود وعم ينعمل
1: مثل كتير أشياء، مثل ما التدخين موجود وبينعمل، واللي هو كمان مادة مسرطنة ومعروفة.
0: صحيح صحيح، للأسف الشديد دكتور. بدنا نروح على البحر بوقت الذروة، ناس عم بيقولوا هلأ طيب حطينا واقي واستعملنا بكل ما الكلمة من معنى، وكل ساعتين دهننا وخمسين وستين، هون بنكون بأمان إلى حد ما.
1: إلى حد ما أكيد، نحن قلنا نعم. دائما ما في حماية 100%، بس أكيد بنكون بأمان.
0: نعم.
1: طالما ما عم نحترق وما عم نعمل، ما عم نتلون، ما عم نعمل بمزاج، أكيد بنكون بزوما محميين.
0: نعم.
1: إذا اتبعنا كل الإرشادات.
0: دكتور جورجيو شدياق الأخصائي في الأمراض الجلدية، بشكر حضرتك على هذه الحلقة، وموعد المستمعين قريبا رح يكون في عنا نصايح مع حضرتك حول صحة البشرة وصحة الجلد. نحن حكينا هلأ عن سرطان الجلد، عن الحروق، عن لدغات أناديل البحر، ولكن الجلد عالم واسع كتير من الأمراض، ويحق له أنه نحافظ على صحته، لأنه مثل ما تفضلت هو الحاجز الأول الذي يقينا من الفيروسات والميكروبات والجراثيم وغيرها. أهلا وسهلا دكتور.
1: شكرا.
0: جورجيو شدياق. أعزائي المستمعين، إذا بتحبوا تستشيروا الدكتور جورجيو شدياق في مخصص صحة البشرة والبحر الآمن بأشعة الشمس، بإمكانكم التواصل على الرقم 71 766 8 68. شكر للمخرج الإذاعي الزميل مروان بشعلاني، لكم أطيب تحيات جان حتشيتي، إلى اللقاء. بوليكلينيك مع جان حتشيتي.

0: أعلنت هيئة المنافذ والجمارك السورية ضبط أسلحة معدة للتهريب باتجاه الأراضي اللبنانية، لافتة إلى أن الشحنة تشمل 226 قنبلة وكانت مخبأة في سيارة متجهة إلى لبنان. في الصيف استقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دوال، يرافقها سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. أعلنت المديرية العامة للأمن العام إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حصبية اعتبارا من تاريخ 21/7. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة كول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

جوة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-198-198.

نقلت وكالة فارس عن مصدر عسكري إيراني أن القوات المسلحة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. أعلن الجيش الأردني إسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن اليوم. يلتقي قائد الجيش الباكستاني وزير الداخلية الإيراني في إسلام أباد. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الليلة 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: عندما يزدحم البخار في الرؤوس الحامية يكون الحل إما بانفجار تلك الرؤوس أو عبر تنفيسة قد تنقذ الرأس لكنها لا تنقذ صاحبه من الخيبة والخذلان بعد فورة من الهيجان الفوفاش. الحاج محمود قماطي وجد الحل بتنفيسة عندما تحدث بثقة مفرطة جامعا بين جبروت أمريكا وقوة الصين وحدة روسيا وطموح المقدوني وجنون هتلر، فأفتى بالتالي: إذا لم تصحح السلطة في لبنان العلاقة مع إيران وتحل مسألة الطيران الإيراني فإن صبرنا قد ينفذ، هناك العديد من الطرق السلمية حيث لن يبقى أي طيران ينزل في لبنان ولن يبقى أي سفير في بيروت. واضح أن خيار الحج محمود سلمي جدا، ربما لأنه لم يعد يجرؤ على التهديد بالقوة علنا وصراحة. ولكن يا حاج، كيف ستمنع مختلف شركات الطيران من استخدام مطار بيروت؟ وكيف ستطرد السفراء الشيلفي؟ هل بات لديكم طيور حمام أو يمام مسيرة ترسل إشعاعات تعطل وسائل الاتصال الجوي وتخرب المنظومات الإلكترونية على متن الطائرات؟ وكيف ستنتزعون السفراء العرب والأجانب من مكاتبهم ومنازلهم وأسرتهم؟ هل سترسلون لهم في الزيعات فضائية تظهر على شاشات هواتفهم؟ أم كونكم الأقرب إلى الله وتمثلون حزبه المختار ستطلبون الإذن منه بمصادرة مجموعة من الأولياء والقديسين ليشترحوا المعجزات فيسحبوا السفراء من حيثهم إلى بلدانهم على متن بساط ريح بحياكة فارسية؟ هد البال يا حاج محمود وحاج جود، والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.
4: لبنان الحر أكثر

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 70 ألف ليرة والبنزين 92 أوكتان 71 ألف ليرة والمزود 161 ألف ليرة وقارورة الغاز 12 ألف، وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 2,347 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,365 ألف ليرة، مزود 1,099 ألف ليرة، والغاز 1,127 ألف ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

حوار حر لقاء ترامب عون يخطف الأنظار في لبنان، هل قبل اللقاء كما بعده؟ وهل سيترك حزب الله الساحة اللبنانية تتفاعل مع النتائج؟ مع رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية ريشار قيوميجيان. حوار حر مع بسام أبو زيد، ثلاثاء، الساعة 1:00.

0: أحييكم مستمعينا ومشاهدينا من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. بهذه الحلقة نستضيف رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الدكتور ريشار كيومجيان، وطبعا معه نناقش التطورات على الساحة الداخلية ولا سيما ما يتعلق منها بزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن واللقاء المرتقب اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى بدء تنفيذ المناطق التجريبية في جنوب لبنان وتحديدا في زوطر الغربية وفرون وصريفة. إضافة إلى ذلك أيضا نتطرق إلى التطورات على الساحة الإقليمية وارتباط هذه التطورات بالوضع اللبناني، لا سيما يعني عودة الضربات الأمريكية وبكثافة إلى التي تستهدف الحرس الثوري الإيراني وتستهدف الأراضي الإيرانية وأيضا المنشآت الإيرانية. أهلا فيك دكتور كيومجيان.
1: شكرا، أهلا.
0: بدي بلش معك أول شيء بزيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن واللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب، يعني هل رح نشوف هالمرة أو فينا نقول أنه ما بعد الزيارة لن يكون كما قبلها؟
1: بطبيعة الحال، لأنه تأتي هذه الزيارة إذا بدك كتتويج لمسار صائب وصحيح أخذته الدولة اللبنانية. كنا إذا بنرجع لجمع أسبوعين أو ثلاثة لورا، كانت الخيارات أمام، يعني كنا أمام خيارين، إما مسار ما كان إيراني يصور مسار إسلام أباد وربط الوقف إطلاق النار في لبنان بالمسار الأمريكي الإيراني، والخيار الثاني كان أنه المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بمعية الولايات المتحدة، والذي توج باتفاق الإطار. اجت هذه القمة اليوم بين الرئيس ترامب والرئيس عون، وأتت الأحداث كمان، ما يجري في مضيق هرمز ومن مواجهات بين أمريكا وإيران والضربات اليومية اللي تتلقاها إيران. هذا الوضع وهذه الأحداث أثبتت صوابية القرار اللبناني، بأنه لا، يكون القرار اللبناني مستقل كليا عن إيران، يعني بغض النظر عن رأينا نحن بموضوع الركوب في الركب الإيراني مثل ما كان بده الثنائي وحزب الله. لا، أثبتت الأحداث أنه يخيل فيما لو، تخيل فيما لو لبنان بعده مرتبط بمسار إيران وأمريكا، لك وين صرنا؟
0: ما كنا عم نشوف شي اليوم. يعني شوف المفارقة اليوم، صح. إيران تتعرض للضربات، مذكرة التفاهم الأمريكية، صح. الإيرانية
1: تنهار.
0: صح. نحن هون عم نطبق اتفاق، صح. الإطار اليوم بزوطر الغربية وبفرون،
1: صح.
0: وبصريف،
1: صح. وبالتالي هذا المسار بدأ ينتج على الأرض، إذا بدك على المستوى العملاني التنفيذي، في انسحاب عم بيصير. أوكي، منه يعني إسرائيل لن تنسحب، وهذا بيكون الواحد عم بيتخيل، يعني منامات بشعة إذا بيتخيل إنه والله إسرائيل رح تنسحب. في مسار هذا الاتفاق من أول ما بدأنا في اتفاق الإطار والمفاوضات الثنائية المباشرة، هذا مسار كانوا قلنا من الأول إنه خي هذا رح ياخد وقت ومسار شاق، وفي مفاوضات شاقة مع إسرائيل، ما رح تكون بالبساطة وبالسهولة اللي البعض بيتأملها. لا، في مسار، ولكن هذا المسار يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي طبعا، في وضع شرط لبنان يريده وإسرائيل تريده وكل العرب وكل الدول تريده، هو أن يكون في دولة بلبنان، أن يتم حصر السلاح بإيد الدولة اللبنانية بغض النظر مين معه، يا حزب الله وغيره. خلص، في العالم يريد أن يرى في لبنان دولة هي ماسك الأمور، هي فرض سيادتها وحصر السلاح وكل قرار استراتيجي بإيدها وكل هالمسار. دونك هالمسار اليوم يتوج بهاللقاء على المستوى السياسي الدولي، إذا بدك عم بيفوت الرئيس عون اليوم على الأوفل أوفيس ويجتمع مع الرئيس ترامب، تقول له إيه، في دولة بلبنان، نحن ماسكين زمام الأمور ونحن نلتزم بإمضائنا بما نتفق عليه مع أمريكا ومع إسرائيل، وهذا المسار سوف يؤدي إلى خلاص لبنان، يعني ما عندنا غير خيار. ولقاء تاريخي، ليش لقاء تاريخي؟ لأنه يجب أن يظهر لبنان مصداقيته كدولة، مصداقيته بتنفيذ ما يلتزم به. هذه أهميتها. نحن التزمنا بحصرية السلاح، التزمنا بتأمين السيد، التزمنا بنشر الجيش بـ بـ بـ بالاتفاق الإطار يلي قائم. كل هذا يؤدي إلى أنه لبنان هو على الطريق الصحيح، ومسار يؤدي إلى إنهاء الاحتلال، إلى عادة الناس إلى قراها. هذا مسار، نرجع منقول مسار توج اليوم، ونأمل خيرا من هذا اللقاء المهم يلي أكيد عم بحط لبنان غير محل، في بين بين بين خيار أن تكون بالمحور، مو بقى في محور يعني، بس إنه أن يلحق لبنان بالمسار العربي والدولي القائم، اللي بده دول، اللي بده أنظمة متحررة، اللي بده نظام اقتصادي عالمي، بده رفاهية الناس، السكان تاخد كل حقوقها. هذا المسار، والمسار الإيراني مبين وين رايح. وبالتالي لا، حسنا فعلنا، خيار اللبناني، خيار الدولة اللبنانية، الحكومة اللبنانية، رئيس الجمهورية كان خيار صائب، نحن بصلبه اليوم مع الرئيس ترامب. علينا أن نستفيد قد ما فينا من حيث الاحتلال الإسرائيلي، من حيث تقوية الجيش اللبناني، من خلال مساعدتنا بفرض سيادة الدولة، بإنهاء كل مظاهر السلاح غير الشرعي. كل هذا المسار ماشيين يعني إن شاء الله على الطريق القويم، in the right direction مثل ما بيقولوا، ونأمل أن نصل إلى خواتيم سعيدة.
0: قديه بتشوف يعني رح تكون الدولة اللبنانية قادرة يعني على كمان أن هي تنفذ الالتزامات يلي هي مطلوبة منها؟ يعني اليوم في مناطق تجريبية مش بس تقتصر على الانسحاب الإسرائيلي، كمان تشمل كيف الدولة اللبنانية بدها تبسط سلطتها بهذه المناطق، وبالتالي تنزع سلاح حزب الله وتقود البنى العسكرية التحتية الموجودة هناك. هل اليوم نحن عن جد يعني عنا هذه القدرة على التنفيذ، أم أنه رح نرجع نقع بفخ ومطب يعني عدم التنفيذ ورفض حزب الله لهالقصة كلها سوا؟
1: هلأ ممكن يجوز لحزب الله أن يرفض اللي بده إياه، ولكن اليوم في مسار قائم. ده سمعنا حكي وتهديد وقت اللي وقع اتفاق الإطار. هذا اتفاق الإطار عم بينفذ اليوم، ومبارح بدأ إذا بدك لفتة إيجابية من الرئيس بري إنه فرجونا نتائج ونحن نمشي. خلص في مسار بده يكفي، وأهم شيء أن تبقي الدولة على قرارها الأساسي. القصة قصة قرار، قصة موقف، قصة كيف تتعاطى مع الأمور. الدولة اليوم أخذت هذا القرار ولا رجوع عنه، ويخطئ من يظن أنه إيه بتنحل عملية بس بالمناطق التجريبية، وأنه هذا مسار يؤدي إلى خروج إسرائيل من جنوب لبنان،
0: أنه بس لا. جنوب الليطاني
1: لا، ما في جنوب الليطاني. في اليوم في سلاح حزب الله اللي هو سلاح غير شرعي بانطلاقا من قرارات الحكومة اللبنانية بخمسة وسبعة آب العام الماضي وباثنين أدار العام الحالي. خلص في لن يتم استقرار نهائي بلبنان بوجود السلاح، وعلى الدولة أن تمضي قدما بتطبيق وبتنفيذ هذه القرارات، وأن تظهر أمام الرأي العام الدولي والعربي أنه هي جدية بهذا المسار. هلا قد يخدي بتقلي إيه بس كيف ينفذ؟ دولة قادرة والجيش اللبناني قادر بقوته هلا بدون حتى دعم خارجي، قادر الجيش اللبناني أن يبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية. هذا القرار يجب أن ينفذ في عمليات موضوعية قد نضطر إلى، يمكن والله فلان مش عاجبه أو فلان مش عاجبه، ما في. الدولة بتاخد قراره بدها تنفذه، من يريد أن يضع نفسه بوجه الدولة بوجه الجيش اللبناني بتبقى هذه مشكلته. وبالتالي لا خوف لا من حرب أهلية ولا من اقتتال داخلي يلي ما حدا بده إياه، ولا من أنه والله مدري شو شو شو بده يصير. لا، الدولة قوية اليوم، عندها كامل الدعم الداخلي، غالبية المناطق، غالبية الطوائف داعم لموقف الحكومة، دعم عربي يتجلى أكثر وأكثر. يعني شو بدك، أنه عشية لقائه مع ترامب تلقى اتصال من المملكة من ولي العهد السعودي، هذا معناتها في دعم، نحن داعمينكم بهذا المسار، نحن يعني بدنا نتمسك فيه ونكفي على الآخر، وبرأيي هذا هو السبيل الوحيد للخلاص اليوم المتاح، متاح بدعم غير مسبوق. يعني عندك دعم أمريكي ودعم عربي يجب أن نستفيد منه بغطاء داخلي، مثل ما ذكرنا يعني غالبية اللبنانيين تريد الانتهاء من هذا الوضع، على الدولة أن تضرب، يعني تضرب أن أن أن, أن مش معناتها مواجهات دموية، لا تضرب بقرار خلص بدها تنفذ هذا القرار شو ما كان الثمن.
0: طيب دكتور يشاركو مشان، طيب ما عندك خشية انه الايران يخربط كل هاللعبة؟ لانه اليوم ايران عم تتلقى الضربات، واحد اثنين في حال سلك اتفاق الاطار معناتها هي عم تفقد ورقة اساسية كمشتها بلبنان، ثلاثة كمان هي عم تحاول انه تحرك كمان الاوضاع على دول بدول عربية أخرى، يعني ممكن يصير في عم بيقولوا في حشد للحشد الشعبي على الحدود مع العراق مع سوريا في مع الأردن، يعني ممكن تلعب هالأوراق كلها إيران لحتى تخربط العملية؟
1: ممكن، بس هل قادرة؟ ليك خلينا ناخد النموذج العراقي اللي أنا عم بركز عليها هالأيام. يحيي الحكومة العراقية أخذت قرار أنه بتشرين أو سبتمبر بدها تنتهي من كل المظاهر المسلحة. شو عمل الحشد الشعبي؟ يعني عمل انقلاب على الحكومة العراقية؟ لا، لما الحكومة بتاخد قرار مدعوم، تبه مدعوم داخليا، يعني منه الحكومة العراقية اليوم منه أوكي، في فصائل معارضة، في فصائل ما بدها تسلم سلاحها، بس خلص تخذ القرار. هلأ كيفية تنفيذه بالتي هي أحسن، مثل ما بيقولوا بده يتنفذ هذا القرار، مثل ما عم بيصير بالعراق اليوم. إيه ليش ما بيصير بلبنان؟ ولبنان مؤهل أكثر وأكثر للمضي بهذا السبيل، لأنه بالتجربة أثبتت خيارات حزب الله عقمة وكارثية على البلد. لو عملوا شيء بهذا السلاح يا أخي، عملوا إنجاز معين بيخلص البلد أو بياخد البلد باتجاه إيجابي على رأسنا وعنا، ماذا أتانا يعني من كل الحروب يلي عملها؟
0: بس تقدم إيران على تجديد الحرب بلبنان؟
1: والله كل شيء ممكن. هلأ هي تتعرض إلى ضربات، تتلقى ضربات، ومحيد حديث هلأ لم يطلب من حزب الله أن يتدخل في دعم إيران. هلأ إذا بتقلي لارج سكيل وور، بده يصير حرب شاملة بكل المنطقة، شو بيعمل حزب الله؟ هذه كمان بدنا ناخد مثل آخر، الحوثي شو قادر يعمل الحوثي اليوم بباب المندب؟ هددوا لهم جمعة، بهددوا بقصة باب المندب، خي سكروا، قدروا يسكروا، تبي يعني. ويقال هلا يعني بالمعلومات الأكيدة انه الحوثي يعني يستنجد ببايرتس،
0: بقراصنة
1: صومالية.

0: جيوبوليتيكي في المنطقة ماشي. الحمد لله أنه لبنان ماشي بهذا المسار، وجزء منه جزء أساسي اليوم لبنان ليس فقط على الأولويات الأمريكية، لا، لبنان إلى جانب ذلك هو جزء من استراتيجية الأمن الإقليمي لبنان داخل فيه، وهذا شيء رائع ولبنان مكفى فيه. وبرأيي رح يعني لن تؤثر الأحداث الإقليمية ولن تؤثر إيران، وليس باستطاعة إيران أن تؤثر مجددا على الساحة اللبنانية مثل ما كانت تأثر قبل. اليوم لتاسع ليلة عم تاكل أصف إيران، ولم نرى حزب الله يتحرك، لأنه منو قادر أولا، تاني كلفة هذا التحرك راح تكون كارثية، لا بتكون يمكن ضربة قاضية هالمرة، وبالتالي لا. مشان هيك الملاذ الوحيد هو العودة إلى الدولة حبذا، يعني يا ريت حزب الله يقتنع والثنائي يقتنع أنه خي ما لكم خلاص إلا من خلال الدولة اللبنانية، من خلال أن تبسط سلطة هذه الدولة وأن تتخلوا عن السلاح، لأنه هذا السلاح صار عبثي ولن يفيد بشيئا. لا قادرين بقى تدعموا إيران، ولا قادرين تحرروا فلسطين، ولا قادرين تدعموا غزة، خلصنا يعني انتهينا، بلشنا بإسناد غزة والانتقام من الخامنئي، وصلنا اليوم هل قادرين يدعموا إيران كمان؟ حتى هيك ليس باستطاعتهم، وليس باستطاعتهم تحرير أي جزء من الأراضي. بالعكس، مسار الرئيس عون ومسار اتفاق الإطار هو الذي يبرهن بالعمل أنه هو قادر أن, أن, أن, أن يحرر مناطق. بروسس طويل مثل ما قلنا، بس هذا السبيل الوحيد. السبيل الآخر هو مزيد من الانتحار ومزيد من الحرب على لبنان.
1: طيب عم نلاقي بس نحن أنه كمان حزب الله يعني يواصل محاولات إعادة بناء نفسه، يواصل محاولات التسلح. يعني شفنا الأسلحة اللي صدروها السوريين من كم يوم، كانت بصهريج، كانت جاية على بانياس، ومن بانياس بدها ترجع تنقل إلى لبنان. اليوم كمان أعلن السوريين ضبط كمية كبيرة من الأسلحة كانت على معبر المصنع عم تحاول الدخول إلى, إلى, إلى, إلى, إلى لبنان. طيب معناتها أنه ما في يعني عند حزب الله توجه أنه هو لحتى يروق الساحة اللبنانية أو لحتى يلتزم بقرار الدولة، بالعكس وكأنه يستعد لحروب أخرى.
0: للأسف، يعني شو بدي أقول لك، للأسف. هلأ طبعا السوريين بالمرصاد، يعني الحكومة السورية اليوم أكيد نحن يعني طلبنا إذا بدك المساعدة بضبط الحدود، مش مساعدة، ما حدا بده تدخل سوري عسكري في في في في لبنان، وليس ولا هن رغبين ولا قادرين ولا بدهن إياها هالشغلة كلها سوا. ولكن ضبط الحدود شغلة أساسية. لك صاروا مرتين يعني في صفقات أسلحة جاية على لبنان، لشو هذا السلاح؟ شو بدك تعمل فيه؟ يعني لا قادر تردع إسرائيل أو تحرر أراضي فيه، لا قادر تساند أي دولة أو أي فصيل من فصائل المحور. طب لشو بدك إيه؟ خلينا نركز كلنا سوا بكل صدق وبكل إيجابية عم بحكي. خي خلص هذا السلاح صار عبثي، ما بقى يفيد، وبالعكس يستجلب مزيد من الاحتلال ومزيد من القتل والدمار والتهجير على البيئة الشيعية وعلى لبنان بشكل عام. وبالتالي خلاص يعني يجب أن يقتنعوا. للأسف لا يقتنعوا، لأنه هن بعضهم يعني طبعا فصيل يتبع استراتيجية إيران وسياسة إيران، ويعمل في ما تطلبه، يعني ينفذ ما تطلبه منه إيران. يعني نأمل وبكل صدق نأمل أنه أن يعوا مخاطر المرحلة، أن يقرأوا أكثر ما يحصل في الإقليم، التطورات اللي عم بتصير، اللي صارت بسوريا، اللي عم بتصير اليوم بالعراق. يا أخي لماذا يحق للعراق أن يطلب من الفصائل المسلحة التخلي عن السلاح وحصره بإيد الدولة العراقية؟ طب لبنان شو؟ بالعكس، لبنان أكثر وأكثر بالتجربة برهن أنه هذا السلاح لن ينفع، فحري بكم أن تسلموه للجيش اللبناني وأن تمارسوا عمل سياسي اللي متاح لكل اللبنانيين.
1: بتشوف أنه حزب الله قادر على ممارسة أي عمل سياسي من دون سلاح؟
0: والله هذا يعني بالآخر نحن عم نكون إيجابيين، عم نقول يا خي تحول إلى حزب سياسي برغم الخلاف العقائدي نحن وياه وخلاف التوجه.

0: اللي عنده إياه من حيث يعني الولاء لولاية الفقيه وسيستام حكم دولة إسلامية مرتبطة بالنموذج الثورة الإسلامية في إيران، برغم خلافنا على هالنقاط، إذا هو يمثل جزء من الشعب اللبناني علينا أن نقر بهذا الوضع. بس للأسف يظهر أكثر فأكثر حزب الله أنه هو لا، ما في مارس سياسي بدون ما يكون في سلاح، وقصة ما يسميه هو مقاومة، وما يسميه ممانعة، وما يسميه مواجهة تاريخية مع إسرائيل، لا يمكنه أن يتخلى عن هذا الشيء. وهذه مشكلة، يعني مشكلة بالداخل اللبناني. بدك تبلش بالعلم تبعه، في سلاح، في رشاش، أنه هو يعني السلاح هو أداة أساسية من أدوات نضاله الاستراتيجي، السلاح هو رافعة يمكن لنضاله السياسي. بس ما فيك هيك، يعني ما فيك تكون بلبنان بتركيبة لبنان ويكون في فصيل هيك مستثنى، والله انه هو لا، أناعته انه هيك، ما في أناعته يكون هيك. اما تنضم بالسياق اللبناني وبالسياق القوانين، تلتزم بالقوانين اللبنانية وبظل الدستور اللبناني، او في مشكلة كبيرة بالبلد واضحة.
1: بس يعني سياسة التخوين وسياسة اطلاق الاتهامات كان بحق رئيس جمهورية او بحق رئيس حكومة او بحق قوى سياسية والقوات اللبنانية يعني من لدينا، طب هيدي مش مؤشر على انه يعني هذا الحزب مستعد الى افتعال مشكل في الداخل اللبناني؟
0: نأمل ان لا يكون هذا توجهه، افتعال مشكلة بالداخل. هلا في حال صح هذا الخيار وبده يمشي يعمل مشاكل بالداخل، مواجهته رح تكون مع الدولة اللبنانية. نحن نستظل في يعني تحت علم الدولة اللبنانية. هلا حزب الله بده يروح أبعد من هيك، يعني لكل حادث حديث مثل ما بيقولوا، ما حدا يريد أن يقدم رقبته للذبح، يعني بالآخر إنه بدهم يسمحوا لنا. بس نأمل، نرجع مرة أخرى، أن يستظلوا هن كمان الجيش اللبناني والدولة اللبنانية، لأنه في هذا الطريق والخلاص للجميع.
1: الدايب بتشوف كمان أنه إسرائيل هي مستعدة للتعاون بهذا الموضوع، يعني بمساعدة لبنان بالفعل على أنه يقدر يواجه حزب الله، أنه أنا عم بقدر حقق مع إسرائيل ما عجزتم أنتم عن تحقيقه، يعني أنه قدرت المفاوضات تفرض الانسحاب، قدرت حتى الإسرائيلي يعني ما يوضع عراقيل كمان بوجه اتفاق الإطار.
0: طبعا هلا انتبه هون، التذرع كمان قلنا من سنة الألفين، من وقت ما
1: صار
0: تم الانسحاب الإسرائيلي، في ذرائع، الذريعة ساعة مزارع شبعة، ساعة لا والله نحن سلاح سوف يبقى لتحرير الأراضي اللبنانية، لتحرير الجليل، لتحرير فلسطين، الذريعة شوية تانية بتصير والله لإسناد غزة، الذريعة شوية بتصير والله هذه قناعة إيديولوجية أنه نحن بدنا سلاح لمواجهة إسرائيل ولا نتخلى عنه إلا بعد زوال إسرائيل. يعني في عطول ذرائع، إذا بدك اليوم الذريعة بتكون والله لا، طالما إسرائيل محتلة نحن ما رح نسلم السلاح. خي ما أثبتت الوقائع أنه في مسار آخر هو يؤدي إلى إلى إنهاء الاحتلال. مقولة أنه والله إسرائيل بدها إسرائيل كبرى وبدها تضل بلبنان، خي بالألفين سحبت إسرائيل، وبال78 سحبت إسرائيل، وب82 فاتت على بيروت ورجعت انكفأت إلى الحزام الأمني. وبالتالي يعني ما قصة ذرائع العملية، قصة أنه إما أن يكون في لبنان دولة فعلية تبسط سلطتها، وساعتها تسحب الذرائع من كل العالم.
1: لو إسرائيل عم يكون واضح كمان، بقول أنا أعطوني أمن وعندي أي مطامع بلبنان، وهيدي إجت باتفاق الإطار كمان، يعني صار في نص مكتوب يعني بهالموضوع.
0: لما بنحكي هيك بقولوا إيه أنتوا عم تبرروا للعدو الإسرائيلي أنه والله ما أدري شو. خي انت فروض سيادتك واضح انه اسرائيل لن يعني بدها امن مناطقها الشماليه، واضح انه من بعد يعني كمان بدك تاخذ مع الاعتبار العقل الإسرائيلي ما بعد 7 أكتوبر 23 من بعد عملية حماس
1: طوفان الأقصى.
0: خلص هيدي بالنسبة لهم يعني كيف الأمريكان استشرس إذا بدك ضد كل ما هو أصولية إسلامية بعد 9/11 بعد 9 أيلول. كمان الإسرائيلي بذات الوضع اليوم ما بقول لك أنا على حدودي خي بدي أكون مطمئن 200% وإلا لن أتخلى عن المد الأمن الحيوي اللي عمله كان بغزة وكان بجنوب لبنان. هذا واقع يعني بنكون عم نغش حالنا إذا قلنا والله إيه والله ضغوط أمريكية سوف تؤدي إلى انسحاب إسرائيل، أو إذا منقول والله هيك إسرائيل سوف تنسحب تحت الضغوط الدولية واللبنانية. مش مزبوط، في ترتيبات بدها تصير خيي، في مصداقية عند الدولة اللبنانية يجب أن تبرهنها تقول لا أنا ماسك زمام الأمور بـ بـ بـ بـ بـ بالأراضي اللبنانية. بصراحة عم بحكي لأنه ما حدا يعني إسرائيل منا جمعية خيرية وعملت كل هذه الحرب إيه والله بكرة بتنسحب لأنه ترامب طلب منها تنسحب. مش مزبوط، في واقع في لبنان يجب أن يظهر أكثر فأكثر. الدولة اللبنانية بتظهر جديتها، بتظهر مصداقيتها بأنه هي سوف تكون السلطة الوحيدة على الأراضي، حصرية السلاح، قرار الحرب والسلم، ما في فصيل مسلح بقى بلبنان خلص. لا يمكن أن تقوم دولة بلبنان، لا يمكن أن يقوم سلم أهلي، لا يمكن أن يقوم لبنان اللي بنعرفه إذا بعد فيه فصيل مسلح بلبنان، حزب الله أو غير حزب الله.
1: قد الدول العربية والأوروبية ملتزمة بهالقول اللي عم بتقوله؟ يعني أنت عم تلتقوا مع سفراء عرب وأجانب.
0: بالإجمال مغير رأيهم كتير. يعني إذا بتقلي من سنتين كنا نجتمع والله إيه كان في مقولة الاحتواء ومقولة طولوا بالكم شوي والحوار وكل هذا المسار. بس بعد سنة ونص الدولة اللبنانية هي حاورت حزب الله، رئيس الجمهورية تحديداً. طب إلى ماذا أدى هذا؟ أدى إلى مزيد من التعنت عند حزب الله، مزيد من المشاركة. يعني خي اعتبر مسامح، خليني أقول فرضيا مع أنه ما يعني يجب أن يحاسب على كل حرب شنة، حرب عبثية شنة سواء بإسناد غزة أو بإسناد إيران. بدنا نسلم جدلا خي غلط بحرب إسناد غزة، طب شو الله جابرك تغلط غلطة تانية استراتيجية، غلطة تانية بفتح الجبهة اللبنانية غداة اغتيال الخامنئي. شو بدك يعني؟ وبالتالي لا، وصلنا لمحل يجب أن نعي أنه هذه الاستراتيجية الخطأ يلي مشى فيها حزب الله لن يعني كانت وبانا على البلد، وما فينا نكفي بوجود سلاح. وبالتالي هذه الدول صار عندها قناعة اليوم أنه أي مزبوط لن تقوم دولة في لبنان بوجود سلاح حزب الله. وكل مقولات الاحتواء والحوار وهذا برأيي صارت ورانا. ممكن تلاقي بعض الدول القليلة يلي أي انطلاقا من موقعة إذا بدك بحبوا يعملوا شوية دبلوماسية، شوية يلعبوا أدوار معينة، بس لا يعني في مواقف يعني فيني اقول لك والله الموقف الفرنسي الموقف المصري خلص كله صار في قناعة مطلقة انه لن تقوم دولة في لبنان بوجود السلاح،
1: لانه المصريين والفرنسيين كانوا عم يحكوا عن مسألة
0: تحديدا كان في قناعة.
1: حتى نحكي كمان كلام انه السعودي كان ما بده هالقد يعني
0: في كان يعني في جو اذا بدك كان هلا ما حدا عنده معلومات دقيقه بس في جو كان انه هذه الدول وخاصه يعني من بعد توقيع اتفاق 24 او 27
1: 2024
0: شويه احتواء شويه حوار كذا. اليوم وصلوا لقناعه خلص انتهت، يعني ما بقى في صار في فصيل مرتبط كليا بايران ينفذ سياسه ايران. وعم نشوف ايران اليوم كيف علاقتها مع دول الخليج، كيف عم يتعرضوا من
1: كانوا بتعرض دول الخليج
0: يتعرضوا
1: للقصف يومي والأردن.
0: وبالتالي خلص هذه المقولة إذا بدك أو هذا المبدأ أنه والله إيه شوية حوار بلبنان معلاش بنحتوي الوضع وبنرقعه خلص صار في قناعة عند كل الدول تقريبا أنه لا سلاح إلى جانب سلاح الجيش اللبناني، لا قيام، لا إمكانية قيام. شو معناتها قيام دولي؟ يعني معناتها أنه بيصير في عندك سلطة قانون، بيصير في عندك استثمارات خارجية، بيجي دول بتساعدك تقدر تخلص اقتصادك. انتبه، ما بدك تنسى أنه اقتصادنا نحن يعني
1: طبعا شو ركان أنا وضع اقتصادي سيء.
0: وبالتالي لن يعني لن يكون باستطاعة لبنان أن يقوم مجددا وينهض مجدد من أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية بوجود السلاح. مش لأنه والله نحن مراقبين، البعض بيتهمنا أنه خيي أنه أنتوا عطول سلاح حزب الله سلاح حزب الله. خيي ما بتقوم يعني لا مجتمع،
1: لا ما صار واضح أن كل الرسائل عم تكون بهذا الإطار،
0: ما في مجتمع
1: عربية ودولية ولبنانية. يعني صح، هو مطلب لبناني أصلا هذا مطلب
0: لا قيامي لمجتمع سياسي لمجتمع طبيعي بوجود سلاح إلى جانب سلاح الدولة. واضحة صارت العملية.
1: دكتور يشار كيونجان، أنتم كقوات لبنانية بتأيدوا بقاء وجود دولة بجنوب لبنان؟ يعني اليونيفل معقول تضل بطريقة أو بأخرى؟ وفي طرح أنه يكون في قوة أوروبية تحت علم الاتحاد الأوروبي، صراحة مع هيد التوجه؟
0: صراحة ما عندنا مشكلة يكون في قوات أوروبية أو دولية لدعم الجيش اللبناني في بسط سلطته على الأراضي اللبنانية، ما في أي مشكلة. كان عندنا تحفظ على اليونيفل طبعا، وما كنا ضد،
1: لأنه ما قامت بما هي
0: كنا ضد التجديد. صح، اليونيفل إجت تطبق 17-01، ما بدي هلأ فوت أنا وياك ببنود 17-01 يلي تؤكد على بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح بإيد الجيش اللبناني. لم يطبق، لقينا لكن كمية يعني حجم الأنفاق وعددها تحت الأرض واليونيفل فوق الأرض والأنفاق تحت الأرض. طب يعني لم تقم اليونيفل بوجباتها كما يجب. هلأ عندهم ظروفهم، عندهم دولهم، عندهم
1: بقلك كانت الدولة اللبنانية سامحت له
0: طبعا،
1: وبقال يعني بيستند إلى القرار 17-01 بهذا النص كمان.
0: صح، للأسف
1: يعني طبعا 17-01 بقلك أنه إذا الدولة ما منعت فيه نودي
0: للأسف يعني. إيه طبعا في كومبليسيتي كان بين صحيح الدولة واليونيفيل، بدك انه خي للسفير يعني اتركوا. يعني كان واضح انه الدولة عارفة شو عم بيعمل حزب الله. وبالتالي لا، صرنا اليوم غير حقبة، اليوم غير شابيتر، صرنا بغير محل. اليوم خلص صار بس سلطة الدولة مطلب دولي معزز باتفاقات. بلش اتفاق نحن واسرائيل، لو كان اتفاق إطار بس عمليا هو اتفاق ومسار، بده يكفي على الآخر، بده يكفي بجنوب الليطاني، بده يكفي بشمال الليطاني.
1: وين برأيك الأمور تتجه مع إيران؟ يعني هل في مجال بعد لعودة المفاوضات؟ هل هذه المفاوضات ممكن تؤدي إلى نتيجة؟ أم أنه لا، نحن رايحين على يعني حرب مستمرة، ما حدا بيعرف لأمتى، يمكن إلى أن تحدث في إيران تحركات داخلية، إلى أن يعني تبطل إيران قادرة على لعب دور عسكري كبير بالمنطقة مثل ما بتعمل هلا، بتضرب الصواريخ وبتودي مسيرات. يعني إلى أين يتجه السيناريو في تلك المنطقة؟
0: بدك تستند لتقييم الوضع هناك، تستند على الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي اليوم إذا بدك تحديدا أنه العمليات العسكرية مستمرة إلى أن يرى الرئيس ترامب عجز ذلك. يعني هلا بهالوضع، هلا قصف ليلي على امل ان تستسلم ايران، بمعنى ان تفتح مضيق هرمز. المعركه هلا على مضيق هرمز، اذا ايران اليوم تفتح مضيق هرمز برايي توقف العمليات العسكريه هناك. هلا فيما لو استمرت ايران بهذه العمليه برايي قد نكون قادمين على حرب اوسع، وقد تكون شاملة خلص لإخضاع إيران نهائيا بشكل أو بآخر.
1: قديش كمان يعني اليوم الدول العربية بتجرب أن تلعب دور بهذه المسألة، لأنه مثل ما ذكرنا قبل شوي أنه هي التي يعني تدفع الضرر الأكبر.
0: لك جربوا تفاديا
1: يعني يعملوا كتير محادثات. صح، ولقاءات ومع الإيرانيين وتواصل،
0: انتبه،
1: بس ما بيوصلوا نتيجة.
0: الحوار الأمريكي الإيراني ما زال قائما
1: طبعا
0: حتى ساعته. أكيد كانوا بيتمنوا دول الخليج ما توصل الأمور لهون، بس خلص صار في قناعة عربية وحتى دولية أوروبية اليوم أنه لا يمكن، يعني ما حدا في يعني هذه الدول كلها الاقتصاد العالمي لا يمكنه أن يكون رهينة عند النظام الإيراني. No way. ما حدا بيقبل أنه تضل إيران هيك والله أنه لقطة ورقة مضيق هرمز أو أوراق أخرى ما بقى عندها إلا آخر ورقة اللي مضيق هرمز هلا إيه أنه تفرض أو تبتز الاقتصاد العالمي بهذا الشكل. برأيي لا لن لا يعني ليس فقط الولايات المتحدة بس الأوروبيين كمان لن يقبلوا بهذا الواقع. برأيي ما رح يسمحوا لإيران تكفي بالمسار اللي هي مكفية فيه. ممكن من بعد العمليات القصف الحاصلة حاليا اللي تطال إجمالا عندما القصف يمهد القصف بقصف يعني الجسور والبنى التحتية والمعامل الطاقة هذا يمهد إذا بدك لعمليات برية. ما بعرف إذا الأمريكان رح يفوتوا بعمليات برية ببعض الجزر لتأمين سلامة المرور بمضيق هرمز. بدنا نشوف إلى أي حد الأمريكان ممكن يكفوا بهالوضع. برأيي ما نراه اليوم هو تمهيد لعمليات أوسع وأشمل قد تكون إسرائيل جزء منها كمان.
1: ليش في بعض القوى بلبنان قوى سياسية يعني مش بس الثنائي حزب الله وحركة أمل، في بعض القوى السياسية بلبنان تنتقد ما يقوم به رئيس الجمهورية وتنتقد مسار التفاوض المباشر وتنتقد النتيجة؟ يعني حتى عندك كان تيار وطني الحر وعندك كمان الأستاذ وليد جنبلاط. يعني ليش هذه المواقف تتخذ؟ طيب هالأطراف ما عم تشوف قدامها شو عم بيصير؟
0: إيه انتبه برجع بقول لك يعني الوقائع الأحداث بمضيق هرمز أثبتت أنه خي منيح للبنان ما أنه جزء من المسار الإيراني الأمريكي.
1: لأنه كنا في قوى سياسية يعني مش محسوبة كأنها هي محسوبة على المحور أو أنه بتقول هلأ هي بطلت محسوبة على المحور.
0: برأيي
1: حسابات ليش عم بيروحوا حسابات شو شخصية
0: حسابات سياسية يعني أيام تبي فيها تكون حسابات خاطئة قراءة خاطئة للوضع. برجع بقول لك المنطقة رايحة مبينة يعني إذا بتشوف سوريا والعراق لوين رايحين ما لبنان لا يمكن إلا أن يكون جزء منه. لا يمكن إلا ما في يكون لبنان جزيري وليس باستطاعة حزب الله أن يعزل لبنان مثل ما كان نظام الأسد يعمل من زمان. من زمان كان افترض مشيت مصر بمسار سلمي وكم ديفيد كان باستطاعة حافظ الأسد أنه لبنان يضل كامشو. اليوم مين بده يكمش لبنان؟ مين قادر يكمش لبنان؟ اليوم في فريق عم بيكمش لبنان هو الدولة اللبنانية لخير البلد لخير اللبنانيين أنه هاي دولتهم خي مش فريق خارجي لا إسرائيل ولا أمريكا ولا سوريا. في الدولة اللبنانية كل الدول عم بتقول فلنعزز قدرات هذه الدولة اللبنانية تتكون هي ماسكة الوضع بلبنان وتأمن الاستقرار والأمن والسلم.
1: عندي سؤال أخير، هل يعني الطرح بتقصير ولاية مجلس النواب طرح جدة؟
0: طرحنا نحن انتفت الأسباب. لا في ناس ما بدها للأسف يعني يمكن على رأسهم رئيس بري ما بدو مرتاحين بالتمديد هلأ على سنتين حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. أوكي بس نحن برأينا انتفت الأسباب التي دعت إلى تأجيل الانتخابات نتيجة الحرب. قادرين نعمل انتخابات بس للأسف في أطراف كتير ما بدها هلأ.
1: أنا بدي أشكرك دكتور ريشار
0: كوميلان
1: رئيس جهاز العلاقات الخارجية بحزب القوات اللبنانية. أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر. وأيضا مستمعينا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة وإلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل.
2: حوار حر حوار حر سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شهباي بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و90 سنت، فيليه سمك كروك الكيلو ب 2.5 دولار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. اللقاء الحدث في واشنطن مساء، والجيش يدخل إلى زوتر الغربية تطبيقا للمرحلة الأولى من المناطق التجريبية. مسؤول أمريكي: الجيش اللبناني سيتولى مسؤولية المناطق التجريبية وإخلائها من أسلحة حزب الله. معاريف: الجيش ينتظر موافقة سياسية لتفجير الأنفاق على طول قلعة الشقيف. الجمارك السورية: ضبط أسلحة معدة للتهريب باتجاه لبنان، والشحنة تشمل 226 قنبلة. البنزين يرتفع 71 ألفا والمازوت 161 ألفا. إيران: نسيطر بشكل كامل على هرمز، وصحيفة أمريكية تتحدث عن نقلها آلاف أجهزة الطرد المركزي لمنشأة محصنة.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع وفاء شدياء وجمانة زغيب مراد. الأنظار اللبنانية شاخصة إلى العاصمة الأمريكية، حيث اللقاء الحدث المنتظر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الجمهورية جوزيف عون مساء اليوم، وذلك غداة الإعلان الأمريكي عن انطلاق عمليات تنفيذ المناطق التجريبية في الجنوب، علما أن الجيش اللبناني أعلن اليوم بدء الانتشار في بلدة زوطر الغربية النبطية. في أي حال، يشكل اللقاء المهم شكلا ومضمونا محطة أساسية على طريق تنفيذ صيغة اتفاق الإطار وتسريع الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وتعزيز سيادة الدولة التي تفاوض اليوم بمسار مستقل عن أي دولة خارجية، وواشنطن تتعامل معها حصرا بما يوفر فرصة حقيقية لتعزيز سلطتها وترسيخ الاستقرار والسيادة.
1: إذن من المقرر أن يلتقي رئيس الجمهورية جوزيف عون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تمام 6 بتوقيت بيروت، ويتوقع أن يصل إلى لبنان غدا قائد القوات البحرية المركزية الأمريكية لواء جوزيف كليرفيلد لمواكبة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية ووضع الترتيبات اللازمة لتنفيذه. ومن المقرر بحث هذه الترتيبات في خلال اجتماع ثلاثي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي بين لبنان وإسرائيل بمشاركة أمريكية في إطار الجهود الرامية إلى تفعيل الاتفاق الإطاري وخفض مستوى التصعيد الميداني.
0: في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة المناطق التجريبية، دخل بعيد 9 فوج الهندسة في الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية، وكان الجيش اللبناني قد استقدم ليلة أمس مزيدا من الأليات إلى مدخل البلدة من جهة قعقعية الجسر تمهيدا لدخولها بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها. أما في المستجدات الميدانية جنوبا، فقد نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف ضخمة في بلدة ميس الجبل وتفجيرا كبيرا في بلدة كفر تبنيت،
1: ونفذ صباحا تفجيرا عنيفا جدا هز منطقة النبطية ومجعيون، كما نفذ بعيد منتصف الليل وفجر اليوم تفجيرات ضخمة في محيط بلدات كفر تبنيت، دير سوريان، كونين النبطية الفوقة، ودبش بيت يحون. ترددت أصداؤها في العديد من قرى الجنوب، وتزامنا تعرضت بلدة النبطية الفوقة لقصف مدفعي متقطع.
0: واليوم أعلنت قيادة الجيش مدرية التوجيه أنه إلحاقا بالبيان السابق المتعلق بمواصلة تنفيذ الجيش مهماته في المناطق الجنوبية، بدأت الوحدات العسكرية صباح اليوم الانتشار في بلدة زوطر الغربية النبطية بناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCJ4L، وجددت قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة ريثما يستقر الوضع الأمني، والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم. ويواصل الجيش اللبناني تفجير الأجسام المشبوهة داخل زوطر الغربية بعد إعادة انتشاره في البلدة.
1: موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي أن الجيش اللبناني سيتولى مسؤولية المناطق التجريبية وإخلائها من أسلحة حزب الله، لافتا إلى أنه بعد التحقق من خلو المناطق من أسلحة الحزب سيتم الانتقال للمرحلة الثانية.
0: صحيفة معاريف الإسرائيلية ذكرت بدورها أن الجيش الإسرائيلي ينتظر منذ أيام الحصول على موافقة المستوى السياسي لتفجير الأنفاق الممتدة على طول قلعة الشقيف، ومن المتوقع أن يؤدي الانفجار إلى حدوث هزة أرضية تتراوح قوتها بين 3.4 و 3.7 درجات على مقياس ريختر.
1: الانسحاب الإسرائيلي بين اتفاق الإطار وضغوط التوسعة ريشار حرفوش أو التوسعة عفوا وضغوط التوسعة ريشار.
2: بدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من أطراف بلدة زوطر الغربية تنفيذا لصيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل. الانسحاب يأتي وسط تباين في المواقف فيما يتمسك حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري بضرورة انسحاب أوسع وأسرع يشمل الأقضية لا الكرة فحسب. وفي هذا السياق شرح الخبير العسكري العميد المتقاعد أنطوان أبو سمرة عبر لبنان الحر أهمية زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن وآلية تطبيق المعادلة التدريجية للانسحاب.
3: انسحاب إسرائيل من هالثلاث ضياع. هيدي مهمة جدا لأنه تعطي فرصة للجيش اللبناني أنه هو جاهز على المستوى التكتي ينفذ قرار سياسي اللي يأخذه رئيس الجمهورية اللي هو جد فيه وماشي فيه لقدام. وهذا النشاط هيدا إذا صار في انسحاب إسرائيلي وانتشر الجيش، وهذا بالطبيعة الحال مبني على اللقاء اللي صار بين رئيس جوزيفون والسكرتيري روبيو اللي هو بالتأكيد تحضير لاجتماع رح يكون بين الرئيس ترامب والرئيس جوزيفون بالبيت الأبيض. بدل ما يوصلوا على الاجتماع ويقولوا نحن بدنا يصير في انسحاب والجيش يفرج انه هو قادر ينفذ على الارض، بيقولوا صار انسحاب وانتشر الجيش ونجحت المهمه بهالثلاث ضياع حتى نقدر نبني لمرحله جديده ونستفيد من اللقاء بين الرئيس عون ورئيس ترامب لتحضير مرحله تانية تكون هيدا حصلت قبل وبيصير في بناء عليها، مثل كانه بلدوناج كبيره بتكبر كل يوم عن يوم، وبيكون القرار الدولي السياسي الاستراتيجي جاد جدا وملتزم جدا، وقرار الجيش تكتيكي على الارض عم ينفذ. وهيدا بالتاكيد بحط ضغط اكثر على حزب الله وامل اللي هن بالتاكيد مش قادرين يوقفوا هالمسار، ولكن بيشوفوا جديه القرار الامريكي والقرار اللبناني، وبالاخر بنلحقوا بركاب العمل خاصه عندما بيصير فيها نجاح التكتي على الارض والجديه والثبات في القرار السياسي الاستراتيجي.
4: انا برايي الانسحاب رح يكون من هذه الثلاث قرى فرون وزوطه الغربيه، بس لا ما رح يكون من الاقضيه مش مثل بده نبيه بري ابدا لا.
2: وبين تنفيذ صيغه الاطار والمطالبه بتوسيع رقعه الانسحاب وتسريعه وتأكيد قيادة الجيش الانتشار في زوطر الغربية النبطية، يبقى الميدان الجنوبي أمام مرحلة دقيقة رهن التفاوضات وحسابات الميدان.
0: بعد تهديد ماطي، هل تتصاعد المواجهة داخل لبنان؟ سيمونا حتشيتي.
5: عاد ملف العلاقة بين الدولة اللبنانية وإيران إلى الواجهة بعد موقف تصعيدي من عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود ماطي الذي لوح بخيار الضغط إذا لم تعالج مسألة الطيران الإيراني والعلاقات الرسمية مع طهران. هذا الكلام أثار ردود فعل واسعة بعدما حذر من أن صبر الحزب قد ينفد.
6: لازم تفهم هاي السلطة، إذا كنا صابرين حتى يلاقوا حل، وإلا في أساليب كتير وسلمية، ما بضل في طيران ينزل ببيروت ولا بيضل في سفير باقي بلبنان، ما يتعاطوا معنا بهي الطريقة. وقال بعدنا صابرين ينتبهوا لو بيوصلوا البلد ما يخربوا البلد.
5: وفي هذا السياق كيف يقرأ الناشط السياسي ومؤسس حركة تحرر الدكتور هادي مراد تهديد محمود أماطي؟ وهل هو رسالة سياسية أم مؤشر إلى خطوات ميدانية محتملة؟
7: ما حصل من تهديد من قبل محمود أماطي للدولة اللبنانية هو استكمال لمسيرة التعدي على سيادة الدولة اللبنانية، واستكمال طبعا لنهج حزب الله بضرب كل قوام الدولة وأساسياتها. محمود قماطي اليوم يجب أن يحاكم على ما قاله بحق مرافق الدولة اللبنانية. هو هدد بإقفال المطار، وهذا يعني أنه هو يهدد بطريقة مباشرة، ربما إقفال المطار، ربما افتعال أي خلل أمني، ربما افتعال فعل عسكري في المطار، انقلاب نوعا ما. يجب أن يكون هناك قرار واضح من الحكومة اللبنانية بعدم المس بأي مرفق من مرافق الدولة، وعدم المس أكيد بسيادة الدولة اللبنانية، وبطبيعة الحال محاسبة هكذا شخصيات سياسية في منصب رفيع مثل محمود قماطي على هذه الأقوال، لأنها تؤثر في الرأي العام بطبيعة الحال وتعرض أكيد سلامة لبنان إلى الخطر.
5: وبين التصعيد السياسي ومتطلبات الاستقرار، تبقى الأنظار على كيفية تعاطي الدولة مع هذه الرسائل في مرحلة تتطلب أكثر من أي وقت مضى تجنيب لبنان مزيدا من الأزمات.
1: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين الذي أعلن ضرورة الحفاظ على ما وصفها بعناصر القوة في لبنان هاجم رئيس الجمهورية.
8: وإن مكابرة الرئيس وإصراره على المضي في خيار المفاوضات المباشرة وأنه لن يتراجع عن موقفه في الحقيقة يضع الساحة الداخلية أمام انقسام عمودي ويضعف التفاهم والتوافق الوطنيين ويبعده عن كونه رئيسا للبنانيين، بل أصبح رئيسا لفئة من اللبنانيين ويجعل موقع الرئاسة لفئة دون أخرى من شركاء الوطن، وهذا سيؤثر على السلم الأهلي والاستقرار والهدوء.
0: أعلنت هيئة المنافذ والجمارك السورية أن أمانة جمارك جديدة يابوس ضبطت أسلحة معدة للتهريب باتجاه الأراضي اللبنانية، لافتة إلى أن الشحنة تشمل 226 قنبلة من نوع RJC وكانت مخبأة بإحكام ضمن مخابئ سرية في سيارة متجهة إلى لبنان.
1: في الصيف استقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دوال يرافقها سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
0: حزب حركة التغيير يحضر التحقيق ضد من تعرض للراعي شرب المخلوف.
9: بالتزامن مع انعقاد جلسة تحقيق أمام قاضي تحقيق بيروت في شكوى مقدمة على خلفية التعرض للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، حضر محامو حزب حركة التغيير لمواكبة مجريات التحقيق ومتابعة الشكوى. المحامي كلود حايك وهو أحد محامي الحزب قال إنه منذ مدة قام زملاؤه بتقديم ملفات قضائية عدة تتعلق بموضوع إهانة الرموز الدينية ومن بينها إهانة البطريرك الراعي، مشيرا إلى أنه في بعض الملفات حصلت تحقيقات وتم الادعاء من قبل النيابة العامة وأحيلت أمام قاضي التحقيق.
10: أحد الملفات في عنا شخص واحد ورح يصير في أكثر، يعني أكيد رح يصير في تحقيق لحتى يوصل للباقيين، بس هلأ اللي تبين لأنه هي المشكلة أنه حاطين عم يشتغلوا بأسامي وهمية لحتى يمكن ما عندهم الشجاعة أنه يطلعوا قبل يعني الأسامي المضبوطة، فبالتالي الشغلة بدها شوية وقت لحتى ينعرفوا من أنه شوي شوي تباعا ينوصل إذا الله بريد لخاتمة سعيدة.
9: وتأتي هذه الخطوة في إطار ملاحقة ومحاسبة الأشخاص الذين تعرضوا للبطريرك الراعي عقب نشر صور له بطريقة مسيئة ومستفزة ومنافية للأخلاق. من أمام قصر العدل، شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: أعلن اتحاد نقابات الأفران والمخابز أنه يتابع بقلق بالغ الارتفاعات المتسارعة في أسعار المحروقات، ما ينعكس مباشرة على كلفة إنتاج الخبز وكلفة النقل والتصنيع وعلى كل السلع والخدمات، ويزيد الأعباء على المواطنين، داعيا إلى مراجعة شاملة لآلية التسعير بما يضمن العدالة والشفافية.
0: كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش عبر أكس: آن الأوان لوضع حد للمآسي على طرق كسروان. شكرا لبلديات فيترون وطلجوز حراجل ميروبة والاتحاد بلديات كسروان الفتوح على مبادرتهم، ونتمنى على وزارة الأشغال المساعدة على الإسراع في إنجاز الإجراءات الضرورية للتخفيف من الفواجع، ونحن مستعدون لكل تعاون.
1: أدانت منطقة شوف في القوات اللبنانية الاعتداء المشين الذي تعرض له مدير مستشفى سبلين الحكومية دكتور ربيع سيف الدين، وترى فيه تجاوزا مرفوضا للأصول والقوانين واستهدافا لمؤسسة صحية تؤدي دورا أساسا في خدمة أبناء المنطقة، واعتبرت أن اللجوء إلى العنف لحل الخلافات أو التعبير عن الاعتراضات أمر مدان ومرفوض، خصوصا عندما يطال العاملين في القطاع الصحي الذين يكرسون جهودهم لخدمة الناس وتلبية احتياجاتهم الطبية. كما تمنت الشفاء العاجل للدكتور سيف الدين، فإنها تدعو الجهات الأمنية والقضائية المختصة إلى متابعة القضية بحزم وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعتدين حفاظا على هيبة القانون وصونا لحرمة المؤسسات الصحية والعاملين فيها.
0: أعلنت وزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش بدأ تقديم الطلبات للتطوع بصفة تلميذ رتيب للعسكريين ذكور وإناث والمدنيين ذكور فقط في الجيش بطريقة المباراة، على الراغبين التقدم بطلباتهم شخصيا خلال أوقات الدوام الرسمي بين 8 صباحا والثانية بعد ظهر من الاثنين حتى الجمعة في ثكنة الوروار بعبدة لغاية 28-28-26 ضمنا.
1: أعلنت المديرية العامة للأمن العام إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حصبي اعتبارا من 21/7. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة كول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
0: في الصفحة الإقليمية والدولية، أعلنت إيران اليوم أن قواتها المسلحة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، فيما أعلن التلفزيون الإيراني أن هجوماً استهدف نقطة في المناطق الجبلية في مدينة خرم أباد في محافظة لرستان غربي البلاد.
1: واليوم قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن انتصار إيران في الحرب مرهون بوحدة شعبنا وانسجامه الداخلي. أضاف تواصلي مع المرشد الأعلى ازداد وكل القرارات تتخذ بناء على توجيهاته.
0: في غضون ذلك، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن أجهزة استخبارات إسرائيلية تقدر بأن إيران نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزية المستخدمة في تخصيب اليورانيوم إلى منشأ محصنة داخل جبل الفأس في خطوة يعتقد أنها تهدف إلى تعزيز حماية برنامجها النووي من أي هجمات جوية محتملة.
1: أعلن الجيش الأردني تعامله مع 5 طائرات مسيرة انطلقت من إيران، وتواصل القوات المسلحة الأردنية مراقبة أجواء المملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جسم جوي يهدد أمنها.
0: دانت الخارجية القطرية تصريحات المتحدث العسكري لجماعة الحوثي بشأن اتهام السعودية بحصار اليمن وحظر الملاحة، وأعلنت تضامنها مع السعودية ودعمها في اتخاذ أي إجراء للحفاظ على سيادتها وأمنها.
1: إلى ذلك، التقى قائد الجيش الباكستاني وزير الداخلية الإيراني في إسلام أباد.
11: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: تتأثر منطقة الحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية، تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة في لبنان لتتخطى معدلاتها الموسمية مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، ما يزيد من الشعور بالحر بخاصة في المناطق الساحلية، ويستمر تأثيرها حتى يوم الجمعة، حيث تبدأ بالانحسار تدريجا وتنشط الرياح فتصل أحيانا إلى 50 كيلومترا في الساعة. غدا يكون الطقس قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية في الداخل وعلى المرتفعات، ويتشكل الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع في الفترة المسائية. في الختام، إعادة للعناوين. اللقاء الحدث في واشنطن مساء، والجيش يدخل إلى زوطر الغربية تطبيقا للمرحلة الأولى من المناطق التجريبية. مسؤول أمريكي: الجيش اللبناني سيتولى مسؤولية المناطق التجريبية وإخلائها من أسلحة حزب الله. معاريف: الجيش ينتظر موافقة سياسية لتفجير الأنفاق على طول قلعة الشقيف. الجمارك السورية: ضبط أسلحة معدة للتهريب باتجاه لبنان، والشحنة تشمل 226 قنبلة. البنزين يرتفع 71,000 والمازوت 161,000. إيران نسيطر بشكل كامل على هرمز، وصحيفة أمريكية تتحدث عن نقلها آلاف أجهزة الطرد المركزي لمنشأة محصنة. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة. شكرا للمتابعة وللزميل ماريانو داوود.
1: إلى اللقاء.

0: أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الليلة 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: بين عنجر والبيت الأبيض ما زالوا أحياء الذين يتذكرون كيف كان السياسيون والأمنيون يتسكعون على عتبات الحاكم غازي كنعان في عنجر، وكان العتب يصل إلى السياسيين الذين يتخلفون عن عتبات عنجر. يا للمفارقة ويا للهول، هؤلاء اليوم صاروا ينتقدون كيف أن رئيس الجمهورية يزور الولايات المتحدة الأمريكية ويلتقي رئيسها. من اعتاد على تقبل الزحف لا يستطيع أن يرى رئيس دولته يجتمع مع أقوى رئيس دولة في العالم. لكن إذا دققنا قليلا لوجدنا أن المعترضين لديهم أسبابهم للاعتراض، وهي أنهم لا يريدون أن تكون الدولة وحدها هي السيدة، يريدون أن يكونوا شركاء الدولة في قرار الحرب والسلم. وبربكم، هل ما زال هناك قرار بالحرب؟ إذن ماذا يريدون؟ يريدون أن يستمروا في وضع يدهم على البلد، وكل محاولة لوضع حد لمخططهم يرفضونه ويلفظونه ويحاربونه. من هذا المنطلق يهاجمون القمة اللبنانية الأمريكية ويرفضون اتفاق الإطار، لأنهم يريدون إبقاء الوضع على ما هو عليه ليستمروا في التحكم بالبلد تمهيدا لحكمه.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوان بقر لوئية بدولار و80 سنت مرتدلة الياني لوئية بدولار ونص.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار الثالثة إلى ربعاً من لبنان الحر.

قال رئيس بلدية زوطر الغربية عبد عز الدين، الذي كان يقف مع عدد من أبناء البلدة عند أول حاجز للجيش في محلة الصوان من جهة قعقعية الجسر، منذ بداية الحرب نزح كل أهالي البلدة البالغ عددهم نحو 4500 شخص ونسبة الدمار أكثر من 50%، وتساءل كيف لنا أن نعود والطريق الرئيسية لا تزال مقفلة والوضع الأمني لا يزال متوترا. أضاف أعتقد أن الحياة في زوطر ستكون مستحيلة الآن. دعا البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي إلى مواكبة زيارة رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة بالصلاة، معربا عن أمله في أن تحمل نتائجها الخير للبنان وشعبه، وأن تسهم في تعزيز الاستقرار واستعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها. وأكد الراعي أن لبنان رغم ما يواجهه من تحديات سيبقى وطن الرجاء، وأن قديسيه وطوباويه وفي مقدمهم الطوباوي البطريرك إلياس بطرس الحويك يواصلون شفاعتهم من أجل رسالته ومستقبله. دعت اللجنة الوطنية للطلاب اللبنانيين في فرنسا جميع الطلاب والطالبات اللبنانيين المسجلين أو الذين يعتزمون التسجيل في الجامعات الرسمية الفرنسية للعام الجامعي 2026-2027 إلى الإسراع في تعبئة النموذج الإلكتروني الذي أطلقته السفارة اللبنانية في فرنسا والمتعلق بحصر الطلاب المستفيدين من قرار إعفائهم من رسوم التسجيل الجامعي. ذكرت وكالة رويترز أن الحوثيين في اليمن حذروا شركات الشحن في رسالة في البريد الإلكتروني من التحميل أو التفريغ في الموانئ السعودية. استنكرت الكويت تهديدات ميليشيا الحوثي التي تستهدف أمن وحرية الملاحة البحرية. وقد أعلنت الكهرباء الكويتية إخراج عدد من وحدات توليد الكهرباء عن الخدمة إثر الهجمات الإيرانية. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الليلة 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

لأن الحر دايما حدي. Hey, turn it up.

تحياتنا لكم مستمعينا من وين ما بلشتوا ترافقونا بلقاء جديد ضمن أرلال تيم. من وين ما كنتوا عم تسمعونا من لبنان والخارج أطيب التحيات لكم أصدقائنا بحلقة جديدة مثل العادة بتضم أخبار أكيد ترند وما منسى الفن يلي له حصة بحلقتنا الساعة 4 مع وفاء شدياء. وكمان اليوم رجعنا على الساعة 5 نتواصل معكم مع سؤال وآراء.

0: معكم سيمونا حتشيت رح رفقكم من هلا للاربع الا ربع. اكيد مرافقنا زميل ماريانو داوود على الاخراج الاذاعي والزميله اليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر 3 102.3 102.5 و 102.7 موقع الاذاعه rll.com.lb وتطبيق rll. ما تنسوا تكونوا عم بتابعوا لبنان الحر على منصاتنا على اكس على يوتيوب على تيك توك وعلى انستغرام وكمان الواتساب تشانل. بي أرى للتيم اليوم رح تكون معنا الزميلة وفاء شدياء وضيفتها لورا خليل. منرجع منلتقي على الساعة 5:55 تينضم لنا جورج سويدي. حلقتنا من أرى للتيم انطلقت. أهلا وسهلا فيكن مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع سيمونا.

بحلقة اليوم وبفقرة بـ40 دقيقة دول منصات التواصل الاجتماعي بمصر لقطات فيديو كثير بضحك عم بتوثق مشهد غير مألوف لتوك توك حامل جمل بالحجم الكامل فوقه، يعني حاطه فوق التوك توك وعم يمشي فيه برواق وسط الشارع. هل مقطع أثر تفاعل واسع وأعجاب بطرفة المشهد وقدرة السائق على حمل حيوان ضخم بهذه الطريقة؟ وتفاعلوا رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع بمزيج من الضحك والدهشة نظرا للتناقض الكبير بين الحجم الصغير لهالمركبة والحجم الضخم لهالجمال.

من الطابع الكوميدي اللي حمله هالمشهد، فهو بيسلط الضوء على قضية أكثر جدية بتتعلق بسلامة النقل والالتزام بقواعد السير. فالاستعمال مركب صغيرة مثل التوك توك لنقل حيوان بحجم الجمل ما بيقتصر على كونه مشهد بيضحك، بل معقول يشكل خطر على السائق والحيوان والأشخاص يلي حواليهم، خصوصا إذا أدى لفقدان التوازن أو إعاقة حركة المرور. وبوقت تتسابق منصات التواصل على تداول اللقطات اللافتة، بيبقى الأهم أنه ما تتحول الضحكة لسلوك بيشجع أو أنه يقلد، لأنه السلامة العامة لازم تبقى أولوية مهما بدا المشهد استثنائي أو مثير للضحك.

من أخبارنا أيضا تفاعلوا كمان رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان شركة فرنسية عن تطوير طيارة مسيرة صغيرة لا تكافح البعوض واعتبروها فكرة مبتكرة لاعتمادها على الذكاء الاصطناعي. وكشفت الشركة أن الدرون رباعية المراوح بحجم الإيد بوزن 40 جرام مزودة ب 380 ميكروفون دقيق ونظام ذكاء اصطناعي لتحليل الصوت وقادرة اكتشاف البعوض على بعد 8 أمتار وتغطية هكتارين عبر دورية متكررة وبتشتغل من دون استخدام مبيدات كيميائية حيث بتعترض الحشرة وبتقص أجنحتها بالمراوح الأمر يلي بيخليها صديقة للبيئة. يعني هي كأنه استبدال للمبيدات الكيميائية يلي بيستعملوها بركي المزارعين بركي نحن أنه بنستعملها بالأيام العادية لما بيكون في برغش أو أي شيء حشرة طيارة. وبيعكس هالابتكار اتجاه متسارع نحو توظيف الذكاء الاصطناعي بمعالجة مشكلات يومية بتمس بالصحة العامة والبيئة بعيدا عن الاستخدامات التقليدية للتقنيات الحديثة. فإذا أثبتت هالطيارة المسيرة فعاليتها ميدانيا فمعقول تكون هي عم بتوفر بديل أكثر استدامة من المبيدات الكيميائية وتكون عم بتساهم بالحد من انتشار الأمراض يلي بينقلها هالبعوض مع تقليل الأثر البيئي لأنه ممكن هون مش عم نستعمل كيماويات. لكن نجاح الفكرة ما رح ينقص بالإعجاب يلي بتحققه على السوشيال ميديا هالمسيرة بل بقدرتها أن تكون عم تشتغل بكفاءة وبسلامتها وجدواها الاقتصادية عند استخدامها على نطاق واسع.

قصة هلأ ما بلشت من قلب غرفة عمليات أو بعد شكوى من مريض، بل بلشت من بلاغ بيتعلق بارتفاع أسعار الأدوية بإحدى الصيدليات بمدينة الرقة شمال سوريا. وأثناء متابعة الشكوى قادت إجراءات التفتيش لاكتشاف شخص ضل لسنوات كتيرة ينتحل صفة طبيب اختصاصي بالجراحة العصبية وجراحة العمود الفقري من دون ما يحمل أي شهادة بتخليه يكون عم بيمارس المهنة. وأعلنت مديرية صحة الرقة أنه دائرة الرقابة الدوائية ضبطت الشخص أثناء جولة للتحقق من الشكوى، من بعد ما كشف التحقيقات أنه عم بيمارس الطب من سنوات وكان عم يدعي تخصصه مثل ما قلنا بجراحة الأعصاب وعلى العمود الفقري، على الرغم من عدم امتلاكه أي مؤهل علمي أو ترخيص قانوني. وأتت عملية الضبط بمتابعة مباشرة من رئيس دائرة الرقابة الدوائية بسوريا قبل ما يصير في تنسيق مع نقابة أطباء الرقة وفرع الأمن الجنائي لإلقاء القبض على المشتبه.

يعني الخبرية اللي كنا عم نحكي عنها بتكشف أنه أخطر التهديدات للقضاء الصحي قد لا تكون دايماً بنقص الإمكانيات بل بغياب الرقابة الفعلية. فأنه تيتر شخص أنه ينتحل صفة طبيب متخصص لسنوات بيثير تساؤلات جدية حول آليات التحقق من المؤهلات ومراقبة مزاولة المهن الطبية. كمان عم بيبرز أهمية التنسيق بين الجهات الصحية والنقابات والأجهزة الأمنية لحماية المرضى، لأنه الثقة الطبيب بتقوم أولاً على الكفاءة العلمية والترخيص القانوني، وأي خلل بهيدا المنظومة معقول يعرض حياة الناس لمخاطر كتير كبيرة.

معنا اليوم كل أخبارنا عن فيديوز انتشرت على السوشيال ميديا، وهلأ رح نتجه إلى مصر لأنه في فيديو انتشر وعم بيقول صاحبه أنه صبطات الموز عم تزداد أوزانها بعد الحصاد بنسبة بتوصل لـ 80%، وكان عم بيستند لتجربة ألفية أنه كمية من الموز ارتفع وزنها من 15 ل 20 كيلوغرام بعد فترة من شرائها. هو يدفع المتابعين للتساؤل عن حقيقة هذه الظاهرة.

جيع تحوله إلى ثمار الناضج المعروفة بلون الأصفر وقوامة الطري. لكن بهذه المرحلة تغير خصائص الثمرة، يعني ولا بتضيف عليها ولا وزن ولا أي شيء.

هالواقعة بتأكد أهمية التحقق من المعلومات قبل ما يصير تداولها، خصوصا لما يتعلق الأمر بقضايا علمية أو صحية. فانتشار مقاطع مصورة وتجارب فردية ما بتخلي منها حقيقة علمية، لأنه بتبقى النتائج الموثوقة قائمة على الأبحاث والقياسات يلي بتخضع للمعايير العلمية. وبزمن بتنتشر فيه المعلومات بسرعة كبيرة، بتصير العودة للجهات المختصة والخبرة ضرورة لحماية الرأي العام من الشائعات والمفاهيم الخاطئة، وكمان تعزيز ثقافة الاعتماد على الأدلة ومش على الانطباعات.

بمدينة كندية ما اكتفت الشرطة بنشر صور طفل مفقود وإصدار النداءات المعتادة، بل هالشرطة لجأت لوسيلة أبدا غير مألوفة إذ بدأت تشغيل أغاني ديزني المفضلة عنده من سيارات الدورية، على أمل أنه هالأغاني تكون عم بتساعد بلفت انتباهه ودفعه للاستجابة لفرق البحث. وما بتكمن غرابة القصة باختفاء طفل بس، بل باعتماد الشرطة على اهتماماته الشخصية بوصفة جزء من خطة التفتيش بمحاولة للوصول إله بطريقة بتناسب حالته.

0: tree. Those birds are watching the world unfold.
1: يعني هذا الشيء اللي صار بيعكس تطور أساليب البحث والإنقاذ. بطلت يعني تعتمد بس على الإمكانيات التقنية أو الانتشار الميداني، بل صارت تراعي كمان الجوانب النفسية والسلوكية للمفقودين، خصوصا هنا عم نحكي عن الأولاد. فالاستفادة من اهتمامات الطفل واللي بيمنحه شعور بالألفة قد تكون وسيلة فعالة لتسهيل العثور عليه وتقليل شعوره بالخوف. وكمان بتأكد هالتجربة أنه نجاح عمليات البحث ما بيرتبط بالسرعة واحدة، بل بالقدرة على فهم طبيعة الحالة واختيار الوسائل الأكثر ملائمة للتعامل معه. كافيين بأخبرنا ترند، وأعلن وزير الخزانة الأمريكي أنه دار السك العملة رح تبلش بإنتاج عملات معدنية من فئة دولار واحد بتحمل صورة الرئيس دونالد ترامب على وجه الأمامي، وذلك بإطار الاحتفال بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة. وبيحمل التصميم الجديد على الوجه الأمامي كلمة الحرية وعبارة نثق بالله، إلى جانب التاريخين 1976 و2026 1976 و2026 تيكون 250 سنة. بوقت بيظهر على الوجه الخلفي النسر الأصلع المستوحى من الختم الرئاسي، ويعد هالتصميم تعديل لمسودة كشف عنا بتشرين الأول.

إصدار عملة تذكارية يعني حاملة صورة رئيس بتحمل مناسبة رمزية بتتجاوز قيمتها النقدية إذا بيعكس الطريقة اللي تختار أو بتختار فيها الدول توثيق محطاتها التاريخية وشخصياتها السياسية. وبالولايات المتحدة غالبا ما تتحول هالإصدارات لجزء من الذاكرة الوطنية، كما تثير بالوقت نفسه نقاش عام حول الرمزية والتوقيت والرسائل اللي بتحملها. كما بيبرز هالقرار كيف يمكن للرموز الوطنية من العمولات إلى الطوابع والنصب التذكارية أنه تتحول لأدوات بتعكس الهوية السياسية والثقافية للدولة. وبالنهاية بتبقى قيمة هالعملات مرتبطة بما تمثله بالذاكرة الجماعية، مقدر ارتباطها بتاريخ المرحلة يلي صدرت فيها.

رح نرجع نروح على فرنسا، حيث أفاد مدعي العام بأن الرفات البشرية اللي عثر عليها الأسبوع الماضي هي لمرة فقد أثرها من 2020 من بعد ما اعترف زوجها أخيراً أنه قتلها وأخفى جثتها. وبقضية شغلة الرأي العام بفرنسا من سنين، حكم على سيدريك اللي عمره 38 سنة بأكتوبر 2025 بالسجن 30 سنة لإدانته بقتل زوجته واللي عمرها 33 سنة واللي ما كان مبين جثته تبعها. ومن بعد ما دفع ببراءته خلال محاكمته اعترف للمرة الأولى بمطلع حزيران، وقبل بدء محاكمة الاستئناف بضلوعه بقتل زوجته، وتعهد بأن يقود المحققين إلى حيث أخفى جثتها بحسب فريقه القانوني.

يعني العدالة ما بتتوقف لما يصدر الحكم، بل بتستمر بالسعي لكشف الحقيقة الكاملة حتى بعد سنوات من وقوع الجريمة. فالعثور على الرفات بعد اعتراف المتهم ما بيغير بس مسار القضية قانونيا، بل بيمنح عائلة الضحية إجابات كانوا ناطرينها، وبيساهم بإغلاق أحد أكثر فصول إيلاما. كما بتأكد هالواقعة يلي صارت بفرنسا أنه الاعتراف المتأخر شو ما كانت أسبابه كمان ما بيلغي المسؤولية، لأنه معقول يكون عم بيساعد باستكمال الحقيقة وإنهاء سنوات من الغموض يلي تثقل كاهل ذوي الضحايا.

أشارت كبيرة أطباء شيخوخة بوزارة الصحة الروسية أولغا تشاتشكيفا إلى أن مرحلة الشباب بحسب التصنيف الروسي بتمتد حتى 35 سنة، بوقت تصنيف منظمة الصحة العالمية بيمتد حتى سن 45. وقالت رسميا بتنتهي فترة الشباب بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية عند 45. كرمل هيك إذا استند لتصنيف منظمة الصحة العالمية فهو يعني تقريبا 45. بوقت سابق كان أكد نائب رئيس الأكاديمية الروسية للتربية ضرورة رفع سن الشباب بالبلد للأربعين سنة، لأن الإنسان حاليا عم بحافظ لفترة أطول على قدرته على العمل ومستوى عالي من النشاط الذهني والبدني. وكرمال هيك صار الأشخاص اللي أعمارهم بين 18 و44 سنة يصنفوا هلأ ضمن فئة الشباب، بوقت بيمتد العمر المتوسط من 45 ل59 سنة. ويشار إلى المعونات الاجتماعية، إنه المعونات الاجتماعية والدعم الحكومي اللي بينعطوا يعني للأسر بروسيا بيحددوا سقف الحصول على الدعم بسنة 35 لأحد الأبوين.

يعكس هذا التوجه التغيرات إلى الشهادة متوسط العمر المتوقع وتحسن الرعاية الصحية وأنماط الحياة بكثير من الدول، واللي أدى إلى إعادة النظر بالتصنيفات العمرية التقليدية. إلا أنه تحديد مفهوم الشباب مش لازم يكون مجرد تصنيف بيولوجي، بل لازم يستند كمان على أهداف اجتماعية واقتصادية واضحة، خصوصا لما يرتبط بالحقوق والمساعدات الحكومية. فالتحدي الحقيقي منه بتغيير الأرقام بل بموائمة السياسات العامة مع التحولات الديموغرافية واحتياجات المجتمع. ما هو المجتمع بيعمل احتياجات يوصل لاحتياجاته أصرنا.

بآخر أخبارنا لليوم، توفت كريستيان ماديسون اللي عمره 29 سنة بحزيران 2025 من بعد ما دعستها سيارة هي وماشي باتجاه معاكس للسيارات بكير كتير. وهلا رفعت عليها دعوة قضائية ضد شركة أوبن أي آي، ودعت أنه روبوت الدارتشات جات جي بي تي غزة أوهام ماديسون الدينية والمضخمة وشجعها أنها تنتحر. وتعد دعوة القتل الخطأ اللي رفعت بولاية كاليفورنيا بحزيران، لكن لم يكشف عنها إعلاميا إلا هلأ من فترة بسيطة، تعد أحدث دعوة ضمن أكثر من 20 دعوة قضائية تزعم أن التفاعلات المكثفة مع تشات جي بي تي سببت بأضرار نفسية وأضرار بالسمعة وخسائر مالية وحتى الوفاة للمستخدمين ببعض الحالات للأشخاص المحيطين فيهم. وبتستهدف الدعوة تحديدا نموذج معين من أوبن أي آي، وهو إصدار من روبوت الدردشة الرئيس للشركة اشتهر بميله لمجاملة المستخدمين بشكل مفرط، ووصفته الدعوة بأنه منتج معيب ومتهور.

حلوة. مع الانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي بطل النقاش يقتصر على قدراته التقنية، بل صار يشمل كمان حدوده ومسؤوليته. فبوقت بيتفاعل المستخدم مع روبوت محادثة لساعات طويلة، خصوصا بظل معاناة نفسية أو اضطرابات بالإدراك، بيصير من الضروري أنه تكون أنظمة الحماية قادرة تكون عم ترصد المؤشرات الخطيرة وتوجيه المستخدم نحو المساعد المناسب. وبالوقت نفسه بتبقى الدعاوى القضائية وسيلة لاختبار المسؤوليات القانونية، وما بتعني بالضرورة ثبوت الاتهامات. لكن المؤكد أنه تطور الذكاء الاصطناعي لازم يمشي بالتوازي مع تطوير معايير السلامة، لأنه أي تقنية بتأثر بحياة البشر هي بحاجة لضوابط بتواكب حجم تأثيرها.

أخبارنا لليوم وصلت لختامة، أكيد يعني رح نكون هلأ بمحطة إخبارية مع الزملاء بقسم الأخبار، وعلى الساعة 4 بتنضم لكم الزميلة وفاء شدياء وضيفة الفنانة لورا خليل، وعلى الساعة 5 راجعين سوا بكيب ان تاتش.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا قلنا كلور ديكون كتار منا ما بيفهموا ليش وكيف، بس إذا قلنا كتير سام ساعتها كتار منا بصير بدون يسمع. حقك تعرف إنه الكلور ديكون هو مبيد للحشرات، قضيته يقال إنه من أكبر قضايا التلوث البيئي بالعالم، وخصوصاً بالأقاليم الفرنسية وراء البحار. إذا ما بدنا نحكي وكتير نتفلسف، منقول إنه هالمبيد للحشرات استخدم كتير لمكافحة أنواع معينة من الحشرات بتصيب نوع من النباتات، وخصوصاً بين السبعينيات والتسعينيات من القرن الماضي. إنما لاحقاً صار ممنوع استخدامه لأنه درجة سمه كتير مرتفعة بالنسبة للبشر. ولمحبي المعلومات الكيميائية منقول سيديس سي ال ديس هو كتير مهم لمكافحة بعض الأفات الزراعية، إنما كمان كتير ممكن يعمل اضطرابات عند الإنسان، وخصوصاً بالجهاز العصبي والكبد والأرمونات والخصوبة وغيرها كتير من اللي بيتهموه فيها. مشان هيك كتار من البلدان حذروا، وخصوصاً بالاتحاد الأوروبي، ممنوع منعاً باتاً يستخدم الكلور ديكون.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بن الأزي 180 جرام بدولار و90 سنت، كوفي ميت 450 جرام بدولارين ونص.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلا ربعا، شي لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: أعلن الجيش اللبناني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على مقربة من وحدات الجيش أثناء انتشارها في بلدة زوطر الغربية في النبطي. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في محيط بلدة حولة، وتعرض بعد ظهر اليوم حرج علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوأة لقصف مدفعي متقطع، كما ونفذ الجيش الإسرائيلي انفجارات كبيرة جدا بين بلدتي كونين وبيت يحون. من المقرر أن يلتقي رئيس الجمهورية جوزيف عون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تمام السادسة مساء بتوقيت بيروت في واشنطن، ويتوقع أن يصل إلى لبنان غدا قائد القوات البحرية المركزية الأمريكية اللواء جوزيف كليرفيلد لمواكبة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية ووضع الترتيبات اللازمة لتنفيذه. ومن المقرر بحث هذه الترتيبات خلال اجتماع ثلاثي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي بين لبنان وإسرائيل بمشاركة أمريكية في إطار الجهود الرامية إلى تفعيل الاتفاق الإطاري وخفض مستوى التصعيد الميداني. أجرى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا بولي العهد ورئيس مجلس وزراء البحرين الأمير بن حمد الخليفة، معربا عن إدانته للاعتداءات الإيرانية المستمرة على مملكة البحرين الشقيقة، كما شدد على وقوف لبنان الدائم إلى جانبها في المحافظة على أمنها وسيادتها. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.
2: اوعى

جوة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-19.

نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً بتعديل سعر ربطة الخبز الأبيض ليصبح سعر الربطة من الحجم الوسط في صلاة الأفران 75 ألف ليرة، أي بزيادة قدرها 5000 ليرة. كشف أمين سر نقابة مستوردي وتجار المواشي في لبنان ماجد عيد عن تسجيل الأسواق العالمية تراجعاً مستمراً في أسعار اللحوم، ما ينعكس مباشرة على السوق اللبنانية، إذ يعمل المستوردون على خفض الأسعار بما يتناسب مع انخفاض الأسعار في بلد المنشأ، معرباً عن أمله في استمرار هذا المسار بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويؤمن لحوماً ذات جودة بس بأسعار أكثر ملائمة. في أخبارنا الدولية، ضبط جهاز الأمن الوطني العراقي ورشة لتصنيع المسيرات في بغداد. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الليلة 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

جديد رشيد النجار دللو. يارا عقلبي شو غالي

0: أسعار المحروقة برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 70,000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 71,000، والمازوت 161,000 ليرة، وقارورة الغاز 12,000. وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 2,347,000، بنزين 98 أوكتان 2,365,000، المازوت 2,099,000، والغاز 1,127,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: بعضك قديش نحن بأمس الحاجة لهيك أغنية بتقول روق أعصابك اوعى تكون مهموم ما في شي بدوم، وقديش نحن بأمس الحاجة لهالصوت الحلو، لهالصوت اللي فيه بحة بتفوت على القلب، لهالصوت اللي محافظ بعده على نبرته وعلى موهبته وعلى أوتاره الذهبية، وقديش نحن بحاجة لفنانة هالقد مؤمنة، هالقد بتشكر ربها، هالقد فخورة إنها مسيحية، هالقد فخورة بالسيد يسوع المسيح. اليوم الثلاثة 21 تموز 2026، ماريانو داود على هندسة الصوت، وفاء شديق عبر الميكرو. لقاءنا بلش هلأ، أطيب تحيات لألكن وبيستمر لغاية الساعة 5:45 مع ضيفة عزيزة كتير على قلبي، صار إلي زمان كتير ما شفتها ولكن عم تبعها على السوشيال ميديا، عم تبعها بالمقابلات، عم تابع أغنياتها، ولكن وجه لوجه صار لنا زمان ما التقينا. لورا خليل، الفنانة لورا خليل اللي هالقد بحترمها، هالقد بحبها، هالقد بتحكي من قلبها، ما بتعرف تكذب، ما بتعرف تراوغ. لورا خليل ألف تحية لك وأهلا وسهلا فيك بلبنان الحر، هيدي الإذاعة اللي أنت كتير بتحبيها.
1: ولك أنا فخورة أني بلبنان الحر، وفخورة أكتر أني معك، وفخورة كتير انه بعد هالقد عندها مستمعين لبنان الحر، لانها اصيلة بنت الاصول، مؤمنة نفس الايمان، وايمانها الكبير بسيد يسوع المسيح هو يلي موقفها على اجريها.
0: اهلا وسهلا فيك لورا خليل، الحمد لله على سلامتك. انت من حوالي اسبوعين جيت من استراليا على لبنان، عائلتك ب 27 رح تكون هون،
1: أهلي إخواتي رح يجوا، عائلتي دايما بيسايد مي، أنا وين ما كان بكون معهم، يعني يومين زوجي رفقة وشربل عطول، أنا نحن مع بعض ما بدنا نفصل.
0: نعم، هالأسامي رفقة وشربل قديش هالأسماء لأولادك بيجسدوا الحالة الإيمانية اللي أنت فيها.
1: أنا كتير مؤمنة لأنه أنا طوبى لمن آمنوا ولم يروا، أنا بآمن كتير بالسماء، وبآمن أنه أنا وان داي حكون مع الأبرار والصديقين بالسماء بإذن الله. هيدا المشروع عم نشتغله على الأرض، لأنه السماء بتستقبل قديسين ما بتعمل قديسين، نحن هون بنعمل حالنا. وما نفع الإنسان لو ربح العالم كله خسر نفسه، مش حنديره. أنا بغني لأنه الله أعطاني موهبة، بس أنا مؤمنة أنه أنا عندي حياة أفضل بكتير بالسماء من هون. هون كلها تعب، هون كلها حزن، صارت كتير فيها حزن أكتر، والأرض إن شاء الله بدنا نصلي كلنا تيعم السلام فيها، للدل وقفي على إجريا لأنه ما تنخض بقى، لأنه عم بيصير حول العالم هيدا مش طبيعي، هيدا الشيطان بده إياه. أنا برأيي أمونافي الشيطان هو متسلط ومتحكم عبر كل الوسائل، عبر يعني العذراء بتقلنا صاروا يأمي على وجه الأرض، إيه صاروا على وجه الأرض، شو نحن عايشين معهم، بدنا نتقبل،
0: نعم
1: بدنا نكون أقوى عبر المسبحة الوردية، كتر خير الله، آمنوا بالمسبحة الوردية لأنه أنا هيدا أكبر سلاح لألي، وآمنوا طوبى لمن آمنوا ولم يروا. عقد إيماني أنا عم بيصير معي، أنا حدا كتير مؤمن، حدا كتير واقف على إجري، حدا كتير مبسوط بحياته، عندي سعادة ما حدا عنده إياها، بتشكر الله عليها، بتشكر الله عم حبة الناس، بتشكر الله أنه أنا اليوم معكم.
0: يا أهلا وسهلا فيك لورا خليل. لورا أنا بعرفك من زمان أنه أنت مؤمنة، بس ما كنت بهالدرجة العالية من الإيمان، شو صار في شي تحول جذري بحياة لورا خليل لخلتها هالقد متمسكة بإيمانها، لخلتها هالقد مؤمنة بيسوع المسيح، لخلتك هالقد عم تشتغلي على الأرض حتى بين هلالين تحجزي مكان لك بالسماء؟ يعني مفروض يكون في تحول جذري، يعني كان في تحول.
1: أنا لمست أنا بعبر إيماني مؤمن كتير، بس أنا صار عندي ظهورات، يعني ظهروا لي بحبلي برفقة صلبان، صار معي كتير أشير، شفت كتير كتير كتير أشير، مش بس إشارة، فوق 20 إشارة بحياتي لهلأ لهلأ، وهلأ من فترة شفت إشارة كمان. أنا بس أطلب يسوع بإيمان بشوف كل شيء وبيساعدني وبيقف جنبي. يتمجد اسمه، يتمجد اسم الرب اللي هو موجود، هو يسوع يا ابن الله الحي، هو موجود، موجود معنا، ونحن منلاقي دايما بالقربانة، وكل حدا بده يشوف يسوع يطلب منه يروح يزور القربان ويسجد ونعمل سجود، لأنه يسوع طالب منه، مش طالب منا، طالب منا نحب بعضنا ونسامح بعضنا ونحترمه ونروح على القداس ونعمل وهيدا كل شيء، مش طالب منا لا دم ولا، مش طالب منا شيء أبدا.
0: الأشاير، الأشاير اللي بتشوفيها على الصعيد العائلي يعني ولا على صعيد الوضع العام أوقات؟
1: لا لا لا، أنا شفت كتير أشاير أنا لمست عن عائلتي، وشفت أشياء، بشوف أشياء، شفت أشياء عن يلي عم نوصل له
0: بلبنان
1: ولا بحياتنا بالإن جنرال العالم لوين واصل. نحنا صرنا خلص يعني، أنا مثل ما عم شوف أنا بصلي كتير، ونحنا الرب سألوا أيمتى الرسل لما سألوا أنه أيمتى بدك ترجع تجي على الأرض، قال لهم أنا ما بعرف، الرب هو اللي يعني صح. نحنا أنا ما يمكن ممنوع أحكي، بس أنا لمست كتير أشياء، مشان هيك إيماني أكبر وأكبر وأكبر. طوبى لمن آمن ولم يروا، صدقوني ما في شيء بيدوم إلا محبة الرب، ونكون كتير محبين، ونكون كتير أوفيا، ونكون لاف لاف لاف، جيسوس said love.
0: صحيح صح. لورا شو رأيك باللي عم نشوفه بلبنان على هالسوشيال ميديا، على الناس اللي عم تطلع تحلل دم المسيحيين، اللي عم تطلع تقول انتو أقلية تركوا هيدا البلد، اللي عم تطلع تقول انه انتو كمسيحيين ما انتو لبنانية، انتو جايين من سوريا؟ عم تشوفي
1: هودي يا جاهلين، يا جاهلين. نحنا الانتصار، نحنا عبر مريم، قلب مريم الطاهر، حننتصر، حننتصر على كل حدا ما بيأمن، ما بيأمن فينا.
0: نعم
1: نحنا الانتصار للأقلية، الأقلية اللي بيأمنوا بالرب هن اللي حينتصروا. الرب هو للكل، الشاطر يلي بيخلص نفسه. هول جاهلين أنا ما برد عليهم، هني بيحكوا علينا، نحنا من قابلهم بالمحبة، ونحنا ما قلنا بجميل، بيقول الرب صلوا لأعدائكم، نحنا عم نصلي لكم.
0: نعم كمان بدنا نحكي شوي، لأنه هيدا الموضوع كثير داولوا على السوشيال ميديا، وعملت مقابلات ونحكى كيف أفخاي أدرعي بيتغزل فيك وبرد عليك، والشيء اللي
1: كان لازم أشي رد عليكم، بس كان تو شورت وفليت. أنا قلت له بدل ما يعني هيدا ممنوع تقولي أفخاي، ممنوع، هني برأيهم هني هول الجاهلين، لازم هني فهموا انه انا عم بدعي على الصلاة، بس هني بتعرفي بدن يعملوا فتن، هو لانه مفتن كمان رد علي، المفتن العدو الاسرائيلي مفتن، مفتن انه رد علي وعمل لي هاللبلبي، هو ما تغزل فيه، هو عمل لي انه عرفني هو قديش انا عم بتمسخر، انه انت عملت سوبر ستار من ورا الحرب، عمل ساعة بيحكي مع النجمات، ساعة بيحكي مع كل النجوم، بيحكي انه انا كمان بده يفوت بالفن، مش هين يعني، بده خلص انه انا ايام، هو عم بيارجينا انه نحن الباور، لقلنا نحن بدنا ناخد لبنان، نحن بدنا نحقق امنياتنا، مش بس لبنان، هن عينهم بكل الشرق الاوسط، بس لبنان.
0: وانت شو نحكي. كان بدك لورا، شو كان بدك بهالقصة؟
1: انا شفته عم بيتغزل قاعدي، لانه بالحرب انا تهجرت اول وحدة يعني، انا تركت، انا حد السفارة فوق السفارة، انا
0: السفارة الأمريكية
1: ايه فوق منا يعني، هددوها يعني، انا اول وحدة ولي بنتي بعتولنا ايميل لبنتي امريكان بنت فلو
0: اولادك امريكان ايه فلو، معهم جنسية الأمريكية مش استرالية.
1: لا
0: انت ليه فليت على استراليا مش على امريكا؟
1: هلأ فليت على استراليا؟
0: لا من زمان، انه انت بتروحي على استراليا وبترجع عايشة باستراليا.
1: ثابت كنت بامريكا يعني،
0: عم تتنقلي بين امريكا واستراليا. اوكي،
1: لانه زوجي كان عنده شيء هونيك، وكنا بقينا سنتين، ثابت ولدت.
0: اوكي، مشان هيك مع الجنسيه الامريكيه. فاذا تركتي بيتك
1: بالحرب؟ تركت اول وحده، ما anyways أنا ما برد عليهم بنفس اللهجة. هن الأعداء أعداء، يعني أعداء لبلدهم ولوطنهم، وأنا وطنية غصب عن أمكن وبيكن يلي أنتوا علقتوا علي بالألفاظ البشعة ما برد فيها عليكم، غصب عنكن أنا لبنانية وطنية أكتر منكن ومن أهلكن عبر لبنان الحر. بقلن ما بيفهموا بيرحى بعضهم هلأ بتقلي عميلي إسرائيلي، فشر بقلبك مش عميلي إسرائيلي، ما بحياتي أنا بفضل العدو على وطني، على وطني المجروح. جنوب وطني أكتر منك يلي عم بتعلقي.
0: بعضهم لهلا يعني
1: بعضهم لهلا
0: عم بيتهجموا عليك،
1: قليلي الاحترام أختي. هودي بيعرفوا الرب إني بيعرفوا الكنيسة، هول عم بيعلقوا ما بعرف شو أسمائهم كمان، يمكن مش لبنانية، عاملين حالهم لبنانية عايشين بلبنان
0: للأسف
1: للأسف.
0: لورا خليل، ما بدنا بقى نحكي كتير لأنه عن جد شي بلاع النفس وشي بقرف، ويعني وكل يوم منصحى على شي وعلى خبرية وعلى يعني ما بعرف أي متى بدنا نخلص.
1: ما بيحبوا بعضهم اللبناني، ما في لبنانية، ما بيحبوا، لو في محبة ما وصلنا لهون من الأساس. ما في حب يا أختي، ما بتشوفيهم بالمجلس كيف بيخبطوا ببعضهم، ما بتشوفي سد بوزك وعمل هيك، وفي شي مجلس هيك على الكرة الأرضية إلا عنا بلبنان؟
0: لا، في منهم كمان برا كمان أوقات بيضربوا بعضهم بقلب المجلس.
1: إيه
0: يعني.
1: إيه ما في يعني بلبنان هون كمان وصلنا له، ما عم يتفقوا، ما في اتفاق، كيف أنا نوقف لبنان إذا ما في نحنا كلنا بيتين وتنور مش متفقين؟
0: متفائلة بالأيام اللي جاية أو بالشهور اللي جاية أو بالسنين اللي جاية
1: يعني
0: أو لا؟
1: يعني لولا التفاؤل ما بنوقف على إجرينا. أكيد أكيد أكيد
0: أكيد أكيد أكيد
1: أكيد أكيد متفائلة. يعني طبعا يعني إذا أنا ما بدي اتفائل مين بده يتفائل؟ أنا هالبنت المؤمنة ما بدي اتفائل؟ لك أكيد متفائلة، أنا بنت مسيحية حقيقية، بنت الأصول، أنا بنت مزرعة النهر كعب وادي أنوبين، من عندي بتوقفي تطلعي أجمل وادي مقدس. أنا مغرومة بلبنان ومغرومة بهذه الضيعة الصغيرة اللي اسمها مزرعة النهر. أنا بحب لبنان وبموت على لبنان وبس.
0: لورا خليل، منبلش من عمر ال 11 سنة بلشتي تغني
1: طبعا،
0: وبيل 14 سنة صرت إلى حد ما محترفة تغني بسهرات وبحفلات. بقى خبريني عن هيديك المرحلة، لأنه بتعرفي العالم
1: ما بترحم.
0: ما بترحم 100%. بقى خلينا نرجع لورا شوي ونخبر العالم قديش أنت عنايتي وقديش شقيتي طريقك بنفسك
1: ولحالك،
0: وقديش كان في محاربة من جوات إذا بدك جوات العائلة وجوات البيت، وقديش أكيد. أنت استمريتي، يعني خلينا نحكي بهالمواضيع.
1: أكيد صار فيك، يعني أنا مرقت بكتير مطبات، بس بتشكر الرب أني وصلت لهون وبعدني واقف.

0: بتكلف بعدها. انا بحب الشغل، بحب الفيديو يعني حبيت اللي هلا اول مره بدي اعمل الاغنيه الجديده اي اي اول مره مع ابراهيم كسرواني عم بشتغلها هيدي الاغنيه الجديده، واشتغلت صورت مع باتريك جحا من 4 أشهر صورت كمان غنيتي، انا محضره 3 أعمال واحدة من الأرشيف كلاسيك بدي نزلها على نوال، وهلأ في غنية بتنزل ومثل ما قلنا بنيت
1: خلينا نرجع لورا. تحربت
0: لورا، تحربت كتير، تحربت من كل إنه كل حدا بيتحرب إنه بتجي
1: أصوات. لا بس واحد يتحرب من أهل بيته أوقات ومن محيطه كما هيدي
0: هلا بيصرصروا كثير. هودي هو الغيورين بعتبرهم، انا هو بعتبرهم ما في يعني الذباب الذباب
1: الالكتروني
0: ما انا ما بس بس بس يعني انا ما فيني بنت عمليه كتير، حتى بالبيت كتير بشتغل، حتى بكل شيء عندي الربع تيني بتشكروا كتير مواهب كتير هيك غير الفن. أنا كتير عندي أشياء غير الفن كمان. كتر خير ربع ليون، بس الفن هلأ عجد هوايتي وبعدها هوايتي، بموت على الفن. عملت حفلات كتير ناجحة بيسدني ليتلي، وإن شاء الله هلأ عندي كام حفلة. لازم أنا قلت لك لازم أحفظ الضياع لأنه المكتب ياخدهم بشهر الجاي عندي.
1: بالنسبة للحفلات اللي بيتعمليها بلبنان،
0: إن شاء الله يضل الوضع منيح وبس. هلأ دي بقول لنقدر هيك
1: بس نجحتي لورا، الناس اللي من قلب بيتي كانوا عم بيحاربوكي، هل هيك التفوا حولك عطيوكي دعم ولا ضلت المحاربة ماشي؟
0: هول بدن يعطوا دعم، هول ديجا ما حبوكي، بدن يحبوكي قال يوفون. حتى الأهل فيك تحطي لهم حدود، حطيت لهم حدود العيلة اللي المأزية حطيت لها حدود. أنا خلص أنه بتجاربي مرة واثنين وثلاثة.
1: طب ما بفهم مني شو كان بدهم مني، أنه أنت إنسانة عم بتغني وعم بتشقي طريقي.
0: بدن يعملوا هني كمان، يمكن ما نقدرين، بدن يعملوا يفوتوا بالدومين وما كانوا قادرين.
1: فينا نقول خياتك، فينا نقول أخوتك،
0: ما فيني أقول حدا
1: فهمي غلط يعني.
0: لا مش مخص خياتي وأخوتي الكازن يعني.
1: أوكي
0: يعني بيقولوا من قربك من العائلة يعني.
1: من العائلة
0: ما بعمل باساج أنا، الله يوفق الجميع، وما عندي بوان عليهم، خلص بشوفهم بسلم منهم أهل.
1: أنتوا عددكم الأولاد 16،
0: نحن كأخوي منموت على بعض 13 ولد
1: مع الأهل 15
0: 15 16.
1: العائلة الكبيرة حلوة أو متعبة أوقات؟
0: متعبة كتير حلوة، بس كتير متعبة، وفيها بنمرق بكتير مراحل يعني. اللي عم يسمعوني بيعرفوا العائلة الكبيرة قدي بنمرق يعني مرقنا بكتير ضيقة.
1: صحيح،
0: وبعد الضيقة إلا الفرج. كتر خير الرب.
1: نعم، بالنسبة للفنانة داليدا خليل واللي تجوزت طبعا
0: يوفقها.
1: وانت الله يوفقها اكيد، وانت كنت بعرسها بس أكيد. بتقولي كأنه انت ما كنت، كيف هاي؟
0: ما بدي علق عليها بليز، بس
1: لا
0: ما بهمني الله يوفقها وبس، بوين فينا، ما بدي علق عليها، ما بحب
1: يعني هون بس نقول العالم انه انت عمتها. هي بنت خيك،
0: هي بيمكن ما كانت شايفة العمي كعمي، كانت تشوف انه كشي بالوسط معتبرتني.
1: اوكي،
0: بما انها معتبرتني بالوسط هي بالوسط، الله يوفقها، بتجنين شطورة، بتشتغل على حالها وموفقة بحياتها، والله يرزقها ببي، نفرح لها، بتصير ام.
1: اي اكيد. في تواصل انت وياها او
0: لا؟ لا ما في تواصل ابدا
1: ابدا يعني، رجعت الامور كما بدات بالاول؟
0: لا ما في تواصل يعني. ديجا انه هي لما نزلت بلشت كان في تواصل اول ما بلشت، بعدين هي صارت بغير بلد، الله يوفقها، عايشه هي ما بعرف اي بلد، دبي او ابو ظبي، ما بركز كتير، الله يوفقها، بتجنن، تاخذ العقل، حلوه كتير، و بتمنى لك كل الخير كعمي. العمي بتعم فيها ريحة من ريحة الأم.
1: وكفنانة
0: بتجنن حلوة،
1: بتحبي أنا شغلة، بتحبي تمثيلة، بتحبي يعني غناء، رقصة،
0: تمثيلة بحب، رقصة كتير حلو، صوتها كتير مقبول يعني، عاملي شو عقدها حلو يعني، في منهم بيحبوا هيدا ستيل، إنه مش كله بيحب الطرب ومش كله بيحب، كل واحد له ستيله يعني،
1: بطبيعة
0: يعني، شي بحب هيفا، شي بحب داليدا، شي صح. بحب صح ولا لا؟
1: صح.
0: وهلأ ستيلا ناجح يعني، هلأ العالم بيحبوها.
1: لورا خليل، المحافظة على الصوت قديش بتتعب؟
0: ما محافظة على
1: فنانة عندها

0: حفلات، بتسجل أغنيات للتقدم بالعمر، ما كلنا عم نتقدم
1: كلنا. لا
0: بالعمر.
1: لا، العمر بخليك تفقدي شوي من رونق صوتك، ما في شيء بيستمر مثل الجسم الصوت، ومثل يعني الوجه بدل هو ذاته من 20 لل 40 لل 60، لا,
0: لا.
1: انه كل شيء بيتغير.
0: بس بيقولوا عضلة الصوت إذا تمرنت عند الأساتذة الصح بتخدم كتير.
1: أنا ما بتمرن يعني، هلأ ما عندي وقت، بالشتاء يمكن بفكر أتمرن، بس هلأ بالصيف ما عندي وقت. إنه ولا مرة تمرنت، بتمرن لحالي بالبيت.
0: يعني في تمرين، مش ضروري تتمرني مع أستاذ أو أستاذة.
1: أكيد بدك تتمرني شو، لكن الصوت بيموت إذا ما مثل العضلة، العضلة إذا ما بتمرني.
0: ما هو عضل الصوت.
1: ايه طبعا. لا لا ايه. لا أكيد كتير بغني.
0: أوكي.
1: مجرد ما أعمل كتير حفلات كتير بغني وبعمل بروفيت.
0: ايه برافو عليك. لأنه
1: كتر خير الرب.
0: بس بتتجنبي شيء تاكلي لصوتي؟
1: أنا ليك الحر، الحر ما بيسوى، بيكل حر. في إشياء كتير ما بتسوى، مثلا بوزة بالشتي بيكل. يعني في اشياء انا ما فيني،
0: ما فيك توقفيها.
1: شيف لارلر ما فيها. نو انا كتير بحب اطبخ وهيك، بحب اكل الاشياء، كل شيء ممنوع مرغوب. يعني ممنوع الحر، انا ما ببلع الاكل بلا حر.
0: هالقد
1: اي لاف حر.
0: ايه حتى لو اثر على صوتك.
1: ايه
0: يعني لورا بتحبي تطبخي، بتحب ايه، شو بدك تحكي، شو بدك تقول؟
1: نو في الاشياء اللي بتاثر على صوتي اوقات ببعد عنها بالويك اللي بدي غني فيه، لانه بدي شوي حافظ كمان العالم جايين يحضرون
0: بطبيعه الحال،
1: صح ولا لا؟
0: قديش بتستعملي التكنيك اوقات بس يكون صوتك تعبان، بس قولي عامل قريب؟
1: ما بعرف استعمل تكنيك.
0: لا
1: لا لا ما بعرف
0: كيف.
1: كنت دايما الله يوجه له الخير وخلينا اياه بصحته ومعين شرافي، يقول لي تكنيك تكنيك تكنيك، وش قبضاي فيه كيف بيلعب،
0: قبضاي بكل شيء معين، مش بس بالتكنيك.
1: لا قبضاي يعني اكيد بكل شيء. احلى صوت معين، احلى صوت بالتاني انا كتير بحبه. تغبيا ما قدرت انا استعمل تكنيك، ماني شطورة.
0: طيب شو بتعملي بحال عندك حفلة؟
1: في حالي
0: معك وعملتي جريب مبحيتي وعندك حفلة وما بيكون ترى،
1: باخد
0: عسل؟
1: لا مش عسل، باخد في حبة
0: كورتيزون.
1: بتساعد كتير تصدقيني، والأنتيبيوتيك بيساعد، بصير تغني أجمل، بس تاني نهار بيروح صوتك، بصير في انهيار. صارت معي بحفلة راس سنة سويسرا من سنتين.
0: اف كيف
1: صارت؟ انحريت وكان تلش كتير قوي وشبقت. بتصير معنا، غنيت كتير حلو، تاني نهار سخنت حرارة 40.
0: يعني كانت الحبة اللي أخذت إياها مع الأنتيبيوتيك
1: ساعدتني بس تاني نهار ما ساعدتني، يعني رجعت دليت شي أسبوع.
0: بعد غيابك بين أستراليا وأمريكا وعودتك على لبنان، مين في من الفنانات جيليك اللي
1: في كتار أنا ما بحب جيب
0: اللي بتتواصلي معهم بس تجي على لبنان وبهمك تتواصلي معهم وتقعدي معهم، أو لا ما في حدا؟
1: لا في كتير بحبون كتير، هني بيعرفوا، ما بحب قلهم أسمائهم، هني ما بيحبوا، نجوم كتير كبار.
0: ليه ما بحب؟
1: ما بيحبوا، ما هيك ما بحب
0: أنا. طلبوا منك ولا أنت ما
1: لا بحبي. أنا ما بحب بحب هي خصوصية. خصوصية.
0: مثل
1: ما قالوا لي لورا لا بقاش تحكي عن نانا نانا، خلي الخصوصيات، أنا بحافظ
0: شو
1: على
0: هاي
1: الخصوصيات.
0: شو هاي
1: بس بنسألك
0: لحظة شو نانا نانا؟
1: ما تنسألي، ما دايما المكتب ما تجاوبي بهالطريقة، أنا كتير عفوية.
0: هلأ عدوري المكتب عطيك توجيه.
1: لا أنا ما بسمع، لا بعد أنا ما بسمع، يعني أنا عفوية كتير.
0: ايه
1: بسمع
0: بعرف.
1: أكيد عنا أراءنا مع بعضنا بالمكتب أكيد، بس أنا at the end يعني بنت عفوية، العفوية
0: بعرف
1: تقدر تاخده منه كتير سكوبات. بس اليوم أنا شكلي كتير شطورة. معك
0: اليوم. ايه ليه اخدي حذرك كتير،
1: انا عم باخد منك سكوبات اليوم.
0: شو؟
1: انا اخدي دور المذيعة.
0: لا عن جد انه اخدي حذرك كتير، حستك لورا.
1: لا والله لا،
0: بغير مقابلات بتكوني مرتاحة اكتر. ليه منك مرتاحة؟
1: وحياة قلبي اني انا كتير مرتاحة، وحياة قلبي لو انا اذا بلبنان الحر، هيدي منطقتي هون. هيدي طافتي.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: ميرسي.
0: هلا لورا بدي منك هيك شي موال غير شكل. خلينا نغني طالما انت حذرة لهالدرجة.
1: على بيدر هواك الحب مكتوب، لحن حبك بي

0: يسلم تمك يسلم تمك. خلينا نحكي عن الألبومات الغنائية اللي كنت كلهم أنت عم تعملين إنتاج قبل زمان كتير. كانت روتانا هي مستلمة
1: قبل كان ميوزك ماستر.
0: ميوزك ماستر
1: كان
0: بالأول
1: كان مديرة غسان الشرطوني.
0: نعم
1: رجعت ثلاث ألبومات مع روتانا ورجعت مع وتري أنا إنتاجي أنا بوزع معهم وصاحبة غسان الشرطوني.
0: بلشت مع غسان الشرطوني ورجعت لغسان الشرطوني.
1: صح.
0: لورا ليه ما صوتك حلو شكلك حلو ليه ما وصلت لورا للنجومية اللي وصلوا لإلى بعض الفنانات؟ بدي شو كان في قطبة مخفية شو هي؟
1: بدي أقوليك أنا ما بعرف. أنا بقول دايما لتكن مشيئتك.
0: بس فكرتي بالموضوع
1: دايما كتير. دايما أنا ما بعرف النجاح من عند رب العالمين. النجاح هو إدارة الفنان مش بس صوت. أنا ما كان عندي إدارة. هيدا الشيء ما وصلني للتوب وان.
0: هيدا هي المشكلة.
1: هيدا الشيء ما وصلني الإدارة. الإدارة الإدارة بس مش تمام.
0: جربت تتواصلي مع الله يرحمه المخرج سيمو أسمر؟
1: إيه أول واحد قال لي ما صار في نصيب أنا وياه. الله يرحمه بصلي له بس ما صار في نصيب أنا وياه.
0: شو كانت المشكلة؟ ما كنت حابة تمضي كونترا؟
1: لا هو بالدنيا الحق الله يسامحه ولا يرحمه.
0: أف هالقد بتلوميه؟
1: ما بلومه. هو بيعرف كتير منيح بالسماء ما في أموات في انتقال.
0: في عبور.
1: في عبور. في انتقال. الله يرحمه ما بتجوز عليه إلا الرحمة ولا يخلي له هالعيلة الحلوة من ورا. أنا بحب ولاده كتير. وبس
0: عشو بتندمي لورا؟
1: عشو بندم؟ عكتير أغاني اخترتها وما كنت موفقة فيها بألبوماتي مع روتانا ومع ميوزك ماستر. في كتير أغاني ما كنت أعرف اختار لأنه ما عندي إدارة. ما عم قلك بندم.
0: بس مفروض كانت الشركة هي تساعدك بالاختيار.
1: لا, لا لا لا الشركة كانت تاخد الألبوم ريدي. بس
0: أي. يعني ما تعرفي تختاري لأنه
1: لبعدين يعني عملت أنا عملت دمك عملت وينك يا مسافر كانوا ناجحين. عملت ليك أنا وفنان علي الديك. عملت لدبك لكيشك أنا وياه كمان. عملت أنا وفران ميرا غنية الفنان الإسباني.
0: صح.
1: مطرح ما كنا من كلمات نزار فرانسيس ألحان سمير سفير. عملت كتير أعمال. شي نجح شي لا. من أول يوم عملتها مع ملحم أبو شديد محافظ الألقاب طبعا. جوزيف موراني الكلمات. اشتغلت مع سليم سليمي ليتلي على الأغاني الأخيرة سليم. وعندي أغنية من الأرشيف من توزيع ناصر الأسعد. عندي كتير. عندي من ألحان وسام الأمير. اشتغلت أنا وياه يا مهاجر واشتغلت أنا وياه طمن بالك كمان لح أرجع زبطها وتنزل بعد ما نزلت. في عندي كتير أغاني ما نزلوا.
0: إف
1: إيه أكيد.
0: والإنتاج لألك؟
1: الإنتاج كله لورا. لورا
0: التوزيع أربي. والتسويق لا
1: نحن مسميين الشركة أربي رفقة بيل.
0: أوكي.
1: الشغل كله ببرا وهيك شركة.
0: هي شركتك.
1: إيه كلها يعني حتى بالشغل حتى بالعمار وبالفن.
0: وعم تتمول من قبل زوجك من قبل حفلاتك؟
1: زوجي وحفلاتي. الشغل الليدو نحن عائلة واحدة جايبته وجايبتي واحدة.
0: قدي صار لهيدي الشركة؟ قدي عمره؟
1: عمره فوق 10 سنين. صح.
0: وانت عم تعمل انتاج من خلال هيدي الشركة؟
1: طبعا.
0: عم تعمل انتاج لغيرك مثلا؟
1: نو انجا قيمي بحالي يا وفاء. الانتاج بيكلف ما انه كتر خير الله. كتر خير الرب.
0: نعم. خبريني عن آخر أغنية واللي هي عراقية واللي هلأ عم شوف.
1: قالوا لي ليه غنيتي عراقي لورا؟ لا لأنه أنا لما أسمع لازم حكيت توني سيبا بدي أسمع شي. قال لي عندي شي حلو أنا وسليم عاملينه سليم. قلت له تريبيان بسمع. طلع الكلام عراقي. ما علقت أنه قلت
0: طب شو عليه وإذا غنيتي عراقي؟
1: هلأ بدي أبعت أنه أنا كلبنانية لازم غني لبناني. مغنية كتير لبناني يعني. مش مشكلة.
0: نعم.
1: بس أنا هلأ بدي أبعتها بدي أعملها بالسرياني كمان.
0: لحظة الأغنية هاي
1: ما إيه؟
0: العراقية إيه دندني لي إياها شوي.
1: ما فيني لأنه بعد ما نزلت بس حتكون I promise you وفاء جمعة الجاي بكون أول حدا بيلعبها أنتو. حتنزل حصري عندكم، حابعت لك اياها.
0: وبدك تعمليها بالسرياني؟
1: ايه بدي اعملها. بعتت اليوم لحدا عايش بجرماني،
0: ايه
1: كاتب،
0: ايه
1: بيكتب سرياني،
0: بعت لي كاتب لبناني،
1: ليكي كاتب لي سرياني كتير حلو. بعت لي اول شيء لتراتيل،
0: ايه
1: بلغه المسيح، رامي، ارامي،
0: ارامي، الارامي،
1: الارامي، ايه الارامي، ايه. وقلت له، قال لي في عندي غنية مال
0: عادة بالأرامة أو بالسريانة تراتيل بتكون أكثر ما هي أغنيات.
1: لا، في كتير بالحفلات أنا يعني لو حافظت لهم بيحبوا كتير ستيل الدبكة،
0: ايه؟
1: بس حافظة شي واحدة أو اثنين يمكن هني بيكتبوا لي إياهن بقريون لأغنية أنا.
0: دوبلاج. أنت ما بتحكي دوبلاج. ما بتحكي وما بتفهمي السريانة.
1: لا لا لا أبدا أبدا. نو نو نو بحب، يا ريت.
0: وليه الإصرار على السريانة؟
1: لأنه في كتير حفلات، لأنه أعراسهم حلوة وهيك.
0: أنت بتعملي حفلات
1: للطائفة
0: السريانية؟
1: صح.
0: أها.
1: بهني كتير بموجودين بجرماني، بألمانيا، بهولندا.
0: الكاتب لبناني سوري،
1: الكاتب
0: اللي بألمانيا بده يترجم لك الأغنية؟
1: لا، سوري سرياني.
0: اها.
1: نعم. سوري سرياني
0: رح يكتب لك على نفس اللحن.
1: صح، حيكتب لي على نفس اللحن، بعت له اياه.
0: غريب يعني. حلو.
1: حب
0: انك اول مره
1: بتغني. اول مره. صح. اول مره.
0: حلو كتير. ومن بعد هيدي الأغنية بعدين ما عم
1: بفهم. عندي أغنية تانية من كلمات أليكسي كوستانتين ومن ألحان حسان عيسى. صورتها صورت لبنانية، صورتها مع باتريك جحا. بدها تنزل كمان بعد هيدي، نشوف الفيدباك تبع بدها تنزل مثل ما الله بيريد.
0: ليلي مو كأنه عم بيسألوك إنه لا عراقي، إنه وين المشكلة إنه
1: ليلو راعي عراقي؟ ما أنا العراقية. كمان بعمل لهم حفلاتهم كمان بعمل لهم. وهو ليل كمان في شاعر كمان عم يكتب لي كمان عراقي، عراقي سرياني.
0: حلو.
1: عراقي سرياني عم يكتب لي غنية جديدة.
0: طب ليه مش اللحن سرياني مثلا بهيدي الأغنية؟
1: اللحن لا، بعتن لي اللحن سرياني، قلت لك
0: عارفة، بس انه هيدي الاغنية العراقية على نفس اللحن بده يكتبوا لك سرياني.
1: صح.
0: انه ليه ما بيكتبوا بلحن سرياني؟ وهيدي الاغنية بتضل، لا وهي الاغنية بتضل عراقية وعلى لحنها.
1: وفاء، بس نحن قلنا الانتاج هلا، انه انا عاملة انتاج لثلاث اغاني ورا بعض. انه هلا ما فيني بقى انتج شيء، بدي اعمل شيء للوني. للوني عم اعمل لوني. لوني انا اللي بحبه، البلد الدبكة. عملت كتير، عملت محسودي أنا كلاسيك ليتلي ومن أول يوم، وعملت هسا، وهلأ عاملة فرفشة كتير.
0: حلوين. حلوين يعني. الله يوفقك. تبعدين تنزلي ألبوم؟
1: لا، مش حينزل ألبوم.
0: لا، غنية ورا التانية. ايه، وبس يصيروا تنقول 8 أغاني أو 7 أغاني رح تجمعيهم بألبوم؟
1: أكيد.
0: أو لا؟
1: أكيد أكيد. إذا صار لي يعني بخلي 3 ما للألبوم، بترهجة الألبوم وبشوف شركة بساعتها.
0: نعم. في أغنيات ما أخذت حقها بدك ترجع تجدديها؟
1: في عندي أغاني كتير ما أخذت حقها. لا، مش عم جددها، عم بشتغل على الجديد اللي ما نزل.
0: بس طب ليه في اغنيات حلوه وما اخذت حقها عندك؟ ليه ما بترجعي بتعملي لها اعاده توزيع؟
1: كنا عم نحكي لاست ويك انه لازم لازم ما عم تعملي. يا رفقه عندها كتير اغاني اللي بتحبها كتير.
0: اي،
1: وبتعرفي الجيل الجديد، ما نحن ورفقاتي بنحبك، بدك تلحقي الجيل الجديد كمان.
0: صح.
1: عملي اي اي، عملي ابدا اي اي، عملي قالت لي عم متخبي علي، عاشقني ودايب فيي، ما بتهوى غير عيني، بعدك بتموت علي.
0: حلوة كتير. ألحان مين وكلام مين؟
1: الله يرحمه جان صليبة.
0: الله يرحمه. كلامه ألحان
1: كلمات يا
0: لأنه بعرف، لأنه بعرف كان يكتب كلامه ويلحن.
1: لا لا لا، ما تخبي علي.
0: على كل حال.
1: على كل حال
0: يعني. عن جد
1: على كل، على كل حال يعني بكل الأحوال. وممنون أنا لديك، ممنون على الاستقبال. الله الله، شو هالغنية.
0: لورا
1: الله يرحم تربيته زياد.
0: الله يرحمه
1: الزمن الجميل ما بيجي مثله. الله يرحمكم يا رحابني، والله يطول بعمرك سيدتنا الأولى سيدة فيروز. يا حبيبة قلبي شو بحبها.
0: بس سمعتك بإحدى المقابلات عم بتقولي وقت السيدة ماجدة الرومي ركعت هي وعم بتعزي السيدة فيروز، قلتي لا أنا ما بركع إلا لربي.
1: لا سألوني.
0: مع العلم سألوك إيه مع العلم هلأ عم بتقولي إنه ست فيروز على راسك، ولكن أكيد. ولكن ما بتركعي.
1: لا لا لا أنا بحب بالسجود الإربين بس فقط. بقى كلنا حتى السيدة فيروز عند الإربين المقدس خلص ما في فوقه حدا.
0: نعم.
1: وربنا
0: قدي باقية بلبنان؟
1: باقية حسافر شوي أوروبا. عندك
0: جولة؟
1: عندي حفلات عقبال. عندي أفراح
0: خي؟
1: عندي شي بهولند وشي بي مش هلسنجر حدا
0: اي
1: بكوبنهاجن.
0: عندك أعراس؟
1: عندي أعراس عقبال. عندك
0: نعم.
1: وعندي بدي روح أفريقيا end of September لا شغلنا نحن اليدوي.
0: اسم الله عليك اسم الله عليك. الشغل اليدوي شو هو؟
1: العمار.
0: عمار. أها. على كل حال لورا خليل الله يوفقك.
1: خلي لي قلبك يا وفاء
0: بكل خطوة بتخطيها الله يوفقك فيها.
1: بحبك وفاء، بحبكن لبنان الحر، بحبكن يا مستمعي يا جماعتنا يا لبنان الحر. I love you.
0: ونحن بنحبك وهن بحبوك.
1: وأنا كمان.
0: أهلا وسهلا
1: فيك
0: لورا خليل، ناطرين جديدك. مستمعي الكرام لهم نوصل لختام برنامجنا نجوم الظهر، نلتقى بكرة الله بريد ضمن برنامج بلا جمرك، فكونوا على الموعد. إلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الليلة 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: سمير يزبيك رئيس وحدة الأنقاذ البحري بالدفاع المدني. في عنا أنهر منسوبها بعده عالي من قريب على النهر، لا ممكن احنا عم نتصور او عم ناخذ سيلفي او عم نشيل فواكه من النهر او بطيخه ممكن تسقط ويخدق النهر وما نحن نتدخل باي سرعه، يعني نحن لانه بدنا وقت تنوصل على اي مكان انه انتم عم تعطونا العنوان وين. نتمنى على كل شخص يلي هو من رياضه المشي او الاشخاص يلي عم بيعملوا بيكنيك حد النهر ما ينزل يسبحوا بالنهر وما يقربوا على النهر قد ما فينا بننتبه.
1: هدفنا سلامتكم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كاتشب 340 جرام بنص دولار، موتارد أوشن جاردن 225 جرام بدولار و10 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طابت أوقاتكم، الجولة المحلية من لبنان الحر.

في العناوين: قمة أمريكية لبنانية والميدان بين المناطق التجريبية والتفجيرات العنيفة. حزب الله على بوصلته مهاجما رئيس الجمهورية. جمارك جديدة يابوس تضبط أسلحة معدة للتهريب باتجاه لبنان. ارتفاع أسعار المحروقات والخبز وانخفاض أسعار اللحوم عالميا، هل ينسحب على الداخل؟

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة. لبنان الحر. التفاصيل مع ريتا الهندي وجان حتشيتي. الأنظار متجهة إلى البيت الأبيض، حيث تنعقد بعد ساعة من الآن تقريبا القمة الأمريكية اللبنانية بين الرئيسين دونالد ترامب وجوزيف عون، وسبقها قبل ساعات قلائل العمل بتنفيذ المناطق التجريبية جنوبا، حيث نفذت إسرائيل اليوم أيضا سلسلة تفجيرات عنيفة. ويبقى الترقب سيد الموقف لمآلات قمة عون ترامب ومسار المناطق التجريبية، فعسى أن ينجينا الله من تجارب السلاح غير الشرعي الذي بوصلته معروفة الوجهة والأهداف.
1: إذن من المقرر أن يلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 بتوقيت بيروت، ويتوقع أن يصل إلى لبنان غدا قائد القوات البحرية المركزية الأمريكية اللواء جوزيف كليرفيلد لمواكبة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية ووضع الترتيبات اللازمة لتنفيذه. ومن المقرر بحث هذه الترتيبات في خلال اجتماع ثلاثي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي بين لبنان وإسرائيل بمشاركة أمريكية في إطار الجهود الرامية إلى تفعيل الاتفاق الإطاري وخفض مستوى التصعيد الميداني.
0: في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة المناطق التجريبية، دخل بعد 9 صباحا فوج الهندسة في الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية، وكان الجيش اللبناني استقدم ليلة أمس مزيدا من الآليات إلى مدخل البلدة من جهة قعقعية الجسر تمهيدا لدخولها بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها.
1: في الأثناء أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أكد إطلاق نيران على جنود لبنانيين عبروا المنطقة المتفق عليها باستخدام جرافة. ميدانيا أيضا نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات ضخمة في محيط بلدات حولة، بيت يحون، كونين، ميس الجبل وكفر تبنيت، وكان نفذ صباحا تفجيرا عنيفا جدا هز منطقة النبطي ومرجعيون، كما نفذ بعيد منتصف الليل وفجر اليوم تفجيرات ضخمة في محيط بلدات كفر تبنيت ودير سريان وكونين والنبطي الفوقة والدبش بيت يحون، ترددت أصداؤها في العديد من القرى الجنوب. وتعرض بعد ظهر اليوم حرج علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوقة لقصف مدفعي متقطع طاول أيضا بلدة النبطي الفوقة.
0: واليوم أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أنه إلحاقا بالبيان السابق المتعلق بمواصلة تنفيذ الجيش مهامه في المناطق الجنوبية، بدأت الوحدات العسكرية صباحا الانتشار في بلدة زوطر الغربي النبطي بناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. وجددت قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة ريثما يستقر الوضع الأمني، والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم. ويواصل الجيش اللبناني تفجير الأجسام المشبوهة داخل الزوطر الغربية بعد إعادة انتشاره في البلدة.
1: موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش اللبناني سيتولى مسؤولية المناطق التجريبية وسيخليها من أسلحة حزب الله، ولفت إلى أنه بعد التحقق من خلو المناطق من أسلحة حزب الله سيتم الانتقال للمرحلة الثانية.
0: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين الذي أعلن ضرورة الحفاظ على ما وصفها بعناصر القوة في لبنان هاجم رئيس الجمهورية.
2: وإن مكابرة الرئيس وإصراره على المضي في خيار المفاوضات المباشرة وأنه لن يتراجع عن موقفه في الحقيقة يضع الساحة الداخلية أمام انقسام عمودي ويضعف التفاهم والتوافق الوطنيين ويبعده عن كونه رئيسا للبنانيين، بل أصبح رئيسا لفئة من اللبنانيين ويجعل موقع الرئاسة لفئة دون أخرى من شركاء الوطن، وهذا سيؤثر على السلم الأهلي والاستقرار والهدوء.
1: أجرى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا بولي العهد ورئيس مجلس وزراء البحرين الأمير بن حمد الخليفة، أعرب فيه عن إدانته للاعتداءات الإيرانية المستمرة على مملكة البحرين، وشدد على وقوف لبنان الدائم إلى جانبها في المحافظة على أمنها وسيادتها.
0: أعلنت هيئة المنافذ والجمارك السورية أن أمانة جمارك جديدة تيابوس ضبطت أسلحة معدة للتهريب باتجاه الأراضي اللبنانية كانت مخبأة بإحكام ضمن مخابئ سرية في سيارة متجهة إلى لبنان.
1: في صيف استقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا ديويل، يرافقها سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
0: الراعي يصلي للرئيس أنطوان العامري.
3: أكد البطريرك الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي أن لبنان يدخل مرحلة رجاء مع تطويب الحويك، ويرافق رئيس الجمهورية بالصلاة في زيارته إلى واشنطن. كلام البطريرك جاء خلال استقبال وفدا كبيرا من أبرشية طرابلس المارونية برئاسة مطران يوسف سوايف، وضم إلى كهنة الأبرشية وممثلي الرهبانيات والأخويات والحركات الرسولية النائب إلي خوري. وألقى خلال لقاء المطران يوسف سوايف كلمة أكد فيها وقوف أبناء الأبرشية إلى جانب البطريرك، معربا عن فرحتهم بقرب التطويب البطريرك ليصلح ويك الذي يشكل علامة رجاء جديدة للكنيسة ولبنان. البطريرك الراعي رحب بالوفد معتبرا أن هذا اللقاء السنوي يجسد عمق الشراكة الكنسية، مجددا على أن تطويب البطريرك ليصلح ويك يشكل محطة تاريخية للبنان. وقال
4: اللبنانيين كل أنظار موجهة على واشنطن، مرافق رئيس الجمهورية، اليوم لقاءه مع رئيس ترامب، كل شيء بيقول إنه رح يكون منيح، رح يكون إيجابي، رح يكون لخير لبنان إن شاء الله، لأنه بيكفي لبنان حرب. بتأمل يكون هيدا طريقنا للسلام. القديسين الموارنة 13 هودي مش عم بتفرجوا على لبنان،
3: النائب إلي خوري أكد على دور البطريركية المارونية في تعزيز الحس الوطني، وأشار إلى أنه منذ دخوله البرلمان وهو يسعى لتعزيز الحضور المسيحي في طرابلس، وقال
5: نحن مثل جدودنا بطرابلس مرجعين عايشين مسيحيتنا، الموارنة كان عندهم تاريخ الأول في نشأة لبنان، واليوم مع فخامة الرئيس عندهم دور نفسه الأول بالحفاظ على لبنان، إنقاذ لبنان، وعودة لبنان إلى أهل.
3: من الدمان أنطوان العمري، لبنان الحر.
1: أعلن اتحاد نقابات الأفران والمخابز أنه يتابع بقلق بالغ الارتفاعات المتسارعة في أسعار المحروقات، ما ينعكس مباشرة على كلفة إنتاج الخبز وكلفة النقل والتصنيع وكل السلع والخدمات، ويزيد الأعباء على المواطنين، ودعا إلى مراجعة شاملة لآلية التسعير بما يضمن العدالة والشفافية.
0: وزارة الاقتصاد أصدرت قرارا بتعديل سعر ربطة الخبز الأبيض ليصبح سعر الربطة من الحجم الوسط في صلاة الأفران 75,000 ليرة، أي بزيادة قدرها 5,000 ليرة.
1: كشف أمين سر نقابة مستوردي وتجار المواشي في لبنان ماجد عيد عن تسجيل الأسواق العالمية تراجعا مستمرا في أسعار اللحوم، ما ينعكس مباشرة على السوق اللبنانية، معربا عن أمله في استمرار هذا المسار بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويؤمن لحوما ذات جودة بأسعار أكثر ملائمة.
0: على خط المحروقات أيضا ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 70,000 ليرة، 98 أوكتان 71,000، والمازوت 161,000 ليرة، وقارورة الغاز 12,000 ليرة.
1: دعا عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش إلى وضع حد للمآسي على طرق كسروان، متوجها بالشكر لبلديات فيترون وطلجة وزحراج الميروبة والاتحاد بلديات كسروان لفتوح على مبادرتهم، وتمنى على وزارة الأشغال المساعدة على الإسراع في إنجاز الإجراءات الضرورية للتخفيف من الفواجع، مبديا الاستعداد مستعد لكل تعاون.
0: دانت منطقة الشوف القوات اللبنانية الاعتداء المشين الذي تعرض له مدير مستشفى سبلين الحكومي الدكتور ربيع سيف الدين، معتبرة أن اللجوء للعنف لحل الخلافات أو التعبير عن الاعتراضات أمر مدان، خصوصا عندما يطال العاملين في القطاع الصحي، وتمنت الشفاء العاجل للدكتور سيف الدين، داعية للجهات الأمنية والقضائية المختصة إلى متابعة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعتدين.
1: أعلنت وزارة الدفاع بدء تقديم الطلبات للتطوع بصفة تلميذ رتيب للعسكريين ذكور وإناث والمدنيين ذكور فقط في الجيش بطريقة المباراة، على الراغبين التقدم بطلباتهم شخصيا خلال أوقات الدوام الرسمي بين 8 صباحا لغاية 2 من بعد الظهر من الاثنين حتى الجمعة في ثقنة الوروار بعبدة لغاية 28/8/2026 ضمنا.
6: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري فأن حركة المرور كثيفة من الصيف باتجاه الدورة حتى الزلقة وعلى كورنيش بيير الجميل باتجاه الكارنتينا وعلى بولفار سن الفيل باتجاه نهر الموت، والحركة كثيفة أيضا على أوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الحازمية وعلى أوتوستراد المطار باتجاه الأنفاق وصولا إلى خلده، كما ويشهد الأوتوستراد من نهر الكلب باتجاه جونية حتى مفرق غزير حركة كثيفة وعلى طريق زوق مصبح بالاتجاهين.
6: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
1: تتأثر منطقة الحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية، تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة في لبنان لتتخطى معدلاتها الموسمية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة، بما يزيد من الشعور بالحر بخاصة في المناطق الساحلية، ويستمر تأثيرها حتى يوم الجمعة حيث تبدأ بالانحسار تدريجيا وتنشط الرياح فتصل أحيانا إلى 50 كيلومتر في الساعة. غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلات الموسمية في الداخل وعلى المرتفعات، تتشكل الضباب على الجبال المتوسطة للارتفاع في الفترة المسائية.
0: ختاما تذكير بالعناوين: قمة أمريكية لبنانية والميدان بين المناطق التجريبية والتفجيرات العنيفة، حزب الله على بوصلته مهاجما رئيس الجمهورية، جمارك جديدة يبوس تضبط أسلحة معدل التهريب باتجاه لبنان، ارتفاع أسعار المحروقات والخبز وانخفاض أسعار اللحوم عالميا هل ينسحب على الداخل؟
1: إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للزميل إلي كامل على الإخراج الإذاعي، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الليلة 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: كتير بيسألوا ليش البيت سكان ما منعمله بطريقة روتينية للأشخاص تنكشف أي سرطان أو أي تحول للخلية للسرطان بجسدها. نعرف أنه البيت سكان هو صورة شعاعية حساسي جدا ونستعملها نحن بحالات تقييم انتشار السرطان تنشوف قديش منتشر أو مراقبة الاستجابة للعلاجات، كما عم نستعمله أوقات تنعرف المصدر لأورام منتشرة عند الشخص، فهو صحيح فعال ولكن لا يصلح تيكون أداة للكشف المبكر. ليش؟ لأنه في كتير حالات من الخطأ الزائد والخطأ الناقص، يعني حساسيته كفحص تعمل مشكلة، فما بننصح فيه بأنه يكون طريقة للكشف المبكر، ولكن أكيد هو وسيلة كتير فعالة

رجعنا معكم مستمعينا من بعد ما كنا بجولة على الأخبار المحلية مع الزملاء من أصب الأخبار، ومن نرجع من مسا عليكم ومن مسا على زميلنا إيلي لمرفقنا على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 302.3 102.5 و102.7 على RLL آب، وأيضا على موقع الإذاعة RLL.com.lb.

من بعد ما كنا تقريبا بشي تقريبا يعني شي 40 نهار أجواء مونديال، خلصنا مبارح وزعنا الجوائز، خلصنا أسئلة مونديال، وصار وقت نرجع لبرامجنا الطبيعية وتواصلنا معكم. وكيب ان تاتش.

بين رأي ورأي منقرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكثر من لايف. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي، خمسة بعد الظهر على لبنان الحر.

إذا رجعنا للتواصل معكم مستمعينا بمواضيع يومية وأراءكم أكيد يلي دايما بنكون ناطرينا على 0918-233 والفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111 دقايق قليلة ومنكون عم نطرح موضوع الحلقة من هلأ للخمس ونص قبل ما ينضم لنا الزميل جورج سويدي.

تذكروا شو كنا نعمل بأول Keep in Touch؟ بس هيك منبلش نقول هاي لكلنا سوا، شو عملنا بالنهار وكيف كان نهاركن. أكيد مستمعينا خبرونا وين أنتوا وإذا في عجقة حواليكم.

أنه اليوم على الساعة 8:30 أنتوا على موعد مع لقاء خاص مع رئيس حزب القوات اللبنية الدكتور سمير جعجع، وهذا لقاء خاص لإذاعة لبنان الحر مع بعض من الزملاء اللي رح يكونوا عم بيطرحوا عليه الأسئلة. إذا على 8:30 فيكن تابعوا الحلقة عبر لبنان الحر وأيضا عبر فيسبوك لبنان الحر وصفحات الدكتور جعجع على مواقع التواصل الاجتماعي. منبلش بأصواتكم الحلوة.

0: هاي سيمونا، كيفك؟
1: مساء
0: مشي الحال؟
1: الحال.
0: جوزيانا مثل ما
1: هاي
0: عينك.
1: جوزيانا،
0: عجقة، اوتوستراد مسكر مسكر مسكر من الحمراء لجوني. كان النهار منيح، ماشي الحال، صافا.
1: يعطيك العافية جوزيانا. فأجيتكم يعني على الطرقات، وهالقد بتكونوا تعبانين وهالكلمة بعد النهار كمان يكون في عجقة. بس ما تنسوا انه عم تسمعوا لبنان الحار، وإلي منقلكم أغاني حلوة كتير اليوم تترفقكم وين ما كنتوا رايحين. جورجيت عم تقول لي حبيبة قلبي سيمون أنا بحبك كتير، أنا كمان بحبك جورجيت كمان. ما فيني هيك بس أقرأ المساج تبعك، بدي أسمع صوتك وكيف أنت بتقوليها لهالجملة الحلوة بتطلع من تمك.
2: لبنان الحر شو إذاعة بحبوها كتار الجماعة، برامجها حلوة كتير، ننطرها كل دقيقة وساعة. مرحبا سيمونا،
1: مرحبا ربيع،
2: تحية لك ولكل أسرة الإذاعة، يعطيكم ألف عافية، ما كفيتوا ووفيتوا بالمونديال وبالجوائز وكل شيء بتعملوه غير شكل. تحية كبيرة لبيتر حشاش مخرجنا العظيم.
1: شكرا لك ربيع.
3: نهار تموزي بامتياز، شوب كتير اليوم وعجقة كمان أكثر، والطريق مسكرة من تونيلنا هالكلب لا مفرق غزير، مش معقول هالعجقة مش طبيعية.
1: يعني كلنا معكم، قلبنا معكم، تفكيرنا معكم، وأجيتكم أجيتكم مستمعينا، خصوصا إنك في أشخاص ما بيدوروا أي سي بالسيارة، فيعطيكم ألف عافية. بس دايما تذكروا أنه بس تطلعوا بالسيارة عن جد، حتى لو شاب أو بنت، حطوا إكران على وشكم على إيديكم، هيك بتحموا حالكم، وزيادة ضلكم تشربوا ماي كتير أنتوا بقلب السيارة بالعجقة.
4: مرحبا ست سيمونا،
1: يا هلا.
4: معك حسن.
1: اهلا يا حسن.
4: هلا ست سيمونا، عم تسألي شو عم نعمل؟ انا طالع من ستوكهولم هلا، رايح على جوتنبرغ، السويدي برودا يوتوبوري، يعني عندي مسافه شي 6 ساعات سوار، عجقه ما في. هلا ما بشيل اجري عن البنزين لا اوصل، بس اكيد رح ارتاح على الطريق. يعطيك الف عافيه.
1: الله يعافيك حسن، يعني اجيتك كمان 6 ساعات سواء امانن هينين، بس كمان يمكن هيك اللي بيشفع بالخبرية انه ما في عجقة.

0: كيفك سمرنا؟ كيف صحتك؟ الله يخليك، بس بدي رقم التليفون هديك جمع وبحث مع وفاء بجيم بجبال، بس انا ساكن بالحدث، اذا في مجال رقم تليفون اتواصل معه بكون ممنونك.
1: أكيد مش مع وفاء، لأنه وفاء ما كانت عم تعمل هيك برامج، بس يلي فيك تعمله أنك تدق على 0922-5577 رقمنا الثاني بلبنان الحر، وتستفسر أكثر عن الجائزة تبعك.
2: بونجورك سيمونا، يعطيك العافية. أبو رياض معك، رجع أبو رياض، نسيت اسمي هلأ بالمونديال، خلص المونديال كنت أعطي اسمي، هلأ أبو رياض رجعت. ما رح أقلك شقت لك، لأن أنا كل يوم كل يوم كل يوم بندر سيمونا، يعني ما عم بشق لك. يلا أنا معك، هلأ بشيرك معك بالموضوع.
1: بس أنا اشتقت لك أبو رياض، هلأ اشتقت أقول أبو رياض، لأنه بالعادة بالمونديال كان عم أقول لك غير اسم. أنا حتى لو بسمعكم كل يوم أكيد حاشتاق لكم.
3: هاي كيفك سيمونة؟
1: منيحة أم جورج؟
3: هاي كيفك سيمونة؟ اشتقنا لك.
1: أنا كمان،
3: ونرتاح بصوتك وبنحبك كتير. لا أنا ما بكذب عليك، بحب لبنان الحر كتير.
1: ليه؟
3: وبحب كمان صوت لبنان، يعني في بروغرامات على صوت لبنان بحبها، وفي بروغرامات على لبنان الحر بحبها، وإليك بحبك وكيف قول وكيف أسرة الدنيا مش كلها.
1: هلأ أم جورج أنا محلك شو بعمل، بروح على صوت لبنان بقلهم زيت الفوي زيت الخبرية، هك أنت عملتي دعاية لقلهم وبترجع تنين على دعاية لقلنا هونيك. تحياتي الكبيرة لك أم جورج، أكيد بحقنا نحب بدنا إياه، المهم أنه نتقبل بين هون وهون ما بيأثر.

خلونا نطرح موضوع الحلقة لليوم يلي منه كتير بعيد عن الأجواء يلي كنا فيها وعشناها الشهر الماضي. اليوم خلصنا المونديال، صار لازم أن نقيم تشجيع اللبناني للمونديال. يعني كل حدا منكم كيف شفتوا تشجيع اللبناني للمونديال هيدي السنة؟ هل بتحسوا أنه كان كتير عادي، أو بتشوفوا أنه اللبناني بيعاطوا بيروح بالأمور للإكستريم، يعني للأخير للأخير؟ فكيف بتقيموا تشجيع اللبناني بالمونديال، أو كل حدا منكم كيف بيقيم تشجيعه بالمونديال؟ السؤال هو من منطلق أنه بالمونديال لبنان ما كان، ما وصل تيكون عم بيشارك بكأس العالم. فيعني قديش كان في لبنانية عم بيحمسوا فرق، وما بعرف كانوا يعصبوا أوقات ينبسطوا كتير، في عالم كانت عم تفرق على أنه عم بيربح الفريق أو المنتخب يلي عم بيشجعوه. فقدي اللبناني بيروح إكستريم بتشجيعه للفرق يلي منا لبنانية. اتصاليتكن على 09-218-233 والفويس مسج والتكست مسج على 70-959-1111. بدي أسمع أصواتكن كلكن، خصوصا الأشخاص اللي كانوا عم بيشاركوا معنا بالمونديال.

0: انا بكره بحضر لبنان الحر، ما فيني ما احضره. وانتوا لما تكونوا بحضركم
1: دايما. خليك يا ام جورج،
0: عصابة لبنان بحضر عالدعسي، بس عالدعسي ومرشد المساء اوقات. ليكي انا
1: اوكي، شكرا لك ام جورج. بعرف يعني اكيد وصلت محبتك. احلى عالم لبنان الحر، رفيق توني فريفر من ميروبا، تحياتنا الكبيره لك توني من كافيه مع ربيع.
2: يعني بحكيك اياها من الاخر بصراحه، في كثير هبل بلبنان، بالاخص بجهه البقاع وبعلبك وطرابلس. يعني في فقر وفي قله، وبيشجعوا وبتقتلوا من تحت راس الفرع بالكراسي ومدري شو بالعصي وهالاخبار. يا عبي الشوم، يعني اكثر من هيك هبل ما في بلبنان.
1: هلا ربيع، خلينا نحكي شغله، يعني هيك بيناتنا ما حدا سمعنا انا وياك صراحه، لا ما فينا نقول انه هالمنطقه وهالمنطقه وهالمنطقه بس، يعني بكل المناطق اللبنانيه شفنا شوفات ما بتقطع يعني ابدا. حتى ببيروت شفنا شوفات لا توصف.
3: الجو حلو، ما مشكلة، كان شوية في تعصب زايد عند البعض، بس أكيد أكيد زهرة حلوة. ما نعطل، المطاعم اشتغلت، القهاوي اشتغلت، شيء مرتب إنه أنت اليوم تحب فريق وتشجعه، ما نعطل أبدا أبدا. هذا لبناني، هذا لبناني.
1: مزبوط انه فينا واحد يشجع، بس انه ما كتير بقى هيك نروح للاخير بالخبرية ونحس كأنه عشوائي، يعني بي او خيي هو يلي عم يلعب بالملعب. عنا اتصال إلي، بنسمع فويس بهذا الوقت.
4: ايه هاي

0: عادة أنا بسأل الزملاء أنه على أي أساس بنقوا الأغاني تبعهم؟ هل هي حالة عايشينها أو هل هي خاص أنه المود اللي نحن هلأ فيه أو بس أنه أغاني منحبها وعبنا نسمعها على المستمعين؟ شو عم بسألك إيه لا إلك يا أغاني بحبها القديم. فإذا عم تسمعوا أغاني بحبها إلي هلأ أغاني شو مش أنا قديم كتير بس أنه هيتات كانوا بفترة معينة. من كفي على 09-218-233 اتصالاتكم والفويسات والتاكس ماسجز على 70-959-1111. كيف بتقيموا تشجيع اللبناني بالمونديال؟
1: بونسوار. اللبناني دايما مأوفرة بكل شيء يعني حتى بالتشجيع يعني بتلاقي شيء مع البرازيل بطبيعة الحال لأنها عندها 5 نجوم شيء مع فرنسا نتيجة انتمائه لفرنسا شيء مع الأرجنتين مثلا وصلوا على الفينال أرجنتين وإسبانيا النص اللي كانوا عم بيشجعوا إسبانيا بالفينال هن بس لأنهم ضد ميسي يعني اللي مع كريستيانو رونالدو صار مع إسبانيا لأنه ضد ميسي هيك بيصير اللبناني يشجع وإذا كان المنتخب عربي عم بيلعب فتلقائيا هو عروبيته بتحن بيصير مع العرب عاديك عن القواس والقرقاع والموتسيكلاتات والطهيس الساعة 1 بالليل كل المطوشي كانت مأخرة فالطهيس كله كان يصير الوقت مأخر وإزعاج للعالم وأغلبية العالم ما كانت عم تحضر المونديال لأنه في حصرية بنقل الباص فالعالم تفيق بالليل نأزين إنه شو فيه فعطول اللبناني أوفرة بكل شيء.
0: وهي بأول الفويس اللي بعته خليل يعني فكريت انه لانه بنكره هيدا اللاعب بنروح على هيدا ما هي ذاتها نحن معودين عليها بالسياسه هون بلبنان لانه مثلا بنكره هيدا الحزب بنروح على هيدا الحزب فنحن هيك نحن ماشيين حتى بكل شيء بهيدا الطريقه.

0: يعطيك العافية ستي منى، كيفك؟
1: ماشي الحال.
0: والله شو بدي أقلك، لو ماني أنا من لبنان ولبنانية رح شك إنه هالدول رح عم يدفعوا للبنان من خلال تشجيع هالشعب اللبناني لهالدول. يا لطيف، كأنهم عم يدفعوا لهم شيء، تشجيع وتزمير وتزلغط، وكل ما ربح فريق له شعبيته. لو بيحضرونا هالدول وبركي بيتحننوا علينا بشيء، لأنه كتير يعني. يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. عن رد عم تحكي صح، ما بعرف إذا شفتوا هذا الفيديو اللي كثير انتشر، يعني أصدقائنا بحركة أمل، إنه مثل كأنه عم بيهنوا أستاذ ربيع بري، قال لأنه مشو مين ربحت إسبانيا ولو شو خصيت بيت. عن جد إنه شيء كتير كتير غريب بهذا الموضوع. إلا إذا هو معه الجنسية الإسبانية، وإحنا ما بنعرف يعني.

0: 0900-218-233 لبنان الحر. ألو
1: بونسوار.
0: كيفك سيمونة؟ ماشي الحال. مين معنا؟
1: معك هند.
0: كيفك يا هند؟
1: تبا
0: ليش صوتك كتير بعيد؟
1: حلو. أنا رأيي حلو الواحد يشجع ويكون

0: ويكون ان باللعبه. حلو
1: ايه حلو، اكيد نحن ما قلنا مش يشجعه
0: ضمن اللي، او كان والواحد يكون عنده روح رياضيه يعني.
1: صحيح،
0: ما بدها هالقد يعني. انا من جهتي اذا كنت مع فريق والفريق الثاني لعب حلو وكان بيستاهل يربح، انا شابو يربح. لو كنت مش معه
1: صح،
0: بس انه حلو ايه العالم تفوت بالاجواء.
1: لا لا، هي اكيد هند نحن ما عم نقول مش لازم يشجعوا، هن لازم يشجعوا تنحس حالنا انه هيك، انه هذا بالنهايه يعني. في كتير عالم بتحب الفوتبول، بس انه نحن عم نقول الاشخاص اللي عم بيروحوا كثير لبعيد بالخبريه للاخر.
0: لا، ما هي الواحد بده يكون يعني واقع ومنطقي انه ما بده هالقد يعني، كلها لعبه يعني.
1: مزبوط،
0: صحيح هي مونديال وعالميه وكثير حلوه وبنشوفها كل 4 سنين مره،
1: نعم،
0: بس كمان واحد بده يكون
1: اي
0: منطقي.
1: ايه انه مش طلع لنا شيء منه بالاخير يعني، تلقد نحتاد. هند انا انبسطت بصوتك.
0: وانا كمان انبسطت بصوتك.
1: يا اهلا وسهلا فيك. باي باي باي. خلينا نسمع لين.
2: هاي سيمونا.
1: هاي لين.
2: كل الرفنا قالوا لي هاي ما في الا انا، تلقي يا بنت فوتي وقولي لها هاي، يعطيك الف عافيه مشتاقين لي. بالنسبه للموضوع اللي طرحتيه، بدي اقول لك انه بعرف انه كانوا اللبنانيين يشجعوا اكثر من هيك وبحمس اكثر من هيك ويعملوا العمايل بالمونديالات، بس بفهم انا هلا انه كان شوي اقل يعني بشكل ملحوظ اقل. ليه؟ يمكن الاوضاع الاقتصاديه ما بتسمح، كان كتير غالي المشاركه الاشتراك برضو. الوضع البلد النفسيه اللي مرقنا فيه منه هين، بس برضو مع كل اللي مرقنا فيه ومع كل الوضع الاقتصادي ما فينا نقول الا انه اللبناني عايش ومثل ما بقولوا عمل اللازم وزياده نظرا للوضع اللي نحن فيه. يلا ان شاء الله هيك هالغيمة بتنجلي واللبناني بضلوا الفرح معمي هيك عين بلبنان، واللبناني دايما فرحان لانه ما بيستاهل الا ما يكون فرحان. يعطيك الف عافية.
1: شكرا لك لين. صحيح يعني مش كل الناس قدرت تكون عم تحضر وتتابع المونديال، في اشخاص بس قدروا يعني من وراء الجروبات الواتساب بس تيشوفوا يعني النتائج، وهذا شيء بيزعل لانه اكيد في مطاعم وكافيات كانت عم تاخذ عن جد مبلغ انه مش الكل قدران عليه صراحة. فهيدا بركة بال4 سنين اللي جاي ينشغل على هذا الموضوع أكيد من قبل الدولة، تحديدا من قبل وزارة الإعلام.
3: مرحبا سيمونا.
1: يا أهلا مصطفى. خضر.
3: والله ست سيمونا مش زايدين على اللبنانية شوي نحن بالنسبة لتأييد الفرق؟ يعني مثلا هون بالسويد عندنا لعب الفريق السويدي، حضرت العالم السويديين خسروا، صار يعددوا الأخطاء ويتعلموا منها، مع أنه هون في مدارس اختصاص للفوتبول من وقت اللي الولد بصير عمره 3 سنين 4 سنين. يعني عن جد نحن اللبنانية كتير زايدين على الفرق، يعني هيدا ربح وهيدا خسر وهيدا كان لازم يلعب هيك، والحماس الزايد يعني ما بعرف ليش هالقد. يلا يعطيك العافية. معكم مصطفى خضر من السويد.
1: تحياتي مصطفى. بناخد اتصال. ألو.
4: ألو.
1: مرحبا.
4: يسعد مساكي ومساء لبنان الحر.
1: يا هلا ميمانو.
4: معك لويس حقيقي.
1: كيفك لويس؟
4: منيح الحمد لله.
1: تفضل.
4: ستنا بدي أقول شيء أنا. هيدا هاللبناني أنت بتعرفي نمط العيش بلبنان وشو صاير بلبنان. ما على شيء يتحمسوا مثل ما بدون، يروحوا مثل ما بدون طبعا ضمن الأصول وضمن اللياقات. ما على شيء إذا تحمسوا كل 4 سنين مرة. وبعدين اللي بيعمل للشباب أكتر شيء هالفريخات اللي هني ما دون 30 و25.
1: بس لويس أنا بحكي قلت شيء أنه مش لازم يتحمسوا. أنا قلت too much.
4: ما قلتي أنا ما عم بقلك شو منين اللي too much، ما عم بقلك أعمار منين.
1: لا الكبير والصغير صدقني لويس
4: طلعت بأرضه ما بيعمل مشكل.
1: لا مش عم نحكي عن مشاكل قد ما عم نحكي انه هالقد بيروحوا بالتشجيع للماكسيموم، هالقد يعني عشوائي سوري يعني حولها مثل ما هي يعني بيعمل عشوائي ديبريسيون يعني لانه خسر الفريق اللي هو عم بيشجعه. بدنا نروح شوي على بعضنا.
4: ستمانة ما انا مختلفين بهالمبدأ اللي حضرتك عم بتقولي. بس جربي قريه نفسيا، جربي قريه نفسيا لكل شخص بشخصه في الانا اللي فيه، هاي الانا اللي فيه اللي عم تحكي. انا ربحت أنا اللي فوت الجول، أنا مراهن صح، أنا المضبوط، أنا أنا أنا أنا أنا مت هلأني راح الماتش وخلص نسي إسبانيا نسي الأرجنتين في هيدي الأنا اللي بتتحرك بأي حالة باليوميات يعني كيف بالأحرى إذا في مونديال وإذا في كذا حتى بالباسكتبول وكل شيء يعني كل هالأشياء هذا أمر طبيعي عند الإنسان بس
1: لويس أنا بدي أتشكرك كتير. انضم لنا هلأ زميلنا جورج سويدي، كيفك جورج؟
5: مسموع صوتي؟
1: مسموع صوتك، ما بقى معنا كتير وقت، بس جورج راضي عن النتيجة؟ ما سألناك لأنه
5: راضي عن النتيجة صراحة. إيه المنطق ربح يعني إسبانيا أفضل وربحت كأس العالم، بغض النظر إذا أنا بحب ميسي وكان بدي أنه يربح هو، بس إسبانيا أفضل ربحت كأس عالم. الأرجنتين ما لعبوا فوتبول صراحة.
1: كنا عم نسأل المستمعين أنه هلأ بختام الموسم اللبناني قدي يعني كيف بتقيم اللبناني بتشجيعه للمونديال اللي قطع، قدي راحوا إكستريم، قدي لقيتهم أنه عادي؟
5: في كتير راحوا، في لا مش كتير، في لين راحوا إكستريم وفي كتار راحوا بطريقة يعني. أنا كنت بالسبورتس فاستيبل بالداون تاون على سي سايد أرينا، كان في الألاف ما في خبري، كان في تو سكرينز، واحدة جاينت سكرين مليان قدامها لمساحات عن جد مدري كم متر، مدري كم 100 متر، وتاني واحدة كمان سكرين كان في شيء قدامي كان في فوق الألف شخص، أيوة 2000 شخص، ما صار مشكلة صغيرة ما صار. سو لا في تشجيع حضاري وفي عالم يمكن محلات شيء كتير قليل صار في تزكزوك وكذا.
1: حتى بالتشجيع الحضاري لما مثلا بقول ما بدي احكي عن جورج سويدي، جورج سويدي انتو سبور، بس في اشخاص كتير بيروحوا انه ديبرسيون شوي تعصيب، مش انه ضروري مشاكل سنك تعصيب،
5: لا لا لا لا اكيد ما بدها هالقد، اكيد ما بدها هالقد، مش في عالم بتروح بالقلب،
1: ما هي اللي عم نقوله ايه،
5: لا لا في بده حدود، الحياه حلوه، واحد كل واحد يفكر بحاله شو جايينا منهم بالنهايه يعني، نحن بنحبهم ومشجعون اوكي، بس تاني نهار شو راح يصير اذا ربحوا، شو راح يجيني انا مثلا، اوكي راح انبسط ذاتس ات، طب بس انه لا مش لدرجه واحد يعيشها هالقد اكيد يعني.
1: جورج نحن رح نسلمك الهواء، بس قبل ما نشكر كل الأشخاص اللي تابعونا واشتركوا معنا، بعتذر من كل حدا ما قدرنا نسمع الفويس تبعه أو ناخد اتصاله. منذكر اليوم على 8:30 رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع بمقابلة خاصة لإذاعة لبنان الحر، كونوا على الموعد على لبنان الحر وأيضا صفحة فيسبوك لبنان الحر وصفحة دكتور جعجع على موقع التواصل الاجتماعي.

الفنان الحر. تحية كبيرة للجميع ببوزيتيف 3-5-5.5 لايف على لبنان الحر. مثل العادة نحن وياكم أصدقائنا منتواصل واتساب وكمان لايف على الرقم الخاص باستوديوات الإذاعة 09-218-233. طبعا رقم الواتساب صرتوا حافظينه لنتواصل فيه بفويس وتكست مسج 70-95-9111.

0: طبعا خلص كاس العالم وربحت اسبانيا, ونقول مبروك لكل محبي اسبانيا, هارد لك لمحبي الارجنتين. مونديال طويل 39 يوم للمنافسات, 104 مباريات, يعني اول مره كنا بنعيش هيدا الشيء. بالنهايه الفريق الافضل ربح صراحه, الفريق اللي فاز على فرنسا اللي هو انا كنت مرشح يربح البطوله, اسبانيا كان بيستحق انه يفوز كمان بلقب كاس العالم, وهيدا اللي صار. هدف وحيد, مباراه صعبه, بالنهايه فوز اسبانيا. علي كيفك؟ شو وضع جيلبير؟ مبسوط ها؟ معكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك, وعم رفقنا طبعا علي كامل, ما هيك؟ ورا الميكسر. اليوم رجعنا على الحلقات الطبيعية, هلا فينا نحكي فوتبول وفينا نحكي باسكتبول كمان شوي قبل مباراة بكرة كمان الأولى بسيري الفاينلز. بس كمان فينا نطرح موضوع, محضر موضوع مهضوم نتواصل فيه نحن وياكم على الواتساب وعلى رقم التليفون. جورجيت,
1: جورج بونسوار. أنا كتير اشتقت لك, مع أني كنت عم بسمع صوتك, بس اشتقنا لمواضيعك الحلوة, لضحكتك, لكل شيء يا جورج. عن جد عرفت مين معك. وانا دايما بسمعك بس ما عم بقدر اتواصل معك لانه كلها انه حديثك عن الفوتبول وهيك. ما
0: يلا رجعنا رجعنا
1: هلا اليوم. خلاص اليوم جورج صار فاضي لنا يحطلنا موضوع مثله حلو ونحكي معه ونتواصل معه ونسمع صوته أكثر وأكثر. وليلتك موافقة يا جورج.
0: أهلا وسهلا بجورجيت. يلا رجعنا مثل ما قلتي نطرح مواضيع ونتواصل سوا. مين بعت لي مسج please say to all suggest fans يلي بحب ينضم للجروب أنت وقلبك قولوا حكمة. أوكي مين بده يهتم, مين بده يفوت على جروب انت وقلبك قولوا حكمة, يلي بيقول لي ياس اعطيه رقم التليفون 09-218-233 ناخذ اتصال. الو
2: الو بونسوار.
0: اهلا اهلا يا هادي.
2: جورج كيفك؟
0: شو الوضع؟
2: كله تمام
0: تمام.
2: روعه روعه الوضع. زلعوم انصاري امبارح بجونيا وصل للطريق جديد.
0: يه يه يه يه يه
2: ما تبعت
0: هل. لا والله ما تبعت.
2: جول بدقيقه 90 الحاج مالك عدل بنادي النجمه, رجع الفرق 4 نقط من النقطه للاربعه.
0: والله
2: لا يا جورج بدك تتابع يا حبيبي.
0: ليك بدك اقول لك شغله, انا خلص المونديال, خلصنا الساعه 1 وشوي اللايف تبعنا نهار الاحد, صدقني 2 3 انا اوت اوف سيستم
2: 100%.
0: طب شو يعني اوت اوف سيستم؟ يعني مش فاتح شيء, ماني قاري شيء, خلص طلعت من السيستم بعد 40 نهار متواصل. رحت ارتحت نمت قصرت على البايك تبعي, عملت كل شيء بحبه بهاليومين.
2: يعطيك الف عافيه. مباراة امبارح كذبت كل اللي بيقولوا انه لعبة الفوتبول بلبنان ميتة. ملعب مفول على الاخر جرجي من جمهور النجمة وجمهور
0: اي ملعب
2: جونيا.
0: ملعب جونيا بتعتبره ملعب؟
2: يعني هذا الموجود بلبنان ليش عندك ملعب يا
0: بدنا ملعب ملعب فوتبول
2: لا عندك
0: ملعب, هيدا ملعب تمرين مش ملعب فوتبول. مع احترامنا يعني
2: عندك المدينه الرياضيه عطي ولا النافحين, شو عندك ملعب لك يا حبيب قلبي؟
0: بدنا ملعب فوتبول يا هادي, بدنا ملعب فوتبول مش ملعب حشيش اصطناعي. ما بيسوى ما بيسوى.
2: همتك مع الشباب دولة الاتحاد يعني.
0: انا التقيت بامين عام الاتحاد جهاد الشحف, قال لي انه بعدهم لهلا غريب انه ما نلقى ارض, بس المصاري موجوده عم بنبشوا على ارض.
2: جورج
0: شو
2: يا عمري, هذا صيدا موجود, هذا طرابلس الاولمبي موجود, هذه المدينه عمين عم بمرقها ابو فراس يعني الشمس طالعه شو بيقولوا شرقه والناس قاشعه.
0: ما بتعرف انه بده ما بدك أرض. يمكن بده صيانه اكثر من اعاده اعمارهم هالملاعب قد ما صدوا
2: طيب
0: وصاروا
2: حرام
0: حرام.
2: احلى ملاعب كان عنا
0: عن جد.
2: جورج بالنسبه للباسكتبول انا يمكن تستغرب هلا بالحكي, انت بتعرفني قد ايه انا انصاري ورياضي, بس بالنسبة للباسكتبول مشان حلاوة اللعبة, لك أنا مش عم بتمسخر ولا عم زريك, من المفترض أنه يتغير اسمه البطل. أنا بدي الرياضي يربح, بس إذا ما ربح ما رح كون زعلان أبدا, لأنه نادي مثل نادي الحكمة منافس لمدى 20 سنة ما عم بيقدر يجيب بطولة, هذا منه صحية لكرة السلة اللبنانية. يعني البطولة إذا ما أجت هالسنة بدها تيجي سنة
0: شو هالروح الرياضية
2: هيدي؟ لا بحكي واقع يا حبيب قلبي واقع. انا عم بقولك بدي الرياضي يحسمه,
0: بس انا بضم صوتي لصوتك بقول عن جد انه ما لازم يزعلوا الرياضي.
2: لا لا
0: اذا
2: ابدا ابدا
0: ما ربحوا بطولة السنة. معلش وحده يا اخي قطعنا وحده يا اخي,
2: ما في حدا بالعالم بده يربح على طول على
0: صح
2: طول على
0: صح
2: طول.
0: صح صح صح.
2: وانا كتير مبسوط انه التنشن يا جرجي الطائفي والسياسي هبط كتير بين الحكمة
0: والنظام. ايه ما وقفي منهم هالحركات
2: حتى خلص. بين الأنصار وبين النجم مبارح يعني ما في هتفات خارج يعني كتير مبسوط. أنا أنا شخص بمقت الطائفية جدا جدا
0: وأنا مثلك وأنا مثلك.
2: ومبارح كانت إدارة الرياضة بضيافة إدارة نادي
0: مزبوط
2: الحكمة.
0: مزبوط مزبوط.
2: وإن شاء الله بتطلع سريع حلوة ويا خي صحتين على قلب اللي بيربح.
0: يلا أكيد أكيد أكيد.
2: أقول لك أنا ما يقولوا إنه أنا بدي الرياضي يحسم 4-0 بس بالنهاية ما في حدا بضل يربع طول وما حدا بضل يخسر طول.
0: شكرا هادي برافو لروحك رياضية أهلا وسهلا فيك. منتابع ميلاد what if Argentina played well the result will be different do you agree؟ لا خلص ما فينا نقول هيك بقى يا ميلاد لأنه ما لعبوا منيح الأرجنتيني. شو منغير نرجع الفينال نرجع من عيدة ترجع يلعبوا منيح حق عليهم لعبوا من الأول بطريقة كتير هيك دفاعية وما كانوا تحس ما بدهم يسجلوا حتى يعني بتشوف الحارس إميليانو مارتينيز من أول دقيقة عم ضيع وقت يعني غريب غريب اللي صار ما بعرف يمكن لو سجلت اسبانيا باكرا كنا شفنا الوجه الحقيقي للارجنتين. يا ريت كان في انا كنت بتمنى بهالمباراه النهائيه يكون هناك هدف باكر وخاصه هدف اسباني باكر تكنا شفنا المنتخب الارجنتيني عم يطلع شوي من منطقته بس هذا الشيء ما صار. اتصال كمان 09-218-233 الو
3: بونسوار جورج
0: اهلا اهلا
3: كيفك
0: يا جيلبير يا خيي لشو هالبوستات الكراهية هالقد هاي فوتبول يا خيي هاي فوتبول لعبي لعبي يا زلمي لعبي لشو هالكراهية هيدي والحكي ولو يا زلمي قد عمرك عم انت
3: عم بتشوفهم انت كنت يعني ايه
0: بس مش حلوين شفتها عم دوين على فيسبوك حدا بعت لي اياها بس مش حلو مش حلو هالحكي الكتير انه بالنهاية هيدي هاي لعبة نحن رياضة عم نحكي يعني شي مره شفتني انا حكيت بالسوق عن حدا بطريقه مثلا او كتبت شي كومنت
3: انت ما فيك يا خي انت ما, ما خص... انت انت مذيع انت مذيع رياضي كبير يا خي ما فيك بدك تضلك على الحياد مع الكل
0: فيك تقول اسبانيا ايه افضل من الارجنتين وبيستحقوا بالنهايه فوتبول ربح ايه قول هيك اكيد فوتبول ربح لانه لعبوا فوتبول الاسبان ولعبوا احسن بيستاهلوا يربحوا بس انه فتحت شو هالحكي هذا يا زلمه
3: ما في خي ما في انا هذا المونديال صار في فضيحة أنا لو ميسي ربح المونديال مع الأرجنتين
0: ولك أي فضيحة يا زلمة لك خلاص بقى طلعوا منه
3: أنا كنا قليلهم مبروك للأرجنتين
0: لك يا خي أفضل لاعب بالمونديال أفضل لاعب بالمونديال كان لازم يخدها ميسي عطوه لرودري شو ليش شو ليش يا زلمة لعيب لحاله لعيب لحاله مسجل 2 أهداف وأربع أسيست وأكتر كي باسز عاطي بالبطولة وأكتر شو بدك بعدك 39 سنة يا زلمة يا جماعة 39 سنة
3: أنا بدي أسألك سؤال صغير يا خي
0: شو؟
3: بس سؤال ميسي هودي كلهم اللي عم تحكي عنهم أنت ضد أي فرق عملهم؟
0: يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي مين قال له مين قال له مين قال البرتغال ما تتصدر مجموعتها يا حبيبي يا جيلبير ما
3: قلت لي البرتغال
0: ما بقى بقى بقى لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة
3: انا جبت لك
0: انا ما تحكيني مثل هول ما بيحضروا فوتبول احكيني منطق انا بحكي مباراة بمباراة نحن عم نحكي نحن انا ما بحب التحليل كيف ما كان انا زلمي واقع بحكيك فاكتس يلي بيحكي ارقام ومدري شو بلا فاكتس انا ما بحكي معه فوتبول
3: انا بحكيك فاكتس كمان شو عامل بالفينال
0: لا لا شو بدي بالفينال انت عم تقلي كيف وصلوا كيف وصلوا يروحوا روح يا برتغال صدر مجموعتك وخسر الارجنتين بالربع النهائي وروح يا كولومبيا اربعة على سويسرا وروح يا كولومبيا اربعة على سويسرا وواجه ميسي وخسروا بالربع النهائي خلاص بقى يا زلمه خلاص بقى
3: انا ميسي ما بحبه قلت لك هذيك المره مره راح احبه وهيدا الموضوع خي خلص
0: ميسي اكيد عنده رأيه. في واحد ما بيحب اكيد ما بيحبه لميسي بس ما فينا نقول عن ميسي انه منه اعظم لاعب باللعبه
3: خي فشت خلق جورج انا ليك تقلك شغلي انا بحضر فوتبول خيي من زمان وانت بتعرف وانا متعصب وفي عالم هلأ هيدا المونديال اللي بيحضر فوتبول واللي ما بيحضر واللي بيفهم واللي ما بيفهم كلهم بالفينال كانوا ضد الارجنتين ما في حدا كان
0: مزبوط.
3: الارجنتين مزبوط. الا جماعة ميسي
0: مزبوط مزبوط
3: جماعة ميسي اللي مش شايفين الا ميسي قدامهم خيي انت زلمة محيط انا عم بقلك الارجنتين كتير تسايرت ما فينا نجي نقول انه الارجنتين
0: لا ما تسيرت لا ما تسيرت لا ما تسيرت وصلت بقوة ميسي على الفينال شكرا جيلبير بدنا نروح للموجز الاخبار ونرجع منتابع حلقتنا دقيقتين ما تروحوا لمحل

0: الحر.
1: أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الليلة 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

يلتقي بعد قليل رئيس الجمهورية جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. أعلنت قيادة الجيش أن الوحدات العسكرية المختصة تجري مسحاً هندسياً في بلدة زيوطر الغربية في النبطي بالتزامن مع انتشار وحدات عملانية داخل البلدة وحتى أطرافها. وجه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عيس عبر إكس أسئلة للحكومة. أولاً، لماذا وصلنا إلى فراغ على مستوى رئاسة هيئة الشراء العام وهي أهم إدارة عامة في منظومة مراقبة الإنفاق العام؟ ثانياً، لماذا لم يتم التحرك بشكل استباقي قبل بلوغ رئيس الهيئة الدكتور جان العلي السن القانونية؟ ثالثاً، لماذا تأخرت اللجنة المكلفة بإجراء المقابلات مع المرشحين في رفع تقريرها إلى الحكومة؟ رابعاً، بالاستناد إلى أي نص قانوني تم تمديد مهل الترشيح؟ وما هو دور مجلس الخدمة المدنية في هذا الموضوع؟ خامساً، هل ستكشف الحكومة عن نتائج المقابلات لطمأنة الرأي العام ولتأكيد المنح الإصلاحي الذي تدعي اعتماده؟ النائب علي حسن خليل وجه من جهته سؤالاً إلى الحكومة عبر المجلس النيابي عن مدى احترامها صلاحيات الهيئة العامة للطيران المدني، وأشار إلى أن السؤال يأتي في ضوء القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء بإنشاء مؤسسة مطار بيروت والمصادقة على تنظيمها وتعيين إدارتها، وهي من المسلمات التي أن تأخذ برأي الهيئة الناظمة. وأيضا الحكومة منحت ترخيصا إلى إحدى الشركات باستثمار النقل الجوي المنتظم للركاب انطلاقا من مطار بني معوض في الإليعات. أضاف، لماذا غياب دور الهيئة الناظمة؟ فهل تحولت إلى مجرد مستشار فني؟ دان مجلس الوزراء الكويتي عدوان إيران الآثم على أراضيها، والذي طال محطتين كهربائيتين ومنشآت نفطية وحيوية. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الليلة 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: الحر. يلا بنرجع متابع بي بوزيتيف لليوم, واكيد صار وقت نفتح موضوعنا بعيدا عن السبور. اذا بعد في شويه قرأة رياضيه بناخذها سريعا. محضر موضوع مهضوب نحن وياكم, نتواصل فيه مثل العادي على الواتساب 70 95 9111, او لا تحكونا لايف على الاستوديو على 09 218 233. في بعض الفويسات كان ناخذها قبل, يلا مش كلهم.
1: هاي جورج كيتا كده نحكي مع رومان دا ربون دا كبير كل مهضوبة, انت كتير مهضوب. انا ما متحمس زيادة, بس انا عندي بنتي وولاد عالبعض
0: بيتحمسوا,
1: وولاد الشباب انجليز.
0: ايوة
1: تقبلنا بالمانيا راحت والانجليز خسرت
0: مركز ثالث. منيحة
1: ما اهتميت كتير يعني.
0: اهلا وسهلا فيك يا ام جورج. ما بدها هالقد واحد هالقد يعصب وكذا, بس بالنهاية انجلترا مركز يعني افضل مركز بتصور من 60 سنة عملوه مركز ثالث بكاس العالم. شو يا مهدي؟
2: يا كابتن جورج يعطيك العافية, مبروك لمنتخب اسبانيا وخاصة للاعيبة برشلونة. وتاني شيء الارجنتين ما بيستاهلوا البطولة, هن وصلوا نص نهائي, هذا الانجاز لميسي, وصل نهائي ميسي هذا انجاز اكبر. وتاني شيء انا ماني زعلان خسرت ميسي, زعلان ليش ما اعطوه افضل لاعب. انا هي بس علت ابو تريكا لما قال انه ميسي هو اللي بيستحق يكون افضل لاعب.
0: مزبوط,
2: ويعطيك العافيه.
0: انا مع هالشيء انه ميسي كان يستاهل افضل لاعب, بس طبعا الارجنتين ما بتستاهل لا بكاس العالم, كلنا بنأكد على هالشيء.
3: بونسوار جورج, كيف حبيبي فادي معك. جورج بيّن شغلة بكل هالمونديال وانت معك حق فيها, انه قديش شخصية المدرب يعني بتكون واضحة بالملعب يعني.
0: صح,
3: بتمنى ألمانيا يروحها خيار جيد يعني.
0: جاي كلوب
3: حطوا اذا قبل ما بعرف اذا عندك شيء معلومة او شيء قصة, بس واضح كان المدرب انه كتير اي مدرب يعني هو يعني نص الفريق 50% تحت و50 مدرب يعني. ما بعرف إذا بتوافق يعني الرأي.
0: لا شك فادي المدرب عنده تأثير كبير على كل فريق, وشفنا شيء واضح بأكثر من فريق وأكثر من منتخب. ولويس دي لا فوينتي صراحة هو أفضل مدرب من دون أدنى شك, وأنا بعطيه جائزة يعني. لويس أريكي هلأ حيتنافسوا اثنين إسبان على جائزة أفضل مدرب بجوائز بالوندور وجوائز الفيفا دو بيست. عن جد يعني هون ما بعرف مين بيستحق أكثر, لويس أريكي أو لويس دي لا فوينتي, بس أنا من ناحيتي بعطي الجائزة لدي لا فوينتي مدرب إسبانيا, خاصة أنه شيلوا المباراة النهائية على جنب, فك الشفرة لأقوى منتخب على الأرض كان السنة بالمونديال منتخب فرنسا, منعوا يسجل لبل سجل فيه جولين. يعني ماتش فرنسا إسبانيا أثبت فيه دي لا فوينتي أنه المدرب الأفضل بهالمونديال. تفوق على الكل, تفوق على توخيل مدرب الإنجليز, تفوق على ديشان مدرب فرنسا, تفوق على كل المدربين, وعلى طبعا بالنهاية على سكالوني بالفينال بفارق كبير.
4: جرجي مرحبا, كيفك؟ منيح, بشير مخلوف معك. مبروك للإسبان, بيستاهلوا يربحوا كأس العالم. بس أرجنتين صفر صفر صفر يعني.
0: طبعا
4: الجولر تبع الإسبان كان قاعد عم بأرجل,
0: أيه والله,
4: كافيه وعم يشرب قهوة.
0: أيه والله ما عمل شيء.
4: شو هيدا يا زلمة؟ يلا هارد لك للأرجنتين, وكرمال حكمة رياضي 50-50 بين الاثنين. الحكمة أكيد أنا رياضي صراحة, بس الحكمة هالسنة أحسن من الحكمة هذه السنة.
0: مزبوط,
4: يلا إن شاء الله خير, يلا مين بيربح صحتين عالبه.
0: شكرا يا بشير, أهلا وسهلا فيك. منتابع واتساب.
5: بونجور بونجور, كيف أخي جورج؟ منيح؟ أنا صراحة ما زعلت لميسي, لأنه يعني كثير كان في زعبرة مع مصر.
0: لا والله يا
5: أنا
0: حبيبي,
5: ما بقول لك إنه أنا كل حياتي مع مصر يعني, بس إنه كانت واضحة إنه في انحياز حكامي كثير قوي لميسي.
0: والله يا الياس
5: يعني
0: لا,
5: أنا كنت حبه شوية لميسي, بطلت حبه أبدا.
0: بدي لكم شغلة, ما تتأثروا بالسوشيال ميديا, ما تتأثروا شو بيبعتوا لكم, ما تتأثروا شو عم تشوفوا على وسائل التواصل, أي شيء عم بخلوكم تشوفوه كرمال يأثر على رأيكم. هيدي قصص منا مزبوطة. ما أنا بقول شغلة دايما, ما تصدقوا السوشيال ميديا. كل عمري بقول هيدا الشيء, وأنتم بتعرفوني من زمان, دايما روحوا للمصادر الرسمية. ارجعوا مثلا بلبنان رجعوا للتلفزيونات، رجعوا للشيء اللي بحطوه على السوشيال ميديا، الام تي في، الال بي سي، لبنان الحر مثلا، رجعوا لهالقصص. بس ما تروحوا على السوشيال ميديا لانه بفرجوكم اللي بدهم يفرجوه. واليوم بوجود الاي اي، بوجود 100 شغله بيغيروا كتير قصص. رجعت انا مثلكم، انا كان بدي مصر تربح على الارجنتين اول واحد قلتها، بس بهالمباراه اذا بنرجع على رواق بنحضر الاعادات ما كان في اي حاله خطا، بالعكس قرارات الحكم كانت صائبه 100%، وانا مسؤول عن كلامي. وفكتار غيري وكتار محللين واخبار ولاعبين سابقين رجعوا بعدين اقروا، وخاصة عرب اقروا انه لا، الحكم كانت قراراته صحيحة. منتابع واتساب، يلا.
6: مرحبا استاذ جورج، مصطفى خضر. هلا بشوي كنت عم بحكي مع سمونة عن نحن اللبنانيين زايدين شوي بتحميس الفرق.
0: لا
6: بس اللي بدي اقول لك يا استاذ جورج، انت عن جد بتبين على انك خبير رياضي كتير شاطر. انت تعطي كل انسان حقه، كل فريق حقه. يعطيك الف عافية وان شاء الله على تقدم يا استاذ جورج.
0: مرسي مصطفى حبيب قلبي.
6: مصطفى خضر من السويد يا استاذ.
0: اهلا وسهلا فيك مصطفى، مرسي كتير على رأيك حبيبي. ثانك يو. منتابع
7: ازي حبيب قلبي، كيفك؟ بس بدي اقول له شغلة للشاب اللي قبل شوي عم يحكيك، كان ميسي افضل لاعب مر من بعد مارادونا عبر الأجيال، شاء من شاء وأبى من أبى.
0: شكرا لك. طبعا نحترم كل الآراء، ومثل ما أنت بتشوف مارادونا أفضل من ميسي، في غيرك بشوف كمان يمكن كريستيانو أفضل من ميسي. كل واحد حر برأيه، ما حدا جاي يفرض رأيه على حدا، كل واحد مثل ما بيشوف هو بيعطي رأيه. مش غلط واحد يكون في تباين بالآراء، مش يعني أنا بدي أقنعك هلأ أنه لا ميسي أفضل مارادونا. في كتار من اللي بيحضروا فوتبول من زمان لأسباب عديدة بيقولوا مارادونا أفضل لاعب بالتاريخ، وأنا كمان معهم بهالشغلة، لأنه اللي عامله مارادونا غير الأمور الرياضية. يعني مارادونا راح لعب بفريق للفقرة بيعتبر، كان نابولي، ما راح على ميلان، على ميلان أو على الإنتر أو على يوفنتوس أو على روما أو على لاتزيو أو راح على نابولي، على هالمنطقة اللي كانت أوريدي طلع سيطة بأمور كتير سيئة وغيرها، راح عليها وقدر يربح معهم. سو مش انه هيك هون كتار بيقولوا انه مارادونا افضل لاعب بالتاريخ، وجاب كاس عالم كمان من 86. اتصال 09-218-233. الو.
8: هاي جورج.
0: هلو.
8: شربل معك.
0: اهلا شربل، تفضل.
8: تذكر قلت لك انا بعد الارجنتين مختبروها مضبوط بالمونديال، الاختبار الحقيقي مع دلفو انت
0: صح،
8: مع الاسف سقطت يعني.
0: لا اكيد سقطت بقوة.
8: انا بقوم علينا جماعه ميسي دخيل.
0: لا انا بحب ميسي، انتبهوا عم بقول لك انه سقطوا بقوه، انا ميسي فان يعني.
8: هي العالم ما انت عارف تفرق بين منتخب الارجنتين وبين ميسي
0: 100%.
8: حكينا عن الارجنتين انه المدرب ما عرف يتعامل مع الماتش، وانه الجرينتا تبع الارجنتين لعبت ضدهم بهذا الماتش، ولا في زياده خلال 90 دقيقه، مش معناتها عم نهين ميسي نحن.
0: صح
8: وصراحه يلي وصلهم لهالمرحله هو ميسي
0: 100% الوحيد. صدقني بقول لك شغله، هلا ميسي بتصور ما حيلعب بقى مع المنتخب، انا خوفي اذا الارجنتين تتاهل على كاس العالم الجاي صراحه. بلا ميسي بهالفريق الحالي، بهيدا الفريق الحالي من دون ميسي، في خطر على الارجنتين يوصلوا للمونديال. عن جد عم بحكي.
8: سمير رواد مزهر قلت له يا خوفي على الارجنتين بعد ميسي.
0: أه؟
8: صراحه في لعيب افتقدت له الارجنتين ما حدا عم يحكي عنه، لانه بس في هاله ميسي هو دي ماريا.
0: اكيد اكيد دي ماريا عمل فرق كبير بالمونديال الماضي. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك حبيبي. اهلا سيمو. عم بيقول لي انا مش هشجع لاسبانيا ولا الارجنتين، مش حشارع حدا عن ميسي والارجنتين رياضيا، بس عيب عليهم على انعدام الاخلاق الرياضيه بعد صفره النهائي، بدرب لاعبي اسبانيا وبرموا. ايه ليك كل الفرق الامريكيه الجنوبيه هيك، بس اذا لاحظت ميسي تفرج عليهم يعني ما قرب ايفن على المشكل، ما لازم كان يصير هيك. اكيد عيب اللي صار، انا معك سيمو 100%. وشفنا على كل حال يعني مش بس هني، شفنا منتخب باراغواي قد ايه كسر، قد ايه لعب بطريقه مستفزه، قد ايه لعبوا بطريقه بشعه فوتبول ضد المانيا ضد فرنسا. هني هيك هني هيك. يلا ما في يمكن غير البرازيل شوي، انا بعتبر انه اقل فريق بيلعب بهالطريقه الفيزيكال وهالطريقه المستفزه وبيزعج وبيخبط، اقل فريق بامريكا الجنوبيه، لانه لاعبين معظمهم بيلعبوا باوروبا يمكن ما عندهم كمان هيدي هالنفسية يعني صراحة. إذا بنحكي الواقع. منتابع
9: أبو جريش سعيد، كيفك خي منيح؟ ليك أنا برأيي لأول مرة الفوتبول بيعدل، هدول الأربع منتخبات اللي وصلوا على الدومي فينال هن أفضل أربع منتخبات عم بقدموا فوتبول وعم يلعبوا فوتبول اليوم. بالنسبة للإسبان، إسبان كانوا أفضل فريق يمكن بيستاهلوا يربحوا هن والفرنساوية، بس ماتش بفرنسا إسبانيا الإسبان علمون درس يعني ببعتقد رح ينسوه قريبا بالفوتبول. الطريقة اللي لعبوا فيها وكيف عزلوا النجوم شيء يعني كان رائع. هيدا الشغلة. الشغلة الثانية بالنسبة للأرجنتين وميسي، ميسي يعني لحاله كان بالأرجنتين ووصلوا للفينال.
0: مزبوط.
9: ميسي من أفضل لعيبة اللي دقروا لمسوا الفوتبول عبر التاريخ
0: فعلا.
9: بس الأرجنتين فرجع عن هوية بهذا المونديال. شفت صورة معينة، صورة منتخب عم بيقاتل بأرض الملعب، عم يلعب بطريقة بروح معنوية مخيفة. فهذا اللي صار. على كل حال ألف مبروك للإسبان وهارد لك للأرجنتين.
0: شكرا روجيه، تحليل منطقي جدا حكيته. أفضل لاعب لازم يكون أخلاق عالية مهذب مش بلا أخلاق. وين كان بلا أخلاق؟ إذا قصدكن عم تلتشوا عليه وميسي، وين كان بلا أخلاق ميسي؟ شو بدي بفريقه أنا؟ شو بدي بزملائه؟ وعم بحكي عنه شخصيا بهيدا الورد كاب، وين كان بلا أخلاق؟ حدا يقول لي بشو كان بلا أخلاق؟
10: جرجي يا جرجي صباحو أبو الميل معك. هارد لك للأرجنتين. يلا أصلا يعني الأداء اللي عملوه كل المونديال كان لابد منيح، بس اخر جيم صفر كانوا، ما كانوا جاي، ما اجوا على الجيم يعني.
0: نعم.
10: بيستاهلوا الخساره مع انه انا ارجنتيني. وصحتين لاسبانيا. الاسبان كانوا ليفل كثير عالي.
0: مزبوط.
10: كثير
0: مزبوط.
10: هيك بس تبني فريق على لعيب او لاعبين هات نتيجه بارتيكولار، بينما فريق مبيرك عم بيلعب الفريق العشر لعيبه عم بيلعبوا مع بعض سوا.
0: صح يا ميلاد صح.
10: يلا هي فوتبول، ان شاء الله يزبط الارجنتين من بعد ميسي يقدروا يبنوا فريق يتكل يكون فريق واحد يعني. وهذا خلص هي.
0: اهلا وسهلا فيك ميلاد، منتابع.
11: طب يا كابتن، طب ليش فيفا ما ربح ميسي كأس العالم مثلا؟
0: لا، لانه مع انه هو ابن المدلل هيك انا عم بيقولوا على السوشيال ميديا، ميسي ابن الفيفا المدلل. يعني جائزة افضل لاعب بالمونديال. في شغلة غريبة بس حابب توقف عنها. بال2014 ميسي وصل على الفينال وخسر مع ألمانيا، وما عمل شيء بالفينال صراحة، ووقت سجل 4 أهداف بكل الورد كاب. طيب عطوه جائزة، عطوه وقت لميسي جائزة أفضل لاعب بالمونديال مع أنه كان مانويل نوير بيستحق. طيب هالمرة ميسي وصل فينال، خسر فينال 1-0 بنفس النتيجة اللي خسرها بال2014، بس مسجل 8 أهداف وعطي 4 تمريرات حاسمة، وأكثر لاعب عطي تمريرات كي بلايرز بكأس العالم. أنه مش غريب شوي؟ ما بعرف يعني، مسجل دبل عن قبل. ننتقل مباشرة لقسم الأخبار، نرجع نتابع حلقتنا. يلا.
12: ألو جورج، وصل رئيس الجمهورية العميد جوزيف عون في هذه الأثناء إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب المسؤول الإعلامي في رئاسة الجمهورية رفيق شلالة من واشنطن، فإن اللقاء بين ترامب وعون تاريخي، آملا أن يكون بداية لمزيد من التعاون والتنسيق. مزيد من التفاصيل فور ورودها.
0: شكرا لزميل جون حتشيتي من قسم الأخبار، منتابع برنامجنا لايف. خلص بدنا نوقف فوتبول مع حق ماري روز. قالت لي هاي جورج لو سوجي، وين الموضوع؟ خلص فوتبول، خلص عن جد معها حق، والله معها حق، بدنا نوقف فوتبول. خلونا نروح لموضوعنا بعد معنا نص ساعة. شو رأيك إليج؟ خلص سكرنا فوتبول، طخنيها فوتبول، 40 يوم فوتبول، ما بدنا نحكي فوتبول بقى.

0: علي عم بيقول لي بنحكي باسكت. لا خي بكره لحقين الخميس لانه في الاربعاء المباراة الاولى بالفينال رياضي حكمه. لحقين الخميس نحكي باسكت. خلونا نروح لموضوعنا. لفتني شغله بس كنت بس كون بالمطاعم ريسنتلي ما كانت قبل تصير عم تصير بالسنوات الاخيره بس تكون بمطعم ونطلب مثلا صحن بزورات زياده او مثلا سوسات زياده للسلاد او للبلا اللي طالبينه بشرجون. طيب انتو بتلاقوها غلط اذا المطعم شرج عليكم اكسترا اذا طلبتوا مثلا صحن بزورات زياده او مثلا ما بعرف فواكه زياده او مثلا سوسات للاكل زياده؟ غلط انه اذا المطعم بشرجون. هيدا موضوعنا لليوم بكل صراحه. اعطونا رايكم. عم نتواصل بهيدا الموضوع على 70 95 9111 للفويس والتكست مسج لتحكونا لايف على استوديو 09 218 233. ناخذ اتصال. الو
1: بونسوار. عنجد انا بهديك على البرنامج
0: حبيب قلبي. مين معنا؟
1: عليم بالعجقه. يعني كان واحد قاعد بقول قاعده هيك وعم بيحكي مع اصحابه ويتسير.
0: الله يخليك.
1: عنجد هيك صراحه عم بحكيك. يعني انا مع المدام انه نبطل نحكي فوتبول. كنت حابب نحكي سياحه اذا فيك.
0: ما هيدا قالوا عليها بالسياحه نوعا ما.
1: قصدي انه حلو السياحه هيك واحد يسافر على الارجنتين ويشوف فريق الارجنتين كيف عم بيحتفل بالمونديال وباسبانيا. لا عم نمزح.
0: مين معي بس؟
1: توني ديب.
0: اهلا وسهلا بتوني.
1: بالنسبة لموضوعك صراحة انا صارت معي بكذا مطعم. يعني
0: اوكي
1: اذا بتطلب شغلة خفيفة جدا يعني شو بدي اقول لك؟ اعتبر هاني ماسترد صوص اكسترا
0: مزبوط
1: عم تنزل على الفاتورة. يعني شي بزعل لو عيب واحد يحكي رقم الفاتورة انه مش دولار ودولارين عم بتكون.
0: شي اوفر. بس هاي بتكون بوليسي من المحل من الاول.
1: بس انه ولو انه عم تحكي ملعقة او ملعقتين يعني نحنا مش ثقافتنا برا هيك. برا اذا كنت محل همبرجر بلا ما نقول اسم يعني طلبت ساشي صغيره تبع الكاتشب بشرج عليك.
0: في محلات ما بتشرجها في محلات بتشرجها.
1: لا ما بدي اقول لك اسم شان عالميه يعني.
0: ايه مزبوط
1: برا بتشرج عليك فرشور يعني.
0: هلا في ناس انا يعني في ناس بتقبل هالشيء بتقول انه هيدا بالنهايه إيه. كوست على المحل حقهم يشرجوا حتى لو شيء بسيط. وفي ناس
1: اخذ تمنون أكثر من ربحه يعني حامي حاله بالربح.
0: نعم.
1: هلأ في مطرح تاني صار غير قصة الأكل. يعني فتنا على مطعم وباركينج بريفي وكل شيء لقاله. وصلت عطيت المفتاح للفالي وطلب $5 شرعي يعني. نحن وبالمطعم سألني حدا يعني إن شاء الله كل شيء عزا. قلت له روعة وأحلى شيء وكثير مرتب إنه أخذته مني باركينج بس فت لعندك. قال لي لا مش معقول نحن مش طالبين من. قلت له هيدا اللي صار خيي. انتبه نزل لي اياها على الفاتوره وبتمرق وسلسه وما تزغر حالك تحط شاب بالباركينج ياخذ مني. يعني ما بعرف شو عم بيصير بلبنان كيف ما تنفست. يعني
0: صار المرحبا حقها مصاري يا استاذ.
1: مش هيك السياحه ومش هيك الشطاره ومش هيك.
0: نعم. يعني شكرا توني. اهلا وسهلا فيك حبيب القلب. اللي حكيه منطق توني. طبعا في اراء بنحترم كل اراء اليوم بهذا الموضوع. بنرجع بنذكر تعتبروا غلط اذا كنتوا بمطعم وطلبتوا شيء زياده مثلا عم بعطي اكزامبلات صحن بزورات او مثلا صوص زياده للسلاد او شو ما كان شيء صغير معين وتشرج هذا الشيء على او نزل على ورقه الحساب هذا الشيء غلط ايه ولا لا؟

0: يلا منتابع بموضوعنا. نوصل لليس. في اتصال قبل؟ يلا هناخد اتصال قبل ما ناخد الفويسات. مساء الخير.
1: الو.
0: هلو.
1: بونسوار.
0: بونسوارين، مين معنا؟
1: انا اسمي نجاح من البترون.
0: لك اهلا بست نجاح.
1: اهلا فيك. هلا بالنسبه لموضوعك اكيد هيك اكبر كثير بشع كثير عيب، لانه مرات نحن عم نروح كثير رحلات بكل المناطق اللبنانيه.
0: نعم.
1: بنروح على مطاعم كثير، مثلا بناخذ فورمول. هلا الفورمول مثلا نحن كستات بناخذ 7 اب او بيبسي، ما عم ناخذ العرق ولا ويسكي ولا شيء. ليش بده انا اذا بدي اطلب قنينه 7 اب ثاني يدفعني حقها او شغلات من هالنوع؟ هذا اكبر عيب. أنا هيك بلاقيها مش لازم.
0: مش لازم تزاد على الفطورة يعني هالقصص الصغيرة.
1: مش لازم تزاد. نعم. على الفطورة.
0: شكرا لك نجاح. أهلا وسهلا فيك. منكفي واتساب. منذكر الواتساب voice text message 70-959-111 لتحكونا live على استوديو 09-218-233.
2: نبدا جورج. كيلو بندق $30 صار، كيلو لوز $28. أكيد بده يشرج الزلمة اللي بزورات قريب.
0: نعم.
2: شو خي، ما كل الدنيا تغيرت. الاقتصاد من قبل ما كان يفرق، هلا كله بيفرق يا اخي. الكردوني ما عم بيعطوك اياها لما تطلبها.
3: مزبوط.
2: الكفوف
0: مزبوط.
2: اذا عم تاخذ اوبن وينجز وغيرت كفوف بيطلعوا فيك بالقلب، صاروا كله كوستو عالي صار.
0: الياس اللي عم بيحكيه كمان معه حق. انتبهوا، انا اليوم مش جاي انه انتقد انه المطاعم عم تاخذ اكسترا هالقصص، انا عم باخذ رايكم. انا صراحه في مطاعم بحترم انه تاخذهم هالامور هيدي، لانه مثل ما قال الياس وما حق فيها وشغل وشكله اتسيمز بهذا الدومين، غلي الكوست، علي الكوست بكل شيء بالامور الصغيره حتى، سو مجبور صار المطعم ياخذ هيدا الاكسترا يزيدوا على الفاتوره. منتابع.
4: اكيد اكيد غلط يشرجوهم. يعني اليوم انا لما عم بحط سلطه حاسس الصوص خفيف وقلت له بدي اكسترا صوص ليشرجها مع قيمتها. لانه لما بدي اطلب لا انا مين ديش مثلا عم باكل ستيك مشروم ستيك ودافع حقه $28 او $30.
0: نعم.
4: وطلبت اكسترا صوص لما عم بدفع $28 او $30 حق الصحن، ما حغص بالصوص اذا شرجوها، بس نحن عم نحكي على المبدا. اكيد هيدي غلط.
0: شكرا لك. منتابع مع ماري روز. بس قبل بدنا ننتقل لاسم الاخبار ولا لا؟ منكفي. يلا بناخد ماري روز.
5: هاي جورج، يعطيك العافيه. ايه كتير غلط جورج. المطعم حلو بكرمه، بيشلب الزبونات من ورا كرمه. كنا من الاشرفيه نجي على معاملتين على مطعم، اكله كتير طيب كان
0: بعده
5: وبس كريم. البلا تبعه
0: هيدا لصديقنا، هيدا لصديقنا.
5: وهو يعرفنا في نوع معين ينزله على الطاوله كتير طيب. اذا بنقول له نحن بدنا بعد واحد تاني ما يحسب لنا حساب، يعني ما يحسبها. وأوقات يضيفنا ديسير يكون هو بيقولنا هيدا تقدمت المحل. وحتى بالأشرفية كان هيك يصير شيء. محل كمان كان مشهور عنا عساسين، كان يقدمنا اشياء هيك من عنده بدون ما يشرج علينا.
0: حلو. بعتيلي ماري روز اذا اسمه شخص رياض سفير. تحية للصديق الكبير رياض سفير، ما بدنا نقول اسم المطعم طبعا، بس اللي عم بيسمع وبيعرف مين اكيد يعرف اللوكيشن وشو اسم المطعم. بعتيلي اذا مزبوط رياض، لانه عن جد اكرم زلمه ودائما هيك بيعامل كل الزبونات وخاصه الاصدقاء.
6: مرحبا جور، يعطيك العافيه. ارتحنا من الفوتبول، يلا بكره نبلش باسكت. وبالنسبه للموضوع حسب الفاتوره، هلا اذا الفاتوره بتكون عاليه ايه عيب يشرجه، بس إذا واحد فايت ياخد كباية جيرة وقاطع البزورات لا لازم يتشرجوا.
0: نعم.
6: حسب انت الفاتورة ساعتها سياسة المطعم لازم تعرف شو تعمل.
0: من زمان كنا نروح على مطعم مثلا نطلب، او حال لما حال نطلب بيرة ينزل معه شيء، هلا ما ينزل معه شيء. ننتقل سريعا لاسم الاخبار كمان مرة.
7: بالواقع جورج بنعتذر على المقاطعة، إنما رئيس الجمهورية جوزيف عون بلش لقائه من حوالي 3 دقائق مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض. ترامب وردا على سؤال على مدخل البيت الأبيض قال إنه الرئيس عون محترم جدا، بيحترمه الجميع، وإنه سيتم العمل على كل الملفات والمواضيع، وختم بالقول نلتقي في الداخل. هيدا يمكن تكون إشارة إلى مؤتمر صحافي معقول يكون من بعد اللقاء بين ترامب وعون، وهلأ عم يحكي قدام الصحفيين. طبعا نحن رح نوافيكم بأبرز المعلومات وفق الجدول المعتمد.
0: شكرا رانيا. فعلا لقاء تاريخي بين رئيسين اللبناني جوزيف عون ورئيس الأمريكي دونالد ترامب. رح نرجع لكل شيء جديد لأسم الأخبار كل شوي. عم بيصير أكيد اللقاء حاليا، وصل من شوي كان رئيس عون إلى البيت الأبيض وعم يلتقي حاليا الرئيس دونالد ترامب. معك حق، مين عم بيقول لي شرب الشرفين مزبوط سبته للمطعم، مين بعد صاب المطعم؟ عماد كمان برافو عليك 100%، أحلى عالم. منتابع سيمو عم بيقول لي additional charge for extra sauce is unacceptable but understandable for extra plates. يعني إذا زاد البلا أوكي، أو زاد مثلا زادوا مثلا قلت له أنا طالب سلاد chicken Caesar لنقول، قلت له بدي إياها add chicken، إيه لا هون أكيد بده ياخد حق الأكسترا. يعني إذا واحد طالب كمان سلاد تانية فيها تون قال له بدي إياها زيادة بورسيون تونة فيها للسلاد، طبيعي المحل يشرج جهد بورسيون للزيادة عن جد. بس بنرجع بقول شغلة، المطاعم زاد الكوست عليهم أوكي، هلأ في مطاعم عم تربح كتير بعرف وبرافو عليهم، بس كمان الكوست زاد لأنه كل شيء صار حقه مصاري، الهوى مثل ما كنا عم نحكي صار حقه مصاري هالأيام. من تابع ليه ما عم بيطلع الفويس؟ يلا
3: بالنسبة لهذا الموضوع، لما كنا بجورجيا فتت على عند المجد طلبت منهم كتشب زيادة شرجوا علي. إنما مثلا عندنا هون قد ما طلبت كتشب قد ما طلبت مايو، يعني حتى أوقات الصوص تبع السيزر سالاد depends إذا أنا معودين عليك زبون المحل ولا لا، أوقات ما بيشارجوها حتى الصوص ما بيشارجوها. so بالنسبة لأهلا بشو حسب الثقافة تبع البلد، that's why بيرجع هذا الموضوع لهل هالمطعم هو مطعم أخدين فرانشايز وعنده فروع بلبنان، أو هو مطعم لبناني وفاتورته حسبين حسابهم كم دولار زيادة لهيك مواضيع.
0: شكرا لك. منتابع مع ريتا،
8: يعطيك العافيه.
0: قبل ناخذ ريتا، سوري ريتا، هلا بنرجع نسمع الفويس، في اتصال ما بحب نطر المستمعين على الخط. الو مساء الخير.
9: الو هاي جون.
0: هلو هلو،
9: كيفك عماد؟
0: هلا عماد
9: حبيب قلبي.
0: قل لي
9: بس بدي اقول لك على هذا الموضوع اجمالا. عندنا بلبنان هلا طبعا كمان لازم توافقني الراي انه صار عندنا كل شيء اوفر تشارج والكواليتي ما في عليها رقابه. يعني كل شيء اوفر تشارج، كل شيء فما ضروري ياخذوا حق الاشياء.
0: هلا بدي اضيف شغله اللي عم تحكي، صراحه اسعار المطاعم عنا كتير غليت بالفتره الاخيره.
9: مش معقول على مطعم سمك فيك تفوت. انا
0: غير السمك، انا عم بحكي حالة شيء كل شيء غلي.
9: مثلا 80% من مطاعم السمك تفوت تشبع بدك تحط على كل بدك تحط لعلك 150 دولار. مش مزح يعني في عندك كله اوفر تشارج. بعدين بس تفوت على المطعم ملاحظ في فرق كبير بالأسعار بين مطعم والتاني، وفرق كبير بالكواليتي بين مطعم والتاني. بينما مثلا خيرم أبسط أنتين بيقبرط فيه بيقبرط أنينة البيرة حقها بالأفخم مطعم وبأقل مطعم فرق بينته نص يورو أو ون يورو. شوف عنا نحن بنلعب على الربح، في شيء غلط. فما فيك بقى تحط معيار لأنه كل شيء أوفر تشارج.
0: شكرا لك عماد،
9: مش عم
0: عمل. فهمت عليك، فهمت عليك، اكيد اكيد معك حق. شكرا.
9: عائلة يعني مثلا تقدر انتو عائلتك
0: ما هو حق
9: حتى تشبع انتو عائلتك 300 دولار ما هو حق عم بحكي جدا.
0: شكرا لك عماد. طيب منتابع مع ريتا، يلا.
8: يعطيك العافية استاذ جورج، كيفك؟ هلأ هو بالمبدأ بالمنطق بيقول لك انه انا بدي اخد حقي، بس وين أنا بحب إنه بدك تشارجه وتزيده، طيب حقك مش راح تضيفني شي بلاش. بس تنقول كيس البزورات 10 دولار، بدون ما تكتبها كيستين أو الدوبلة دغري حطها مثلا 15 دولار وتمرق بدون ما هيك تكون مثل مثل بخعة، مثل دانيوة نفس، مثل ما بعرف كيف بدنا نسميها، انه ما تذكرها مرتين، اذكرها مرة وانت بالحساب زيدها. يعطيك العافية.
0: اوكي ريتا، اهلا وسهلا فيك. اتصال 09-218-233.
10: حبيبي جورج،
0: اهلا،
10: يسعد مساك.
0: يا هلا
10: حبيبي، ينعاد عليك، كنا بعيد مرضيف عيد امبارح.
0: ينعاد عليك
10: حبيبي عيوني، ما قبل نقول الياس المتنة.
0: اهلا وسهلا فيك الياس.
10: اهلا حبيبي، كنا فوق على العالي، نحن بيتنا بجعيدتا، طلعنا على العالي.
0: لوين طلعتوا؟
10: ابني وعائلته.
0: لوين على العالي؟
10: غدينا، عبينا، سكرنا، انبسطنا.
0: اي منطقة؟
10: ما بدي اقول لك.
0: طيب اوكي اوكي،
10: ما بدي، عيب، ما بحب احكي.
0: لا مش حنقول اسم المحل، عقول اي منطقة.
10: لا صوت فرية.
0: اوكي اوكي كفي كفي.
10: ايه انبسطنا وهيدا، وطلبنا الفاتورة من الولد، قلت له هاي 5

0: هنا والله الطعام
1: جي
0: قلت له لا ابني قلت له شو هيدي بابا 5000 ليرة شو هيدي قال لي بابا
1: لا هلا شيو منه هيدي
0: كرتوني
1: لا شيو منه هلا
0: كرتوني مسكر
1: صرنا مثل اوروبا باوروبا بتعرف اذا بتروح على السوبر ماركت بيقولوا لك اذا معك اذا ما معك كيس تدفع حق الكيس النايلون باوروبا هيك
0: قلنا يا اخي جورج لوين عيوني يا حبيبي
1: يا هلا اهلا وسهلا بالياس يا هلا فيك
0: الله خلي لي اياك يا حبيبي,
1: حبيبي خلينا اياك هلا كمان منتابع مع مازن يلا
2: حبيبي القلب يعطيك العافيه انا على طول بسمعك بس ببشارك بس اليوم عجبتني الموضوع اللي انت طرحته ما بس انه عم ياخذوا حق السوسيت يعني انت عم تدفع فاتوره عم تدفع مبلغ وعيب انه شارجك مثلا نص دولار او دولار هيدا عيب
1: ايه
2: وصلنا بلبنان لمرحلة انه عن جد مرحبا صار حق مصاري وصار بيحط لك كمان على الفاتورة خدمة يعني في امور كتير صايرة بلبنان غريبة عجيبة والله يستر بالاعظم اللي جاي اسا
1: اهلا وسهلا بمازن
3: شو حلو الليل القمر طالع عوجك لانا يسلم لي انا
1: والله ما كنت ناطر قال لي هالقد يكون في ضغط على هذا الموضوع تسيمز الكل هيك معبى منه يلا
4: بونسوار كيفك تمام معك داني انا بشتغل بقطاع المطاعم والفنادق دارس هوتيل مانجمنت وكنت مدير بشركه مطاعم معروفه
1: بوقتك تفضل
4: الاهم من كل شيء اللي عم نحكيه هو انه المطعم المحترم حاله بيحدد كل شيء ضمن المنيو
1: نعم
4: لما بتحدد كل شيء ضمن المانيو الزبون عم بيشوف هذا السعر عم بيطلب كل شيء اكسترا بيكون مشرج في عندك محلات محترمة 5 ستار داين ان اوكي ما بتشرج شيء ليه لانه بتكون اخذ حق البلا والزيادة ويكون اسعارها غالية يعني وخدمتها ممتازة فاهم شيء اهم شيء انك انت تكون محدد كل شيء داخل المانيو هيك انت بتحمي حالك من اي كومبلين بيعطيه زبون وانت يعني فيك تواجه الزبون وتقول له انه انا هيدا الشيء مسجله عندك بالمنيو اوكي بس هو الافضل الافضل كهوسبيتاليتي كإدارة مطاعم وفنادق كسياحة اي شيء ضمن الوان بيس يعني اذا زبون طلب مرة واحدة اوكي فيك تمرق له اياها بس اذا طلب اكثر من مره بده يصير الويتر يفهمه للزبون انه هيدا الشيء رح يتشرج
1: نعم.
4: عليك
1: طريقه اكيد سلسه شكرا لك داني اهلا وسهلا فيك منتابع
5: ابو جريج يا ابو جريج انا والله ابلاني شرجوا على الفاتوره بس يجيبوه والله العظيم يا ابو جريج ما في مره بنطلب كاب مايو ولا كاب توم لهالولاد ولا كاب شيء الا ما بنرجع نطلبه 20 مره بنخلص الاكل وما بيجي
1: ولو قال له يا خي شرجوا بس
5: مرة كنا بمطعم وشرجوا علينا الكاتشب انا الكاتشب بعتقد عاد تتشرج يعني بس بيت ما بقى المايو صوص تارتار هاني ماسترد هالامور كلها تتشرج ما في مشكله بس مهم تجي مش فقعوا لك قبل ما تجي اخر شيء بيجوا حاطين على الفاتوره
1: انت كان لازم تقول له من الاول ميشيل قال له خي بدي هيدي الصوص حتى لو شرجتها بس بليز جيب لي اياها مو المعروف ساعتها يمكن دغري بجيب لك اياها سريع
6: بارك سي جورج كيفك اليوم بالنسبه لسؤالك عيب عليه المطعم اذا انت قاعد متعشى عنده عيب عليه يشرج اكسترا لصوص او للبزرات بس اذا انت قاعد على السريع اخد ارجيلي او اخد اني بيرة اخد اني تعصير بس اي حقه يشرج بالنهاية ليطلع الكوست تبعون بس اذا انت اخد عشا عيب عليه يشرجون هيدول ضيافة محل عيب عليه يشرج الفواكه كمان كذلك الامر العيب الاكبر انه بتجي انت على مطعم عنده ساحة لقلب بتساه سيارات يقوم حاطط باركي بالي باركينج عليها ما أنا جاي لعندك لأكل عندك مش لأنت تجي
1: نعم.
6: ترجع تاخد مني بس خلص كله بدينه مش كله معلم
1: أهلا وسهلا فيك لياس كمان منطقة اللي قالوا 100% ماخد اتصال 09-218-233 ألو
7: ايه بونجور
1: أهلا أهلا مين معنا
7: كيفك أبو جريج سمير معك
1: أهلا بسمير
7: حبيبي نحن مشكلتنا بلبنان أكثر شيء طبعا الأعراس اللي بيلتزموا هني بدهم يعملوا كل شيء بالعرس وهيدا بيقبضوا معلم قرطين 25,000 دولار بمحل محترم وشايفين حالنا جايين ناس من الأردن بعرس بنتي يعني أنا عرف كيف ولافاندر ولو ما لافاندر ومدري شي نوي بيحطوا لك المنيو اللي نحن طالبي عاسف نحن مدينا عليه وطالبينه لا بيجيبوه بيعملوا شيء من قفا ايدهم.
1: لا نحن عم نحكي عن قصص الاكسترا اللي عم تتشرج سمير على المطاعم.
7: عم تتشرج يا حبيبي يا روح، ما كله تشريج هذا. مثلا بيجي بدك بوزة،
1: أنا بدي اعتذر منك سمير، بدي اعتذر من سمير. بدنا ننتقل سريع لأسم الأخبار مرة جديدة.
8: جورج، في الواقع تتوالى الأخبار من البيت الأبيض، حيث يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرا صحفيا مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. أبرز النقاط التي أوردها في مؤتمره الرئيس الأمريكي، قال إن العلاقات مع لبنان جيدة والرئيس اللبناني يحظى باحترام كبير، وعقدنا اجتماعات جيدة وسنقوم بحل كثير من المشاكل فيما يخص لبنان. أضاف: أعتقد أن لبنان بلد أسيئت معاملته لفترة طويلة، وسنحل كثيرا من المشاكل للبنان وقد حللنا بعضها بالفعل. وأشار ترامب إلى أن اتفاقات أبراهام كانت ناجحة جدا وستنضم إليها دول عديدة لاحقا. أيضا تابع ترامب: سنساعد لبنان كثيرا وسنعامله على النحو الملائم وباحترام. وفيما خص الانسحاب الإسرائيلي، قال سنبحث مسألة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وإسرائيل في مسار إعادة التموضع. وقال إن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يمكن أن يكون أحد أفضل قادة الشرق. رئيس الجمهورية قال من جهته إن صيغة الإطار لا تحتاج لموافقة البرلمان، وأعتقد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعم جهودنا في إنهاء الحرب. هنا أيضا تدخل ترامب وقال إن حزب الله أساء إلى لبنان وآن الأوان للمنطقة أن تستقر. هذا أبرز ما ورد في المؤتمر الصحفي المشترك بين عون وترامب. مزيد من التفاصيل في مساء لبنان الحر.
1: شكرا لك زميلنا جان من اسم الأخبار. طبعا كل شيء جديد رح نوفيكم فيه. هالزيارة تاريخية بين أكيد زيارة رئيس جمهورية جوزيف عون إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس دونالد ترامب. منتابع في اتصال قبل. يلا. ألو.
9: ألو.
1: مرحبا.
9: كيفك كابتن جورج؟
1: هلا كابتن ناهي، تفضل.
9: سافا.
1: انت عندك بعرف بس روح يشتروا برفان تعطيهم تستر ببلاش كمان.
9: 100%
1: كريم النفس يا اخي. ما في منك
9: اناني ببلاش اوقات.
1: اناني شو؟
9: برفان. اناني شو
1: بلاش. تكات فودكا او ويسكي.
9: هلا بالنسبه للمطاعم انا اجمالا بضلني على اليخت، يعني ما كتير بروح مطاعم.
1: ما هذا قصدي انت زلمه يعني.
9: انت راسترنت مش مشكله، بكون فطوره ميات الوفات يعني ما بنسال.
1: تعرفوا قد ايه سعر الطاوله هلا؟ كان في ناس بعرفهم بميكونوس محلات السهر، ما حنقول اساميهم، يعني قد ايه على الشخص بيطلع بين اكل ودرينكس مينيموم تشارج؟ يعني. ايه هلا بالهاي سيزون.
9: ايه بيطلع كتير.
1: قد ايه بتقول على الشخص؟
9: $1000.
1: 1200 مزبوط؟ مزبوط؟
9: بس ليك ميكونوس المشكلة باليونان فيها كتير جزر حلوة، بس الهو 3-4 اللي كتير مشهورين عم بكونوا اوفر كراودد.
1: صح.
9: يعني لا بتقدر تاخد صور ولا بتقدر تبرم ولا بتقدر تعمل شيء، والناس بيضلوا يروحوا عليهم. يعني ميكونوس وغيرها الهود الاوف يعني اللي كتير مشهورين.
1: انت بتعرفهم اكتر منا خي، معود عليهم. نحن
9: باليونان في ميات الجزر.
1: مزبوط.
9: في جزر صغيره
1: سيروس وباروس وجزر كتير حلوه بعد عم بروح عليها اللبنانيه عم بيكتشفوها هلا.
9: ايه
1: كمان
9: اذا بتروح بجولاي واغسطس مثلا مثل ميكونوس ما فيك تاخذ صوره. لا
1: مزبوط مزبوط مزبوط.
9: ايه انا بس بدي اقول مبروك انه ايطاليا اجا بيب جوارديولا.
1: بعد
9: لا خلص مضي.
1: مضي؟
9: ايه على اكيد شفته على الانستا
1: كذا. يه يه يه يه.
9: وباولو مالديني عينوه كمان تكنيكال دايركتور.
1: برافو. يلا نهضة كرة القدم الإيطالية.
9: عينوا حدا ثالث معهم كمان.
1: حلوة حلوة حلوة.
9: يعني إن شاء الله يا رب يكون الفوتبول الإيطالي يتحسن، لأنه
1: لا شك مع غوارديولا حيتحسن. شكرا لك ناهي. اتصال ولا بعد معنا دقيقتين بس تنختم؟ يلا.
10: بونجور جورج. يعني هي الخبرية بتبلش من عنية الماء، يعني في محلات بس تقعد على الطاولة دغري بيجي بحط لك انيت ماي.
1: ايه.
10: ومش بحطها مسكرة، هو جاي بيفتحها خلص فتحها
1: خلص
10: شرجت عليك وحقها شي $4-5. هلا في خبرية هيك شوية طريفة صارت معنا، طلعنا تغدينا بالجاهلية في نهر ومنتزه. يا اما بتجيب اكلاتك معك وبياخد حق الكرسي $8، يا اما بتاخد من عنده. هلا نحن اخذنا من عنده، ما اخذنا شي معنا، فاخذنا من عنده على الفطورة اخر شي، اخد حق الاكلات اللي طلبناه هون واخد حق الكرسي $8 على كل واحد.
1: أيه.
10: كنا تقريبا شي 14 شخص. ايه عم توصل لدرجة لوقايح خبرية.
1: لا لازم
10: يعني ما فيناش نسميها انه ايه هيدا كوست عنده هو.
1: لازم يكون جوزيف انه خلص نحن اكلنا عندك، هيدا ما لازم تاخد حق الكرسي. اللي ما بده ياكل عندي اوكي بياخد حق الكرسي بصراحة. بعد معنا وقت قليل يلا.
11: ليك سؤال، اذا انت طلبت برجر قلت له خيي ما بدي بقلبه صوص وما بدي بندوره بيخصمون؟ ما هو دي عم بتخفف عليه كوست انت.
1: اوي يورجو، حلو السؤال. طيب منتابع واتساب.
12: مرحبا جورج، كيفك؟ منيح؟ ماشي الحال؟ جون من بيت شباب. صراحة أنا ضد هالشغلة. قديش حقه كيلو القلوبات كله سوا؟
1: لا غليو هول،
12: يعني $20 بتلاقي شيء مرتب وحلو. إذا حطوا على الطاولة وإذا فيها 10 أشخاص دفعين له مثلا $400-500 ما رح يغص فيهم. بعدين أصلا مش عم بحطوا أول ما تفوت، كانوا يحطوا
1: مزبوط
12: صحن بزورات،
1: هلا
12: ما عم بحطوه بقى، يعني فستق عادي ما عم بحطوه.
1: مزبوط،
12: تيزيد لك واحد تاني، أصلا مش عم بحط.
1: شكرا لك جان، يعني بعتذر ما بقى في وقت اخد ولا فويس. عم تقول لي كريستال بليز جورج اونفو موا لو نون دو ريستوران، نروح لعنده رح ابعث لك على الخاص مثل ما بيقولوا، لانه صاحبنا بس كرمال هيك. طيب شكرا كبير لكل تواصلوا معنا اليوم، بعتذر في كتير مداخلات، انا ما كنت متوقع هالقد هيدا الموضوع ياخد اهتمام منكم. انبسطنا فيكم كلكم عن جد، ويلا الخميس نعمل حلقة حلوة اذا الله راد. 5:30 دايما الموعد على لبنان الحر. شكرا لإلي كامل، كان معكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك، كمان بدنا نتشكر كتير إليج، ثانك يو إليج ميرزا، وبنلتقى الخميس 5:30.

0: الإنسان الحر.
1: أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الليلة 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: دجان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: كتير بيسألوا ليش البيت سكان ما منعمله بطريقة روتينية للأشخاص تنكشف أي سرطان أو أي تحول للخلية للسرطان بجسدها. نعرف أنه البيت سكان هو صورة شعاعية حساسي جدا ونستعملها نحن بحالات تقييم انتشار السرطان تنشوف قديش منتشر أو مراقبة الاستجابة للعلاجات، كما عم نستعمله أوقات تنعرف المصدر لأورام منتشرة عند الشخص، فهو صحيح فعال ولكن لا يصلح تيكون أداة للكشف المبكر. ليش؟ لأنه في كتير حالات من الخطأ الزائد والخطأ الناقص، يعني حساسيته كفحص تعمل مشكلة، فما بننصح فيه بأنه يكون طريقة للكشف المبكر، ولكن أكيد هو وسيلة كتير فعالة.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: عندما يزدحم البخار في الرؤوس الحامية يكون الحل إما بانفجار تلك الرؤوس أو عبر تنفيسة قد تنقذ الرأس لكنها لا تنقذ صاحبه من الخيبة والخذلان بعد فورة من الهيجان الفوفاش. الحاج محمود قماطي وجد الحل بتنفيسة عندما تحدث بثقة مفرطة جامعا بين جبروت أمريكا وقوة الصين وحدة روسيا وطموح المقدوني وجنون هتلر، فأفتى بالتالي: إذا لم تصحح السلطة في لبنان العلاقة مع إيران وتحل مسألة الطيران الإيراني فإن صبرنا قد ينفذ، هناك العديد من الطرق السلمية حيث لن يبقى أي طيران ينزل في لبنان ولن يبقى أي سفير في بيروت. واضح أن خيار الحج محمود سلمي جدا، ربما لأنه لم يعد يجرؤ على التهديد بالقوة علنا وصراحة. ولكن يا حاج، كيف ستمنع مختلف شركات الطيران من استخدام مطار بيروت؟ وكيف ستطرد السفراء الشيلفي؟ هل بات لديكم طيور حمام أو يمام مسيرة ترسل إشعاعات تعطل وسائل الاتصال الجوي وتخرب المنظومات الإلكترونية على متن الطائرات؟ وكيف ستنتزعون السفراء العرب والأجانب من مكاتبهم ومنازلهم وأسرتهم؟ هل سترسلون لهم في الزيعات فضائية تظهر على شاشات هواتفهم؟ أم كونكم الأقرب إلى الله وتمثلون حزبه المختار ستطلبون الإذن منه بمصادرة مجموعة من الأولياء والقديسين ليشترحوا المعجزات فيسحبوا السفراء من حيثهم إلى بلدانهم على متن بساط ريح بحياكة فارسية؟ هد البال يا حاج محمود وحاج جود، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

جوة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-19

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السابعة إلا الربع مساء، مساء لبنان الحر. لقاء الرئيس اللبناني نظيره الأمريكي من الند إلى الند للتاريخ. ترامب الرئيس محترم وسنساعد لبنان كثيرا. حزب الله أساء للبنان وسأتحدث إلى الحزب إذا أراد عون. رئيس الجمهورية أشكر ترامب على ما فعله للبنان ومعا سنستطيع تأمين الاستقرار. رئيس الجمهورية اتفاق الإطار لا يحتاج موافقة البرلمان وبري يدعم جهودنا. جعجع يتحدث للبنان الحر وعبرها في 8:30. الجيش اللبناني يتحرك ضمن المناطق التجريبية ومسح في زوتر الغربية بمقابل تفجيرات عنيفة. الحوثيون يحذرون شركات الشحن من استخدام موانئ السعودية، والكويت تستدعي السفير الإيراني.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي ورانيا غصيبي. احفظ يا تاريخ، 21 تموز 2026 السادسة مساء، الرئيس اللبناني في البيت الأبيض ينقل القرار اللبناني السيد للرئيس الأمريكي من الند إلى الند من دون من أساء إلى لبنان، أي حزب الله بحسب ما قال ترامب شخصيا، واعدا بحل الكثير من المشاكل ومنها حزب الله، فيما أكد الرئيس اللبناني أنه معا سيتم إنجاز الاستقرار، غامزا من قناة أن الاتفاق الإطار ليس بحاجة إلى موافقة برلمانية وأن الرئيس بري يدعم جهوده في إنهاء الحرب. البداية إذن من هذا اللقاء التاريخي، علما أن لبنان الحر تنتظر في 8:30 اللقاء مع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع.
1: إذن بدأ في 6:09 لقاء القمة المنتظر بين ترامب وعون، وعلى المدخل مستقبلا الرئيس اللبناني قال ترامب: الرئيس عون محترم جدا، يحترمه الجميع، وسيتم العمل على كل الملفات والمواضيع. وقال: نلتقي في الداخل. وفي الداخل أكد الرئيس الأمريكي في خلال استقباله رئيس الجمهورية أننا سنساعد لبنان كثيرا وسنعامله على النحو الملائم وباحترام، وقال أننا تحدثنا سابقا وعلاقتنا جيدة جدا، وفي لبنان أشخاص مذهلون ومثقفون، وهو يعاني من مشكلة حزب الله، لكننا قمنا بعمل سيلاحظه العالم. أضاف: الجيش الإسرائيلي في طور الانسحاب من الجنوب، ولدينا خطط عدة لمساعدة الجيش اللبناني، وسنبحث اليوم مع الرئيس عون في سبل دعم لبنان، وسننظر في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة بلبنان. واعتبر ردا على سؤال أن رئيس مجلس النواب نبيه بري شخص جيد، وعندما يرى التقدم الذي أحرزناه سينضم إلينا. وردا على سؤال قال: إذا اقتضى الأمر سأتحدث مع حزب الله إذا أراد رئيس الجمهورية ذلك.
0: من جهته أكد عون أن الوقت حان للبنان لينعم بالسلام، ومعا يمكننا الوصول إلى ذلك، شاكرا الرئيس الأمريكي على المساعدة في الوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي، وقال إن رؤيتي هي رؤية ترامب في السلام. أضاف رئيس عون أن صيغة اتفاق الإطار لا تحتاج إلى موافقة البرلمان.
1: ويتوقع أن يصل لبنان غدا قائد القوات البحرية المركزية الأمريكية اللواء جوزيف كليرفيلد لمواكبة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية ووضع الترتيبات اللازمة لتنفيذه.
0: ومن المقرر بحث هذه الترتيبات في اجتماع ثلاثي عبر تقنية الاتصال المرئي بين لبنان وإسرائيل بمشاركة أمريكية، في إطار الجهود الرامية لتفعيل الاتفاق الإطاري وخفض مستوى التصعيد الميداني.
1: يتحدث رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع للبنان الحر في 8:30 من مساء اليوم، وتنقل المقابلة مباشرة على الهواء وعلى مواقع الإذاعة ووسائل التواصل.
0: في الجنوب أعلنت قيادة الجيش أن الوحدات العسكرية المختصة تجري مسحا هندسيا في زوتر الغربية النبطية بالتزامن مع انتشار وحدات عملية داخل البلدة وحتى أطرافها. وفي إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة المناطق التجريبية، دخل بعيد 9 صباحا فوج الهندسة في الجيش إلى زوتر الغربية. وكان الجيش اللبناني قد استخدم ليلة أمس مزيدا من الأليات إلى مدخل البلدة من جهة قعقعية الجسر تمهيدا لدخولها بعد انسحاب الإسرائيلي منها. واليوم أعلنت مديرية التوجيه أنه ألحاقا بالبيان السابق المتعلق بمواصلة تنفيذ الجيش مهامه في الجنوب أو مهامه في الجنوب، بدأت الوحدات العسكرية صباحا الانتشار في النبطية تحديدا زوتر الغربية على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري بلبنان، وجددت دعوتها المواطنين عدم التوجه للبلدة. ويواصل الجيش تفجير الأجسام المشبوهة داخل البلدة بعد إعادة انتشاره فيها.
1: في الأثناء أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أكد إطلاق نيران على جنود لبنانيين عبروا المنطقة المتفق عليها باستخدام جرافة. ميدانيا أيضا نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات ضخمة في محيط بلدات حولة، بيت يحون، كونين، ميس الجبل وكفر تبنيت. وكان نفذ صباحا تفجيرا عنيفا جدا هز منطقة النبطية ومرجعيون.
0: موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي أن الجيش اللبناني سيتولى مسؤولية المناطق التجريبية وسيخليها من أسلحة حزب الله، ولفت إلى أنه بعد التحقق من خلو المناطق من أسلحة حزب الله سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية.
1: الانسحاب الإسرائيلي بين اتفاق الإطار وضغوط التوسعة. ريشار حرفوش.
2: بدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من أطراف بلدة زوطر الغربية تنفيذا لصيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل. الانسحاب يأتي وسط تباين في المواقع فيما يتمسك حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري بضرورة انسحاب أوسع وأسرع يشمل الأقضية لا الكرة فحسب. وفي هذا السياق شرح الخبير العسكري العميد المتقاعد أنطوان أبو سمرة عبر لبنان الحر أهمية زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن وآلية تطبيق المعادلة التدريجية للانسحاب.
3: انسحاب من هالثلاث ديار هيدي مهمة جدا، لأنه بتعطي فرصة للجيش اللبناني أنه هو جاهز على المستوى التكتي ينفذ قرار سياسي اللي يأخذه رئيس الجمهورية اللي هو جد فيه وماشي فيه لقدام. وهذا النشاط هيدا إذا صار فيه انسحاب إسرائيلي وانتشر الجيش، وهذا بالطبيعة الحال مبني على اللقاء اللي صار بين رئيس جوزيف عون والسكرتيري روبيو اللي هو بالتأكيد تحضير لإجتماع رح يكون بين الرئيس ترامب والرئيس جوزيف عون بالبيت الأبيض. بدل ما يوصلوا على الاجتماع ويقولوا نحن بدنا يصير في انسحاب والجيش يفرج انه قادر ينفذ على الارض، بيقولوا صار انسحاب وانتشر الجيش ونجحت المهمه بهالثلاث ضياع حتى نقدر نبني لمرحله جديده ونستفيد من اللقاء بين الرئيس عون ورئيس ترامب لتحضير مرحله ثانيه تكون هيدا حصلت قبل وبيصير في بناء عليها، مثل كانه بولدوناج كبيره بتكبر كل يوم عن يوم، وبيكون القرار الدولي السياسي الاستراتيجي جاد جدا وملتزم جدا، وقرار الجيش تكتيكي على الارض عم ينفذ. وهيدا بالتاكيد بحط ضغط اكثر على حزب الله وامل اللي هن بالتأكيد مش قادرين يوقفوا هالمسار، ولكن بشوفوا جدية القرار الأمريكي والقرار اللبناني، وبالآخر بنلحقوا بركاب العمل خاصة عندما بيصير فيها النجاح التكتي على الأرض والجدية والثبات في القرار السياسي الاستراتيجي.
4: أنا برأيي الانسحاب رح يكون من هذه الثلاث قرى فرون وزوطة الغربية، بس لا ما رح يكون من الأقضية مش مثل بده نبيه بري أبدا لا.
2: وبين تنفيذ صيغة الإطار والمطالبة بتوسيع رقعة الانسحاب وتسريعه وتأكيد قيادة الجيش الانتشار في زوطر الغربية النبطية، يبقى الميدان الجنوبي أمام مرحلة دقيقة رهن التفاوضات وحسابات الميدان.
0: بعد تهديد إماطي هل تتصاعد المواجهة داخل لبنان؟ سيمونا حتشيتي.
5: عاد ملف العلاقة بين الدولة اللبنانية وإيران إلى الواجهة بعد موقف تصعيدي من عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود إماطي الذي لوح بخيار الضغط إذا لم تعالج مسألة الطيران الإيراني والعلاقات الرسمية مع طهران. هذا الكلام أثار ردود فعل واسعة بعدما حذر من أن صبر الحزب قد ينفد.
6: لازم تفهم هاي السلطة، إذا كنا صابرين حتى يلاقوا حل، وإلا في أساليب كتير وسلمية ما بضل في طيران ينزل ببيروت، ولا بيضل في سفير باقي بلبنان، ما يتعاطوا معنا بهي الطريقة. ولا بعدنا صابرين ينتبهوا لو بيوصلوا البلد ما يخربوا البلد.
5: وفي هذا السياق كيف يقرأ الناشط السياسي ومؤسس حركة تحرر الدكتور هادي مراد تهديد محمود إماطي؟ وهل هو رسالة سياسية أم مؤشر إلى خطوات ميدانية محتملة؟
7: ما حصل من تهديد من قبل محمود إماطي للدولة اللبنانية هو استكمال لمسيرة التعدي على سيادة الدولة اللبنانية، واستكمال طبعا لنهج حزب الله بضرب كل قوام الدولة وأساسياتها. محمود إماطي اليوم يجب أن يحاكم على ما قاله بحق مرافق الدولة اللبنانية. هو هدد بإقفال المطار، وهذا يعني أنه هو يهدد بطريقة مباشرة، ربما إقفال المطار، ربما افتعال أي خلل أمني، ربما افتعال فعل عسكري في المطار، انقلاب نوعا ما. يجب أن يكون هناك قرار واضح من الحكومة اللبنانية بعدم المس بأي مرفق من مرافق الدولة، وعدم المس أكيد بسيادة الدولة اللبنانية، وبطبيعة الحال محاسبة هكذا شخصيات سياسية في منصب رفيع مثل محمود إماطي على هذه الأقوال، لأنها تؤثر في الرأي العام بطبيعة الحال وتعرض أكيد سلامة لبنان إلى الخطر.
5: وبين التصعيد السياسي ومتطلبات الاستقرار تبقى الأنظار على كيفية تعاطي الدولة مع هذه الرسائل في مرحلة تتطلب أكثر من أي وقت مضى تجنيب لبنان مزيدا من الأزمات.
1: الراعي يصلي للرئيس. أنطوان العمرية.
8: أكد البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن لبنان يدخل مرحلة رجاء مع تطويب الحويك، ويرافق رئيس الجمهورية بالصلاة في زيارته إلى واشنطن. كلام البطريرك جاء خلال استقبال وفدا كبيرا من أبرشية طرابلس المارونية برئاسة مطران يوسف سوايف، وضم إلى كهنة الأبرشية وممثلي الرهبانيات والأخويات والحركات الرسولية النائب إلي خوري. وألقى خلال لقاء المطران يوسف سوايف كلمة أكد فيها وقوف أبناء الأبرشية إلى جانب البطريرك، معربا عن فرحتهم بقرب التطويب البطريرك لياس الحويك الذي يشكل علامة رجاء جديدة للكنيسة ولبنان. البطريرك الراعي رحب بالوفد معتبرا أن هذا اللقاء السنوي يجسد عمق الشراكة الكنسية، مجددا على أن تطويب البطريرك لياس الحويك يشكل محطة تاريخية للبنان. وقال
9: اللبنانيين كل أنظار موجهة على واشنطن، مرافقة رئيس الجمهورية، اليوم لقاءه مع رئيس ترامب، كل شيء بيقول إنه رح يكون منيح، رح يكون إيجابي، رح يكون لخير لبنان إن شاء الله، لأنه بيكفي لبنان حرب. بتأمل يكون هيدا طريقنا للسلام. القديسين للموارنة 13 هودي مش عم بتفرجوا على لبنان،
8: النائب إلي خوري أكد على دور البطريركية المارونية في تعزيز الحس الوطني، وأشار إلى أنه منذ دخوله البرلمان وهو يسعى لتعزيز الحضور المسيحي في طرابلس، وقال
10: نحن مثل جدودنا بطرابلس عايشين مسيحيتنا، الموارنة كان عندهم تاريخ الأول في نشأة لبنان، واليوم مع فخامة الرئيس عندهم دور نفسه الأول بالحفاظ على لبنان، إنقاذ لبنان، وعودة لبنان إلى أهل.
8: من الدمان أنطوان العمرية، لبنان الحر.
0: حزب حركة التغيير يحضر التحقيق أو يحضر التحقيق ضد من تعرض للراعي شرب المخلوف.
11: بالتزامن مع انعقاد جلسة تحقيق أمام قاضي تحقيق بيروت في شكوى مقدمة على خلفية التعرض للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، حضر محامو حزب حركة التغيير لمواكبة مجريات التحقيق ومتابعة الشكوى. المحامي كلود حايك وهو أحد محامي الحزب قال إنه منذ مدة قام زملاؤه بتقديم ملفات قضائية عدة تتعلق بموضوع إهانة الرموز الدينية ومن بينها إهانة البطريرك الراعي، مشيرا إلى أنه في بعض الملفات حصلت تحقيقات وتم الادعاء من قبل النيابة العامة وأحيلت أمام قاضي التحقيق.
12: أحد الملفات في عنا شخص واحد ورح يصير في أكثر، يعني أكيد رح يصير في تحقيق لحتى يوصل للباقيين، بس هلأ اللي تبين لأنه هي المشكلة أنه حاطين عم يشتغلوا بأسامي وهمية لحتى يمكن ما عندهم الشجاعة أنه يطلعوا قبل يعني الأسامي المضبوطة، فبالتالي الشغلة بدها شوية وقت لحتى ينعرفوا من الناس شوي شوي تباعا ينوصل إذا الله بريد لخاتمة سعيدة.
11: وتأتي هذه الخطوة في إطار ملاحقة ومحاسبة الأشخاص الذين تعرضوا للبطريرك الراعي عقب نشر صور له بطريقة مسيئة ومستفزة ومنافية للأخلاق. من أمام قصر العدل، شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: الزيارة الأولى للبنان منذ تنصيبه بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم في المطر. جورج كرم.
13: في أول زيارة بروتوكولية له إلى لبنان منذ تنصيبه بطريركا للكنيسة الكلدانية في العراق، وصل عسليون بطريرك الكنيسة الكلدانية مار بولس الثالث نونا إلى بيروت للمشاركة في احتفال تطويب البطريرك الياس الحويك في الدمان، تلبية لدعوة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وكد نونا من صالون الشرف في مطار رفيق الحرير الدولي تضامن الكنيسة الكلدانية مع لبنان، مشددا على أهمية دعم الوجود المسيحي في الشرق ومساندة أبرشية بيروت الكلدانية في رعاية المهاجرين العراقيين.
14: تأكيد لبنان بلد مهم بالنسبة لنا، جايين كرسالة تضامن محبة للبنان لشعب لبنان جميعا وبالتحديد لكنيسة لبنان في هالظروف الصعبة اللي يمر بها الشرق الأوسط عموما. الكنيسة المارونية هي أنا قلت لغبطة الباتريرك راعي هي الأخت الكبرى لكنائس الشرق، دورها جدا كبير في مناسبات مثل هذه، مناسبة جدا مهمة هي تطويب الباتريرك حويك، ضروري نكون موجودين، راح أكون موجود في تنصيب الباتريرك حويك كدعم أو كرسالة تضامن مع الكنيسة في لبنان. باتريرك حويك كان جدا فعال في تثبيت هالمفهوم أنه الأرض هي أرضنا، المسيحيين ما لازم يتركوها، لازم يكونون مدافعين على الأرض. دائما أقول أنه لبنان هي عمقنا وظهرنا القوي كمسيحيين مشرقيين بسبب طبيعة وجود في لبنان، طبيعة وجود الكنيسة المسيحيين وأهمية الكنيسة في لبنان، ضروري نكون موجودين في مناسبات مثل هذه، ندعم الكنيسة، نبين تضامننا خاصة في ظل التحديات الكبيرة جدا لوجود المسيحيين وللبنان بشكل عام، أيضا مع فخامة الرئيس راح نبين تضامننا ومحبتنا للبنان.
13: وأكد البطريرك نونا أن للقديس شرب المكانة خاصة لدى جميع المسيحيين، وأن الكلدان يصلون له باستمرار، مشددا على أن المسيحيين يحتاجون إلى بيئة آمنة وملائمة تشجعهم على العودة إلى أوطانهم، وأن الكنيسة تتمنى بقائهم في مناطقهم الأصلية ولا سيما في الشرق من مطار رفيق الحريري الدولي. جورج كرم، لبنان الحر.
0: أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً بتعديل سعر ربطة الخبز الأبيض ليصبح سعر الربطة من الحجم الوسط في صلاة الأفران 75,000 ليرة، أي بزيادة قدرها 5,000 ليرة لبنانية. من جهة ثانية، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 70,000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 71,000 ليرة، والمازوت 161,000 ليرة، والغاز 12,000 ليرة لبنانية.
1: الملف الإقليمي والدولي مع ريتا الهندي.
5: أعلنت صحيفة إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يوافق على المقترح الذي قدمه الوسطاء، والذي ينص على وقف لإطلاق النار مع إيران لمدة 10 أيام. واليوم أشار وزير الداخلية الإيراني من إسلام آباد إلى أنه ناقش التطورات الإقليمية مع المسؤولين الباكستانيين، مثمنا جهود باكستان التي أدت لتوقيع مذكرة التفاهم. من جهته قال رئيس وزراء باكستان: سنواصل دورنا في الوساطة وملتزمون بالسلام والاستقرار الإقليميين. إلى ذلك لفت الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى أن كل القرارات في البلاد تتخذ وفق توجيهات المرشد مجتبى خامنئي، والذي شدد في اجتماعات خاصة على ضرورة إنهاء حالة لا حرب ولا سلم. في المقابل، أشار وزير المالية الإسرائيلي إلى أن عدم الانضمام للمواجهة بين أمريكا وإيران الآن هو الخيار الأفضل لإسرائيل حالياً. وسط هذه الأجواء، وجهت جماعة الحوثي رسالة إلى شركات الشحن حذرتهم فيها من عدم تحميل أو تفريغ البضائع في الموانئ السعودية، وأن مثل هذا النشاط ربما يؤدي إلى استهدافها في أي مكان. مجلس الوزراء السعودي شدد على أن ميليشيا الحوثي تنخرط في صراع المنطقة لدعم أجندتها وأهدافها المشؤومة. إلى الميدانيات، حيث أعلنت الكويت إخراج عدد من وحدات توليد الكهرباء عن الخدمة جراء قصف إيراني. إلى ذلك، استدعت الكويت السفير الإيراني للاحتجاج على اعتداء شنته طهران استهدف ناقلة كويتية أثناء عبورها مضيق هرمز. إلى ذلك، تحدثت القوات المسلحة الأردنية عن إسقاط صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت أراضي المملكة، كما واعترضت دفاعات البحرين هجمات جوية إيرانية غادرة.
0: كان في النشرة: لقاء الرئيس اللبناني نظيره الأمريكي من الند إلى الند للتاريخ. ترامب: الرئيس محترم، سنساعد لبنان كثيرا، حزب الله أساء للبنان وسأتحدث إلى الحزب إذا أراد عون. رئيس الجمهورية: أشكر ترامب على ما فعله، معا نستطيع تأمين الاستقرار، اتفاق الإطار لا يحتاج موافقة البرلمان، وبري يدعم جهودنا. جعجع يتحدث في 8:30 للبنان الحر وعبرها. الجيش اللبناني يتحرك ضمن المناطق التجريبية، مسح في زوطر الغربية بمقابل تفجيرات عنيفة. الحوثيون يحذرون شركات الشحن من استخدام موانئ السعودية، والكويت تستدعي السفير الإيراني. شكرا لإصغائكم لهذه النشرة.
1: إلى اللقاء.

0: أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الليلة 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: بين عنجر والبيت الأبيض ما زالوا أحياء الذين يتذكرون كيف كان السياسيون والأمنيون يتسكعون على عتبات الحاكم غازي كنعان في عنجر، وكان العتب يصل إلى السياسيين الذين يتخلفون عن عتبات عنجر. يا للمفارقة ويا للهول، هؤلاء اليوم صاروا ينتقدون كيف أن رئيس الجمهورية يزور الولايات المتحدة الأمريكية ويلتقي رئيسها. من اعتاد على تقبل الزحف لا يستطيع أن يرى رئيس دولته يجتمع مع أقوى رئيس دولة في العالم. لكن إذا دققنا قليلا لوجدنا أن المعترضين لديهم أسبابهم للاعتراض، وهي أنهم لا يريدون أن تكون الدولة وحدها هي السيدة، يريدون أن يكونوا شركاء الدولة في قرار الحرب والسلم. وبربكم، هل ما زال هناك قرار بالحرب؟ إذن ماذا يريدون؟ يريدون أن يستمروا في وضع يدهم على البلد، وكل محاولة لوضع حد لمخططهم يرفضونه ويلفظونه ويحاربونه. من هذا المنطلق يهاجمون القمة اللبنانية الأمريكية ويرفضون اتفاق الإطار، لأنهم يريدون إبقاء الوضع على ما هو عليه ليستمروا في التحكم بالبلد تمهيدا لحكمه.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.

0: شهيد اليوم.
1: جورج جرجس شحود، سمير ماضي، أنطوان شحادي منيع.
0: ارتفعوا كالأرز.

0: دكتور جون الراعي.
1: الله معكم أحبائي بهالنهار يوم الثلاثة، نتأمل بهالإنجيل يلي بيخبرنا عن فريسي دعي يسوع حتى يتغدى عنده، فلبى يسوع الدعوة، ولكن يسوع ما اغتسل قبل الأكل مثل ما كانت جاري العادي. أما ردة فعل الفريسي فكانت التعجب يلي مضمونة سلبي تجاه يسوع. يسوع بدوره قال: أنتم الآن أيها الفريسيون تطهرون خارج الكأس والوعاء، وداخلكم مملوء نهبا وشرا. نعم، لأن يسوع هو الإله، كان يعلم ما في قلب الإنسان، بيعرف أن الفريسيين بيركزوا على الحرف وتطبيق الشريعة بدون الروح، بيعرف أنه بهمهم أمر المظاهر الجميلة بدون ترتيب داخلهم، أي نفسياتهم التعيسة وعقلياتهم اللوقة وقلوبهم المليانة حسد وكره. كلام يسوع اليوم بيتوجه لكل واحد منا حتى نركز على الجوهر، يعني على داخلنا، هالداخل يلي لازم نعتني فيه، وهو بيكلفنا مجهود وتعب من خلال الصلاة والتأمل بكلمة الله والتوبة. عالم اليوم بيركز على المظاهر، بركي بتستر على عيوب داخلنا، وبركي هالمظاهر بتلهينا عن تركيزنا عن الجوهر. فشو بينفع المكياج على الوجه والعناية فيه بالوقت هالوجه يمكن يكون معبس أو مكشر أو بيعبر عن زعل وغضب، وهون منقول بالتعبير اللبناني بارم وجهه لكنه عامل مكياج. شو بينفع نحط أحلى وأغلى العطور بالوقت يلي ريحة سلوكنا ريحة نتنة، مثل ما منقول باللبناني عن فلان أو فلانة بسبب انحراف أو سلوك سيء، فلان طالع ريحته. شو بينفع تطويل الشعر أو الدقن أو الأظافر وما منطول بالنا قدام الصعوبات، صعوبات الحياة الكتيرة، قدام أشخاص لازم نطول بالنا عليهم، أي إن نكون صبورين معهم. يا رب أعطينا جميعا أن نتزين بالزينة الحقيقية والنظافة الحقيقية من خلال كل فضيلة بتمنحنا إياها. إلك منا التسبيح والشكر والمجد للأبد. آمين.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 10.
1: بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.

0: مساء الخير. الرئيس جوزيف عون في البيت الأبيض، إنه الخبر الأبيض بعد أعوام طويلة من سيطرة اللون الأسود على لبنان عبر أصحاب القمصان السود والمخططات السود. منذ 17 عاما لم يرى اللبنانيون رئيسهم داخل مركز القرار في العالم، ففريق الممانعة وكل من ساروا ويسيرون معه لم ينجحوا إلا في أمر واحد، إخراج لبنان بخفة ولا مسؤولية من الخريطة السياسية في العالم. هكذا فإن اللقاء بين الرئيس عون والرئيس دونالد ترامب لم يكن مجرد لقاء بين رئيسين فحسب، بل شكل عودة للبنان إلى المجتمع الدولي وبدء عودته إلى الشرائع والقوانين الدولية بعدما أخذته مغامرات حزب الله بعيدا وأدخلته في متاهات مدمرة، وذلك كله لمصلحة الجمهورية الإيرانية وبما يعاكس مصلحة الجمهورية اللبنانية. إذن من حيث الشكل، زيارة عون إلى البيت الأبيض انتصار للبنان وللبنانيين وللروح اللبنانية بكل معنى الكلمة، وكما في الشكل كذلك في المضمون. فالرئيس ترامب تقصد مدح لبنان واللبنانيين أكثر من مرة، كما تقصد مدح الرئيس عون الذي وصفه بالرئيس المحترم جدا. أما ما قاله الرئيسان في المؤتمر الصحفي المشترك فرسم خريطة الطريق للمرحلة المقبلة. فالهدف القصير المدى واضح، إنجاح صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل، وذلك وصولا إلى الهدف البعيد المدى المتمثل في إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم ونهائي بين لبنان وإسرائيل، ما يؤدي في النتيجة إلى تحقيق السلام. وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا عبر دعم الجيش اللبناني سياسيا وعسكريا، وعبر حل مشكلة حزب الله كما قال الرئيس ترامب. إذن زيارة تاريخية بكل المعايير والمقاييس، والعبرة تبقى في الانتقال من المواقف إلى التنفيذ الفعلي، أي من الماضي إلى المستقبل، لأن اللبنانيين ما عادوا يتحملون المزيد من المغامرات المجنونة ولا المزيد من جولات التدمير والقتل وقدم الأراضي اللبنانية. تفاصيل القمة اللبنانية الأمريكية مع مراسلنا في البيت الأبيض أنتوني مرشا. أنتوني يعطيك العافية. إذن لحظات ويغادر الرئيس عون البيت الأبيض، أو هو يغادر في هذه اللحظات
1: إلى لبنان أيضا. ديانا، خرجوا بهذه الأثناء الفريق المرافق من السفارة اللبنانية إلى جانب السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، خرجت السفيرة ندى معوض، وأيضا خرج القائم بالأعمال بالسفارة اللبنانية. نحن بانتظار أيضا بهذه الأثناء خروج الرئيس عون من الداخل. بالعودة إلى ما حصل بالداخل ديانا، بالداخل المكتب البيضاوي، كان لبنان في صلب المؤتمر الصحفي طبعا مع وجود الرئيس عون بهذه الزيارة التاريخية. بدأت بسؤال للرئيس ترامب عن القانون اللبناني الصادر عام 1955 الذي لا يزال يجرم التواصل مع الإسرائيليين، في وقت تعمل فيه إدارة الرئيس ترامب على توسيع اتفاقات أبراهام. سألته أن كان سيثير هذه القضية مع الرئيس عون، فجاء جوابه مقتضبا وواضحا: سأفعل. ثم أضاف أن اتفاقات أبراهام حققت نجاح كبير، معتبرا إلى أن هذا المسار سيحصل قريبا. بعدها انتقل النقاش داخل المكتب البيضاوي إلى الاتفاق الأمني بين لبنان وإسرائيل، وعندما سئل الرئيس عون عن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الرافض للاتفاق، أكد أن تنفيذ الإطار الموقع هو من صلاحيات رئيس الجمهورية، وأن الرئيس بري يدعم إنهاء الحرب، واصفا إياه بأنه رجل دولة. وسألت الرئيس عون مباشرة عما إذا كان الجيش اللبناني يمتلك التمويل والتجهيزات والعديد الكافي لتنفيذ الاتفاق، أم أنه طلب اليوم دعم أمريكي إضافي من الرئيس ترامب، فأكد أن دعم الجيش اللبناني يبقى أولوية، واصفا المؤسسة العسكرية بأنه الأكثر ثقة لدى اللبنانيين والضامن الأساسي لأمن البلاد واستقرارها. وأضاف أيضا أنه انهيار الجيش عام 1975 أدى إلى ظهور الميليشيات، محذرا من تكرار هذا السيناريو، ومشددا على أن تعزيز الجيش شرط أساسي لنجاح تنفيذ الاتفاق. وخلال أيضا المؤتمر سئل الرئيس ترامب أيضا عن التقارير التي تحدثت عن إطلاق نار إسرائيلي قرب انتشار الجيش اللبناني في إحدى مناطق التنفيذ، فأجاب أنه اطلع على الأمر قبل دقائق فقط، مؤكدا أن إدارته ستنظر في هذه الحادثة. إذن اليوم ديانا الرسالة الأساسية من هذا اللقاء كانت استمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني، مع تأكيد ترامب أنه سيطرح ملف اتفاقات أبراهام مع الرئيس عون في وقت أيضا يتمسك فيه الجانب اللبناني بأن تنفيذ الاتفاق الأمني يمر عبر تقوية مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش اللبناني. أما في هذه اللحظات سيخرج الرئيس عون بأقل يعني من دقائق ديانا بانتظار يعني الفريق العمل بانتظار، وأيضا الحرس المرافق معه من بيروت موجود يعني متأهب لخروجه، وأيضا الفريق المصور للبيت ليب عبدة، وأيضا هنالك الفريق الأمني تبع البيت الأبيض موجودين هون بانتظار خروجه، حتى يعني كمان مثل ما صار بالدخول بيصير بالخروج، يتوقف العمل بالدوائر. أما الآن هذه الرسالة من أمام البيت الأبيض من لحظة الخروج. أما الآن نستمع إلى أبرز، أنا بعدسة الزميل ربيع شمعون، نستمع إلى أبرز ما قاله الرئيس ترامب والرئيس عون داخل المكتب البيضاوي.
2: So it's an honor to have the president and your representatives here. We've already met a couple of times and we've had some good meetings. And we are going to solve a lot of problems. We've already solved some of them for Lebanon. As you know, there's a Hezbollah problem. But we've done some things that I think the world will take notice. Again, it's been a very badly treated place and country, and we're going to have it properly treated and treated with respect that it deserves. And Mr. President, it's an honor having you. Thank you very much.
3: Honor. No, thank you.
2: Thank you.
3: I've been looking forward to this visit for a long time.
2: Thank you very much.
3: Meeting such a great president like yourself.
2: That's a very nice thing. See?
0: إذن مشاهدينا الكرام، في هذه اللحظات كما نشاهد يغادر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون البيت الأبيض بعد انتهاء لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما نشاهد في هذه الصور مباشرة من البيت الأبيض. بعد لقاء دام حوالي الساعة إذن سيارة الرئيس عون تغادر في هذه الأثناء البيت، الباحة الخارجية للبيت الأبيض. والآن نعود ونستمع إلى ما جاء على لسان الرئيسين اللبناني والأمريكي خلال اللقاء.
2: So it's an honor to have the president and your representatives here. We've already met a couple of times and we've had some good meetings. And we are going to solve a lot of problems. We've already solved some of them for Lebanon. As you know, there's a Hezbollah problem. But we've done some things that I think the world will take notice. Again, it's been a very badly treated place and country, and we're going to have it properly treated and treated with respect that it deserves. And Mr. President, it's an honor having you. Thank you very much.
3: Honor. No, thank you.
2: Thank you.
3: I've been looking forward to this visit for a long time.
2: Thank you very much.
3: Meeting such a great president like yourself.
2: That's a very nice thing. See, he knows how to get to me. He can have anything. Now he can have anything. Would you like to say something?
3: No, really, I would like to thank President Trump, really, and his team for the historic visit and for the historic achievement that we did together by signing the framework with the ultimate objective of ending the state of hostility between Lebanon and Israel forever. I think, Mr. President, this will be your legacy. Together, we'll be able to achieve this objective. It's about time for Lebanon and for the whole region to be stable and secure. And I know your vision is peace, your vision is stability, and I think my vision coincides with your vision. And together, I think we will be able to achieve and to score success in that regard.
2: I agree with that. I do agree with that. You have tremendous spirit on your side. You have people that love that country, and they're going to make it work.
3: We got to make it work.
2: Right.
4: President Trump, as you work to expand the Abraham Accords, Lebanon still enforces a 1955 law criminalizing contact with Israel for over 70 years. You previously stated you would push Lebanon on this issue. And people, there are some people still going to prison last month. So did you raise it with, you wouldn't raise it with President Trump today?
2: Well, the Abraham Accords have been, I think, a tremendous success. I think you're going to see a lot of countries joining pretty soon. As you know, we have our original group, and they are, it's so successful for them, economically successful. It's been that nobody left, even during this time of conflict. So, no, I think Lebanon has a very important place.
3: Actually, the framework doesn't require the endorsement of the parliament. Okay, it's part of our constitution, it's a prerogative of the president. And we are committed to it, and I think the Speaker of the Parliament is really wants to see the end of this war. He's from the South, and he knows he did his best to rebuild the South, but unfortunately, the South being destroyed in front of his eyes, so he's actually supportive of what we are doing, but we need to be careful. His position as a speaker and as a leader of the Shia community, we have to understand how critical is his position. But I can tell you that Speaker Birri is a man of state. He's supportive of what we are doing, and he's supportive of ending the state of hostility, ending the war once for all.
2: Here's one, I think when he sees, because I've heard that he's a good person, good man, and when he sees the progress made, I'm sure he's going to come on.
5: Lebanese army said today that Israeli forces opened fire in proximity to the Lebanese trying to deploy in one of these pilot zones. This is day two of the pilot zones. Are you prepared to take any steps, additional steps, to put pressure on Israel to withdraw, which I believe President Aoun is planning to ask you?
2: Well, look, I just heard about that before this conference just happened, and we'll be looking at that. Yeah.
6: That's a very
4: President Aoun, does the Lebanese army currently have the funding, equipment, and manpower necessary to implement the agreement? Or you are asking today President Trump for additional U.S. assistance today to do their job?
3: Definitely, with the support of President Trump, and we spoke on the phone, and I told him I need two things from you, political support and supporting of the LAF, which is the LAF is the most trusted institution in the country, and it has the most powerful weapon, which is the trust of the public. And like any other, any armed forces in the world, the Lebanese armed forces is the backbone of security and stability. We need to support the LAF. The LAF maintain the country safe and stable. Without the LAF, everything will collapse. We don't want that. I think President Trump doesn't want that. In 1975, the first institution to collapse was the LAF. And as a result, we saw the emergence of many local militias, and the South was empty, allowing the Palestinians to roam the South and launch attack. To see that back again, all we're asking is keep supporting the LAF. And they know that the LAF is doing great job, performing its duty to the fullest. I fully trust the LAF. I fully trust the leadership of the LAF.
2: Well, it's a concept, you know. We get along very well with the president of Syria. He's done a very good job. I wouldn't be surprised if this gentleman's going to do a job just like that. He's done a very good job. He's pulled Syria together. He would like to come in and do something with Hezbollah. You know, they've been fighting. He's been fighting Hezbollah for a long time. I think it'd be very effective. So it's something I think of.
7: لقاء واشنطن يشعل هجوم حزب الله على العهد، لكن شتان ما بين 12 كانون الثاني 2011 واليوم. تقرير نخلع ضيمة.
8: ما قبل اللقاء التاريخي بين الرئيسين جوزيف عون ودونالد ترامب لن يكون كما بعده، فعون خرج معززا مكرما من المكتب البيضاوي، فاتحا مسار ترسيخ السيادة وبناء الدولة، ومسقطا منطق الارتهان والتبعية للمحور الإيراني، وهذا ما أخرج حزب الله عن طوره، فجن جنونه رافعا من وتيرة الحملة الهمجية التي يقودها. وآخر فصول الحملة تهديد نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي لما أسماه السلطة بأنها إذا لم تصحح العلاقة مع طهران وتحل مسألة الطيران المدني فلن يبقى أي طيران ينزل في لبنان ولن يبقى أي سفير في بيروت.
6: لا شك بأن هذه الزيارة هي زيارة مفصلية وزيارة تاريخية، ولا شك بأن هجوم على رئيس الجمهورية من قبل الأطراف المتضررة التي تريد أن يبقى لبنان مربوط بمصالح إيران في المنطقة رح تكبر من بعد هذه الزيارة. أنا على ثقة بأنه الرئيس ما راح على الولايات المتحدة وما حصلت دعوته إلى الولايات المتحدة بشكل رسمي لو ما كانت النتائج أكثر من مضمونة.
8: هل تذكرون 12 من كانون الثاني من العام 2011 عندما أسقط حزب الله حكومة الرئيس سعد الحريري بالتزامن مع لقائه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في البيت الأبيض؟ يحن حاليا حزب الله إلى هذه اللحظة المشؤومة، لكن الزمن الأول تحول.
6: ما بيقدر حزب الله يعمل انقلابات. أنت متابع 7 أيار 2008، على أقل من هيك بكتير انعملت 7 أيار واجتياح بيروت ورحنا من اتفاق الطائف لاتفاق الدوحة. هلأ عم نفاوض علنا مع إسرائيل. ليه؟ لأنه في عجز عند رب العمل اللي اسمه إيران، وفي عجز عند الفاعل المحلي اللي اسمه حزب الله لأحداث أي انقلاب على الأوضاع. هناك قرار وطني واضح وربما إقليمي وأكثر من هيك دولي، أن لا مكان لا مجال أن يكون هناك إلى جانب الحكومات الوطنية سلاح غير شرعي.
8: إذن مفاعيل لقاء عون ترامب لن تتأخر في الظهور، والمرحلة المقبلة مفتوحة على خطوات تنفيذية لصيغة الإطار بعدما أصبح لبنان في قلب البيت الأبيض، ولأن فاتورة التردد أكبر بكثير من فاتورة الحسم.
0: نعود مشاهدينا إلى واشنطن مع زميل أنتوني مرشا. أنتوني،
1: ديانا، فعلا يعني خرج أيضا دكتور مسعد بولس يلي حضر من مصر خصيصا لكي يكون داخل المكتب البيضاوي بهذا اللقاء المهم. دكتور مسعد، يعني خرجت من داخل الاجتماع وشفنا كان اللقاء إيجابي على أمام عدسات الكاميرا، ماذا حدث خلف برات عدسات الكاميرا؟
9: طبعا أول شيء شكرا لكم للإم تي في، وشكرا لك خصيصا أستاذ أنتوني على تخطيطكم المستمرة بالبيت الأبيض وبوزارة الخارجية كل النشاطات اللي بتتعلق بإدارة الرئيس ترامب والولايات المتحدة. عم تقوموا بعمل ممتاز جدا، وأسئلتك أيضا داخل الاجتماع كانت ممتازة، فنحن نشكرك على هذا النشاط الدائم. كان اللقاء الحقيقة ممتاز جدا. نحن مثل ما بنعرف أنه لقاء تاريخي بكل ما للكلمة من معنى، ولكن كان اللقاء البعيد عن عدسات الإعلام ممتاز جدا ومثمر جدا، لسيما بما يتعلق بموضوع الجيش اللبناني، وكان فيه هناك يعني كلام كتير واضح وتشجيع من قبل الرئيس ترامب لموضوع دعم الجيش، وطبعا هناك تفاصيل سوف يعلن عنها، ولكن الرئيس ترامب متحمس جدا لموضوع دعم الجيش اللبناني، ورح نشوف إن شاء الله خطوات على الأرض. النقطة الثانية هي الموضوع الاقتصادي، يعني كان في كلام بالشأن الاقتصادي، والرئيس ترامب متحمس لتشجيع الشركات الأمريكية للاستثمار في لبنان بعدة قطاعات، وتم البحث بعدد من القطاعات. والنقطة الثالثة هي موضوع الطيران. الحقيقة كمان تم البحث بهذا الموضوع، والرئيس ترامب ما عنده أي مانع. طبعا هناك أمور إدارية يعني يجب الخوض فيها، وإن شاء الله ما تستغرق وقت، ولكن إن شاء الله يكون في تصريح بهذا الخصوص رسمي إن شاء الله قريبا جدا رح نسمع. ولكن الرئيس ترامب متحمس جدا لهذا الموضوع، لسيما لوجود عدد كبير من اللبنانيين والجالية اللبنانية الأمريكية في الولايات المتحدة.
1: هي العقبات أمام نزع سلاح حزب الله كان بالحديث بالداخل؟
9: لا، يعني بالوقت الحالي هناك اتفاق إطار، وهذا الاتفاق هو تاريخي فعلا، يعني ما أخذ حقه للحقيقة. ولكن إذا نتعمق بالاتفاق بالشكل وبالمضمون وبالشق التقني وبالشق الغير تقني، هو اتفاق ممتاز جدا، وشفنا أنه هلأ هو قيد التنفيذ. طبعا العبرة هي بالتنفيذ، ولكن تم البحث بهذا الاتفاق، وتم البحث بكيفية التطبيق وكيفية متابعة هذا الأمور، لا سيما من الجهة الأمريكية من أسنتكم، وعم بيقوموا بعمل الحقيقة مباشر مع الجيش بتنسيق مع الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، والأمور الحمد لله لحد هلأ ماشية على ما يرام.
10: شكرا دكتور بولس، وطبعا عندك مؤتمر صحفي هلأ لباقي الصحفيين، رح نلتقى معك بالمؤتمر الصحفي لمتابعة هذا الحديث. شكرا لك، عودة لكم بنشرة أخبار الأم تي في. كانت هذه الرسالة مع دكتور مسعد بولس، معي أنا والزميل ربيع شمعون من داخل البيت الأبيض.
0: شكرا أنتوني.
7: ولقراءة نتائج الزيارة التاريخية للرئيس عون والمواقف التي صدرت عنه وعن الرئيس ترامب، ينضم إلينا في الاستوديو مباشرة الزميل رامي نعيم. رامي أهلا بك.
11: يعني
7: الاجتماع دام طويلا، وقت قياسي نسبة لمختلف اللقاءات التي يعقدها الرئيس ترامب، كيف يمكن تقييم هذا اللقاء؟
11: أولا هي زيارة تاريخية، ليست فقط في أن الرئيس اللبناني التقى الرئيس الأمريكي، هي زيارة تاريخية من حيث استقبال الرئيس ترامب للرئيس عون، من حيث الشكل لنحكي بالأول، من حيث الوقت ساعتين، ساعة لتقريبا 45 دقيقة 50 دقيقة للمؤتمر الصحافي، ومن ثم الخلوة التي جمعت بين الوفد اللبناني والرئيس ترامب، طريقة التعاطي للرئيس الأمريكي مع الرئيس اللبناني، الاحترام الكبير الذي أبداه للرئيس اللبناني، طريقة مخاطبة اللبنانيين وهذا الود الواضح من ترامب للبنانيين. هذا إذا كنا نتحدث في الشكل، هناك الحديث الطويل في الشكل، ولكن أظهر الرئيس اللبناني أن التحضير لهذا اللقاء كان طويلا في المعطيات، بأن اللقاء لم يكن وليد أسبوع أو أيام قليلة، هناك تحضير طويل لهذا اللقاء. الفريق اللبناني مستشاري الرئيس كانوا على تواصل دائم مع الفريق الأمريكي، هناك تواصل في التفاصيل في ملفات. أظهر لقاء بين الرئيس عون ورئيس ترامب بأن هناك انسجام، هناك واضح كاريزما واضحة للرئيس، وهناك تناغم واضح بين ترامب، وقال ترامب ذلك بأن خلال اتصالين سابقين نحن كنا على تواصل دائم فيما بيننا. قال ترامب ما يجب أن يقوله والذي كان واضح بالنسبة للبنانيين، بأن لبنان والشعب اللبناني أنا له أن يرتاح، وأكد الرئيس عون على ذلك. الأهم كان ما قاله الرئيس عون عن الرئيس نبيه بري، بأن الرئيس نبيه بري على تواصل وهو موافق وهو يدعم ما يقوم به، وهذا الأمر كان دائما موضع تشكيك عند كثير من اللبنانيين، أنهى هذا الأمر اليوم. بالإضافة إلى ذلك موضوع سلاح حزب الله انتهى، موضوع ما يتم الحديث عنه عن دخول الشرع إلى لبنان، قال ترامب هذا الأمر في أن الشارع سيتعاطى مع حزب الله، هو قاتل حزب الله سابقا، ولكن هناك تطمينات للرئيس يمكن تأكيد بأن لا دخول عسكري إلى لبنان.
0: يعني كيف سيتلقف الشارع المعارض وتحديدا حزب الله هذه الزيارة، خصوصا أن ترافقت مع هجوم على الرئيس عون؟
11: الرئيس عون ما قاله هناك في في في واشنطن كان واضحا، بأنه رجل وطني بامتياز، وجه لبنان الجميل ظهر اليوم في أمريكا، قال بأننا نحن في لبنان سنتعايش مع بعضنا وسنكون لبنانيين وسنكون قادرين على تخطي كل هذه الأمور الصعبة.
0: أنا الوقت للاستقرار.
11: نعم. أنا الآن الأمان للاستقرار، ولكن الأهم من كل ذلك بأن الرئيس عون تحدث عن دعم الجيش، وكان واضحا ما قاله عن الجيش، كان واضحا الرئيس عون بأننا نسعى إلى سلام ولا نسعى إلى حرب. ما سيأتي لاحقا هو الأهم، واضح بأن ما تم التحضير له، وهذا الاهتمام الكبير الذي أعطاه ترامب للرئيس عون سيكون له تبعات كثيرة على الداخل. الأسابيع المقبلة نتحدث أكثر عن نتائج هذه الزيارة.
7: شكرا لك رامي نعيم.
0: وقبيل ساعات من لقاء ترامب عون، الجيش الإسرائيلي ينسحب من زوطر الغربية والجيش اللبناني ينتشر فيها. تقرير جويس حقيقي.
12: هكذا بدأ المشهد في زوطر الغربية النبطية قبل ساعات قليلة من لقاء رئيس الجمهورية العامة جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. آليات الجيش اللبناني تدخل بالعلم اللبناني صباح الثلاثاء إلى البلدة التي كان ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي، وانسحب منها تنفيذا لما اتفق عليه في واشنطن، وبناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. الوحدات الهندسية في الجيش اللبناني أجرت مسحاً في البلدة تزامناً مع انتشار وحدات عملانية داخل البلدة وحتى أطرافها، كما أكد الجيش اللبناني، فيما وصف الجيش الإسرائيلي ما يحصل بتنفيذ مشروع تجريبي بعنوان المنطقة الآمنة في جنوب لبنان، بتوجيه من المستوى السياسي وبالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيعمل بقوة ضد أي خرق للاتفاق. الكلام الإسرائيلي عن خرق الاتفاق خرقه رصاص إسرائيلي، فقد أطلق الجيش الإسرائيلي النار على مقربة من وحدات الجيش اللبناني أثناء تنفيذها عملية الانتشار في البلدة، كما أعلن بيان قيادة الجيش الذي أكد أن الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية التي تتم في إطار الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إطلاق النار حصل على جنود لبنانيين عبروا المنطقة المتفق عليها باستخدام جرافة. وعلى وقع كل ذلك، ورغم دعوة الجيش اللبناني المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة ريثما يستقر الوضع الأمني، تجمع عدد من الأهالي عند مدخل البلدة بانتظار دخولهم إليها.
13: عدد الأهالي تقريبا مش أقل من 1000 شخص اللي ناطرين ليفوتوا على ضيعتهم. بدنا نفوت على ضيعتنا، بدنا نشوف أرزاقنا، بدنا نشوف بيوتنا، فناطرين هلا لنشوف شو بده يصير. لا يسمح لنا الجيش اللبناني بالدخول للضيعة، بدنا ندخل. وهيدي يعني فوتة الجيش أو فوتة الدولة مش طويلة، يعني أنا الإسرائيلي أنت بتعرف يعني ما إله أمان.
14: أنا كيف بدي أمن؟ فوت على الضابطة الغربية، إذا بدي أفكر استقر كيف؟ والإسرائيلي جنبي بالضابطة الشرقية، دمار كتير كبير، أكثر من نص ضيعة دمار كله. وباقي البيوت الموجودة فيها أكيد أضرار كتير كبيرة، يعني الضيعة ما بتنسكن.
12: هذا وأبلغ الجيش اللبناني رئيس بلدية الضابطة الغربية رسمياً منع دخول الأهالي إلى البلدة الثلاثاء، والسماح لهم بالدخول صباح الأربعاء.
15: الجيش يدخل المناطق التجريبية بين ألغام التنفيذ والقيمة السياسية أكبر من القيمة العسكرية. رامي نصار.
16: استبق دخول الرئيس جوزيف عون إلى المكتب البيضوي بدخول الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية بعدما انسحب منها الجيش الإسرائيلي بضغط أمريكي. خطوة مهمة بالتأكيد، لكنها تشكل بداية البداية نظرا إلى أن القيمة العسكرية لزوطر الغربية ضئيلة بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي، فهو لا يحتاج إليها للعبور من جنوب الليطان إلى شماله حيث تتمركز قواته، لأنه ينتقل عبر مسارين آخرين وخمسة معابر من دون استعمال جسر الخردلي.
17: أقل قيمة عسكرية من كل 600 كيلومتر اللي الإسرائيلي محتلها هي زوطر الغربية، أقل قيمة عسكرية. زوطر الشرقية ويحمر أهم بكتير، وأنا بعتقد أنه الانسحاب منهم سيكون آخر انسحاب. ليش؟ لأنه هو تنتقل من جنوب الليطاني عبر نهر الليطاني إلى شمال الليطاني، طلع من مكانين، نزل من دير سريان على خلي تراج على النهر الليطاني، وطلع على الطريق اللي بتوصله على زوطر الشرقية، وكمان نزل من الطيبة على مشروع الطيبة على النهر، وطلع من هونيك على يحمر.
16: جزء من موافقة الجيش الإسرائيلي على الانسحاب من زوطر الغربية هو انكشافها على صواريخ تطلق من مناطق قريبة منها ومشرفة على وادي الحجير، وهذه المناطق تفوقها أهمية استراتيجية وارتفاعا كفرون وصريفة اللتين يتواجد فيهما حزب الله.
17: فرون هي ضيعة مهمة جدا استراتيجيا. ليش؟ لأنه هي مثلث، آخر ضيعة ببنت جبيل هي مثلث على جنوب نهر الليطاني، وباتجاه الشرق بتشرف على نهر الليطاني، بتطل على منطقة زوطر وأعلى منها زوطر الغربية وأعلى منها، وكمان بتشرف على منطقة الأنطرة ودير سريان وعتشيت القصير والقصير والطيبة، وبتشرف على وادي الحجير لحد أول وادي السلوقة. منطقة صريفة أعلى شوي منها، أعلى بحوالي 50 متر، كمان كانت عم تشكل خطر، ولكن خطر أقل من فرون. هلأ بده يعمل منطقة مثل منطقة عازلة بينه وبين حزب الله، ويمكن هالموضوع يتكفى باتجاه المناطق اللي هي غرب وادي الحجير وادي سلوقة.
16: نظرية المنطقة الفاصلة قد تفسر اختيار فرون وصريفة كبداية، إنما تحدي النجاح صعب، ويقتضي من جهة عدم دخول إسرائيل مجددا أو إرسال آليات مسيرة عن بعد، ومن جهة أخرى التزام حزب الله عدم إدخال الأسلحة. سرعة بدء التطبيق في السياسة تطرح أيضا شكوكا لناحية الفاعلية والمدة الطويلة بغياب آلية تحقق واضحة والحاجة لغطاء قضائي أو حتى حكومي لتفتيش الممتلكات الخاصة.
0: في سياق متصل، أفادت صحيفة معارف الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي ينتظر موافقة المستوى السياسي لتنفيذ عملية تفجير واسعة لأنفاق في منطقة قلعة شقيف جنوب لبنان، قد تحدث هزة أرضية، مشيرا إلى أنه سيواصل تقييم أداء الجيش اللبناني قبل الانسحاب من مناطق جديدة وفق الصحيفة. بعد الإعلان التيفي آت ترتفع إلى 12%.
15: وطهران تقترح هدنة لعشرة أيام.
18: أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الليلة 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.
19: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
20: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
19: رفقتكم بتسعدنا.
21: نصيحة طبية، نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
22: كتير بيسألوا ليش البيت سكان ما منعمله بطريقة روتينية للأشخاص تنكشف أي سرطان أو أي تحديد.

0: تعملوا أوقات تنعرف المصدر لأورام منتشرة عند الشخص، فهو صحيح فعال ولكن لا يصلح تيكون أداة للكشف المبكر. ليش؟ لأنه في كتير حالات من الخطأ الزائد والخطأ الناقص، يعني حساسيته كفحص تعمل مشكلة، فما بننصح فيه بأنه يكون طريقة للكشف المبكر، ولكن أكيد هو وسيلة كتير فعالة لما بيطلبها طبيب الاختصاص بالمحل اللي لازم تنطلب.
1: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: حوار حر
3: بين واشنطن وطهران، يتخبط لبنان، فإلى أي ضفة سيميل؟ وهل لذلك علاقة بنتائج زيارة الرئيس عون إلى أمريكا ومدى نجاحها؟ وما مصير الملفات الداخلية الساخنة بدءا بحصريات السلاح وصولا إلى قانون العفو العام؟ هذه المحاور كما سواها نطرحها على الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب.
2: حوار حر
3: مع كارلا أهوجي، الأربعاء الساعة 1:00.

0: إلى المشهد الإقليمي، فبين وساطات تتحرك وتصعيد يتسع تبدو الدبلوماسية سباقا مع الوقت، فيما الميدان يواصل فرض إيقاعه.
1: عادت طهران إلى بوابة الوساطات من إسلام آباد. بدأ وزير الداخلية الإيرانية سلسلة لقاءات مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء شهباز شريف، الذي أكد أن باكستان ستواصل دور الوسيط إلى جانب قطر ومصر لإحياء المفاوضات بين البلدين. وتتزامن الزيارة مع طرح مقترح جديد لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، يتضمن وقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز، فيما كشفت مصادر مطلعة أن طهران هي من بادرت إلى هذا الطرح. لكن المسار الدبلوماسي لم ينعكس تهدئة على الأرض، ففي الليلة 10 من العمليات أعلن الجيش الأمريكي انتهاء جولة جديدة من الضربات استهدفت مراكز القيادة والقدرات البحرية ومنصات الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي، فيما شددت واشنطن على مواصلة حماية الملاحة. في المقابل وسع الحرس الثوري بنك أهدافه، معلنا استهداف مواقع في الأردن والكويت، إضافة إلى ما وصفه بالبنية التحتية المركزية لبيانات شركة أمازون في البحرين، التي أعلنت والكويت اعتراض هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية. كما أعلن الحرس إيقاف ناقلتي نفط في مضيق هرمز. سياسيا أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن جميع القرارات تتخذ بتوجيهات المرشد مجتبى خامنئي. أما دبلوماسيا وفي تصعيد جديد، استدعت فرنسا القائم بالأعمال الإيراني احتجاجا على احتجاز موظفين في سفارتها بطهران وتعرضهم للترهيب، كما استدعت الخارجية الكويتية سفير إيران للاحتجاج.

0: وسع التصعيد وإدانات عربية وإسلامية تصطف خلف السعودية. تقرير رنا نمر.
1: من تهديد واستهداف المطارات إلى تهديد الموانئ والملاحة البحرية، هكذا يواصل الحوثيون رفع سقف التصعيد ضد السعودية. فقد وجهت جماعة الحوثي رسالة إلى شركات الشحن حضرت فيها تحميل أو تفريغ البضائع في الموانئ السعودية، مهددة باستهداف السفن المخالفة في أي مكان في أخطر تصعيد منذ هدنة 2022. الرياض ردت بالتأكيد أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها وفق القانون الدولي، معتبرة أن الحوثيين يحاولون تصدير أزماتهم الداخلية عبر اتهامات وتهديدات تستهدف أمن الملاحة. وفي رد سياسي واقتصادي مباشر، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لمصلحة اليمنيين في مختلف المناطق، مؤكدا أن زمن الابتزاز والتهديد انتهى، وأن أي مسار للسلام يجب أن ينهي وجود التشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة. وسرعان ما توالت الإدانات العربية والإسلامية، إذ أعلنت الكويت وقطر والأردن إلى جانب مجلس التعاون الخليجي تضامنها الكامل مع السعودية ورفضها التهديدات الحوثية، مؤكدة أن حرية الملاحة في البحر الأحمر حق تكفله القوانين الدولية. وفي ظل ارتباط متزايد بين الحوثيين وإيران، يبدو أن الجماعة تدفع بالأزمة إلى مرحلة جديدة لا تهدد السعودية وحدها، بل أمن البحر الأحمر وحركة التجارة الدولية.
2: العفو العام يعيد فتح جرح عبره، 140 موقوفا في الواجهة وجرائم حزب الله خارج النقاش.
3: خلف معركة العفو العام يصور 140 موقوف سني على أنهم شياطين هذا الملف، لكن خلف هذا الانتقاء السياسي قضايا مدفونة من 13 سنة، إحداها قصة القبطان وسيم الثمين يلي منع أهله في حينة من توثيق تفاصيل قتله لأنه الزمن كان زمن حزب الله.
4: ما ورجوني إياه لأنه إيده مقطوشة، لأنه مشوه كله سوا مقطع. شوف الصورة هديك، لا ما في راس، ما بيقدروا يورجوني إياه لأن راسه مش مبين، الوجه منه مبين، والإيد التاني مقطوشة. فتحوا البراد، جابوا لي صباطه، قالوا لي هيدا هو. قلت لهم الشركة ما عامل صباط غير لوسيمة الثمين، لا ما بقدر. قالوا لي كيف بتعرفي؟ قلت له براسه من ورا في علام فدغ ومقطب، هيدا العلام موجود بعده. قالوا لي ما بيمشي الحال. قلت لهم شو ما بيمشي الحال؟ قالوا لي لا ما بيمشي الحال، إذا جبنا لك إذا ورجيناك إجراء بتعرفي؟ قلت لهم طبعا ابني بعرف من إجراء. كشفوا إجراء عرفت، قلت له إيه هيدا وسيم. الله لا يوفقهم اللي عملوا فيه هيك، هي قد صغيرة بعدها كشفوا له وجهه.
3: وسيم دفن من 13 سنة، أما السؤال فلم يدفن، هل كان كل من في عبرة إرهابي إلا من حمل السلاح تحت راية حزب الله؟
4: يلي بيعمل هيك بيكون شو مش إرهابي؟ يلي بنكل بجيتت مش إرهابي، وفي غيره بس في ناس خفتنا تطلع وتحكي.
3: من يعرقل العفو اليوم لا يبقي سجناء ما خضعوا لمحاكمات خلف القضبان فحسب، بل يطيل عمر رواية أمنية حاكمت خصوم حزب الله ولم تحاكم أفراد حزب الله وسرايا المقاومة، ولا يعالج أي من الانتهاكات التي ارتكبت باسم مكافحة الإرهاب.
0: زيادة 1% على التفاقات تنعكس على الشعب اللبناني، والاتحاد العمالي العام يهدد بالشارع. تقرير حسان الرفاعي.
5: في خضم فوضى التحركات والوعود والرواتب الست الموعودة، وفيما اتجهت كل الأنظار إلى الزيادة على المحروقات، مرت جملة بصمت ضمن مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، وهي إضافة 1% على التيفئة وعلى سلع محددة لترتفع النسبة إلى 12%، كأنما حال الرخاء في لبنان تسمح بفرض رسوم وضرائب إضافية على الناس
6: بشكل أو بآخر. بدهم تمويل لهذه الزيادات، فسيتم إقرار أكان 1% أو غيره من الرسوم والضرائب، وبالتالي الشريحة الكبرى من المواطنين ستتحمل هذه الزيادة وبنسب أعلى من المفروض. يعني بيقولوا مثلا نحن كانت 11% التبقى بدها تصير 12%، إنما المواطن ما بيدفع 12%، بيدفع 15 إلى 20% أحيانا.
5: واضح أن الحمل سيطال الجميع تحت الشعار الذي حفظ

0: اللبنانيون وهو كل شيء غليان، وما أعطي للقطاع العام سيكلفهم وسواهم أعباء مالية إضافية.
1: ما عم نعطي بإيد ست رواتب، هن رواتب أساسية من سنة 2019، ولا ناخد بإيد اتفاقة. نحن بوقتها رفضنا اتفاقة، وهلأ اليوم نرفض رفضا قاطعا أي زيادة على الشعب اللبناني بهالمرحلة الصعبة تحت طائلة النزول للشارع والإضراب.
0: رئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني جزم للأم تي في رفضه واللجنة المطلق لفرض رسوم وضرائب إضافية، وخاصة ما يحكى عن زيادة على التي في آ. فيما كشف رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان للأم تي في أن موقفه ثابت بعدم جواز فرض هذه الزيادة، إذ إنها ترهق المواطنين دون تمييز، ومشروع القانون يخفي تحايلا على الدستور وعلى قرار المجلس الدستوري الذي رفض في وقت سابق مشروعا مماثلا للحكومة، كما مخالفة الحكومة قانون 2017 لإعادة هيكلة القطاع العام. حلقة مفرغة يدور فيها لبنان باتت تقليدا نعلمه جميعا، تظاهرات فزيادة رواتب فرفع ضرائب ومن ثم أزمة مالية وانهيار.
2: من عبرين بدأت حكاية راهبات العائلة المقدسة المارونيات، جمعية أسسها البطريرك إلياس لحويك لتتحول إلى مسيرة رهبانية وإنسانية عابرة للحدود. تقرير ألان درغم.
3: البطرك كان عنده رؤية واضحة، أنا من خلال التربية ببني الأوطان، ومن هيك نحن تأسسنا، واليوم عنا مدارس، عنا مستشفيات، وعنا جامعة.
4: من هون من عبرين تستعيد اليوم فصول حكاية بدأت من 15 إيب عام 1895 مع تأسيس جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات على يد البطريرك إلياس لحويك، إلى جانب الأم روزالي نصر والأخت إسفاني كردوش. البداية كانت من جبال، ولكن من هذا المكان كبرت الرسالة.
3: أسست حتى نكون من خلال عم نربي الشاب والصبية اللي هني رح يكونوا أساس العائلة، والعائلة أساس الوطن.
4: عبرين بالنسبة للرهبات هي دار الأم، والمكان اللي ارتبط بتاريخ الجمعية ورسالتها.
5: الحب الأول هو عبرين، هو التأسيس، هو كل شيء. مشان هيك كان دايما لما كان ببكركي كبطرك كان دايما يقول أنا قلبي في عبرين ولكن جسدي في بكركي. مشان هيك طبع حياته للبطرك اسم عبرين، لأنه بداية الحب، بداية الشرارة اللي أسس فيها هالرهبانية، اللي أسس فيها المستشفيات والجمعيات والمدارس وكل شيء. مشان هيك بقيت عبرين بنبضه بقلبه بروحه، حتى دفن بعبرين.
4: بعبرين لا يزال التاريخ حاضر، من تأسيس الجمعية عام 1895 إلى دير الأم عام 1896، مسيرة لم تتوقف عند حدود الزمن. هنا لا تحفظ الذاكرة فقط، بل تستكمل الرسالة، رسالة رهبات حملنا الإيمان إلى التربية، والتربية إلى الإنسان، ومن عبرين. قلبي في عبرين، هذه العبارة يلي رددها البطريرك إلياس لحويك لم تكن بالصدفة. هذه الجمعية يلي أسسها في هذا المكان أصبحت إحدى الرموز في المجتمع اللبناني لأكثر من 10 عقود، ويلي قدمت للبنانيين الاستشفاء والعلم والاهتمام. ألان درغام من عبرين، أم تي في.
2: بعد الإعلان، أسعار المحروقات ترتفع مجدداً،
6: ومدريد تستقبل أبطال العالم.
7: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة، وناس تعلمت من ندمة، وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم، والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم، والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية، معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم. كل أربع وكل خميس الساعة 12
8: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
7: رفقتكم بتسعدنا.
9: نصيحة طبية، نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان، الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
10: كتير بيسألوا ليش البيت سكان ما منعمله بطريقة روتينية للأشخاص تنكشف أي سرطان أو أي تحول للخلايا للسرطان بجسدنا. نعرف أنه البيت سكان هو صورة شعاعية حساسي جدا ونستعملها نحن بحالات تقييم انتشار السرطان تنشوف قديش منتشر أو مراقبة الاستجابة للعلاجات، كما عم نستعمله أوقات تنعرف المصدر لأورام منتشرة عند الشخص، فهو صحيح فعال ولكن لا يصلح تيكون أداة للكشف المبكر. ليش؟ لأنه في كتير حالات من الخطأ الزائد والخطأ الناقص، يعني حساسيته كفحص تعمل مشكلة، فما بننصح فيه بأنه يكون طريقة للكشف المبكر، ولكن أكيد هو وسيلة كتير فعالة لما بيطلبها طبيب الاختصاص بالمحل اللي لازم تنطلب.
9: نصيحة طبية من لبنان الحر.
11: حوار حر
2: بين واشنطن وطهران يتخبط لبنان، فإلى أي ضفة سيميل؟ وهل لذلك علاقة بنتائج؟

0: مساء الخير. لبنان الحر في ضيافة معراب، ومعراب في ضيافة لبنان الحر. لا جديد في الضيافتين سوى فيما سيقوله رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في هذه الحلقة الخاصة والمباشرة وبالصوت والصورة بين مقر قيادة القوات ومقر لبنان الحر في أدونيس. وتأتي هذه المقابلة في ظرف من أدق الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة، وفي واحدة من أعتى الحروب وربما آخر هذه الحروب. فهل ينجو لبنان هذه المرة أم يبقى معلقا على الصليب؟ حكيم، أهلا بك في منزلك وبين عائلتك. أردنا هذه الحلقة لنطرح عليك أسئلة الناس وهواجسهم، وسيكون معنا في الحوار الزملاء جمانة صغيب مراد ووليد فريشي من استوديو آ، وكارلا قهوجي وبسام أبو زيد من استوديو ب. ولكن قبل الانتقال مع الزملاء في أدونيس أريد أن أسأل، هل نعيش عصرا سياسيا جديدا، خصوصا أن القمة اللبنانية الأمريكية ما زالت منعقدة في البيت الأبيض؟
1: قبل ما فوت على السؤال السياسي، لبنان الحر على طول بتستحضر عندي ذكريات وبتفتح لي أفاق. يمكن هي من الإذاعات القليلة يلي منا إذاعة تجارية بصراحة، معنى شيء لو أخذت شوية وقت من المواطنين بحب على طول أحكي عن لبنان الحر. لبنان الحر إذاعة القضية بكل معنى الكلمة، إذاعة قضية بكل معنى الكلمة. ما فيني أنسى ولا بلحظة من اللحظات أيام عهد الوصاية على سبيل المثال للحصر، قديش صار في ضغوط على لبنان الحر، ولا حدا من العاملين بلبنان الحر ترك. كان تمر عليهم أشهر بدون ما يأخذوا مخصصاتهم، لأنه بلبنان الحر ما في موظفين، في مناضلين كفوا. أوقات كان تمر عليهم سنة سنتين ما حدا بيصدق أو بيعرف يمكن هالوقائع، كمان ما كان يوصلوا مخصصات انطلاقا من الحصار يلي كان مضروب على لبنان الحر. من المنطلق لبنان الحر بصلب القضية وبالفعل حامل القضية، وأثبتت هالشي بالفعل والقول كل يوم وكل ساعة. أنا اليوم كتير مسرور على أنه لبنان الحر مبلشي بالبلاتفورم الجديدة يلي مبلشي فيها، لأنه بقدر ما توسع تغطية لبنان الحر بقدر ما بصير في عنا أمل كبير أنه توصل القضية على كل بيت بلبنان.
0: بدي أشكرك حكيم على هذه الثقة، ونحن مؤكدين بلبنان الحر أنه سر من أسرار نجاح الإذاعة هي ثقتك بالإذاعة. اسمح لي هلأ أنتقل لأدونيس مع الزميلة جمانة، لأنه جمانة بدها تبلش معك بالسؤال الأول لو سمحت.
1: يلا.
2: شكرا استاذ جون، الله معك حكيم.
1: اهلا وسهلا جمانة.
2: قبل تقريبا ساعتين حكيم الحدث كان بواشنطن، لقاء القمه بين رئيس الجمهوريه جوزيف عون ورئيس الامريكي دونالد ترامب. قد ايه برايك فيه يقول انه ما قبل القمه ليس كما بعدها؟ شو الشروط يلي بخلينا نقول هيدا الشيء؟ وشو بتتوقع نتائج
1: لهيدي القمة؟ بكل بساطة الموضوع مش موضوع قمة فقط لغير. لحد هلأ يعني عوائنا نحن صار عدة قمم بين عدة رؤساء لبنانيين ورؤساء أمريكيين،
0: صحيح.
1: وبرضو ضل الوضع بلبنان مطرح ما هو. أهمية القمة هالمرة هي إن حلقة بسلسلة، السلسلة اسمها مسار واشنطن. مسار واشنطن، هلأ وين أهمية مسار واشنطن؟ في البعض بيطرحوا على أنه مسار واشنطن راح يجيب لنا وقف إطلاق النار. أكيد وقف إطلاق النار شغلة كتير مهمة. في البعض الآخر بيطرحوا أنه مسار واشنطن راح يجيب لنا انسحاب إسرائيلي. أكيد انسحاب إسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية شغلة كتير مهمة، بس إذا توقف الأمر عند هالحد ما ممكن عملنا شيء. يمكن البعض يستغرب قديش صرنا عاملين نحن وقف إطلاق نار من سنة 96 لمبارح كل يوم وقف إطلاق نار. إيه وشو عاد يصير بعدين؟ يصير إطلاق نار بعدين. كم مرة صارت نسحب إسرائيل من لبنان وكم مرة صارت راجعة؟ لا، لأنه ما نعالج المشكلة بالأساس، نعالج عوارض الأزمة، عوارض المشكلة، ظواهر المشكلة. هالمرة من هون بتجي أهمية القمة بين الرئيس ترامب والرئيس جوزيف عون. هالمرة مسار واشنطن يلي هالقمة حلقة بهالمسار ككل، مسار واشنطن إذا تبعناه على الآخر مثل ما لازم، من هون دعوتي من هلأ للدولة على كل مستوياتها تابع هالمسار على الآخر، رح يوصلنا لاستقرار، بس استقرار مستدام، يعني استقرار دائم ومستقر، مش إنه بعد ست أشهر أو سنة أو سنتين نرجع نلاقي حالنا بإطلاق نار من جديد ونرجع نسعى على وقف إطلاق نار من جديد. من هالمنطلق تنبع أهمية القمة اللي صارت اليوم بكونها عم بتتوج إذا الله راد مسار واشنطن، من هون تنبع أهمية استكمال مسار واشنطن حتى آخر تفصيل فيه.
0: يعني دكتور جعجع، قبل ما انتقل للزميل وليد، برأيك إذا وقفت الإنجازات أو النتائج عند الحد اللي المواقف اللي أعلنت الليلة ما صار في إلا استمرارية، باعتقادك هيدي فرصة بتكون ضيعة لبنان؟
1: أكيد أكيد بدنا لازم نتابع مسار واشنطن على آخر تفصيل منه إذا بدنا نوصل على وضعية مستدامة مستقرة. أما إذا بدنا نوصل على حلول مرحلية موضوعية، عملنا منها كتير. آخر مرة عملنا هيك حلول كان بتشرين الثاني بال2024،
0: صحيح،
1: هي آخر مرة. صحيح. وشو صار يعني؟ كفت من بعملنا الحرب وكفت وكفت وكفت. أهمية مسار واشنطن هالمرة وصلت راضا القمة اللي صارت اليوم بين رئيس ترامب والرئيس جوزيف عون، لأنه هالقمة بترسخ إذا بدك مسار واشنطن. أهميتهم أنه لا، ما راح يكون مجرد وقف إطلاق نار بالرغم من أهمية وقف إطلاق نار، ولا مجرد انسحاب إسرائيل بالرغم من أهمية انسحاب إسرائيل، راح يكون قيام وضع بالجنوب مستقر مرة لكل المرات. القوة الوحيدة راح تكون موجودة بجنوب الجيش اللبناني، والقوة الوحيدة يلي قادرة من بعد منها تعمل حرب إذا بدها أو تعمل سلم إذا بدها هي قرار الحكومة اللبنانية. هون أهمية مسار واشنطن.
0: عظيم حكيم، يمكن بهيدا السياق الزميل وليد عنده هيدا السؤال اللي بده يطرحه. تفضل وليد.
3: مساء الخير حكيم. مساء الخير أستاذ جون. حكيم، يعني في انتظار تداعيات وتجليات يوم هذه القمة على الداخل اللبناني، هل يمكن اعتبار أن هذه القمة تسقط نهائيا مسار إسلام أبد الذي يصر الفريق اللبناني على التمسك بهذا المسار باعتباره أنه هو خشبة الخلاص الوحيدة لإعادة تعويض وفوزه في الداخل اللبناني؟
1: أكيد مسار واشنطن بطبيعة الحال من أول لحظة أسقط مسار إسلام أباد بطبيعة الحال، يعني ما فيها تكون قضية مطروحة على مسارين. وأنا اللي شفته أنه لبنان انطرح بمسار إسلام أباد من قبيل لزوم ما لا يلزم، وهيك استطرادا كليا من قبيل القول على أنه بدنا نعمل وقف إطلاق نار وما كان بالشرق الأوسط وبما فيها لبنان. وأكبر دليل أنه مسار إسلام أباد أوكي صار وعطى نتائج بما يتعلق بوقف إطلاق النار قبل بكتير من مسار واشنطن، وبرضه ما صار في وقف إطلاق النار بلبنان. وقف إطلاق النار الوحيد الجدي اللي صار بلبنان هو من وراء مسار واشنطن. بس خليك معي، هلا بهالوقت صار شيء أعظم وأهم بكتير من هيك. سقط مسار إسلام أباد لوحده. هلا وين مسار إسلام أباد؟ يعني بالمطرح اللي كان مفترض مسار إسلام أباد يعطي النتيجة الكبرى، هونيك سقط السقوط الكبير. هلأ بتقلي وزير داخلية إيران يحو هلأ بباكستان تجربوا يستأنفوا، هون صرنا بغير منحة، يعني صرنا إذا بدك بغير مسار، لأنه مسار إسلام أباد ما كان صار له أسابيع كتير قليلة حتى سقط. وبالتالي ممكن بلش شيء جديد، بس إذا بلش شيء جديد رح يكون له علاقة بأشياء أخرى ما كان مسار إسلام أباد له علاقة فيها بالسابق. بكافة الأحوال خليني أقول القمة اللي صارت اليوم بين رئيس ترامب والرئيس عون كرست بشكل نهائي استقلالية الوضعية اللبنانية، وحطت لبنان كليا بوسار واشنطن. حتى لو أعيد استئناف مسار إسلام أباد لضرورات إيرانية أو أمريكية ما راح يكون للبنان أي علاقة أكل.
0: حكيم أنا هون بدي استطرد أسأل حضرتك، يعني اللي المشهد اللي شفناه اليوم بالبيت الأبيض بواشنطن منشوف الرئيس ترامب والرئيس جوزيف عون، بالمقابل مثل ما تفضلت أنه مسار إسلام أباد سقط، مع سقوط مسار إسلام أباد هل برأيك أنه العصر الإيراني بلبنان اللي كان بلش سنة 82 هل انتهى هذا العصر؟
1: أنا رأيي على المدى نعم، يعني إذا بأخذ أن كل شيء صار من 3 سنين لهلأ بلبنان، برجع بأخذ كل شيء صار بالخليج من 3 أشهر تقريبا لهلأ، بأخذ موازين القوى ككل، بأخذ مواقف الأطراف الإقليمية والدولية، أنا رأيي تقديري إنه الدور الإيراني إلى انحسار وانحسار كتير كبير، بدءا من لبنان، بس ليش نقول بلبنان؟ بسوريا انحسر كليا يعني، مش إنه بقي 5% أو 10% أو 2% منه. بالعراق في تطورات مذهلة عم بتصير صراحة، يعني ما بدي أعطي رأي نهائي فيها هالتطورات لأنه عن جد مذهلة هالتطورات، بالوقت يلي ما تغير كتير إشياء على الأرض بالعراق بخلاف لبنان، تغير إشياء على الأرض، صار في حروبات طويلة عريضة بس سنة 23 لهلأ أدت إلى ما أدت إلى من انحسار نفوذ إيران. يعني لاحظ بعطي أنا مثل صغير، إنه إيران يلي كانت تصدر الأسلحة على حزب الله بلبنان بالطيارات ما هيك، بالشاحنات، الشاحنات الكبيرة حتى ما كانوا يضطروا يشودروها يعني مكشوفة
0: ظاهرا.
1: اليوم بيمرقوا 200 إمبلي 220 إمبلي اليوم بالتحديد لحزب الله، كانوا حاطينهم بسيارة وعاملين لهم 100,000 مخباية وبرضو انكشفت. يعني تتشوف هاي بس بتعطيك مؤشر صغير وين صار النفوذ الإيراني بالمنطقة ككل. وبالتالي نعم كل ما يحدث يدل على انحسار تدريجي بالنفوذ الإيراني، وصولا برأيي إلى عودة إيران إلى داخل حدودها لمصلحتها ومصلحة دول المنطقة.
0: طيب حكيم هون كمان بدي استطرد لسؤال تاني، الانحسار العصر الإيراني تم أقول انتهى العصر الإيراني، كيف رح ينعكس على أحد أزرع إيران خصوصا بلبنان على حزب الله؟
1: انعكاسه بيكون انعكاس كامل شامل، يعني اليوم بدون إيران ما في حزب الله، يعني بهالشكل. مش إنه إذا ضعفت إيران بيضعف حزب الله شوي، لا، يعني يا إيران مستمرة مثل ما كانت قبل بالأربعين سنة الماضية، يعني ببطل في حزب الله العسكري والأمني. أنا عم بحكي هلأ حزب الله بده يكفي السياسة غير بحث، هاي صار
0: بيقدر
1: يكفي بالسياسة
0: بس.
1: إذا أخذ قراره إيه بيقدر، ليش ما بيقدر؟ إذا أخذ قراره يكفي بالسياسة ومثله مثل حيال حزب لبناني طبيعي، طبعا بيقدر، وأنا بشجعه على هالشي هذا، بس بده يترك، بده يفكفك كل مكانته العسكرية وكل مكانته الأمنية، ما يطلع على وراء، يشغل سياسة من هون يكون رايح. عربنا التوفيق.
0: رح نرجع لهذا الموضوع حكيم، ولكن مجددا بدي أرجع لأدونيس مع زميل بسام أبو زيد، لأنه يبدو في عنده أشياء أكثر داخلية بده يطرحها. تفضل بسام.
4: مساء الخير حكيم.
1: أهلا أستاذ بسام.
4: أحكي حضرتك عن الموضوع السياسي اللي له علاقة بحزب الله وإن كان انخراطه بال يعني الحياة السياسية، بس عم نلاحظ إنه حزب الله وحلفائه يعني عم بيهاجموا بشكل دائم رئيس الجمهورية، وأكيد هلا رح يهاجموه بعد الزيارة، ورئيس الحكومة والقرارات اللي طلعت عنها. الحاج محمود قماطي اليوم عم بيهدد إنه إذا ما نزلت طيارة إيرانية بلبنان ما في هبوط لطائرات أخرى بلبنان، يعني في حملة طويلة عريضة على السلطة عم تستهدفها من قبل حزب الله وحلفائه. حضرتك قلت انه اذا مش عجبتكم هيدي السلطه خلينا نعمل انتخابات نيابيه مبكره، وطرحت انه اقتراح قانون لتقصير ولايه المجلس النيابي. هل بالفعل هذه المبادره في ظروف اليوم بتخليها قابله للتنفيذ؟
1: خليك معي لحظه، لانه هودي يعني موضوعين مش موضوع واحد. اول موضوع بما يتعلق بتهديد مسؤولي حزب الله، دأبنا على هذه التهديدات مبارح ومن جمعة ومن شهر ومن 3 أشهر ومن 6 أشهر ومن سنة، بآخر سنتين 3 هاي التهديدات ما راحت مطرح ولا أدت إلى أي شيء، وهالأيام ما بقت أيام تهديدات هايدي. أكيد يعني شو ما كان يكون في دولة صارت قائمة ولو بالوقت الحاضر بالحد الأدنى، وهالدولة مثل ما شفت أستاذ بسام، مثل ما شافوا كل اللبنانيين، بس جربوا بعض المتظاهرين من 10 أيام من جمعتين جربوا يتخطوا حدودهم باتجاه الأملاك العامة ولا الخاصة، دخل الجيش ووقفوا. فإذا تنبلش من هون تهديدات مثل أيام زمان ما بقى فيه، هاي شو بدنا فيها؟ هيدا كلام.
0: هلا نطوت هيدي الصفحة حكيم، صفحة الصفحة السوداء، التهديدات اللي كان يوصل فيها حزب الله للعدلية، كان يوصل فيها حزب الله يوصل لأكثر من الكلام للاغتيالات، في اعتقادك هالحقبة السوداء أقفلت؟
1: أنا بتقديري، بتقديري إذا بدك بالمنطق لازم تكون أقفلت. هلا بيعمل حزب الله مثل ما عملت إيران من بعد اتفاق التفاهم بينه وبين أمريكا من خلال اللي عملته بمضيق هرمز، يلي هو بذكرني بآخر معركة جرب هتلر يخوضها قبل ما خسر الحرب العالمية الثالثة يلي اسمها The Battle of the Bulge. بقى ما هون ما بعرف، إذا بتقلي بالمنطق بقلك إيه، ما بقى حدا قادر يتخطى القانون بلبنان وخصوصا بالعنف، ما بقى حدا قادر يتخطى. وأكبر دليل بتعرف في صحفي قريب من حزب الله عمل مبارح بوست بيهاجم فيه لك هالأيام
0: صدرت مذكرة توقيف،
1: صدرت مذكرة توقيف، هلا مذكرة إحضار بالحقيقة، إحضار يعني إحضار بالقوة، إحضار بحقه، ما بعد أيام. هاي عم بحكي بالمنطق، برجع بقلك بيستجمع كل قوة حزب الله وبيجرب يعمل له شيء ضرب جنون بآخر هالشوط ممكن، بس إذا عملك تطلع براسه يعني بيعجل من سقوطه.
0: هل يقرر الانتحار برأيك؟
1: أنا مثل ما شايف بشك جدا. هلا تروح على الجزء الثاني من سؤال أستاذ بسام،
0: انتخابات النيابية المبكرة،
1: انتخابات نيابية مبكرة. أول ما طرحت هالموضوع طرحته ردا على كل ما يقال على أنه هالسلطة يا أخي ما بقى عندها صفة تمثيلية وما بتمثل كل اللبنانيين، وكيف عم بتفاوض هي، وكيف ماشي مسار واشنطن، وكيف قاعدة هني إسرائيلية، وكيف وكيف وكيف وكيف وكيف، مثل كأنه ما في شيء بالبلاد، مثل كأنه ما حدا زج بالبلاد بيقتون من النار، والسلطة الحالية عم تجرب تطلع لبنان من هالقتون من النار. وبالتالي ردا على كل اللي عم بيقوله هالطروحات انه رئيس الجمهورية ما عنده شرعية والحكومة ما عندها شرعية وهالرئيس الحكومة ما عنده هداك عنده ما عنده، عم نقول لهم خي اذا انتم معتبرين هيك عال تعالوا تروح على انتخابات نيابية مبكرة بتصير هلا يعني بهالكم شهر اللي جايين، وطبعا نتائج هالانتخابات بنشوف اذا بتطلع سلطة عندها نفس التوجه او بتطلع سلطة عندها التوجه تبع
0: القانون ذاته.
1: القانون ذاته طبعا بهالمراحل ما فيك تغير قوانين. هاي ردا على هاي. هلا بعدين من وراء الجلسات النيابية اللي صارت الأربعاء والخميس الماضي، أوف عاد تبين عندي أنا شخصيا يعني أسباب إضافية أخرى وأكبر مش أنت نطرح انتخابات نيابية
0: إدارة الجلسات.
1: اليوم مجلس نيابي، انتبه أنا بس بدي أطرح نقطتين. أول نقطة خيفي قانون عفو مستحق، قانون عفو مستحق، مش عم نعفي عن ناس عملوا شيء وبدنا نعفي عنهم، عم نعفي عن ناس بالأكترية ما عملوا شيء وصار في صلبة عليهم ونحطوا لأسباب سياسية بالحبوسات ونحكموا لأسباب سياسية. شو بدك أكتر من هيك؟ زون مجلس نيابي من بعد ما صار شهرين ثلاثة مخاض، صار له شهرين ثلاثة أربعة خمسة يفشل على أنه يصوت على قانون عفو لإخراج هالناس من الحبس. هاي أول نقطة أنا علمت عندي كتير في شيء غلط يعني بالمجلس النيابي. والنقطة الثانية بنضحكوا لعب، المجلس النيابي خلال يومين الأربعاء والخميس صوت على قوانين تلزم الدولة اللبنانية
0: مليارات
1: بما قيمته لهلا بين 600 بين 500 و700 مليون دولار بالسنة، يلي الدولة ما معها ولا قرش منهم. يعني رجعنا على نفس الحلقة الجهنمية يلي فتنا فيها بال 2015 2016 2017 وأدت إلى ما أدت إلى 2019. وبالتالي أنا هاي كانت علامة كتير فارقة بالنسبة إلي وكانت علامة صادمة وخلتني أقول إيه أكيد لسبب أولى هلأ سلازم نروح على انتخابات نيابية مبكرة.
0: حكيم تطرقت بهذا الجواب حضرتك لموضوع العفو اللي صدر أو اللي تناقش بمجلس النواب وصار فيه التباس كبير حول موقف القوات اللبنانية وأكيد أنه القوات اللبنانية جسمها لبيس، الناس بتنتظر أو سياسيين معينين بينتظروا لإطلاق سهامهم على القوات. لمرة واحدة وأخيرة لو سمحت حكيم، ما هو الموقف الحقيقي للقوات اللبنانية من قانون العفو العام؟
1: أنا بدي أشكرك عن جد من كل قلبي على هالسؤال، بين كل الأسئلة بالرغم من أهميتها. شيء مؤسف جدا جدا، أول شيء القوات مش جسمها لبيس، أنت عم تقول جسمها لبيس، أنت رغم من حجمها يعني،
0: لأنه حجمها كبير كيف أقوصوا بصيبه،
1: مش جسمها لبيس بهالمجال على الإطلاق. بس كتير كتير كتير بتأسف أنه يكون في نواب كذابين، أنا بقولها مباشرة، كذب عم بجنب. وهلأ رح أطرح لك إياها بكل بساطة، كان في قانون عفو عم بينشغل عدة مرات خلال الأشهر الماضية، أنا شخصيا يا خيي ونواب من تكتل الجمهورية القوية ومسؤولين حزبيين تانيين قالوا نحن مع قانون العفو يلي الذي يتم الاتفاق عليه، إلى أن التقى أكترية من النواب السنة، لأنه هن اللي عم بيتابعوا قانون العفو صراحة، بقدر ما نحن مقدرين أنه في ظلم يجب أن يرفع الظلم في النواب، وهن كانوا أول من تواصلوا معي. وبتذكر إجا وفد من الاعتدال الوطني زاروني بمعراب وحكينا واتفقنا على ما اتفقنا عليه. وهم بدي لك شغل إستجاب، يعني كل العالم بيعرفوا نحن الشغل بقى نمشي فيها، منقول نمشي فيها، ما بدنا نمشي فيها ما بنستحي من حدا، منقول ما بدنا نمشي فيها، بيكون عندنا أسبابنا الموجبة من أول لحظة بالعرض اللي عرضوه هني. أنا شفت الأسباب الموجبة كانت واضحة، ترح تعرف إيه بجمهورية القوية وبالحزب كلنا سوا كنا متفقين لازم نعمل قانون العفو، لازم نكون مع قانون العفو. راح النواب السنة بلشوا يشتغل، إلى أن يا معلمي التقيوا نهار التنين قبل نهار الأربعاء التنين الماضي، يعني من جمعة تقريبا من 8 أيام، بمكتب رئيس الحكومة، واتفقوا على عدة تعديلات بقانون العفو كما كان مطروحا تيصير هالقانون يلبي المطلوب منه. عم تلحقني؟ واتفقوا انه حدا منهم بيتواصل مع جماعة الرئيس بري بيقولوا لهم يا زوات نحن استقرينا على هالقانون العفو، تيكون قانون العفو حرزين، لأنه مثل ما كان مطروح قانون العفو بيطلع له 40-50 من المئات إذا مش الألف اللي لازم يطلعون، بيطلع له ألف من يلي ما لازم يطلعون. طيب وإذ بيجي الجواب من جماعة الرئيس بري للنواب السنة اللي تواصلوا معهم إنه لا نحن مش ماشيين بالتعديلات، من هالمنطلق بيقوم النواب السنة الأكثرية عم بحكي، هلأ في كم سعدين تانين هو غير بحث صار، اوكي بيقوم النواب السنة بأكتريتهم شو بيعملوا؟ بياخذوا قرار بالتغيب عن الجلسة، مزبوط ولا لا؟ أكترية نواب السنة غابوا عن كل الجلسات يلي صارت الأربعاء والخميس، ليه؟ لأنه كانوا طالبين أجوبة من جماعة الرئيس بري والأجوبة اجتهم سلبية، بقى فضلوا ما يروحوا على جلسات نيابية ممكن تنتهي بإقرار قانون عفو، إقرار قانون عفو لا يلبي المطلوب منه، بتكون انسمت عليهم انه خلص عملنا لكم قانون العفو، بس هالقانون العفو ما عاد المطلوب منه. طيب خليك معي، شفت لو ما انسحبت القوات باخر جلسه نهار الخميس كان اقر قانون عفو بعيد كتير عن قانون العفو اذا كان لازم يقر، يعني بيشوم عليهم بعض النواب بغلطوا كل وقائع بيقولوا القوات انسحبوا من الجلسه وما خلوا قانون العفو يقر، مزبوط بس اي قانون عفو؟ خلينا قانون العفو الغلط ما يقر. وأكبر دليل أنه أكترية النواب السنة كانوا غايبين عن هالجلسة وكانوا غايبين عن كل الجلسات تما يقر هالقانون هذا بالذات، تتشوف قديش في تنصيب بعد أوقات، يعني هيك مجلس بتقلي ليش عم نطالب بانتخابات مبكرة قليلة، يعني بعض النواب بيوصلوا هالقد فيهم، بس رح كفي لك رح كفي لك لأنه قصته طويلة. بنفس الوقت كان عم بيندرس فيه قانون العفو، خلص انتهت دراسة قانون تاني هو قانون إزالة عقوبة الإعدام، إلغاء عقوبة الإعدام. وبقانون إلغاء عقوبة الإعدام في مادة تدعو للشك والريبة، بمعنى أنه إذا طبقت ممكن تنعكس سلبا على قانون العفو. من هالمنطلق أمر فيه أنا جورج عدوان بأول جلسة نهار الأربعاء أول جلسة وقال على أنه خلينا نأجل قانون إلغاء عقوبة الإعدام ونضل مركزين بهالجلسة على قانون العفو، لا تنتجنب أي أثار سلبية من قانون إلغاء عقوبة الإعدام على قانون العفو. رجع عام مرة تانية بأول جلسة الأخيرة يلي عدنا سحبنا منها كمان طرح يا خيي خلونا قانون إلغاء عقوبة الإعدام تحمل هاي العفو ما بيحمل، خلينا نناقش هلأ قانون العفو، كمان رفضوا أن يعملوه. راحوا بعد شو قالوا جورج عدوين عمل خصوصي وحط هي هون وشيل هي من هون تيعطل قانون العفو. خي ما نحن قلنا لكم خلينا نأجل بالمرة قانون إلغاء عقوبة الإعدام تكن قطعنا قانون العفو كما يجب أن يمر. للأسف في نصابين بالبلد للأسف بغلطوا الوقائع بيطرحوا إشياء ما بتعيش تلحق عليهم، ما بدك تلحق تصحح لهم أكاذيبهم تتبين حياة مثل ما بتروح تلحق عليهم قد ما أنه ما عندهم شغل وعمل إلا فبركات كذبوا وماشي. هاي حقيقة قانون العفو حكيم. بس تأنهي لك ما رح نتركه هون قانون العفو اللي رح نعمله رح نزيد عليه فقرة 2 3 4 قد ما لازم تنعزله عن تأثير أي قانون آخر عليه. أوكي رح نرجع نتفهم نحن وأصحاب الشأن من النواب السنة يعني أكترية نواب السنة إذا بدك، وأنا من هون بطرح من عندكم بتمنى على الرئيس بري وبطلب منه أن يخصص جلسة خاصة لقانون العفو تساعتها يبين مين بده ومين ما بده من خص من القصة.
5: حكيم أنا بدي كمان استطرد بهذا الموضوع، يعني بمقابل النواب السعيدين والكذابين في مشكلة تانية عندهم اللي هي حجم القوات اللبنانية. اليوم حجم القوات اللبنانية كبير وصار يشكل مشكلة للآخرين، وهون بدي أرجع على أدونيس مع الزميل وليد عنده شيء بهذا الإطار بدي يطرحه على حضرتك.
3: إلى أن تكون الرقم واحد لدى المسيحيين، برأيك كيف ستحافظ اليوم القوات اللبنانية على موقع الأولوية؟
5: يعني الشيء اللي يقوله حكيم هالحجم في حجم كبير للقوات اللبنانية، المكونات السياسية اللبنانية مش معودة على أحجام سياسية بهذا الحجم، كيف رح تقدر تستوعب اللي عندهم هود العقدة؟
1: أنا فهمت السؤال شغل آخر، شو بدها تعمل تتحافظ على هالحجم؟
5: تحصيل حاصل في محافظة على هذا الحجم، ولكن كيف التعاطي مع الناس اللي عندهم مشكلة مع هذا الحجم؟
1: هلا اللي عندهم مشكلة مع الحجم ما عندنا حل لهم، هاي المشكلة مشكلة نفسية ما الحل عند ربك بس فيها. هلا كيف بدنا نعمل تنحافظ على حجمنا احنا كثير هاي من كفي نعمل كل يلي صار لنا من 40 سنة هلا عم نعمله، ما هو أصلا وصلنا لهون لأنه من 40 سنة لهلأ عنا طروحات معينة، عنا مبادئ معينة، عنا قناعات معينة، وعنا طريقة ممارسة معينة، بس وصلنا على السلطة. غيرنا بس وصلنا على السلطة سقط، فهيك نحن بس وصلنا على السلطة طلعنا لأنه بينت ممارسات، إن كان من خلال كتلنا النيابية المتتالية أو من خلال الوزراء اللي مرقوا على الحكومات المتعاقبة. فإذا بيكفي نكفي مثل ما عم نعمل.
5: برأيك اللي بيسقط بالسياسة في شي بوين دو رشال بيرجع بينجح فيها او بيضل صائد؟
1: البوين دو رشال الوحيدة هي اللي ممكن حزب الله يعطيها، بس هيدي بوين دو رشال كتير يعني محدودة بالزمان وبالمكان، وما بعرف اذا بعدها بتفيد بالوقت الحاضر.
5: فاقد الشيء لا يعطيه كبر يعطي الحزب هو بده من يعطيه هلا برأيك حكيم؟
1: يعني بيضل عنده بعض الفوتات هون وهون وهون يعطيهم لبعض الناس جرب ينفخ لهم احجامهم، بس كلها ما بتودي لمطرح.
5: حنريحك شوي نرجع على ادونيس، تفضلي.
2: حكيم
1: أهلك. هلا
2: بدي ردك شوي حكيم لإجابتك على الأستاذ جان، قلت له أنه حزب الله تعتقد أنه هو بيقدر أنه يصير حزب سياسي، علما أنه الكل بيعرف أنه هو يأتمر من إيران، هو الذراع العسكري للجمهورية الإسلامية وبقيادة الحرس الثوري الإيراني. كيف بده يتحول لحزب سياسي؟ كيف بده يتخلى عن ترسانته، عن أسلحته؟ وهل بقرار شخصي أم مقابل توظيفات سياسية داخلية؟
1: رح بلش توظيفات سياسية داخلية مش وردة، يعني تنبلش من الشغلة مش وردة على الإطلاق، لا داخليا وردة، لا إقليميا وردة، لا خارجيا وردة. نحكى فيها عدة مرات، السنة جربت بعض الأطراف الإقليمية تحكي فيها سقطت دغري، الأطراف الإقليمية الأخرى ما قبلت، هذا عن أنه نحن كلبنانيين مش وردة بالنسبة لنا. فإذن هاي مش وردة. هلأ بتقولي لي كيف بده يتخلى عن سلاحه وترسينته، هو تابع للحرس الثوري إلى آخره إلى آخره. ما هو تيتحول حزب سياسي، ما في يتحول حزب سياسي إلا ما يترك الحرس الثوري. انتبه، في ضل متأثر بفكر الحرس الثوري أو بفكر الجمهورية الإسلامية، هون ما قلنا على شيء، بفكره ويتأثر قد ما بدهم، مثل ما نحن افترضي ايه كقوات لبنانية متأثرين بفكر العالم الحر، مزبوط، يعني متأثرين بمجموعة مبادئ سياسية برأينا هي اللي يعني بتعمل مجتمعات حرة، مجتمعات متطورة. هو في ظل متأثر بالفكر، بس ما في ظل متأثر بالفعل. يعني أكيد بده يحل التنظيم العسكري تبعه والتنظيم الأمني، هي أول شرط. مجرد ما يحل تنظيمه العسكري وتنظيمه الأمني صار برات الحرس الثوري الإيراني، لأنه ساعتها شو بدهم فيه؟ حرس ثوري الإيراني مش نادي فكري يعني بيقعدوا يبحثوا فيه بالفكر، لا، هو مؤسسة عسكرية، مجموعة فصائل عسكرية تقوم بأعمال معينة. وبالتالي نظريا عم بقول إذا بده حزب الله نعم فيه. كيف بده يعمل؟ بده يحل تنظيمه العسكري وتنظيمه الأمني. كيف بده يعمل؟ يعني بيروح بيشير كل المسؤولين العسكريين بحولهم لروابط، روابط عند حزب الله، يعني بحولهم لرؤساء مراكز ورؤساء دوائر، بده إيه؟ بحولهم لطاقة سياسية بصيروا يشتغلوا سياسي، وبالفعل ذاته بيكون فك ارتباطه بالحرس الثوري الإيراني. بده يضل مرتبط فكريا بالجمهورية الإسلامية، ما عندنا أي مشكلة.
5: حكيم، نجحت أنه تحول القوات اللبنانية بالماضي إلى جيش نظامي خلق عقدة عند الخصوم، وبمرحلة لاحقة بعد حل التنظيم العسكري نجحت بإنشاء حزب ومؤسسة سياسية ملتزمة باعتراف الخصوم والأعداء. وين بدك توصل؟ يعني حققت اللي حققته على مستوى التنظيم العسكري ونجحت وحليته، ونجحت بمؤسسة سياسية تنظيمية عقائدية ناجحة ملتزمة. طيب بعد هالإنجازين شو بدك تعمل بعد؟
1: هودي مش إنجازات بحد ذاتهم، هودي إذا بدك أدوات، عوامل مساعدة، تنظيمات على طريق الوصول للهدف. هلأ شو بعد بدنا نعمل؟ أنا رح أقول لك شو بعد بدنا نعمل. رح نضل نشتغل ونشتغل ونشتغل مثل ما كنا عم نشتغل لحديث هلأ، لحديث ما كل مواطن لبناني يقول كتر خير ربنا صار عنا وطن هلأ، وطن مستقر بنقدر نربي ولادنا فيه، وبيقدروا يروحوا على الجامعات والمدارس، وبيقدروا إذا تخرجوا يلاقوا فرص عمل لهم بلبنان بدون ما حدا يعني يجبرهم على أي معتقد أو على أي قناعة مش قناعتهم هن، ويقدروا يعيشوا أحرار وبذات الوقت مكتفيين. ساعتها بكون خليني أقول انتهى شغلنا كحزب مناضل، بضل ساعتها شغلنا كحزب سياسي عادي يلي أنا شخصيا ماني مهتم فيه ساعتها، بس ساعتها تنوصل لهون.
5: بس حكيم أنا بدي أسألك هون سؤال أخير ووجداني، يعني صار لك أكثر من 50 سنة نضال ورا نضال ورا نضال، مسابرة ورا مسابرة ورا مسابرة، برأيك هل قد اللبناني لازم يتعذب 50 سنة تيقدر يشوف اللي بيحلم فيه؟
1: إذا بتراجع تاريخنا شوي أبائنا وجدودنا تعذبوا أكثر من هيك بكتير بكتير بكتير بكتير. يعني بتذكر بنقرأ بالتاريخ بالتواريخ شو صار، افترض بالقرون 13 14 15 16، يعني بتلاقيه لا يقارن باللي نحن عم نمرق فيه. نحن عم نمرق بصعوبات، هن كانوا يمرقوا بكوارث سياسية يعني قصدي، ودغري كانت تنعكس دم وقتلة ودمار وخراب. بيكفيك آخر كارثة مرقنا فيها بالحرب العالمية الأولى وقت المجاعة، تلت الشعب اللبناني مات بالجوع. حدا بيصدق؟
5: جبل لبنان صح،
1: يعني نحن صار فيه جبل لبنان تلتة، لأنه الباقي كان عم بيصلون أكل، ما في إلا إمارة جبل لبنان، صار فيه جبل لبنان ما كان عم بيصلى ساعتها مؤن وأكل وغيره واختياره. فإذا نحن صراحة تاريخنا هيك، نحن موجودين بمنطقة صعبة، بمنطقة متوحشة بعض الشيء، وحتى بعد الحديث هلأ بس بتذكر شو صار بسوريا. حد منا، سوريا دولة طويلة عريضة ظلت 40 سنة تحت نظام، يعني الشياطين ما بتحملوا هالنظام، وما انتهت القصة بأقل من 500-600 ألف قتيل. تهلأ استقر الوضع على ما استقر عليه، وبالتالي قدرنا انه نناضل بشكل مستمر تنقدر نضل موجودين بالشرق. نحن خصوصا ما فينا نضل موجودين كيف ما كان، نحن منا هيك كائنات مجرد تنوجد وتاكل وتشرب وتعيش، لا ابدا، بدنا نكون موجودين وموجودين احرار كل الوقت. تتكون موجود حر بدك تدفع ثمنها، شو ثمنها؟ نضال مستمر. بس أنا بتقديري مطرح ما وصلنا هلا برأيي قطعنا أكثر من نص الطريق باتجاه الوضعية هيك ما بدي أقول المثالية، الوضعية الحلوة اللي بنحلم فيها. فإذا الله راد بدنا نكفي النص الثاني يمكن أقل شوي مشان نقدر نوصل على الوضعية هديك، ساعتها فيني أقول فينا نحط منجلنا ونقعد نرتاح شوي.
5: يعني على أمل هالتفاؤل الحكيم وبختام هالحلقة بدنا نشكرك على هالإطلالة اللي أكيد أغنت المستمع والمشاهد بالمعطيات الجدية والدقيقة، ومنشكر المستمعين والمشاهدين على هالمتابعة. شكرا حكيم.
1: أهلا وسهلا أستاذ جان، أهلا وسهلا بالجميع، يعطيكم 100,000 عافية، وبدي أتمنى على طول كل التوفيق للبنان الحر تنوصل على لبنان الحر.
5: شكرا.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا قلنا كلور ديكون كتار منا ما بيفهموا ليش وكيف، بس إذا قلنا كتير سام ساعتها كتار منا بيصير بدون يسمع. حقك تعرف إنه الكلور ديكون هو مبيد للحشرات، قضيته يقال إنه من أكبر قضايا التلوث البيئي بالعالم وخصوصاً بالأقاليم الفرنسية وراء البحار. إذا ما بدنا نحكي وكتير نتفلسف منقول إنه هالمبيد للحشرات استخدم كتير لمكافحة أنواع معينة من الحشرات بتصيب نوع من النباتات، وخصوصاً بين السبعينيات والتسعينيات من القرن الماضي. إنما لاحقاً صار ممنوع استخدامه لأنه درجة سمه كتير مرتفعة بالنسبة للبشر. ولمحبي المعلومات الكيميائية منقول سيديس سيال ديس هو كتير مهم لمكافحة بعض الأفات الزراعية، إنما كمان كتير ممكن يعمل اضطرابات عند الإنسان وخصوصاً بالجهاز العصبي والكبد والأرمونات والخصوبة وغيرها كتير من اللي بيتهموه فيها. مشان هيك كتار من البلدان حذروا وخصوصاً بالاتحاد الأوروبي ممنوع منعاً باتاً يستخدم الكلور ديكون.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أولا سرعة دقة موضوعية.
1: العاشرة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

مساء الخير وأهلا بكم. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع في حديث للبنان الحر أن أهمية لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكمن في أنه يأتي ضمن سلسلة مسار واشنطن، مشيرا إلى أنه سيؤدي إلى وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، لكن يجب أن لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل معالجة المشكلة بحد ذاتها وليس تداعياتها. وشدد جعجع على ضرورة متابعة المسار حتى آخر تفصيل وعدم الاكتفاء بحلول مرحلية كما كان يحصل سابقا، لافتا إلى أن هذا المسار سيؤدي إلى أن يكون الجيش اللبناني وحده في الجنوب وأن تكون الحكومة اللبنانية الجهة الوحيدة التي تتخذ قرار الحرب والسلم. وأشار إلى أن مسار واشنطن أسقط مسار إسلام أباد، وأضاف أن العصر الإيراني في لبنان بدأ ينتهي، معتبرا أن ما حصل في لبنان والخليج خلال السنوات الثلاث الأخيرة انحسر أيضا في سوريا والعراق وليس فقط في لبنان. وفيما خص اقتراح قانون العفو العام، قال جعجع إن أكثرية النواب السنة تغيبوا عن جلسة العفو العام بانتظار جواب من الرئيس نبيه بري، كما تغيبوا عن معظم الجلسات لأنهم لا يريدون المشاركة في جلسات عفو يرونها غير صحيحة. وصحيح أن تكتل الجمهورية القوية انسحب من الجلسة، إلا أن ذلك جاء لمنع تمرير قانون عفو لا يستوفي المعايير المطلوبة. التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في واشنطن، وقبيل اللقاء الثنائي قال ترامب أمام الصحفيين: الرئيس عون محترم ويحترمه الجميع، سنساعد لبنان واللبنانيين على البقاء في بلادهم، وتم التعامل مع لبنان بشكل سيء وسنتعامل معه بشكل جيد الآن وباحترام، وحزب الله مشكلة نعمل على حلها. وأشار إلى أن الرئيس اللبناني يمكن أن يكون من بين أفضل القادة في الشرق الأوسط، مضيفا: سأتحاور مع حزب الله إن طلب الرئيس عون مني ذلك. أما الرئيس عون فقال: أود أن أشكر الرئيس ترامب على توقيع الاتفاق الإطاري، والهدف النهائي هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل، وآن الأوان أن تنعم المنطقة بالاستقرار، وعودة لبنان للاستقرار والأمن مسألة وقت. وردا على سؤال، أكد عون أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعم جهودنا في إنهاء الحرب، لافتا إلى أننا ملتزمون بالاتفاق الإطاري ولن يشكل مدخلا لحرب أهلية في لبنان. أشارت مصادر العربية إلى أن خطة الرئيس عون تنص على ضمان خلو المناطق التجريبية من عناصر وأسلحة حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة، وطلب أيضا من واشنطن بناء جيش لبناني قادر على تولي مسؤوليته بصورة مستقلة. أكدت قيادة الجيش أن الوحدات العسكرية نفذت انتشارها داخل بلدة زوتر الغربية بعد إجراء الاتصال والتنسيق اللازمين مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، ولم تدخل بلدة زوتر الشرقية. وأوضحت القيادة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتربت من أطراف بلدة زوتر الغربية أثناء وجود عناصر الجيش اللبناني داخل البلدة خلال تنفيذ مهمة الانتشار، وأطلقت النار على مقربة منهم، الأمر الذي عرض العسكريين للخطر وأعاق تنفيذ المهمة الموكلة إليهم. استهدف صاروخ باليستي محيط السفارة الإسرائيلية في البحرين وتصاعدت أعمدة الدخان، كما تم إسقاط 3 مسيرات محملة بالمتفجرات قرب القنصلية الأمريكية في أربيل. وأشارت وكالة الأنباء العراقية إلى أنه تم تعليق الرحلات مؤقتا من مطار أربيل. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إزاعة.
1: كلاسيكا، رقي ونغم بين النغمة والسيمفونية. كلاسيكا لقاء غام على أوتار أهل الاختصاص. كلاسيكا، إعداد الأستاذ جوزيف فخري، تقديم فادي ناكوزي. ثلاثاء 10 مساء عبر إذاعة لبنان الحر.

تحية من إذاعة لبنان الحر، كلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكي. التحية لمعد هالبرنامج الأستاذ جوزيف فخري، وأيضا للمخرج إلي مسيح. أصدقائنا المستمعين، منرحب فيكم بالحلقة 9 ما قبل الأخيرة، حول الأعمال الأولى والمبكرة لكبار الموسيقيين بإيطاليا، حيث رح نسلط الضوء على أحد أعظم مؤلفي الأوبرا بالتاريخ، هو جاكومو بوتشيني. بوتشيني مواليد سنة 1858، وفاته كانت سنة 1924. يعد بوتشيني أحد أبرز ممثلي الأوبرا الإيطالية بأواخر القرن 19 وبداية القرن 20، وتميز بأسلوب بيجمع بين الدراما العاطفية القوية والواقعية الموسيقية. أشهر أوبيراتو اللي ما زالت تعرض لغاية اليوم بكافة أرجاء العالم، لا بوهيم، الغجارية، توسكا، مدام باترفلاي، وتراندو، أوبرا شرقية الطابع. كيف بدي بوتشيني مسيرته وشو هي أعماله المبكرة؟ ولد بوتشيني بمدينة لوكا الإيطالية بعائلة موسيقية عريقة، حيث كان بيه وجده من عازفي الكنيسة. الإرث الديني والموسيقي شكل الأساس لتكوينه الفني قبل ما ينتقل لدراسة الموسيقى بميلانو. بالبداية اشتغل عازف للأرغن بعدة كنائس بمسقط رأسه، وما بدي اهتمامه بالتأليف إلا وهو بعمر 17 سنة عندما استمع لأوبرا عايدا لفيردي. بقي بكونسيرفاتوار ميلانو لمدة 4 سنين، وقدم بالعام الأخير من دراسته الأوبرا الأولى لألو لفيلي، أي الجنيات. ما فاز بالجائزة، ولكن العمل لفت انتباه الناشرين وتمت إعادة صياغتها الأوبرا، لأنه هو عمل أوبرالي لاحقا، وعرضت بنجاح بميلانو. المقدمة الأوركسترالية بتوضع المستمع مباشرة بالجو الدرامي.

إيفيفا، مشهد كورالي احتفالي ببداية الفصل الأول من أوبرا ليفيلي لا جاكومو بوتشيني، وبيجيب جو من الفرح والحيوية حيث بيجتمع الناس بالقرية بأجواء احتفال، هناك أغاني ورقصات شعبية.

من أعمال بوتشيني الآلية ببداية مسيرته قطعة قصيرة للبيانو بعنوان فوليو دالبوم، أي ورقة من ألبوم، وتعتبر من الأعمال الخفيفة والحميمية. كمان أيضا بتنتمي المقطوعة لمرحلة الشباب المبكر، وهون بيظهر ميله الطبيعي للحن الغنائي سهل الحفظ، كما بتكشف بذور أسلوبه اللي رح يبين لاحقا بالأوبرا الخالدة له، اللي هي لابوام وتوسكا.

من الأعمال المبكرة لجاكومو بوتشيني كتب هالشي عندما كان بعده بمرحلة التكوين الفني قبل ما يصير أحد أعظم مؤلفي الأوبرا. رباعي وتري سترينج كوارتت ذو أسلوب أقرب إلى الموسيقى الكلاسيكية والرومانسية المبكرة، تأثير قوي من أسلوب فيردي والموسيقى الإيطالية التقليدية، بيسبق تحوله الكامل لعالم الأوبرا. رح نكون هلأ مع الحركة الأولى من الرباعي الوتري مكتوبة على مقام الريماشار.

كابريتشو سيمفونيكو أو النزوي السيمفوني، قطعة أوركسترالية مبكرة جدا لجاكومو بوتشيني، كتب عندما كان طالب بكونسيرفاتوار ميلانو، وهو عمل مهم لأنه بيكشف عن بدايات أسلوبه قبل ما يصير مؤلف أوبرا عالمي. ألحان طويلة وغنائية، تعبير عاطفي واضح، هيدا هو بوتشيني المستقبلي اللي بلش بالظهور.

ختام لقائنا مع جاكومو بوتشيني رح نبقى نحن وياكم مع أشهر أغنية من أغاني أغنية أوميو بامبينو كارو بتأديها المغنية السوبرانو أنا نيتريبكو من أوبرا جاني سكيكي. يا أبي الحنون، أنا أحب شابا كثيرا، أرجوك دعني أتزوجه، بدونه لا أستطيع العيش، موافقتك هي سعادتي.

0: لهون بينتهي لقاءنا. كنا نحن وياكم ضمن برنامج كلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكي من إعداد الأستاذ جوزيف فخري. أكيد رح نلتقى نحن وياكم الأسبوع اللي جاي مع الحلقة، مع إذا بدنا نلخص لمجموعة حلقات، الحلقة الأخيرة يعني الحلقة العاشرة اللي تناولنا فيها وتناول فيها الأستاذ جوزيف فخري الأعمال الأولى والمبكرة لكبار الموسيقيين بإيطاليا. أنا بدي أشكر المخرج إلي مسيحي، بتمنى لكم بقية ليلة هادية وإلى اللقاء.
1: كلاسيكا لقاء غامن على أوتار أهل الاختصاص، تقديم فادي ناكوزي عبر إذاعة لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا قلنا كلور ديكون كتار منا ما بيفهموا ليش وكيف، بس إذا قلنا كتير سام ساعتها كتار منا بصير بدون يسمع. حقك تعرف إنه الكلور ديكون هو مبيد للحشرات، قضيته يقال إنه من أكبر قضايا التلوث البيئي بالعالم وخصوصاً بالأقاليم الفرنسية وراء البحار. إذا ما بدنا نحكي وكتير نتفلسف منقول إنه هالمبيد للحشرات استخدم كتير لمكافحة أنواع معينة من الحشرات بتصيب نوع من النباتات وخصوصاً بين السبعينيات والتسعينيات من القرن الماضي، إنما لاحقاً صار ممنوع استخدامه لأنه درجة سمه كتير مرتفعة بالنسبة للبشر. ولمحبي المعلومات الكيميائية منقول سيديس سي ال ديس هو كتير مهم لمكافحة بعض الأفات الزراعية، إنما كمان كتير ممكن يعمل اضطرابات عند الإنسان وخصوصاً بالجهاز العصبي والكبد والأرمونات والخصوبة وغيرها كتير من اللي بيتهموه فيها. مشان هيك كتار من البلدان حذروا وخصوصاً بالاتحاد الأوروبي ممنوع منعاً باتاً يستخدم الكلور ديكون.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: الخبر أولاً، سرعة دقة موضوعية.
3: الحديثة عشرة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في حديث للبنان الحر أن أهمية لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكمن في أنه يأتي ضمن سلسلة مسار واشنطن، مشيرا إلى أنه سيؤدي إلى وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، لكن يجب أن لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل معالجة المشكلة بحد ذاتها وليس تداعياتها. وشدد شعجع على ضرورة متابعة المسار حتى آخر تفصيل وعدم الاكتفاء بحلول مرحلية كما كان يحصل سابقا، لافتا إلى أن هذا المسار سيؤدي إلى أن يكون الجيش اللبناني وحده في الجنوب وأن تكون الحكومة اللبنانية الجهة الوحيدة التي تتخذ قرار الحرب والسلم. وفيما خص اقتراح قانون العفو العام، قال شعجع إن أكثرية النواب السنة تغيبوا عن جلسة العفو العام بانتظار جواب من الرئيس نبيه بري، كما تغيبوا عن معظم الجلسات لأنهم لا يريدون المشاركة في جلسات عفو يرونها غير صحيحة. التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في واشنطن. وقبيل اللقاء الثنائي قال ترامب أمام الصحفيين: الرئيس عون محترم ويحترمه الجميع، سنساعد لبنان واللبنانيين على البقاء ببلادهم، وتم التعامل مع لبنان بشكل سيء وسنتعامل معه بشكل جيد الآن وباحترام، وحزب الله مشكلة نعمل على حلها. أما الرئيس عون فقال: أود أن أشكر الرئيس ترامب على توقيع الاتفاق الإطاري، والهدف النهائي هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل، وآن الأوان أن تنعم المنطقة بالاستقرار. ومنذ بعض الوقت قال الرئيس الأمريكي: بعد لقائي مع الرئيس عون طلبت السماح لكل شركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان حتى يتمكن الأمريكيون من زيارة هذا البلد الجميل بسهولة، وآمل أن تحذو دول أخرى حذو الولايات المتحدة. أكدت قيادة الجيش أن الوحدات العسكرية نفذت انتشارها داخل بلدة زوتر الغربية بعد إجراء الاتصال والتنسيق اللازمين مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، ولم تدخل بلدة زوتر الشرقية. وأوضحت القيادة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتربت من أطراف بلدة زوتر الغربية أثناء وجود عناصر الجيش اللبناني داخل البلدة خلال تنفيذ مهمة الانتشار، وأطلقت النار على مقربة منهم، الأمر الذي عرض العسكريين إلى الخطر وأعاق تنفيذ المهمة الموكلة إليهم. استهدف قصف متقطع منطقة علي الطاهر وأحرق الجيش الإسرائيلي محمية في برعشيت. أفرجت القوات الإسرائيلية عن الشبان اللبنانيين الثلاثة الذين كانت قد اعتقلتهم صباحا في خراج بلدة شبعة بعد احتجازهم لساعات واقتيادهم إلى جهة مجهولة. أخيرا استهدف صاروخ باليستي محيط السفارة الإسرائيلية في البحرين وتصاعدت أعمدة الدخان. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: الحال بنينا هاي هي بتحبنا
1: هي بتحبنا
0: نحنا منحبها
1: نحنا منحبها
2: نحنا منحبها.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى ربعاً في لبنان الحر، العرض الإخباري الأخير مع وليد فريجي.

0: مساء الخير وأهلا بكم. بدأ في 6:09 لقاء القمة المنتظر بين ترامب وعون، وعلى المدخل مستقبلا الرئيس اللبناني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: الرئيس عون محترم جدا، يحترمه الجميع، وسيتم العمل على كل الملفات والمواضيع. وقال: نلتقي في الداخل. وفي الداخل أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خلال استقباله الرئيس جوزيف عون في البيت الأبيض: إننا سنساعد لبنان كثيرا وسنعامله على النحو الملائم وباحترام. وقال: إننا تحدثنا سابقا وعلاقتنا جيدة جدا وفي لبنان أشخاص مذهلون ومثقفون، وهو يعاني من مشكلة حزب الله، لكننا قمنا بعمل سيلاحظه العالم. أضاف أن الجيش الإسرائيلي في طور الانسحاب من الجنوب، وأن لدينا خطة عدة لمساعدة الجيش اللبناني، وسنبحث اليوم مع الرئيس عون في سبل دعم لبنان، وسننظر في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجارية لمشروع المنطقة الآمنة في لبنان. واعتبر ردا على سؤال أن رئيس مجلس النواب نبيه بري شخص جيد، وعندما يرى التقدم الذي أحرزناه سينضم إلينا. وردا على سؤال قال: إذا اقتضى الأمر سأتحدث مع حزب الله. من جهته أكد رئيس الجمهورية أن الوقت حان للبنان لينعم بالسلام، ومعا يمكننا الوصول إلى ذلك، شاكرا الرئيس ترامب على المساعدة في الوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي. وقال: إن رؤيتي هي رؤية ترامب في السلام. أضاف الرئيس عون أن صيغة اتفاق الإطار لا تحتاج إلى موافقة البرلمان. ولاحقا صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيانا أشار فيه إلى أن اللقاء أكد على الشراكة التاريخية بين لبنان والولايات المتحدة، وركز على الأولويات الأمنية والسياسية والاقتصادية اللازمة لتعزيز استقرار لبنان وازدهاره. وشدد الرئيس عون على الحاجة الملحة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن ذلك يشكل خطوة أساسية لترسيخ الاستقرار وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الكاملة بقواها الذاتية حصرا، والمضي قدما في تنفيذ إطار العمل الثلاثي المشترك. وعرض الرئيس عون أمام الرئيس ترامب لتداعيات الكارثية للحرب الأخيرة على لبنان وما خلفته من خسائر بشرية واقتصادية وأضرار جسيمة في البنى التحتية على امتداد الأراضي اللبنانية. كما بحث الجانبان في تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وتطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتشجيع الاستثمارات الأمريكية في لبنان. وأثار الرئيس عون أهمية إعادة الربط الجوي المباشر بين لبنان والولايات المتحدة. واختتمت المحادثات بالاتفاق على مواصلة التنسيق لتنفيذ ما تم التوافق عليه ومتابعة المبادرات المشتركة في المجالات الأمنية والدفاعية والاقتصادية، بما يعزز استقرار لبنان ويفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين. ودون الرئيس عون في السجل الذهبي للبيت الأبيض: أغادر هذا المكان التاريخي بتقدير كبير لصداقة الرئيس ترامب وللدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للبنان ولسيادته ولمؤسساته الشرعية وللقوى المسلحة اللبنانية. ولاحقا قال ترامب بعد لقاء الرئيس عون: طلبت السماح لكل شركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان حتى يتمكن الأمريكيون من زيارة هذا البلد الجميل بسهولة، وآمل أن تحذو دول أخرى حذو الولايات المتحدة. وفي المناسبة توجه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بالشكر إلى الرئيس الأمريكي لسماحه للشركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى بيروت، وأكد جهوزية الحكومة اللبنانية لمواكبة جميع الإجراءات التنفيذية والتقنية المطلوبة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ في أسرع وقت. أضاف إن هذه الخطوة تشكل فرصة مهمة لتعزيز حركة السفر والتواصل بين لبنان والولايات المتحدة ودعم الاقتصاد اللبناني. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في حديث للبنان الحر أن القمة التي جمعت رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكل محطة أساسية ضمن ما وصفه بمسار واشنطن، ودعا الدولة اللبنانية إلى متابعة مسار واشنطن حتى آخر تفصيل.
1: أهمية القمة هالمرة هي إنها حلقة بسلسلة، السلسلة اسمها مسار واشنطن. هلا وين أهمية مسار واشنطن؟ في البعض بيطرحوا على إنه مسار واشنطن راح يجيب لنا وقف إطلاق النار. أكيد وقف إطلاق النار شغلة كتير مهمة. في البعض الآخر بيطرحوا إنه مسار واشنطن راح يجيب لنا انسحاب إسرائيلي. أكيد انسحاب إسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية شغلة كتير مهمة. بس إذا توقف الأمر عند هالحد ما ممكن عملنا شيء. هالمرة مسار واشنطن إذا تبعناه على الآخر مثل ما لازم، من هون دعوتي من هلأ للدولة على كل مستوياتها تتابع هالمسار على الآخر، رح يوصلنا لاستقرار، بس استقرار مستدام، يعني استقرار دائم ومستقر، مش إنه بعد ست شهور أو سنة أو سنتين نرجع نلاقي حالنا بإطلاق نار من جديد ونرجع نسعى على وقف إطلاق نار من جديد. من هالمنطلق تنبع أهمية القمة اللي صارت اليوم بكونها عم بتتوج إذا الأراد مسار واشنطن، من هون تنبع أهمية استكمال مسار واشنطن حتى آخر تفصيل فيه. أكيد مسار واشنطن بطبيعة الحال من أول لحظة أسقط مسار إسلام أباد، وأنا اللي شفته أنه لبنان انطرح بمسار إسلام أباد من قبيل لزوم ما لا يلزم، وهيك استطرادا كليا من قبيل القول على أنه بدنا نعمل وقف إطلاق نار وما كان بالشرق الأوسط وبما فيها لبنان. وأكبر دليل أنه مسار إسلام أباد صار وعطى نتائج بما يتعلق بوقف إطلاق النار قبل بكتير من مسار واشنطن، وبرضه ما صار في وقف إطلاق النار بلبنان. وقف إطلاق النار الوحيد الجدي اللي صار بلبنان هو من وراء مسار واشنطن. سقط مسار إسلام أباد لوحده. هلأ وين مسار إسلام أباد؟ يعني بالمطرح اللي كان مفترض مسار إسلام أباد يعطي النتيجة الكبرى، هونيك سقط السقوط الكبير.
0: وفي الشأن السياسي الداخلي جدد جعجع دعوته إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، منتقدا عجز مجلس النواب عن إقرار قانون يرفع الظلم عن أشخاص أوقفوا أو حوكموا لأسباب سياسية.
1: كان في قانون عفو عم ينشغل عدة مرات خلال الأشهر الماضية. أنا شخصيا يا خيي ونواب من تكتل الجمهورية القوية مسؤولين حزبيين تانين قالوا نحن مع قانون العفو الذي يتم الاتفاق عليه، إلى أن التقى أكترية من النواب السنة لأنه هن اللي عم بيتابعوا قانون العفو. صراحة بقدر ما نحن مقدرين أنه في ظلم يجب أن يرفع الظلم، في النواب وهن كانوا أول من تواصلوا معي، وبتذكر إجا وفد من الاعتدال الوطني زاروني بمعراب وحكينا واتفقنا على ما اتفقنا عليه. إلى أن يا معلمي التقيوا نهار التنين قبل نهار الأربعة التنين الماضي، يعني من جمعة تقريبا من 8 أيام بمكتب رئيس الحكومة، واتفقوا على عدة تعديلات بقانون العفو كما كان مطروحا تيشير هالقانون يلبي المطلوب منه. واتفقوا انه حدا منهم بيتواصل مع جماعة الرئيس بري بقولولهم يا زوات نحن استقرينا على هالقانون العفو تيكون قانون العفو حرزين. واذ بيجي الجواب من جماعة الرئيس بري للنواب السنة اللي تواصلوا معهم انه لا نحن مش ماشيين بالتعديلات. من هالمنطلق بيقوم النواب السنة الأكترية عم بحكي، هلأ في كم سعدين تانين هو غير بحث صار. أوكي بيقوم النواب السنة بأكتريتهم شو بيعملوا؟ بياخذوا قرار بالتغيب عن الجلسة، مزبوط ولا لا؟ شفت لو ما انسحبت القوات بآخر جلسة نهار الخميس كان أقر قانون عفو بعيد كتير عن قانون العفو إذا كان لازم يقر. يعني بيشوم عليهم بعض النواب بغلطوا كل وقائع بيقولوا القوات انسحبوا من الجلسة وما خلوا قانون العفو يقر، مزبوط. بس أي قانون عفو؟ خلينا قانون العفو الغلط ما يقر. بنفس الوقت كان عم بيندرس فيه قانون العفو انتهت دراسة قانون تاني هو قانون إزالة عقوبة الإعدام، وبقانون إلغاء عقوبة الإعدام في مادة تدعو للشك والريبة، بمعنى أنه إذا طبقت ممكن تنعكس سلبا على قانون العفو. من هالمنطلق أمر فيه أنا جورج عدوان بأول جلسة نهار الأربعاء أول جلسة وقال على أنه خلينا نأجل قانون إلغاء عقوبة الإعدام ونضل مركزين بهالجلسة على قانون العفو. للأسف في نصابين بالبلد، للأسف بغلطوا الوقائع بيطرحوا إشياء ما بتعيش تلحق عليهم، ما بدك تلحق تصحح لهم أكاذيبهم تتبين حقيقة مثل ما بتروح تلحق عليهم، قد ما أنه ما عندهم شغل وعمل إلا فبركات كذبوا وماشي. رح نعمله رح نزيد عليه فقرة 2-3-4 قد ما لازم تنعزلوا عن تأثير أي قانون آخر عليه. بتمنع على الرئيس بري وبطلب منه أنه يخصص جلسة خاصة لقانون العفو تساعتها يبين مين بده ومين ما بده.
0: أكدت قيادة الجيش أن الوحدات العسكرية نفذت انتشارها داخل بلدة زوتر الغربية بعد إجراء الاتصال والتنسيق اللازمين مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، ولم تدخل بلدة زوتر الشرقية. وأوضحت القيادة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتربت من أطراف بلدة زوتر الغربية أثناء وجود عناصر الجيش اللبناني داخل البلدة خلال تنفيذ مهمة الانتشار، وأطلقت النار على مقربة منهم، الأمر الذي عرض العسكريين للخطر وعاق تنفيذ المهمة الموكلة إليهم. وأشارت إلى أنه على الجيش الإسرائيلي معالجة أي إشكال عبر مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان ومن خلال قنوات التنسيق والاتصالات المعتمدة عوضا عن القيام بالاعتداءات. استهدف قصف متقطع منطقة علي الطاهر وأحرق الجيش الإسرائيلي محمية في برعشيت. أفرجت القوات الإسرائيلية عن الشبان اللبنانيين الثلاثة الذين كانت قد اعتقلتهم صباحا في خراج بلدة شبع بعد احتجازهم لساعات واقتيادهم إلى جهة مجهولة. استهدف صاروخ باليستي محيط السفارة الإسرائيلية في البحرين وتصاعدت أعمدة الدخان، كما تم إسقاط ثلاث مسيرات محملة بالمتفجرات قرب القنصلية الأمريكية في أربيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى بشدة إلى التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن طهران ترغب أيضا في عقد لقاء مع واشنطن، إلا أن الإدارة الأمريكية غير مهتمة بإجراء مثل هذا اللقاء في الوقت الراهن. وأضافت أن إيران لم ترى شيئا بعد، والولايات المتحدة لم تنهي عملها على الإطلاق مع إيران. أخيرا، قال وزير الدفاع الأمريكي إننا نفرض حاليا حصارا فعالا على جميع السفن والموانئ الإيرانية. ختام العرض الأخير أخرجه مارك البيطار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا قلنا كلور ديكون كتار منا ما بيفهموا ليش وكيف، بس إذا قلنا كتير سام ساعتها كتار منا بيصير بدون يسمع. حقك تعرف إنه الكلور ديكون هو مبيد للحشرات، قضيته يقال إنه من أكبر قضايا التلوث البيئي بالعالم وخصوصاً بالأقاليم الفرنسية وراء البحار. إذا ما بدنا نحكي وكتير نتفلسف منقول إنه هالمبيد للحشرات استخدم كتير لمكافحة أنواع معينة من الحشرات بتصيب نوع من النباتات وخصوصاً بين السبعينيات والتسعينيات من القرن الماضي، إنما لاحقاً صار ممنوع استخدامه لأنه درجة سمه كتير مرتفعة بالنسبة للبشر. ولمحبي المعلومات الكيميائية منقول سيديس سي ال ديس هو كتير مهم لمكافحة بعض الأفات الزراعية، إنما كمان كتير ممكن يعمل اضطرابات عند الإنسان وخصوصاً بالجهاز العصبي والكبد والأرمونات والخصوبة وغيرها كتير من اللي بيتهموه فيها. مشان هيك كتار من البلدان حذروا وخصوصاً بالاتحاد الأوروبي ممنوع منعاً باتاً يستخدم الكلورديكون.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

يا شيخ.

زيدي نعيش فمحوه غناها خلص بعد مره ثانيه.

0: كان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: كتير بيسألوا ليش البيت سكان ما منعمله بطريقة روتينية للأشخاص تنكشف أي سرطان أو أي تحول للخلية للسرطان بجسدنا. نعرف أنه البيت سكان هو صورة شعاعية حساسي جداً ونستعملها نحن بحالات تقييم انتشار السرطان تنشوف قديش منتشر أو مراقبة الاستجابة للعلاجات، كما عم نستعمله أوقات تنعرف المصدر لأورام منتشرة عند الشخص، فهو صحيح فعال ولكن لا يصلح تيكون أداة للكشف المبكر. ليش؟ لأنه في كتير حالات من الخطأ الزائد والخطأ الناقص، يعني حساسيته كفحص تعمل مشكلة، فما بننصح فيه بأنه يكون طريقة للكشف المبكر، ولكن أكيد هو وسيلة كتير فعالة لما بيطلبها طبيب الاختصاص بالمحل اللي لازم تنطلب.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: حضرة المواطن الكريم، في حال حصول حادث مع سيارة تانية وسيارتك مش مأمنة، عندك مشكلة التعويض للغير وخاصة إذا كان مؤمن توريسك شامل، لأنه الشركة رح تصلح له وترتد عليك بالمطالبة بالمسؤولية. الأغلبية الساحقة بتعتقد أنه يلي مؤمن توريسك بيصلح للتنين، وهيدي فكرة خاطئة. من جهة تانية، الحادث مع شخص غير حائز على إجهزة السوق ما بتغير المسؤولية، بس يلي بيصير أنه شركة التأمين تلقائيا ما بتدفع عن زبونة إذا ما معه دفتر، إنما المسؤولية بتبقى زيتها والتعويضات بتتقسم على المسؤولية حسب المخالفات. فالأفضل ما تسوق إذا ما في دفتر سواقة. هيدا ناهيك عن محضر المخالفة من الأجهزة الأمنية يلي بحق لها تسطر مخالفة، ونفس الشيء إذا مش عامل عقد ضمان إلزامي.
1: هدفنا سلامتكم.

0: الآن مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: كتير بيسألوا ليش البيت سكان ما منعمله بطريقة روتينية للأشخاص تنكشف أي سرطان أو أي تحول للخلية للسرطان بجسدنا. نعرف أنه البيت سكان هو صورة شعاعية حساسي جدا ونستعملها نحن بحالات تقييم انتشار السرطان تنشوف قديش منتشر أو مراقبة الاستجابة للعلاجات، كما

0: أديت للكشف المبكر. ليش؟ لأنه في كتير حالات من الخطأ الزائد والخطأ الناقص، يعني حساسيته كفحص تعمل مشكلة، فما بننصح فيه بأنه يكون طريقة للكشف المبكر، ولكن أكيد هو وسيلة كتير فعالة لما بيطلبها طبيب الاختصاص بالمحل اللي لازم تنطلب.
1: نصيحة طبية من لبنان الحر.

بولي كلينيك. كيف نتمتع بشمس الصيف ومياه البحر ونحمي بشرتنا من الحروق واللدغات والسرطان؟ والجواب مع طبيب الأمراض الجلدية الدكتور جورج دوشدياق. بولي كلينيك مع جان حتشيتي.

0: أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بوليكلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل مروان بشعلاني. تعد صحة الجلد من أهم جوانب العناية بالصحة العامة، بخاصة خلال فصل الصيف وموسم البحر، فالتعرض لأشعة الشمس ساعات طويلة قد يسبب حروقا جلدية ومشاكل صحية إذا لم تتخذ الإجراءات الوقائية المناسبة، كما أن مياه البحر والرمال والحرارة المرتفعة قد تؤثر في البشرة بطرق مختلفة. ومع بدء زمن البحر والسباحة تزداد فرص التعرض للمخاطر الصحية المرتبطة بالبحر، وفي مقدمها لدغات قناديل البحر وأضرار التعرض المفرط لأشعات الشمس. وتثير لدغات قناديل البحر كثيرا من التساؤلات حول الإسعافات الأولية الصحيحة وطرق الوقاية منها، في وقت يحذر الأطباء من ممارسات شائعة قد تزيد من حدة الإصابة. في المقابل يشكل التعرض الطويل للأشعة فوق البنفسجية أحد أبرز عوامل خطر الإصابة بسرطان الجلد، الذي يمكن الوقاية منه إلى حد كبير باتباع إجراءات بسيطة وفعالة. صحة الجلد في زمن البحر وأشعات الشمس والوقاية من سرطان الجلد، محاور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع طبيب الأمراض الجلدية الدكتور جورجيو شدياق. دكتور جورجيو شدياق، مرحب بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك. أهلا وسهلا دكتور.
1: شكرا.
0: يا ميت أهلا وسهلا دكتور. يأتي البحر وتأتي معه التساؤلات والمخاوف، ولكن بالوقت ذاته يقدم الناس وخصوصا بلبنان بهالزمن هيدا، على الرغم من كل الظروف الضاغطة يلي عم نعيشها، ظروف أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، يعني قد يكون البحر متنفس لابد منه، ولكن علينا أنه نستفيد من البحر قدر الإمكان وما نتأذى، لأنه للأسف الأذى كبير، وخصوصا لعوامل عديدة من لدغات قناديل البحر رح نحكي عنها، من التعرض لأشعة الشمس بوقت الذروة وأضرارها، وصولا لا سمح الله إلى سرطان الجلد. دكتور بشكل عام، هيك قبل ما نفوت بالتفاصيل، شو هي أكثر المشاكل يلي بترافق البشرة بزمن البحر؟ وسؤال هيك مباشر، واقيات الشمس على اختلافها، بيحكوا بدرجات وإلى آخره، والصيدليات والأطباء وغيرها، هذه الواقيات تحمي 100% من هذه المخاطر يلي رح نحكي عنها مفصلا؟
1: هلا مثل ما حضرتك تفضلت وحكيت، في عنا كتير مشاكل جلدية منشوفها بفصل الصيف.
0: نعم.
1: في عنا مرات حروق الشمس، هيدا أهم حالة منشوفها خلال فصل الصيف. في عنا عقصات القنديل.
0: نعم.
1: في عنا مرات أمراض جلدية بتعمل بريك أوت أو بتزيد خلال فصل الصيف. في عنا مرات نوع من الفطريات اللي منشوفها أكتر، إذا الواحد بيمشي حافي كتير على البيسين أو على البحر، ما أقول الفطريات، أو نوع من التواليل كمان. نعم. على الإجرين. وحتى عنا نوع تاني من الفطريات نحن منشوفه مثل تشات بيضة على الظهر بتبين بالصيفية، اللي بنسميها نحن بتيرياسيس فرسيكولار، اللي سببها نوع من الفطريات اللي بتكاثر على البشرة خلال فصل الصيف مع الشوب والعرق.
0: إذن ليست الحروق فقط، في كتير مشاكل ممكن تظهر.
1: 100%. بس الشمس هي مالي بتشتغل على الحروق، فكنت عم تقلي سوري السون سكرين، كنت عم تقلي عن واقي الشمس.
0: واقي الشمس على اختلافهم.
1: واقي الشمس، هلا واقي الشمس اهم فاكتور بواقي الشمس هو الاس بي اف، نقري على الواقي الشمس. عنا الاس بي اف 30، اس بي اف 50 اتسترا. اس بي اف يعني سون بروتكشن فاكتور. الشمس بتبعت على الارض اليو في ريز او الاشعه ما فوق البنفسجيه.
0: فوق البنفسجيه
1: عندنا اليو في اي واليو في بي، هو اللي بيوصلوا على الارض. اليو في بي هو اكبر مسبب لسرطان الجلد، اليو في اي اكبر مسبب لشيخوخه البشره، بس كمان بيشارك بسرطان الجلد. وتنحكي عن اس بي اف على واقي الشمس، هون عم نحكي عن الحمايه من اليو في بي.
0: نعم.
1: الاس بي اف 30 نعتبر شخص إذا تعرض للشمس بلا يحط سانسكرين أو واقي الشمس بيحترق بعد 10 دقائق. إذا حط سانسكرين SPF 30 يعني صار بيحترق بعد 300 دقيقة، يعني 30 طولنا الفترة 30 مرة أكتر. هذا بتعني SPF 30.
0: عظيم.
1: يعني إذا بنعمل حساباتنا الـ SPF 30 بيحمي تقريبا 97%، SPF 50 بيحمي تقريبا 98%، يعني ما في فرق كبير بيناتهم.
0: كتير منيح.
1: كرمال هيك نحن ننصح بالإجمال الواحد يستعمل صن سكرين يكون SPF 30 وما فوق.
0: وما فوق.
1: هلا SPF 100 هو اللي صرنا عم نفوت يعني 50 30 كافي.
0: 30 وما فوق.
1: 100% ما حيكون في فرق كبير بيناتهم. نعم. بس أكيد ما في حماية 100%.
0: عظيم. دكتور شديا. تفضل. نعم.
1: بس عم نحكي هيدي الحماية عن UVB.
0: UVB.
1: قلنا في UVA كمان لازم نحمي حالنا منها. كل من هيك لازم يكون مكتوب على الواقي الشمس Broad Spectrum أو مكتوب عليه UVA plus UVB.
0: تيري.
1: الواحد يأكد أنه كمان عم يحمي حاله من UVA. وعند الأشخاص يلي عندهم تصبغات أو أمراض تعمل تصبغات مثل الكلف، الأفضل يكون sunscreen tinted، يعني تانتي، يعني فيه iron oxide.
0: نعم.
1: هيدا بتحميه أكتر من البلو لايت تبع الشمس اللي كمان بتزيد من التصبغات على البشرة.
0: كتير واضح. دكتور شديا، قلت حضرتك حوالي 300 دقيقة ممكن تحميه. السؤال إن كان UVA أو UVB.
1: أنا ما قلت 300 دقيقة، أنا قلت أعطيت إكزامبل. إذا حدا كان بيحترق بعد 10 دقائق.
0: أوكي.
1: إذا استعمل SPF 30 صرنا 10 ضرب 30 صار بتحميه 300 دقيقة.
0: السؤال هو لازم ندهن حالنا بهالواقي هيدا قبل النزول إلى الماء والتعرض للشمس تقريبا بأي وقت يكون امتصوا الجلد منيح؟
1: هلا نحن عنا عدة أنواع واقي شمس.
0: نعم.
1: في عنا الكيميكال، في عنا الفيزيكال أو المينرال سانسكرين. معظم الكيميكال سانسكرينز بدهم تقريبا 15-30 دقيقة تيبلش مفعولهم، يعني هو اللي مفروض ينحطوا بالبيت قبل ما نظهر تنكون بس نوصل نحن على البحر على الشمس نكون دجا محميين. أما المينرال سانسكرين يكون مكتوب عليه إكرام مينرال، الأول ما نحطه بتبلش الحماية تبعه.
0: نعم.
1: فكرمال هيك ننتبه نحن دايما بالكيميكال سانسكرينز معظمون لازم نحطه 15-30 دقيقة قبل ما ننزل على الماء أو نتعرض للشمس تنكون في حماية.
0: كتير منيح. دكتور، نحن دايما وقت نعد الحلقة بنطرح أسئلة على الجمهور، بيجينا كتير أسئلة. من الأسئلة يلي انسألت أنه في سبراي كمان واقي شمس، هذا قاله نفس الفعالية إذا كان مكتوب المواصفات كلها عليه؟
1: هلا الافضل دائما ندهن انه السبراي قد ما كان البارتيكول تبع السبراي ما كلها حتجي على الجلد، في كثير بارتيكول حيوقعوا على الارض او يطيروا مع الهواء، فالافضل يكون عم ندهن نحن سانسكرين على جسمنا. السبراي معقول يساعدنا عند الاشخاص ما عبالهم يدهنوا ويرجعوا من بعد ما يكون راح مفعول اول دهنه انه يرشوا شويه سبراي، هيدا فينا نسمح فيها.
0: نعم.
1: بس الافضل اول مره يكون عم ندهن نحن تكون عنا الحمايه المزبوطه، لو نحن اول ما ندهن سانسكرين لازم نرجع ندهن كل ساعتين تنحافظ على الحمايه اللي عنا اياها، او اذا نزلنا على المي او اذا نشفنا او اذا عرقنا ساعتها بنرجع نحط سانسكرين، ما ننطر الساعتين دغري بنرجع بنحط واقي الشمس.
0: عظيم.
1: حتى لو كان مكتوب عليه ووتر ريزيستنت، يعني ما في واقي شمس ووتر بروف ما بيروح على المي. ووتر ريزيستنت يعني معقول يكون سانسكرين بيضاين يمكن 40 دقيقه او 80 دقيقه بالمي، بس اول ما نطلع من المي بدنا نرجع نحط واقي الشمس تنحافظ على الحمايه.
0: يعني كتير مهم نقرا على الملصق الموجود على هالكريم هذا واقي الشمس تفاصيل. دكتور تفضل قبل وقفة عني.
1: ما زال عم نحكي عن السانسكرين، بس كمان ننتبه على لانه في عنا مرات نقرا كريم فلويد نعرف اي تايب اوف سانسكرين نختار. نعم. اذا حدا عنده امراض جلديه مثل الحب الشباب او الاكني ننتبه انه ما يكون سانسكرين بيزد له من حب الشباب، يعني يكون عزيز. مكتوب عليه فلويد او فور اويلي سكين او فور اكني سكين او نون كوميدوجينيك، هو كلمتها ما يعرضه يعمل بريك اوت من الاكني تبعه.
0: يعني بكل الاحوال دكتور شديا يجب عدم شراء اي واقي شمس من دون ما نعرف التفاصيل الموجوده وضع بشرتنا
1: 100%.
0: الحروق واللدغات، ولكن بعد هذه الوقفه الاعلاميه.
2: مياركو للتامين، امان لجميع افراد العائله. مياركو للتامين، استمراريه، ثقه وراحه بال. مياركو للتامين، صحتك وكل مقتنياتك محميه على مدار الساعه. مياركو للتأمين، صحة، حوادث، ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. مياركو للتأمين وإعادة التأمين، تاريخنا يشهد 71/11/727.
0: أحبائي المستمعين، من رحب فيكم مجددا ومع الدكتور جورجيو شدياق الأخصائي في الأمراض الجلدية. دكتور، بعد ما خبرتنا عن واقي الشمس والأكثر فعالية بالنسبة لبشرة كل شخص منا فيما إذا كان يعاني من أمر أو لا، وحمايتنا من الحروق. ولكن بعض الأشخاص دكتور بيروحوا على البحر تياخدوا لون تيسمروا، أوقات بيغلبطوا شوي عن قصد مش عن غير قصد بالواقي أو ما بيحطوا، بيروحوا بساعات الدروة تياخدوا لون، ولكن هذا اللون يؤدي إلى حروق وإلى أوجاع وبكاء في حال تكونت هذه الحروق. أو السؤال هو التالي، فينا ناخد لون وزيته نحمي بشرتنا أم أنه في شوية تناقض بهذا المفهوم؟
1: ما في شيء اسمه برونزاج آمن، ما في هيدا لازم نعرفه
0: ونقطع على السطر.
1: وما في ما في منا هيدا عم بحضر بشرتي أنا قبل الصيفية بلش أعمل برونزاج خفيف، أو بعد الأضرب الكارثة هو سولاريوم، بصير ينزلوا يعملوا سولاريوم عم بحضروا بشرتهم للصيفية. نحنا وانس صار عنا برونزاج يعني بشرتنا انأذت
0: كتير منيح.
1: برونزاج هو ردة فعل البشرة على الأذية اللي تعرضت لها من أشعة الشمس، يعني صار في عنا مثل دامج على الـ DNA تبع الخلايا، فردة الفعل الخلايا تبع اللون بنسميه نحن ميلانوسايتس اللي هنا بيفبركوا البيجمنت الميلانين 100% بيتحركوا بيعملوا ردة فعل وبيفبركوا هالميلانين لتروح تحمي الخلايا اللي تعرضت للأذى. يعني نحن ما نفكر ان في شيء اسمه برونزاج آمن او برونزاج طبي او صحي. برونزاج نحن ابدا ما نوصف فيه كأطباء امراض جلدية.
0: عظيم، الصورة واضحة والجواب قاطع ونهائي. دكتور جورجيو شدياق، بأي حالة درجة الحروق تستدعي فورا الذهاب إلى غرفة الطوارئ بكل ما الكلمة من معنى؟ لأنه حقيقة حروق يعني حروق بكل ما الكلمة من معنى. بأي حالة بالبيت ما بيكون الحل هو الموجود ونصبر وناخد أدوية وأنتي أنفلاماتوار وغيرها وكريمات للوجع؟
1: بمعظم الحالات ما في داعي نروح المستشفى، لأنه بمعظم الحالات بيكون الحروق من وراء أشخاص نسوا مناطق معينة ما دهنوا عليها سانسكرين. كمان هيك هون مهم نذكر العالم أنه في مناطق ما لازم ننسيها أبدا، يعني مثلا عند الأشخاص الصلع على الصلعة من فوق ما لازم ننسى نحط السانسكرين. أو حتى عند البنات على فرق الشعر ما لازم ينسوا يحطوا السانسكرين. على الدينين ما لازم ننسى نحط واقى الشمس. على الشفاف ما ننسى واقى الشمس. على الإيدين على الإجرين، هون المناطق مرات بننسيه ومنفكر وما بيحترقوا، هون من أكتر المناطق الحساسة. هلأ وتكون الحرق بمطرح معين واحد ومنه من درجة كتير متقدمة من الحروق، يعني بعده من سمين احنا بروميه دوغري او دوزيام دوغري
0: تحت السيطرة والاحتمال
1: 100%، ساعتها في يكون العلاج بالبيت. وتكون نحن بنسميها السيرفاس كوتاني او البرسنتاج تبع الجلد المحروق كبير كتير، هون المفروض نتوجه على على المستشفى او على الطوارئ اذا كانت السيرفاس كتير كبيره.
0: نعم.
1: او اذا مثلا واحد كان محروق بلش يعمل مثلا حراره ينحر، هون بنقول لا ما اقولك عم يلتهب، لانه نحن بنعرف بشرتنا شغلتها تحمينا
0: من
1: الالتهابات
0: اول حاجز
1: 100%. اذا حرقناها نحن وعطلنا هالحاجز صار في عنا ريسك نلقط جراثيم من برا ونعمل التهابات. كمان اذا الواحد بلش يعمل حراره يعمل برديات، هو اللي اكيد لازم يتوجه عند الطبيب او على الطوارئ كرمال تا ياخذ العلاج المناسب.
0: يعني دكتور ما رح نفوت بحالات، بس ببعض الحالات بيجوا تيقوموا عن الشط بيكون بدوخه كتير قويه وبدو مني يهديهم وبيقعوا بيروحوا اوقات على الطوارئ، يعني هل قد الشمس ممكن تكون مضره مش بس بشره؟
1: لانه حتى مع الحرق الواحد بنشف جسمه من المي
0: جفاف. صحيح دكتور جورجيو شدياق، ونصل إلى قناديل البحر. كتير هوني قبل ما نفوت بالموضوع مع حضرتك، في ما بدنا نقول بس في هيك معتقدات شائعة بالتعامل مع هالمعتقدات، التعامل مع هاللدغات أو استسهالها أحيانا قد تؤتي بنتيجة معاكسة ويزيد الضرر ضررا. قناديل البحر دكتور جورجيو شدياق، وقت اللي بتلسعنا يعني عم تعطينا مادة نتحسس منها أم هي مادة سامة بحد ذاتها؟
1: هلأ نحن وقت الواحد يكون بالبحر بحس بمثل حرق على محل من جسمه، هي بيكون نحن مثل عملنا رياكشن على السام اللي كبته كبو انديل البحر.
0: نعم.
1: هلأ أول شيء لازم نعمله نطلع من المي، واحد لازم يطلع من المي تا قد ما فينا نشيل الخلايا السامة اللي فيها، هو خلايا فيها سموم.
0: نعم.
1: هالسموم تعملنا نحن حساسية على البشرة، فهي كمان نعتبرها نوع من الحرق كمان.
0: صح.
1: فأهم شيء الواحد يطلع دغري من الماء بس يحس بالحرق، وننظف يعني العالم ما بيعرفوها هيدا لازم نغسل المنطقة بمي البحر بمي مالحة.
0: نعم.
1: لأنه المي الحلوة معقول تزيد من إفراز السموم على البشرة.
0: نعم.
1: لأنه المي الحلوة رح تغير من تعمل ديفرنس دو بريسيون، من وراء هالديفرنس دو بريسيون حصير في عنا نحن إفراز السموم الباقي على البشرة.
0: نعم.
1: هلأ شو مرفوض نعمل كمان؟ هلأ في كتير عالم بيفكروا أنه البول هو من العلاجات لازم تنعمل، هذا معتقد خاطئ.
0: خاطئ جدا.
1: خاطئ جدا، يعني ما مش دغري نركض نطلب من حدا يبول على الحرق، هذا شيء ما لازم نعمله. في أشخاص كمان بيفكروا أنه لازم دغري نرش خل. الخل مفيد ببعض حالات الحرق تبع القنديل. في عنا كذا أنواع نديل، في عنا بلبنان أكثر شيء منشوفهم هن نوماد جالي فيش، هو هذا النوع من النديل ما بيتجاوب مع الخل.
0: نعم.
1: العكس ممنوع معقول ببعض الحالات أنه الخل يزيد لنا من إفراز السموم على البشرة. أما في عنا غير أنواع نديل هن بوكس جالي فيش يلي هن بيتجاوبوا مع الخل، هو أكثر منشوفهم صوب أستراليا أو بالمحيط الهندي اتسترا، بس مش عنا.
0: مش عنا،
1: بس معقول يمكن نشوفهم عنا، بس بالإجمال نحن اللي منشوفهم بلبنان ما بيتجاوبوا مع الخل. أول لنا شيء، أول إتاب نغسل بمي البحر،
0: نطلع مي من المي
1: ونغسل بمي البحر أو المي المالحة، ما نفرك المنطقة تمام نزيد من إفراز السموم. إذا حسينا في وجع كتير فينا نحط مي سخنة على المنطقة، بس ما تكون مي سخنة بتحرق، تكون مي سخنة بس محمولة لمدة ربع ساعة أو نص ساعة نخفف من الوجع. إذا كان باقي بعد أطراف أنديل على الحرق فينا نشيلهم، يا نلبس كفوف ومنشيلهم يا بملقط ينشيلهم، مرات بيبقى مثل أطراف أنديل ملزوقة على البشرة. فهو هنا بيكون الإتابات لازم نحن نتبعهم بس يكون في عنا حرق أنديل.
0: دكتور جورجيو شدياء ما بيجاوبك، ما في ولا مرة من دهن شي كورتيزون على أو ممكن نوصل حالي.
1: دهن الكورتيزون هذا بيصير مع طبيب الأمراض الجلدية، هو بيقيم إذا في داعي أو لا ندهن
0: مش نحن
1: الكورتيزون.
0: ندهن
1: لا أبدا، دائما دهن الكورتيزون بيكون تحت إشراف طبيب أمراض جلدية.
0: نعم.
1: أنا عنا كثير أمراض نوصف فيها كرام الكورتيزون لأنه هي بتفيد وقت تكون عم نوصفها بمحلها، بس ما لازم كمان تنحط وقت ما يكون عنا الانديكاسيون أو وقت ما يكون في لزوم أنه تنحط كرام الكورتيزون. هلا نحن قلنا حرق الأنديل بمعظم الأوقات بيكون العلاج موضعي أو بيكون نحن عم نعالج العوارض، بس في عن بعض الأشخاص معقول يكون في عندهم حساسية مفرطة على حرق الأنديل، يعني لو شيء بنسميه نحن أنافيلاكسس، يعني بصير في عندهم
0: طفرة قوية كبيرة،
1: طفرة فيها تكون يعني. طفرة قوية 100%، يكون في عنا مثلا ضيقة نفس، تورم، طرقات قلب سريعة، يوتا ضغطهم. هون بهالحالات لازم نتوجه للطوارئ إذا كان في عنا هالعوارض، بيكون نوع من الحساسية المفرطة على عقصة الأنديل.
0: دكتور مظبوط أنه إذا تحسسنا بشكل خفيف من الأناديل أو لدغات الأناديل السنة اللي بتجي بتكون الحساسية أقوى وأكتر وأكتر، لأنه الجسم صار بيعرف أنه هون في تحسس على المادة على السموم للأنديل.
1: هلأ فيها دائما وقت تكون احنا عنا حساسية على شيء، إذا جانا تعرضنا له بتزيد هيدا الحساسية، لأنه نحن دائما جهاز المناعة تبعنا عنده يون ميموار، بنسميه ميموار إيمونيتار.
0: نعم.
1: بتتذكر وبتهاجم، بس مش دائما أصلا الرياكسون عنا إياها هي مناعية، مرات هي فيها تكون نوع من الحرق أو نوع من الحساسية
0: موضعية. إذن إذا كانت بسيطة فينا نتعامل معها مثل ما تفضلت قلت دكتور شدياء، أو إذا كان في طفرة كبيرة بين مزدوجين نتوجه دغري على دكتور. بتشوف حالات وصلت لعندك فيها هيك حروق أو تحسس من أناديل البحر كتيرة بلبنان، أو أنه تقريبا الأمور
1: محمولة؟ لأنه
0: محمولة،
1: أنه وقت يكون في عنا كتير أناديل بالبحر عم نعرف كلنا، يعني مرات على بالإعلام نعرف أنه هالفترة هلأ في كتير أناديل
0: بتجنبوها،
1: أو حتى مرات إذا في متنجار على الشواطئ أو إذا عنا أشخاص أو الأوتوريتي هنا المشرفين بيقولولنا أنه بينبهوا العالم ننتبهوا هلأ في موسم نديل، ننتبهوا ما تبعدوا كتير
0: عشات
1: خليكن بأول الشوط كرمال في حال نعقصته تدغري نعمل نحن
0: الإسعافات الأولية.
1: 100%.
0: دكتور جورجيو شدياء قبل ما نحكي عن سرطان الجلد، مثل ما تفضلت كمان في كتير أوقات حتى بالبيستينات في كلور مثلا نسبة معينة، أوقات في تحسس عليها، في أوقات حتى بالبحر هناك مشاكل فطرية وغيرها وغيرها وغيرها. هل من توصيات السباحة تكون آمنة أمام كل هذه الأمور، تنتجنب قد ما فينا إن كان فطريات، إن كان فيروسات، إن كان نسبة كلور كتير كبيرة تفوت بعيوننا إلى آخره. هل في توصيات بخصوص هذا الموضوع؟
1: هلأ أول توصية إلي أنا يمكن ما خاصة بهالأمور، بس هي واقي الشمس.
0: واقي الشمس،
1: ونحن ما نتعرض للشمس، يعني ما نروح بين الساعة 10 الصبح والساعة 4، يعني قد ما فينا نتجنب هالأوقات وقتها تكون الشمس بذروتها.
0: نعم،
1: ما ننسى نحط السانسكرين كل ساعتين، نجرب نقعد بالفي إذا كنا قاعدين بس ما عم نتصبح، نجرب نقعد بالفي، ما نمشي حافين أبدا.
0: نعم،
1: لأنه تنتجنب نلقط فطريات أو نوع من التوليل اللي هن الفيروسز ما قلنا القطون. وبالنسبة للكلور، في عنا مرات بعض البشرات، بعض الأنواع البشرة اللي هي بنسميها نحن البشرة الجافة المعرضة تعمل إكزيما، ما أقول على الكلور تنشف الزيادة.
0: نعم،
1: فهو اللي باع طبيب الأمراض الجلدية تبعهم بيكون هو معطيهم توصيات كيف ينتبهوا على بشرتهم وكيف يتم الترطيب طاي حافظوا على بشرتهم.
0: نعم. دكتور جورجي وشدياق، ونصل إلى بيت القصيد سرطان الجلد. نحن بنعرف مثل ما قلت حضرتك للجسم هناك ميموار، هناك ذاكرة، يعني المشاكل قد تكون تراكمية أكثر من فجأة. لو سمح الدكتور جورجيو شدياق، يمكن تعرض مرة أو مرتين إلى آخره، أكيد رح نحكي لها بالتفاصيل، ولكن مثل ما شرحت أنه الأشعة ما فوق البنفسجية هي هناك نوعين ذكرتهم حضرتك، أحد هذين النوعين وحتى النوع الثاني
1: هو في كذا أنواع، بس هذين هو الاثنين اللي بيوصلوا على الكرة الأرضية، يعني بيوصلوا على سطح. نعم، الأرض. أنه في عنا مثلا UVC كمان ما بيوصل على سطح الأرض لأنه الكوش دوزون هي بتفلتره، ما بتخليه. نعم، يوصل علينا.
0: دكتور، إذا بدنا نحكي هيك علميا، أي تعرض لأشعة الشمس وقت الذروة من دون ما يكون حاميين بشرتنا كما يجب، إن لم يسبب السرطان، إن شاء الله ما بيسبب أبدا سرطان الجلد، ولكن الجسم حفظ أنه هالقد أخذ كمية، في حال زادت الكمية سنة ورا سنة حكما نحن رايحين لخطر كبير للتسبب بسرطان الجلد، هيك عم نحكيها بهالطريقة.
1: هلأ مثل ما قلت 100% في عنا شيء اسمه إفي كوميولاتيف، يعني تراكمي، يعني كل ما نتعرض بشرتنا ما بتنسى، كل ما نتعرض مرة عن مرة الريسك عم بيزيد. نعم، عم بيتراكم وعم بيزيد. هلأ دايما نحنا الحروقات اللي منتعرض لها نحنا عصغر هو اللي منشوف أثارها عكبر، يعني الولد اللي بيحترق، إن أهم شيء نحمي الأولاد، دايما دايما دايما نحمي الأولاد،
0: يعني هي مسؤولية الأهل هون.
1: قبل عمر 6 أشهر ممنوع الولد يشوف الشمس.
0: حلو.
1: مش منحط له واقي شمس، ممنوع يتعرض للشمس. بعد عمر 6 أشهر في يتعرض شوي، بس بيكون أكيد محمي بواقي الشمس. بنستعمله السانسكرين، بنستعمله بيكون مينيرال، سبق وحكيت عن أنواع السانسكرين.
0: صحيح.
1: بيكون مينيرال بعد عمر 6 أشهر. قبل عمر 6 أشهر ممنوع أبدا الولد أو الطفل يتعرض للشمس، لأنه الحروقات اللي بتصير على صغر منشوف أثارها على كبر. يعني معظم السكين كانسر أو سرطانات الجلد بنشوفها على كبر بيكون سببها حروقات عرضنا نحن على صغر.
0: قدي خطير هالأمر، يعني أخطر من التدخين هون عم نحكي بها.
1: 100%
0: حقيقة.
1: 100% لأنه التدخين الواحد يمكن إذا وقف معقول يلحق حاله يجع يوقف، هلأ خلص الضرر اللي صار بعده موجود.
0: عظيم. دكتور، ممكن أحيانا سرطان الجلد يكون سريع ظهوره من خلال التعرض الكثيف لأشعة الشمس؟ ممكن؟
1: هلأ معقول نشوفه على حتى قبل ما نقدر نشوفه على كبر كتير، كمان هو حسب نوعية الجلدة. البشرة البيضة كتير عند الأشخاص عيونهم زرق مثلا، هو اللي عندهم عرضة أكتر يعملوا سرطان جلد، معقول يبين عندهم
0: بيمتص أكتر الأشعة، يمكن
1: بيمتص أكتر أو ما عندهم الحماية، يعني ما عندهم كتير تندانس يعملوا برونزاج. ونحن مثلا قلنا بدنا نعمل برونزاج هو مثل ردة فعل الجسم. هل مرات هول هالأنواع الجلدة بس بيحترق ما بيعرف يعمل برونزاج، فهول كتير بتكون حساسة على أشعة الشمس، معقول تعمل سكين كانسر أو سرطان جلد أكتر من غيره، فمعقول يكون الظهور بعمر أبكر.
0: نعم،
1: من غير أشخاص.
0: دكتور، من الأسئلة اللي أجت، البقاء فترة طويلة بالمي بدون واقي شمس أو أنه ما أخذوا الواقي بعين الاعتبار ممكن يحمي من أشعة ما فوق البنفسجية؟ المي بتحمي؟
1: هلأ الجسم اللي بيكون تحت المي معقول يكون محمي، ايه.
0: نعم،
1: بس نحن ما خندلنا تحت المي كل الوقت،
0: تحت المي
1: ما بنعرف نتنفس تحت المي، فنحن وقت نكون برات المي في عنا الأشعة اللي جاي من الشمس ديركت، فعنا الأشعة اللي عاملة ريفلكسوم للماء، يعني جايينا دوبل وتريبل دوز يعني على وجهنا، يعني بالعكس في ريسك أن أحترق 100%.
0: دكتور جورجو شدياء كتار عم يسمعونا، أوكي ما رحنا على البحر ولكن في سرطان جلد، الأسباب الأخرى غير أشعة الشمس شو هي اللي بتسبب سرطان الجلد؟
1: السبب الأول سرطان الجلد، سوري السبب الأول هو الشمس،
0: الشمس
1: أول سبب. تاني سبب قلنا نحنا نوعية الجلد، إذا البشرة البيضاء عرضة أكتر من غيرها أنها تعمل سرطان جلد. شو عنا سبب كمان؟ عنا سبب الجيني، في أشخاص عندهم استعداد جيني أنه يعملوا سرطان جلد. مثلا إذا أنا حدا أو حدا شخص حدا من أهله أو إخواته عمل سرطان جلد، هو عرضة أكتر من غيره أنه يعمل سرطان جلد. كمان عندنا الأشخاص اللي عندهم أكتر من 50 شمية على جسمهم، وهالشميات يمكن منهم كتير منتظمين، كمان عرضة أكتر من غيرهم أنه يعملوا سرطان جلد. كمان في عنا عامل المناعة، إذا عنا إذا وطت المناعة لسبب معين، مثلا إذا الواحد عمل زرع كلى وبيخد دواء تيخفف المناعة، في عنده عرضة أنه يعمل سكين كانسر. الواحد مثلا عنده كانسر عم بياخد كيميوثيرابي، بتوطي المناعة فعنده ريسك يعمل سكين كانسر. أو الواحد عنده مرض مناعي معين بيخد له دواء بيغير له شوي بالمناعة، كمان معقول يكون عرضة يعمل سكين كانسر. فهو هنا أهم عوامل بيزيدوا من خطر الإصابة بسرطان الجلد، أهمون الشمس.
0: الشمس. دكتور شدياء يعني عن جد كتار منا وعن جد لبنان على الرغم من الظروف الاقتصادية اللي عم بيعيشها واعي، يعني بنعرف النساء بيعملوا ماموغرافي، الأشخاص الرجال بعمر معين بيعملوا البي اس آ، بفحوصات القلب الدورية، هلأ كمان الكولون، يعني بلبنان في كتير هلأ إقبال على التنظير للكولون والمصران وغيرها. ولكن يعني اللي عم تحكيه حضرتك كتير خطير، بالوقت زيته نحن ولا مرة بنرفع التليفون نقول دكتور شدياء لو سمحت أنا وضعي بشرتي هيك، عندي توليل هيك، عندي أمور هيك، بدي روح على البحر وبدي استفيد. يعني نحن رايحين على السرطان بإجرينا وإيدينا، بالوقت يلي لبنان للأسف الشديد يعني نسبة السرطان فيه تفوق ممكن أي بلد بالعالم. داش مهم هيك يتواصلوا مع طبيب الجلد قبل ما نروح على البحر.
1: هلأ هي بالإجمال مش ضروري قبل ما يروح على البحر، بالإجمال الأشخاص اللي عندهم مثلا كتير شميات على جسمهم،
0: نعم،
1: يعملوا تشيك أب مرة بالسنة مع حكيم أمراض الجلدية. هيدا في نحن في عدد منقلهم إكال بالطب أو
0: بالمدارس،
1: في عدد مدارس، في مدارس بتقول أنه لازم الواحد يعمل تشيك أب مرة بالسنة، في مدارس بتقول أنه ما في داعي مرة بالسنة نعمل تشيك أب، بس كل ما يزوروا طبيب الأمراض الجلدية كرمال سبب معين يعملوا تشيك أب لكل البشرة. ولازم نعرف أنه تشيك أب بده يكون لكل البشرة، لأنه سرطان الجلد ما بيعرف ما بيجي بس على الوجه مثلا أو على الإيدين مثلا أو على
0: أي منطقة بالجلد، أي منطقة ممكن يصيبها.
1: معقول يصيب العيون، معقول يصيب الضفير، معقول يصيب الإجرين من تحت، معقول يصيب الأعضاء التناسلية لو ما تعرضت للشمس
0: لهالدرجة.
1: لهالدرجة
0: حلو.
1: من هيك لازم يكون الفحص كامل لكل البشرة تكون نحن عن جد مطمنين.
0: دكتور بلبنان سرطان الجلد نسبة كبيرة إجمالاً قياساً لدول العالم، يعني معنا أحصاءات يمكن بس
1: هلأ معنا أحصاءات رسمية بس، نعم. بالإجمال نحن أقل من الدول الأوروبية. أنا تخصصت بفرنسا بليون،
0: نعم،
1: العدد الهائل لسرطان الجلد كنا نشوفه كل يوم كان بيخوف،
0: مع أنه هن الشمس عندهم
1: بس هن بشرتهم بيضة وعندهم أقل
0: مناعة
1: يعني اللي عندهم الاستعداد الجيني أكثر منا تيعملوا سكين كانسر. فبلبنان عنا إيه أقل. هلأ يمكن بلبنان كمان عنا العالم أقل عندها أقل ثقافة تروح عند طبيب الأمراض الجلدية تيفحصها تنعرف إذا عندها أو لا، إن الكشف المبكر قليل بلبنان،
0: كل مستوي الواحد يروح
1: 100%. يعني اللي عم نلاحظ أنه يمكن كمية بالإجمال سرطان الجلد أقل بلبنان، بس الحالات الأصعب أكتر نسبيا عم بتكون.
0: دكتور جورجيو شدياء، أول العلامات التي تشير إلى احتمال إصابة سرطان الجلد، بيظهر ببقعة كبيرة، بقعة صغيرة، كيف ممكن نشوفه لسامح الله نقول ممكن يكون سرطان جلد؟
1: رح أعطيك هيك كم تيبس هينين كتير. كل جرح بيضلوا 3 أسابيع أو 4 أسابيع ما عم بيختم لازم ينفحص. ما بقول
0: جرح
1: ما عم بيختم أكتر من 3 أسابيع أو 4 أسابيع لازم ينفحص. كل شمية تنزف لحالة بلا ما نكون جرحناها لازم تنفحص. مش الشمية إذا كنا عم نحلق مثلا وجرحناها ونزفت هذا ما بتتحول
0: شي طبيعي، هذا
1: ما بتخوف، بس نزفت لحالة لازم تنفحص. إذا الواحد عنده كتير شميات وعنده واحدة منهم مغيرة عن البقوة بنسميها نحن لوسين دو فيلان بتي كانار،
0: يعني تغير لونه وشكله
1: أو مش رو يتغير، هي بالأساس شكلها غير عن البقوة، يعني عنده على ظهره كتير شميات كلهم بيشبهوا بعض، عنده واحدة هيك مبينة غير عن البقوة لازم تنفحص. وعندنا كمان الرول الـ ABCDE تبع الميلانوما، الميلانوما هو أخطر أنواع سرطان الجلد اللي هي ABCDE. A يعني asymmetry، يعني إذا عنا شمية نحن رسمنا خط بنصها، إذا النص الأول ما بيشبه النص الثاني الأفضل إنه نفحصها. B البوردرز يعني أطرافها، إذا أطرافها ما كانوا منتظمة
0: مش ريجولية
1: 100% ما نون ريجولر هون اللي كمان لازم تنفحص. C الكالور، إذا فيها كذا لون شمية كمان الأفضل إنها تنفحص. D ديامتر، إذا كانت كبيرة أكبر من 6 مليمتر أكيد الأفضل إنها تنفحص. وأهم أهم فاكتور هو الـ E evolution، إذا كان عنا شمية لو كانت كتير منيحة بس عم تتغير بسرعة، عم تبلش توجعنا تحكنا تنزف يتغير لونها يتغير شكلها، لازم أكيد تنفحص.
0: يعني كتير حلو، مش حلو يعني، بس كتير واضح الشرح يلي قلته دكتور شدياء، ولكن ما لاحظت خلال كلام حضرتك أنه منشوف تبقع، ما بيكون تبقع إلى حد ما سرطان الجلد.
1: في عنا كتير أنواع سرطانات الجلد، كتير أنواع، في هن أهم ثلاثة هن البيزل سال كارسينوما، سكويمس سال كارسينوما والميلانوما، هو أهم ثلاثة. بس عنا كتير أنواع،
0: أخطر شي الميلانوما،
1: أخطر واحد الميلانوما.
0: نعم،
1: فيه يكون الميلانوما مثلا فيه يكون تاش بنية، فيه يكون تاش سوداء، فيه يكون تاش ما إلى لون، فيه يكون تاش حمراء.
0: هالقد
1: يعني ما عنا لون معين بالإجمال، لأنه هو تكاثر للخلايا بتفبرك البيجمون أو تفبرك اللون، بيكون تاش مثلا مارون أو بنية، بس فيكون عنا كمان ميلانوما ما عنده لون بني،
0: قضي على البيجمون تبعه
1: 100%. وفي حتى باقي أنواع الكانسر مش دايما بيكونوا بنيات، يعني في يكونوا مثلا بقع روز أو بقع حمراء بتكون هي سكن كانسر، كمان هيك ما عنا لون، في يكون سكن كانسر سطحي على سطح البشرة، في يكون قابب عن سطح البشرة، يعني عنا ما في هيك نوع معين بقول لك بس هيدا هو سكن كانسر.
0: دكتور، إذا شكينا أنه هناك تغير ما سواء في الشميات أو في التبقع أو في أي أمر، التشخيص سهل، تشخيص سريري أم أنه لا بحاجة لبيوبسي لخزعات، بحاجة لطبقات من الجلد نروح نفحصها، تشخيص صعب؟ شو عن التشخيص بتخبرنا دكتور شدياء؟
1: هلا بدي أقول لك شغلة، أول شيء هو سرطان الجلد يمكن من أكتر سرطانات انتشارا بالعالم،
0: نعم،
1: بس هن من أهين سرطانات من حيث العلاج إذا كان الكشف مبكر. الكشف سرطان الجلد هين عند طبيب الأمراض الجلدية هو فحص سريري،
0: نعم،
1: بالعين مجردة، وكمان بالدرماتوسكوب نحن عنا أباري بيخلينا نشوف نحن الشميات بسايز كبير. أكبر،
0: نعم،
1: بس بيخلينا كمان نشوف طبقات تحت الطبقات السطحية تبع الجلد، فنحن عنا كتارات نعرف نفرق الشمية الشكلة شوي خطر أو الشمية لا شكلة 100% ما بخوف. في حال كان عنا نحن شك الدياجنوستيك ديفينيتيف أو تقدر نعمل تشخيص الأخير هو أكيد. بالخزعة،
0: خزعة
1: يعني يا بناخد خزعة من الـ من الـ من الشمية أو من البقعة اللي عنا إياها، أو منشيلها كلها منبعتها على الزرع كرمال الباتولوجيست يعطينا هو الدياجنوستيك أو تشخيص الأخير. نعم، بلنا عندكم هيدا التايب تبع الكانسر السمكو هالقد وانتو مثلا شلتوه كله، بيقلنا نحنا بيقلنا إذا البوردر تبع الزرع نضاف، فنحنا بنفس الوقت كنا عم نعمل تشخيص وعم نعمل علاج.
0: نعم،
1: لأنه بمعظم الأوقات العلاج بيكون بالجراحة، إذا عم نشيل نحنا الكانسر بمراحله الأولى العلاج بيكون بالجراحة.
0: دكتور، قبل ما فوت بالعلاج اللي قلته هيك يستدعي فورا السؤال، نحنا وقت عم نشيله هالشمية هيدي، بس شلنا هالشمية قد يكون متموضع بمكان آخر على الجلد أو لا؟
1: هلا اذا قصدك عامله هي بحد ذاتها ميتاستاز غير محل على الجلد،
0: ميتاستاز يعني في هون تلولي او شميه كمان بغير محل، يمكن يكون في شميه عم تعمل كونسير او كونسير.
1: هلا نحن بالعاده وقت يكون في شخص عنده سكن كانسر واحد، يعني هو عنده الفاكتور دو ريسك انه يعمل غير سكن كانسر، يعني اوتوماتيكمون عم بيكون في فحص لكامل الجلد
0: لكامل الجلد. عظيم.
1: وواحد وانس عمل سكن كانسر واحد حيصير في دائما عنده مراقبه عن طبيب الامراض الجلديه، ببعض الحالات كل 3 اشهر، مرات كل 6 اشهر، مرات كل سنه حسب السكن كانسر او نوع السكن كانسر كان عنده.
0: عظيم. دكتور جورجيو شدياء، بنسمع كتير بمصطلح الأطباء بيقولوه ما قبل سرطان الجلد، لو سمحت تشرح لنا اياه هيك السهل الممتنع.
1: في عنا بعض مرات بعض البقع بتطلع على الجلد بنسميها نحن اكتينيك كيراتوسيس، هي نوع من البري كانسرس ليجنز، يعني هول اذا تركناهم هون
0: ممكن
1: معقول يتحولوا. مش دائما بيتحولوا، بس معقول اذا تركناهم هون على مدى السنين يتحولوا لسكن كانسر. كل من هيك هول نحن بنعرفهم كاطباء امراض جلديه ومنعالجهم قبل ما يتحولوا
0: هاو كومبري الشاميه وغيره وغيره وغيره. هودي اللي ما قبل السرطان
1: هو ايه هو اللي غير بيكون مثل لونهم شوي احمر شوي بيقشروا على البشره، وهي علاجهم هين يعني بالاجمال فينا نحرقهم بالازات بالعياده، ما انا عايزين نعمل جراحه كرمالهم.
0: عظيم. دكتور ولو سريعا بدنا نحكي عن علاج سرطان الجلد، قلت حضرتك اكثر انتشارا ولكن اسهل علاجا وتشخيصا
1: بالمراحل الاولى.
0: مراحل الاولى فيما خص العلاج بالمراحل الاولى كان يعني شو العلاج بيكون جراحا؟ تفضلت وقلت قبل مرة
1: أفضل علاج هو الجراحة. نشيل السكن كانسر وناخد معه شوي من الجلد النورمال حواليه تنأكد إنه شلناه كله. ببعض الحالات وتكون كتير كتير كتير سطحة في عنا بعض المراهم اللي بتنحط فيها كمان تساعد إنه تشيل السكن كانسر.
0: مراهم
1: للسكن كانسر 100%. وتكون إذا كان السكن كانسر شوي منتشر أكتر أو شوي أكبر أو ببعض الحالات مدعي بتدعي نعطي علاجات شوي أقوى، في عنا الإميونوثيرابي
0: مناعي،
1: علاج المناعي 100% بأول المناعة. نحن قلنا أنه ضعف المناعة بيزيد الريسك من سكن كانسر، بهالعلاج عم من أول مناعة ضد سكن كانسر. في عنا بعض العلاجات بنسميه نحن تارجت الثيرابي، يعني
0: موجهة
1: يعني حبوب ناخدها بتكون عم بتصيب الموتيشن تبع السكن كانسر اللي عنا إياه. في عنا غير علاجات مثل الراديوثيرابي شيميوثيرابي، هول بنسمعها، هول يمكن بغير مراحل شوي متقدمة أكتر ما عم تتجاوب مع غير علاجات.
0: دكتور شداء، وقت نقول سرطان جلد متقدم، هو متقدم يعني نازل بالمومبران بالطبقات الجلد أم أنه منتشر أكتر بالجلد أم أنه عامل متاستاز لغير أعضاء؟ كيف بتفصيل هون لو سمحت؟
1: نحن قلنا في كذا أنواع سرطان جلد. قلت لك أهم ثلاثة هن البيزل سيل كارسينوما، هو أكتر واحد منتشر بس أحياناً. ليه؟ لأنه التطور تبعه بيكون بمحله موضعي
0: عظيم،
1: يعني معقول يوصل لطبقات أغمق مثلا يقطع الجلد يوصل للعضل يمكن أو للعظم، بس نحن ونس كشفناه بكير قبل ما يوصل لهالمراحل بيكون علاجه هين بالجراحة، بس هذا النوع سرطان بيكون تطوره محلي
0: عظيم.
1: في عنا سكويمس سيل كارسينوما كمان بيكون عنده تطور محلي، بس كمان في روح على الغدد الليمفاوية أو بنسميه نحن الجونغليون بالعامية، في روح على الجونغليون كمان، هلا بيدعي انه نشيل الجونغليون مع
0: السرطان
1: 100%. وعنا الميلانوما، الميلانوما في ينتشر محله وفي يعمل ميتاستاز على غير اعضاء، اعضاء مهمه، يروح على الدماغ، يروح على الكبد، يروح على العظم، فلازم كرمال هيك الميلانوما هو اخطرهم من حيث
0: سريع التنسيق. الميلانوما انتشاره دكتور ميتاستاز
1: فيكون سريع اذا احنا كشفناه مؤخر،
0: بس يمكن الميلانوما هو اكثر انتشارا كمان،
1: اكثر هو اقل واحد انتشارا،
0: اقل واحد انتشارا
1: إيه بس اصعب
0: كثير في الميلانوما
1: لانه هو اخطر واحد.
0: نعم دكتور، في حال لم يتم التعامل مع سرطان الجلد كما يجب، ومثل ما تفضلت ببدايه الحلقه قلت عم بيجينا حالات نحن يمكن مش قد اوروبا ولكن حالات تكون معقده اكثر، المخاطر قد تكون لا سمح الله مميته بكل كمان معنى.
1: اكيد قلت لك انا الميلانوما معقول ينتشر على الدماغ
0: هناك البكاء،
1: يعني بيروح على أعضاء المهمة تبع الجسم، هذا الشيء اللي بيقتل الإنسان. لا، الميلانوما هو مرض خطير، من هيك احنا بنقول احنا الكشف المبكر كتير مهم، لأنه احنا كشفناه بمراحله الأولى بيكون علاج هين وبيكون في عنا نسبة شفاء عالية. بيصير الواحد عم بيتابع أكيد مع الطبيب، مجبور يضلوا عم بيتابع. مرات في عنا السكانرات بنعملهم أو ERM أو PET سكانات نضطر حسب كل حالة ينعملوا كل فترة، بس بالإجمال في عنا نوع من السيطرة على المرض.
0: عظيم. أكيد المتابعة مهما كان نوع السرطان سهل، ولكن المتابعة بدنا نفوت فيها وطويل أكيد. شوي دكتور، كتير كمان إجا أسئلة إلى جانب الشريحة اللي تفضلت فيه وتغير الشاميات أو الطبقات وغيرها وغيرها وغيرها، كتير بنسأل عن الحكاك والألم، ممكن يكونوا هالعرضين موجودين وبيشيروا أنه هالمنطقة هيدي هناك سرطان جلد؟
1: هلأ بالإجمال مش كل شيء بيوجع يعني صار سرطان، ومش كل شيء بيحك هو سرطان. يعني
0: عظيم.
1: بمعظم الأحيان شيء اللي بيحك منه سرطان.

0: دكتور جورجيو شديا، يمكن هذه الحلقة من أهم الحلقات، وخصوصا نحن بعدنا بعز موسم البحر وبدايته، مع أنه في أشخاص من زمان بلش يروح على البحر. دكتور شديا، ومثل ما تفضلت ورح نضل نعيده ورح نضل نقوله، إن شاء الله قريبا رح يكون في نصايح مع حضرتك فيما خاص صحة البشرة. مثل ما قلت ببداية الحلقة وخلال الحلقة، أنه الجسم بشكل عام وليس الجلد فقط هو الأمور تكون تراكمية، يعني إذا تعرضنا لأشعة الشمس حتى لو كنا بعمر صغير، هذا جسمنا بضل حافظه لعمر متقدم ويزيد عامل الخطر للإصابة بسرطان الجلد. دكتور جورجيو شداء، لو سمحت بدقيقة واحدة، زميلنا مارون عطانا إياها زيادة عن الحلقة، نستفيد من مياه البحر وأشعة الشمس بأقصى درجة ممكن وبأقصى أمان ممكن. نصايحك الأخيرة دكتور شديا.
1: نصيحتي، إذا منحط واقي الشمس ينحط قبل 15-30 دقيقة قبل ما نروح على البحر، إذا كان كيميكال سانسكرين، لأنه معظمهم بدهم 30 دقيقة يبلش مفعولهم. نجدد الواقي الشمس كل ساعتين على القليلة، أو قبل إذا نزلنا على المي أو نشفنا. نجرب نقعد بالفي قد ما فينا إذا ما كنا بالمي، وما نروح بأوقات الزروة، يعني ما نروح بين 10 ساعة 10 وساعة 4 بعد الظهر، نجرب قبل وبعد، بس أكيد بعتقد أنه معظم الأشخاص بفضلوا يروحوا بهالأوقات. ما نعمل سولاريوم، ما نعمل سولاريوم أبدا، ما نروح، ما ندهن الزيوت.
0: السولاريوم ما في حماية بشيء أبدا
1: أبدا، ممنوع السولاريوم،
0: خطر بكل ملك المعنى.
1: ممنوع
0: بأوروبا، ممنوع السولاريوم دكتور،
1: ممنوع وين ما كان، يعني كل الجمعيات العالمية للأورام أو للأطباء الجلد بيمنعوا السولاريوم،
0: بس موجود وعمل عمل
1: مثل كثير اشياء، مثل ما التدخين موجود وبينعمل، واللي هو كمان ماده مسرطنه ومعروفه.
0: صحيح صحيح، للاسف الشديد. دكتور، بدنا نروح على البحر بوقت الذروه، ناس عم بيقولوا هلا، طيب حطينا واقي واستعملنا بكل ما الكلمه من معنى، وكل ساعتين دهنا و50 و60 هون بنكون بامان الى حد ما.
1: الى حد ما اكيد، نحن قلنا دائما ما في حمايه 100%، بس اكيد بنكون بامان.
0: نعم،
1: طالما ما عم نحترق وما عم نعمل، ما عم نتلون، ما عم نعمل بمزاج، اكيد بنكون بزوما محميين.
0: نعم،
1: اذا اتبعنا كل الارشادات.
0: دكتور جورجيو شدياق، الاخصائي في الامراض الجلديه، بشكر حضرتك على هذه الحلقه، وبنوعد المستمعين قريبا رح يكون في عنا نصايح مع حضرتك حول صحه البشره وصحه الجلد. نحن حكينا هلا عن سرطان الجلد، عن الحروق، عن لدغات اناديل البحر، ولكن الجلد عالم واسع كتير من الأمراض، ويحق له أنه نحافظ على صحته، لأنه مثل ما تفضلت هو الحاجز الأول الذي يقينا من الفيروسات والميكروبات والجراثيم وغيرها. أهلا وسهلا دكتور.
1: شكرا.
0: جورجيو شدياق، أعزائي المستمعين، إذا بتحبوا تستشيروا الدكتور جورجيو شدياق فيما خص صحة البشرة والبحر الآمن بأشعة الشمس، بإمكانكم التواصل على الرقم 71 7668. شكر للمخرج الإذاعي الزميل مارون بشعلاني، لكم أطيب تحيات جان حتشيتي، إلى اللقاء.
2: بوليكلينيك مع جان حتشيتي.

حوار حر لقاء ترامب عون يخطف الأنظار في لبنان، هل قبل اللقاء كما بعده؟ وهل سيترك حزب الله الساحة اللبنانية تتفاعل مع النتائج؟ مع رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية ريشار كويوميجيان. حوار حر مع بسام أبو زيد، ثلاثاء الساعة 1:00.

0: أحييكم مستمعينا ومشاهدينا من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. بهذه الحلقة نستضيف رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الدكتور ريشار كيومجيان، وطبعا معه نناقش التطورات على الساحة الداخلية ولا سيما ما يتعلق منها بزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن واللقاء المرتقب اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى بدء تنفيذ المناطق التجريبية في جنوب لبنان وتحديدا في زوطر الغربية وفرون وصريفة. إضافة إلى ذلك أيضا نتطرق إلى التطورات على الساحة الإقليمية وارتباط هذه التطورات بالوضع اللبناني، لا سيما يعني عودة الضربات الأمريكية وبكثافة إلى التي تستهدف الحرس الثوري الإيراني وتستهدف الأراضي الإيرانية وأيضا المنشآت الإيرانية. أهلا فيك دكتور كيومجيان.
1: شكرا، أهلا.
0: بدي بلش معك أول شيء بزيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن واللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب، يعني هل رح نشوف هالمرة أو فينا نقول أنه ما بعد الزيارة لن يكون كما قبلها؟
1: بطبيعة الحال، لأنه تأتي هذه الزيارة إذا بدك تتويج لمسار صائب وصحيح أخذته الدولة اللبنانية. كنا إذا بنرجع لجمع أسبوعين أو ثلاثة لورا، كانت الخيارات أمام، يعني كنا أمام خيارين، إما مسار
0: ما كان إيراني
1: يصور مسار إسلام أباد وربط الوقف إطلاق النار في لبنان بالمسار الأمريكي الإيراني، والخيار الثاني كان أنه المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بمعية الولايات المتحدة، والذي توج باتفاق الإطار. اجت هذه القمة اليوم بين الرئيس ترامب والرئيس عون، وأتت الأحداث كمان، ما يجري في مضيق هرمز ومن مواجهات بين أمريكا وإيران والضربات اليومية اللي تتلقاها إيران. هذا الوضع وهذه الأحداث أثبتت صوابية القرار اللبناني بأنه لا، يكون القرار اللبناني مستقل كليا عن إيران، يعني بغض النظر عن رأينا نحن بموضوع الركوب في في في في في الركب الإيراني مثل ما كان بده الثنائي وحزب الله. لا، أثبتت الأحداث أنه يخي فيما لو لبنان بعده مرتبط بمسار إيران وأمريكا، لكن
0: ما كنا عم نشوف شيء اليوم. يعني شوف المفارقة اليوم، صح. إيران تتعرض للضربات، مذكرة التفاهم الأمريكية، صح. الإيرانية
1: تنهار.
0: صح. نحن هون عم نطبق اتفاق، صح. الإطار اليوم، صح. بزوطر الغربية وبفرون،
1: صح.
0: وبصريف،
1: صح. وبالتالي هذا المسار بدأ ينتج على الأرض، إذا بدك على المستوى العملاني التنفيذي، في انسحاب عم بيصير. اوكي، منه يعني اسرائيل لن تنسحب، وهذا بيكون الواحد عم بيتخيل يعني منامات بشعه اذا بيتخيل انه والله اسرائيل رح تنسحب. في مسار هذا الاتفاق من اول ما بدانا في اتفاق الاطار والمفاوضات الثنائيه المباشره، هذا مسار كانوا قلنا من الاول انه يا اخي هذا رح ياخذ وقت ومسار شاق، وفي مفاوضات شاقه مع اسرائيل، ما رح تكون بالبساطه وبالسهوله اللي البعض بيتاملها. لا، في مسار، ولكن هذا المسار يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي طبعا، في وضع شرط لبنان يريده وإسرائيل تريده وكل العرب وكل الدول تريده، هو أن يكون في دولة بلبنان، أن يتم حصر السلاح بإيد الدولة اللبنانية بغض النظر مين معه، إيه حزب الله وغيره. خلص، في العالم يريد أن يرى في لبنان دولة هي ماسك الأمور، هي فرض سيادتها وحصر السلاح وكل قرار استراتيجي بإيدها وكل هالمسار. دونك هالمسار اليوم يتوج بهاللقاء على المستوى السياسي الدولي، إذا بدك عم بيفوت الرئيس عون اليوم على الأوفل أوفيس ويجتمع مع الرئيس ترامب، تقول له ايه في دولة بلبنان، نحن ماسكين زمام الأمور ونحن نلتزم بإمضائنا بما نتفق عليه مع أمريكا ومع إسرائيل، وهذا المسار سوف يؤدي إلى خلاص لبنان، يعني ما عندنا غير خيار ولقاء تاريخي. ليش لقاء تاريخي؟ لأنه يجب أن يظهر لبنان مصداقيته كدولة، مصداقيته بتنفيذ ما يلتزم به، هذه أهميتها. إذا نحن التزمنا بحصرية السلاح، التزمنا بتأمين السيد، التزمنا بنشر الجيش بالاتفاق الإطاري يلي قائم، كل هذا يؤدي إلى أنه لبنان هو على الطريق الصحيح، ومسار يؤدي إلى إنهاء الاحتلال، إلى عادة الناس إلى قراها. هذا مسار، نرجع منقول مسار توج اليوم، ونأمل خيرا من هذا اللقاء المهم يلي أكيد عم بحط لبنان غير محل، في بين بين بين خيار أن تكون بالمحور، مو بقى في محور يعني، بس إنه أن يلحق لبنان بالمسار العربي والدولي القائم، اللي بده دول، اللي بده أنظمة متحررة، اللي بده نظام اقتصادي عالمي، بده رفاهية الناس، السكان تاخد كل حقوقها. هذا المسار، والمسار الإيراني مبين وين رايح. وبالتالي لا، حسنا فعلنا، خيار اللبناني، خيار الدولة اللبنانية، الحكومة اللبنانية، رئيس الجمهورية، كان خيار صائب، نحن بصلبه اليوم مع الرئيس ترامب. علينا أن نستفيد قد ما فينا من حيث الاحتلال الإسرائيلي، من حيث تقوية الجيش اللبناني، من خلال مساعدتنا بفرض سيادة الدولة، بإنهاء كل مظاهر السلاح غير الشرعي. كل هذا المسار ماشيين يعني إن شاء الله على الطريق القويم، in the right direction مثل ما بيقولوا، ونأمل أن نصل إلى خواتيم سعيدة.
0: إدي بتشوف يعني رح تكون الدولة اللبنانية قادرة يعني على كمان إن هي تنفذ الالتزامات يلي هي مطلوبة منها؟ يعني اليوم في مناطق تجريبية، مناطق تجريبية مش بس تقتصر على الانسحاب الإسرائيلي، كمان تشمل كيف الدولة اللبنانية بدها تبسط سلطتها بهذه المناطق، وبالتالي تنزع سلاح حزب الله وتقود البنى العسكرية التحتية الموجودة هناك. هل اليوم نحن عن جد يعني عنا هذه القدرة على التنفيذ، أم أنه رح نرجع نوقع بفخ ومطب يعني عدم التنفيذ ورفض حزب الله لهالقصة كلها سوا؟
1: هلا ممكن يجوز لحزب الله أن يرفض اللي بده إياه، ولكن اليوم في مسار قائم. ده سمعنا حكي وتهديد وقت اللي وقع اتفاق الإطار. هذا إيه اتفاق الإطار عم بينفذ اليوم، ومبارح بدأ إذا بدك لفتة إيجابية من الرئيس بري إنه فرجونا نتائج ونحن نمشي. خلص في مسار بده يكفي، وأهم شيء أن تبقي الدولة على قرارها الأساسي. القصة قصة قرار، قصة موقف، قصة كيف تتعاطى مع الأمور. الدولة اليوم أخذت هذا القرار ولا رجوع عنه، ويخطئ من يظن أنه إيه بتنحل عملية بس بالمناطق التجريبية، وأنه إيه هذا مسار يؤدي إلى خروج إسرائيل من جنوب لبنان،
0: أنه بس لا. جنوب الليطاني
1: لا، ما في جنوب الليطاني. في اليوم في سلاح حزب الله اللي هو سلاح غير شرعي، بانطلاقا من قرارات الحكومة اللبنانية بخمسة وسبعة آب العام الماضي، وباثنين أدار العام الحالي. خلاص لن يتم استقرار نهائي بلبنان بوجود السلاح، وعلى الدولة أن تمضي قدما بتطبيق وبتنفيذ هذه القرارات، وأن تظهر أمام الرأي العام الدولي والعربي أنه هي جدية بهذا المسار. هلا قد يخدي بتقلي إيه بس كيف ينفذ؟ دولة قادرة والجيش اللبناني قادر بقوته هلا بدون حتى دعم خارجي، قادر الجيش اللبناني أن يبسط سلطة دولة على كل الأراضي اللبنانية. هذا القرار يجب أن ينفذ في عمليات موضوعية قد نضطر إلى، يمكن والله فلان مش عاجبه أو فلان مش عاجبه، ما في. الدولة بتاخد قراره بدها تنفذه، من يريد أن يضع نفسه بوجه الدولة بوجه الجيش اللبناني بتبقى هذه مشكلته. وبالتالي لا خوف لا من حرب أهلية ولا من اقتتال داخلي يلي ما حدا بده إياه، ولا من أنه والله مدري شو بده يصير. لا، الدولة قوية اليوم، عندها كامل الدعم الداخلي، غالبية المناطق، غالبية الطوائف داعم لموقف الحكومة، دعم عربي يتجلى أكثر وأكثر. يعني شو بدك، أنه عشية لقائه مع ترامب تلقى اتصال من المملكة من ولي العهد السعودي، هذا معناتها في دعم، نحن داعمينكم بهذا المسار، نحن يعني بدنا نتمسك فيه ونكفي على الآخر. وبرأيي هذا هو السبيل الوحيد للخلاص اليوم المتاح، متاح بدعم غير مسبوق. يعني عندك دعم أمريكي ودعم عربي يجب أن نستفيد منه بغطاء داخلي، مثل ما ذكرنا يعني غالبية اللبنانيين تريد الانتهاء من هذا الوضع، على الدولة أن تضرب، يعني تضرب أن أن أن أن مش معناتها مواجهات دموية، لا إنه تضرب بقرار خلص بدها تنفذوا هذا القرار شو ما كان الثمن.
0: طيب دكتور ريشارك ومشان، طيب ما عندك خشية إنه الإيراني خربت كل هاللعبة؟ لأنه اليوم إيران عم تتلقى الضربات، واحد اثنين في حال سلك اتفاق الإطار معناتها هي عم تفقد ورقة أساسية كمشيتها بلبنان، ثلاثة كمان هي عم تحاول إنه تحرك كمان الأوضاع على دول بدول عربية أخرى، يعني ممكن يصير في عم بيقولوا في حشد للحشد الشعبي على الحدود مع العراق مع سوريا في مع الأردن، يعني ممكن تلعب هالأوراق كلها إيران لحتى تخربت العملية؟
1: ممكن، بس هل قادرة؟ ليك خلينا ناخذ النموذج العراقي اللي أنا عم بركز عليها هالأيام. الحكومة العراقية أخذت قرار أنه بتشرين أو سبتمبر بدها تنتهي من كل المظاهر المسلحة. شو عمل الحشد الشعبي؟ يعني عمل انقلاب على الحكومة العراقية؟ لا، لما الحكومة بتاخد قرار مدعوم، تبه مدعوم داخليا، يعني منه الحكومة العراقية اليوم منه أوكي، في فصائل معارضة، في فصائل ما بدها تسلم سلاحها، بس خلص تخذ القرار. هلأ كيفية تنفيذه بالتي هي أحسن، مثل ما بيقولوا بده يتنفذ هذا القرار، مثل ما عم بيصير بالعراق اليوم، إيه ليش ما بيصير بلبنان؟ ولبنان مؤهل أكثر وأكثر للمضي بهذا السبيل، لأنه بالتجربة أثبتت خيارات حزب الله عقمة وكارثية على البلد. لو عملوا شيء بهذا السلاح يا خي، عملوا إنجاز معين بيخلص البلد أو بياخذ البلد باتجاه إيجابي على رأسنا وعيننا. مش ماذا أتانا يعني من كل الحروب يلي عملها؟
0: بس تقدم إيران على تجديد الحرب بلبنان؟
1: ولا كل شيء ممكن. هلأ هي تتعرض إلى ضربات، تتلقى ضربات، ومحيد الحديث هلأ لم يطلب من حزب الله أن يتدخل في دعم إيران. هلأ إذا بتقلي لارج سكيل وور، بده يصير حرب شاملة بكل منطقة، شو بيعمل حزب الله؟ هذه كمان بدنا ناخد مثل آخر، الحوثي شو قادر يعمل الحوثي اليوم بالمندب؟ هددوا قالوا جمعة بهددوا بقصة باب المندب، خي سكروا، قدروا يسكروا، تبي يعني. ويقال هلا يعني بالمعلومات الأكيدة إنه الحوثي يعني يستنجد ببايرتس
0: بقراصنة
1: صومال، قال تيسكروا باب المندب. تمزح انت يعني بين السعودية وامريكا هونيك انه القراصنة بدون يسكروا باب المندب؟ ممكن يسكروا يخطفوا باخرة، بس انه ما في يسكروا، ما فيهم يغيروا الجيوس بوليتيك تبع المنطقة اللي ماشي فيه. خلص المنطقة ماشي، يعني خد سوريا ماشي منتظمة بهذا المسار. العراق اليوم بعد لقاء
0: علي الزيدي مع الرئيس ترامب
1: كمان العراق ماشي بهذا المسار. لبنان اليوم بعد لقاء الرئيس عون مع الرئيس ترامب ماشي بهذا المسار. في مسار جيوبوليتيكي في المنطقة ماشي، الحمد لله أنه لبنان ماشي بهذا المسار، وجزء منه جزء أساسي. اليوم لبنان ليس فقط على الأولويات الأمريكية، لا، لبنان إلى جانب ذلك هو جزء من استراتيجية الأمن الإقليمي لبنان داخل فيه، وهذا شيء رائع ولبنان مكفى فيه. وبرأيي رح يعني لن تؤثر الأحداث الإقليمية ولن تؤثر إيران، وليس باستطاعة إيران أن تؤثر مجددا على الساحة اللبنانية مثل ما كانت تتأثر قبل. اليوم لتاسع ليلة عم تاكل قصف إيران، ولم نرى حزب الله يتحرك، لأنه منو قادر أولا، تاني كلفة هذا التحرك راح تكون كارثية عليه، بتكون يمكن ضربة قاضية هالمرة، وبالتالي لا. مشان هيك الملاذ الوحيد هو العودة إلى الدولة حبذا، يعني يا ريت حزب الله يقتنع والثنائي يقتنع أنه خي ما لكم خلاص إلا من خلال الدولة اللبنانية، من خلال أن تبسط سلطتها هذه الدولة وأن تتخلوا عن السلاح، لأنه هذا السلاح صار عبثي ولن يفيد بشيئا. لا قادرين بقى تدعموا إيران، ولا قادرين تحرروا فلسطين، ولا قادرين تدعموا غزة. خلصنا يعني، انتهينا، بلشنا بإسناد غزة والانتقام من الخامنئي، وصلنا اليوم هل قادرين يدعموا إيران كمان؟ حتى هيك ليس باستطاعتهم، وليس باستطاعتهم تحرير أي جزء من الأراضي. بالعكس، مسار الرئيس عون ومسار اتفاق الإطار هو الذي يبرهن بالعمل أنه هو قادر أن أن أن أن يحرر مناطق. بروسس طويل مثل ما قلنا، بس هذا السبيل الوحيد. السبيل الآخر هو مزيد من الانتحار ومزيد من الحرب على لبنان.
0: طيب عم نلاقي بس نحن أنه كمان حزب الله يعني يواصل محاولات إعادة بناء نفسه، ويحاول يواصل محاولات التسلح. يعني شفنا الأسلحة اللي صدروها السوريين من كم يوم، كانت بصهريج، كانت جاية على بانياس، ومن بانياس بدها ترجع تنقل إلى لبنان. اليوم كمان أعلنوا السوريين ضبط كمية كبيرة من الأسلحة كانت على معبر المصنع عم تحاول الدخول إلى إلى إلى إلى لبنان. طيب معناتها أنه ما في يعني عند حزب الله توجه أنه هو لحتى يروق الساحة اللبنانية أو لحتى يلتزم بقرار الدولة، بالعكس وكأنه يستعد لحروب أخرى.
1: للأسف يعني، شو بدي أقول لك، للأسف. هلأ طبعا السوريين بالمرصاد، يعني الحكومة السورية اليوم أكيد نحن يعني طلبنا إذا بدك المساعدة، المساعدة بضبط الحدود، مش مساعدة. ما حدا بده تدخل سوري عسكري في في في في لبنان، وليس ولا هن رغبين ولا قادرين ولا بدهن إياها. الشغلة كلها سوا، ولكن ضبط الحدود شغلة أساسية. لك صاروا مرتين يعني في صفقات أسلحة جاية على على لبنان. لشو هذا السلاح أخي؟ شو بدك تعمل فيه؟ يعني لا قادر تردع إسرائيل أو تحرر أراضي فيه، لا قادر تساند أي دولة أو أي فصيل من فصائل المحور. طب لشو بدك إيه؟ خلينا نركز كلنا سوا بكل بكل بكل صدق وبكل إيجابية عم بحكي. خي خلص، هذا السلاح صار عبثي، ما بقى يفيد، وبالعكس يستجلب مزيد من الاحتلال ومزيد من القتل والدمار والتهجير على البيئة الشيعية وعلى على لبنان بشكل عام. وبالتالي خلص يعني يجب أن يقتنعوا. للأسف لا يقتنعوا، لأنه هن بعضهم يعني طبعا فصيل يتبع استراتيجية إيران وسياسة إيران، ويعمل في ما تطلبه، اللي يعني ينفذ ما تطلبه منه إيران. يعني نأمل وبكل صدق نأمل أنه أن يعوا مخاطر المرحلة، أن يقرأوا أكثر ما يحصل في الإقليم، التطورات اللي عم بتصير، اللي صارت بسوريا، اللي عم بتصير اليوم بالعراق. يا أخي لماذا يحق للعراق أن يطلب من الفصائل المسلحة التخلي عن السلاح وحصره بإيد الدولة العراقية؟ طب لبنان شو؟ بالعكس، لبنان أكثر وأكثر بالتجربة برهن أنه هذا السلاح لن ينفع، فحري بكم أن تسلموه للجيش اللبناني وأن تمارسوا عمل سياسي اللي متاح لكل اللبنانيين.
0: بتشوف أنه حزب الله قادر على ممارسة أي عمل سياسي من دون سلاح؟
1: والله هذا يعني بالآخر نحن عم نكون إيجابيين، عم نقول يا أخي تحول إلى حزب سياسي برغم الخلاف العقائدي نحن وياه، وخلاف التوجه اللي عنده إياه من حيث يعني الولاء لولاية الفقيه وسيستام حكم دولة إسلامية مرتبطة بالنموذج الثورة الإسلامية في إيران. برغم خلافنا على هالنقاط، إذا هو يمثل جزء من الشعب اللبناني، علينا أن نقر بهذا الوضع. بس للأسف يظهر أكثر فأكثر حزب الله أنه هو لا، ما في مارس سياسي بدون ما يكون في سلاح. وقصة ما يسميه هو مقاومة، وما يسميه ممانعة، وما يسميه مواجهة تاريخية مع إسرائيل، لا يمكن أن يتخلى عن هذا الشيء. وهذه مشكلة، يعني مشكلة بالداخل اللبناني. بدك تبلش بالعلم تبعه، في سلاح، في رشاش، أنه هو يعني السلاح هو أداة أساسية من أدوات نضاله الاستراتيجي، السلاح هو رافعة يمكن لنضاله السياسي. بس ما فيك هيك، يعني ما فيك تكون بلبنان بتركيبة لبنان ويكون في فصيل هيك مستثنى والله انه هو لا قناعته انه هيك ما في قناعته يكون هيك، اما تنضم بـ بـ بـ بالسياق اللبناني وبالسياق القوانين اللي تلتزم بالقوانين اللبنانية وبظل الدستور اللبناني او في مشكلة كبيرة بالبلد واضحة.
0: بس يعني سياسة التخوين وسياسة اطلاق الاتهامات كان بحق رئيس جمهورية او بحق رئيس حكومة او بحق قوى سياسية والقوات اللبنانية يعني من من من
1: صح.
0: لدينا طب هيدي مش

0: بدهم يسمحوا لنا، بس نأمل نرجع مرة أخرى أن يستظلوا هن كمان الجيش اللبناني والدولة اللبنانية، لأنه في هذا الطريق والخلاص للجميع.
1: الدايب بتشوف كمان أنه إسرائيل هي مستعدة للتعاون بهذا الموضوع، يعني بمساعدة لبنان بالفعل على أنه يقدر يواجه حزب الله، أنه أنا عم بقدر حقق مع إسرائيل ما عجزتم أنتم عن تحقيقه، يعني أنه قدرت المفاوضات تفرض الانسحاب، قدرت حتى الإسرائيلي يعني ما يوضع عراقيل كمان بوجه اتفاق الإطار.
0: طبعا هلأ انتبه هون التذرع كمان قلنا من سنة الألفين من وقت ما
1: صار
0: تم الانسحاب الإسرائيلي في ذرائع، الذريعة ساعة مزارع شبعة، ساعة لا والله نحن سلاح سوف يبقى لتحرير الأراضي اللبنانية، لتحرير الجليل، لتحرير فلسطين، الذريعة شوية تانية بتصير والله لإسناد غزة، الذريعة شوية بتصير والله هذه قناعة إيديولوجية أنه نحن بدنا سلاح لمواجهة إسرائيل ولا نتخلى عنه إلا بعد زوال إسرائيل. يعني في عطول ذرائع إذا بدك، اليوم الذريعة بتكون والله لا طالما إسرائيل محتلة نحن ما رح نسلم السلاح. خي ما أثبتت الوقائع أنه في مسار آخر هو يؤدي إلى إلى إلى إنهاء الاحتلال. مقولة أنه والله إسرائيل بدها إسرائيل كبرى وبدها تضل بلبنان، خي بالألفين سحبت إسرائيل وبال 78 سحبت إسرائيل وب 82 فاتت عبيروت ورجعت انكفأت إلى الحزام الأمني، وبالتالي يعني ما قصة ذرائع العملية، قصة أنه إما أن يكون في لبنان دولة فعلية تبسط سلطتها وساعتها تسحب الذرائع من كل العالم.
1: لو إسرائيل عم يكون واضح كمان بقول أنا أعطوني أمن وعندي أي مطامع بلبنان، وهيدي إجت باتفاق الإطار كمان، يعني في صار في نص مكتوب يعني بهالموضوع.
0: لما بنحكي هيك بقولوا إيه أنتوا عم تبرروا للعدو الإسرائيلي أنه والله ما أدري شو. خي انت فروض سيادتك واضح انه اسرائيل لن يعني بدها امن مناطقها الشمالية، واضح انه من بعد يعني كمان بدك تاخد بعين الاعتبار العقل الاسرائيلي ما بعد 7 أكتوبر 23 من بعد عملية حماس خلص هيدي بالنسبة لهم، يعني كيف الامريكان استشرس اذا بدك ضد كل ما هو اصولية اسلامية بعد 9/11 بعد 9 أيلول. كمان الاسرائيلي بذات الوضع اليوم ما بقول لك انا على حدودي خي بدي اكون مطمئن 200% والا لن يعني لن اتخلى عن المد الأمن الحيوي اللي عمله كان بغزة وكان بجنوب لبنان. هذا واقع، يعني بنكون عم نغش حالنا إذا قلنا والله إيه والله ضغوط أمريكية سوف تؤدي إلى انسحاب إسرائيل، أو إذا منقول والله هيك إسرائيل سوف تنسحب تحت الضغوط الدولية واللبنانية. مش مزبوط، في ترتيبات بدها تصير، خي في مصداقية عند الدولة اللبنانية يجب أن تبرهنها تقول لا أنا ماسك زمام الأمور بـ بـ بـ بـ بـ بالأراضي اللبنانية. بصراحة عم بحكي لأنه ما حدا يعني إسرائيل منا جمعية خيرية وعملت كل هذه الحرب إيه والله بكرة تنسحب لأنه ترامب طلب منها تنسحب. مش مزبوط، في واقع في لبنان يجب أن يظهر أكثر فأكثر. الدولة اللبنانية بتظهر جديتها، بتظهر مصداقيتها بأنه هي سوف تكون السلطة الوحيدة على الأراضي، حصرية السلاح، قرار الحرب والسلم، ما في فصيل مسلح بقى بلبنان خلص. لا يمكن أن تقوم دولة بلبنان، لا يمكن أن يقوم سلم أهلي، لا يمكن أن يقوم لبنان اللي بنعرفه إذا بعد فيه فصيل مسلح بلبنان، حزب الله أو غير حزب الله.
1: قد الدول العربية والأوروبية ملتزمة بهالقول اللي عم بتقوله؟ يعني أنت عم تلتقوا مع سفراء عرب وأجانب.
0: بالإجمال مغير رأيهم كتير. يعني إذا بتقلي من سنتين كنا نجتمع والله إيه كان في مقولة الاحتواء ومقولة طولوا بالكم شوي والحوار وكل هذا المسار. بس بعد سنة ونص الدولة اللبنانية هي حاورت حزب الله، رئيس الجمهورية تحديداً. طب إلى ماذا أدى هذا؟ أدى إلى مزيد من التعنت عند حزب الله، مزيد من المشاركة. يعني خي أعتبر مسامح، خليني أقول فرضيا مع أنه ما يعني يجب أن يحاسب على كل حرب عبثية شنة سواء بإسناد غزة أو

0: بإسناد إيران. بدنا نسلم جدلا خي غلط بحرب إسناد غزة، طب شو الله جابرك تغلط غلطة تانية استراتيجية، غلطة تانية بفتح الجبهة اللبنانية غداة اغتيال الخامنئي، شو بدك يعني؟ وبالتالي لا، وصلنا لمحل يجب أن نعي أنه هذه الاستراتيجية الخطأ يلي مشى فيها حزب الله، لأن يعني كانت وبانا على البلد، وما فينا نكفي بوجود سلاح. وبالتالي هذه الدول صار عندها قناعة اليوم أنه أي مزبوط، لن تقوم دولة في لبنان بوجود سلاح حزب الله. وكل مقولات الاحتواء والحوار، وهذا برأيي صارت ورانا، ممكن تلاقي بعض الدول القليلة يلي انطلاقا من موقعة إذا بدك بحبوا يعملوا شوية دبلوماسية، شوية يلعبوا أدوار معينة، بس لا يعني في مواقف، يعني فيني أقول لك والله الموقف الفرنسي، الموقف المصري، خلص كله صار في قناعة مطلقة أنه لن تقوم دولة في لبنان بوجود السلاح،
1: لأنه المصريين والفرنسيين كانوا عم يحكوا عن مسألة
0: احتواء السلاح تحديدا. كان في قناعة،
1: حتى نحكي كمان كلام أنه السعودي كان ما بده هالقد يعني،
0: في كان يعني في جو إذا بدك، كان هلا ما حدا عنده معلومات دقيقة، بس في جو كان أنه هذه الدول، وخاصة يعني من بعد توقيع اتفاق 24 أو 27
1: 2024
0: شوية احتواء، شوية حوار. اليوم وصلوا لقناعة خلاص انتهت، يعني ما بقى في صار في فصيل مرتبط كليا بإيران ينفذ سياسة إيران، وعم نشوف إيران اليوم كيف علاقتها مع دول الخليج، كيف عم يتعرضوا من
1: كانوا بتعرض دول الخليج
0: يتعرضوا لقصف يومي
1: والأردن،
0: وبالتالي خلص هذه المقولة إذا بدك، أو هذا المبدأ أنه والله إيه شوية حوار بلبنان، معلش بنحتوي الوضع وبنرقعه، خلص صار في قناعة عند كل الدول تقريبا أنه لا سلاح إلى جانب سلاح الجيش اللبناني، لا قيام، لا إمكانية قيام. شو معناتها قيام دولة؟ يعني معناتها أنه بيصير في عندك سلطة قانون، بيصير في عندك استثمارات خارجية، بيجي دول بتساعدك تقدر تخلص اقتصادك. انتبه، ما بدك تنسى أنه اقتصادنا نحن يعني
1: طبعا بالأرض. شو ركين أنا وضع اقتصادي سيء،
0: وبالتالي لن يكون باستطاعة لبنان أن يقوم مجددا وينهض مجدد من أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية بوجود السلاح. مش لأنه والله نحن مراقبين البعض بيتهمنا أنه خيي أنه أنتوا عطول سلاح حزب الله، خيي ما بتقوم يعني لا مجتمع،
1: لا ما صار واضح أن كل الرسائل عم تكون بهذا الإطار،
0: ما في مجتمع
1: عربية ودولية ولبنانية، يعني صح. هو مطلب لبناني أصلا هذا، مطلب
0: لا قيامي لمجتمع سياسي، لمجتمع طبيعي بوجود سلاح إلى جانب سلاح الدولة. واضحة صارت العملية.
1: دكتور يشار كويمجان، أنتم كقوات لبنانية بتأيدوا بقاء وجود دولة بجنوب لبنان؟ يعني اليونيفل معقول تضل بطريقة أو بأخرى، وفي طرح أنه يكون في قوة أوروبية تحت علم الاتحاد الأوروبي، صراحة مع هيد التوجه؟
0: صراحة ما عندنا مشكلة يكون في قوات أوروبية أو دولية لدعم الجيش اللبناني في بسط سلطته على الأراضي اللبنانية، ما في أي مشكلة. كان عندنا تحفظ على اليونيفل طبعا، وما كنا ضد،
1: لأنه ما قامت بما هي،
0: كنا ضد التجديد، صح. اليونيفل إجت تطبق 17-01، ما بدي هلا فوت أنا وياك ببنود 17-01 يلي تؤكد على بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح بإيد الجيش اللبناني، لم يطبق، لأن لكن كمية يعني حجم الأنفاق وعدد

0: بهذا النص كمان
1: صح للأسف طبعا.
0: 17-01 بيقول لك إنه إذا الدولة ما منعت فيه نودي
1: للأسف يعني. إيه طبعا في complicity كان بين صحيح. الدولة واليونيفيل اللي بدك إنه خي للسفير يعني اتركوا يعني كان واضح إنه الدولة عارفة شو عم بيعمل طبعًا. حزب الله وبالتالي لا صرنا اليوم غير حقبة اليوم غير شابيتر صرنا بغير محل اليوم خلص صار بس سلطة الدولة مطلب دولي معزز باتفاقات بلش اتفاق نحن وإسرائيل لو كان اتفاق إطار بس عمليا هو اتفاق ومسار بده يكفي على الآخر بده يكفي بجنوب الليطاني بده يكفي بشمال الليطاني
0: وين برأيك الأمور تتجه مع إيران؟ يعني هل في مجال بعد لعودة المفاوضات؟ هل هذه المفاوضات ممكن تؤدي إلى نتيجة؟ أم أنه لا نحن رايحين على يعني حرب مستمرة ما حدا بيعرف لأمتى يمكن إلى أن تحدث في إيران تحركات داخلية إلى أن يعني تبطل إيران قادرة على لعب دور عسكري كبير بالمنطقة مثل ما بتعمل هلا بتضرب الصواريخ وبتودي مسيرات يعني إلى أين يتجه السيناريو في تلك المنطقة؟
1: بدك تستند لتقييم الوضع هناك تستند على الموقف الأمريكي اليوم إذا بدك تحديدا أنه العمليات العسكرية مستمرة إلى أن يرى الرئيس ترامب عجز ذلك يعني هلأ بهالوضع هلأ قصف ليلي على أمل أن تستسلم إيران بمعنى أن تفتح مضيق هرمز المعركة هلأ على مضيق هرمز إذا إيران اليوم تفتح مضيق هرمز برأيي توقف العمليات العسكرية هناك هلأ فيما لو استمرت إيران بهذه العملية برأيي قد نكون قادمين على حرب أوسع وقد تكون شاملة خلص لإخضاع إيران نهائيا بشكل أو بآخر
0: قديش كمان يعني اليوم الدول العربية بتجرب أنه تلعب دور بهذه المسألة لأنه مثل ما ذكرنا قبل شوي أنه هي التي يعني تدفع الضرر الأكبر
1: لك جربوا تفاديا
0: يعني يعملوا كتير محادثات ولقاءات ومع الإيرانيين وتواصل
1: انتبه
0: بس ما بيوصلوا نتيجة
1: الحوار الأمريكي الإيراني ما زال قائما
0: طبعا
1: حتى ساعته أكيد كانوا بيتمنوا دول الخليج ما توصل الأمور لهون بس خلص صار في قناعة عربية وحتى دولية أوروبية اليوم أنه لا يمكن ما حدا في يعني هذه الدول كلها الاقتصاد العالمي لا يمكنه أن يكون رهينة عند النظام الإيراني no way ما حدا بيقبل أنه تضل إيران هيك والله أنه لقطة ورقة مضيق هرمز أو أوراق أخرى ما بقى عندها إلا آخر ورقة اللي مضيق هرمز هلا إيه أنه تفرض أو تبتز الاقتصاد العالمي بهذا الشكل برأيي لا يعني ليس فقط الولايات المتحدة بس الأوروبيين كمان لن يقبلوا بهذا الواقع وبرأيي ما رح يسمحوا لإيران تكفي بالمسار اللي هي مكفية فيه ممكن من بعد العمليات القصف الحاصلة حاليا اللي تطال إجمالا عندما القصف يمهد القصف اللي بقصف يعني الجسور والبنى التحتية وال معامل الطاقة هذا يمهد إذا بدك لعمليات برية ما بعرف إذا الأمريكان رح يفوتوا بعمليات برية ببعض الجزر لتأمين سلامة المرور بمضيق هرمز بدنا نشوف إلى أي حد الأمريكان ممكن يكفوا بهالوضع برأيي ما نراه اليوم هو ممهد تمهيد لعمليات أوسع وأشمل قد تكون إسرائيل جزء منها كمان
0: ليش في بعض القوى بلبنان قوى سياسية يعني مش بس الثنائي حزب الله وحركة أمل في بعض القوى السياسية بلبنان تنتقد ما يقوم به رئيس الجمهورية وتنتقد مسار التفاوض المباشر وتنتقد النتيجة يعني حتى عندك كان تيار وطني الحر وعندك كمان الأستاذ وليد جنبلاط يعني ليش هذه المواقف تتخذ طيب هالأطراف ما عم بتشوف قدامها شو عم بيصير
1: انتبهوا برجع بقول لك يعني الوقائع الاحداث بمضيق هرمز اثبتت انه خي منيح اللي لبنان ما انه جزء من المسار
0: صحيح.
1: الايراني الامريكي
0: لانه كنا في قوى سياسيه يعني مش محسوبه كانها هي محسوبه على المحور او او انه بتقول هلا هي بطلت محسوبه على المحكمه؟
1: برايي حسابات،
0: ليش عم بيروحوا حسابات شو شخصيه؟
1: حسابات سياسيه يعني ايام تبع فيها تكون حسابات خاطئه، قراءه خاطئه للوضع. برجع بقول لك المنطقه رايحه مبينه، يعني اذا بتشوف سوريا والعراق لوين رايحين، ما لبنان لا يمكن الا ان يكون جزء منه، لا يمكن ما في يكون لبنان جزيري، وليس باستطاعه حزب الله ان يعزل لبنان مثل ما كان نظام الاسد يعمل من زمان. من زمان كان افترض مشيت مصر بمسار سلمي وكم ديفيد، كان باستطاعه حافظ الاسد انه لبنان يضل كامشو. اليوم مين بده يكمش لبنان؟ مين قادر يكمش لبنان؟ اليوم في فريق عم بيكمش لبنان، هو الدوله اللبنانيه لخير البلد ولخير اللبنانيين، انه هاي دولتهم خي، مش فريق خارجي، لا اسرائيل ولا امريكا ولا سوريا، في الدوله اللبنانيه. كل الدول عم بتقول فلنعزز قدرات هذه الدوله اللبنانيه تتكون هي ماسكه الوضع بلبنان وتامن الاستقرار والامن والسلم.
0: عندي سؤال اخير، هل يعني الطرح بتقصير ولايه مجلس النواب طرح جدي؟
1: طرحنا نحن طرحنا نحن انتفت الأسباب. هلا في ناس ما بدها للأسف، يعني يمكن على رأس رئيس بري ما بده، مرتاحين بالتمديد هلا على سنتين حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. أوكي، بس نحن برأينا انتفت الأسباب التي دعت إلى تأجيل الانتخابات نتيجة الحرب. قادرين نعمل انتخابات، بس للأسف في أطراف كتير ما بدها هلا.
0: أنا بدي أشكرك دكتور ريشار كوشان، رئيس جهاز العلاقات الخارجية بحزب القوات اللبنانية، أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر. وأيضا شكراً. مستمعينا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: من عناصر الوقاية للحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام ومراقبة كل ما بيدور حولك والتركيز الكامل على الطريق وعوائقة وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق. والأهم ما تسوق أنت ونعسان تعبان سكران مريض. كمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب للي ممكن يحصل عند ملتقى الطرق. عطول عمول حسابك انه في حدا طالع من المفرق او مخرج مواقف بناية او محلات وكون حاضر لإجراء المناورة اللازمة لتفادي التصادم. نفس الشي بالمناطق المأهولة يلي فيها مشاة ومحلات على الجانبين. عمول حساب انه ممكن يجتاز الطريق قدامك فجأة اي من المشاة ولازم يكون عندك ردة فعل سريعة منعا للضرر.
1: هدفنا سلامتكم. رأي حر من لبنان الحر. رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: عندما يزدحم البخار في الرؤوس الحامية يكون الحل إما بانفجار تلك الرؤوس أو عبر تنفيسة قد تنقذ الرأس لكنها لا تنقذ صاحبه من الخيبة والخذلان بعد فورة من الهيجان الفوفاش. الحاج محمود قماطي وجد الحل بتنفيسة عندما تحدث بثقة مفرطة جامعا بين جبروت أمريكا وقوة الصين وحدة روسيا وطموح المقدوني وجنون هتلر، فأفتى بالتالي: إذا لم تصحح السلطة في لبنان العلاقة مع إيران وتحل مسألة الطيران الإيراني فإن صبرنا قد ينفذ. هناك العديد من الطرق السلمية حيث لن يبقى أي طيران ينزل في لبنان ولن يبقى أي سفير في بيروت. واضح أن خيار الحج محمود سلمي جدا، ربما لأنه لم يعد يجرؤ على التهديد بالقوة علنا وصراحة. ولكن يا حاج، كيف ستمنع مختلف شركات الطيران من استخدام مطار بيروت وكيف ستطرد السفراء الشيلفي؟ هل بات لديكم طيور حمام أو يمام مسيرة ترسل إشعاعات تعطل وسائل الاتصال الجوي وتخرب المنظومات الإلكترونية على متن الطائرات؟ وكيف ستنتزعون السفراء العرب والأجانب من مكاتبهم ومنازلهم وأسرتهم؟ هل سترسلون لهم في الزيعات فضائية تظهر على شاشات هواتفهم؟ أم كونكم الأقرب إلى الله وتمثلون حزبه المختار ستطلبون الإذن منه بمصادرة مجموعة من الأولياء والقديسين ليشترحوا المعجزات فيسحبوا السفراء من حيث هم إلى بلدانهم على متن بساط ريح بحياكة فارسية؟ هد البال يا حاج محمود وحاج جود والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: مساء الخير وأهلا بكم. بدأ في 6:09 لقاء القمة المنتظر بين ترامب وعون، وعلى المدخل مستقبلا الرئيس اللبناني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: الرئيس عون محترم جدا، يحترمه الجميع، وسيتم العمل على كل الملفات والمواضيع. وقال: نلتقي في الداخل. وفي الداخل أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خلال استقباله الرئيس جوزيف عون في البيت الأبيض: إننا سنساعد لبنان كثيرا وسنعامله على النحو الملائم وباحترام. وقال: إننا تحدثنا سابقا وعلاقتنا جيدة جدا وفي لبنان أشخاص مذهلون ومثقفون، وهو يعاني من مشكلة حزب الله، لكننا قمنا بعمل سيلاحظه العالم. أضاف أن الجيش الإسرائيلي في طور الانسحاب من الجنوب، وأن لدينا خطط عدة لمساعدة الجيش اللبناني، وسنبحث اليوم مع الرئيس عون في سبل دعم لبنان، وسننظر في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في لبنان. واعتبر ردا على سؤال أن رئيس مجلس النواب نبيه بري شخص جيد، وعندما يرى التقدم الذي أحرزناه سينضم إلينا. وردا على سؤال قال: إذا اقتضى الأمر سأتحدث مع حزب الله. من جهته أكد رئيس الجمهورية أن الوقت حان للبنان لينعم بالسلام، ومعا يمكننا الوصول إلى ذلك، شاكرا رئيس ترامب على المساعدة في الوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي. وقال: إن رؤيتي هي رؤية ترامب في السلام. أضاف الرئيس عون أن صيغة اتفاق الإطار لا تحتاج إلى موافقة البرلمان. ولاحقا صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيانا أشار فيه إلى أن اللقاء أكد على الشراكة التاريخية بين لبنان والولايات المتحدة، وركز على الأولويات الأمنية والسياسية والاقتصادية اللازمة لتعزيز استقرار لبنان وازدهاره. وشدد الرئيس عون على الحاجة الملحة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن ذلك يشكل خطوة أساسية لترسيخ الاستقرار وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الكاملة بقواها الذاتية حصرا، والمضي قدما في تنفيذ إطار العمل الثلاثي المشترك. وعرض رئيس عون أمام الرئيس ترامب لتداعيات الكارثية للحرب الأخيرة على لبنان وما خلفته من خسائر بشرية واقتصادية وأضرار جسيمة في البنى التحتية على امتداد الأراضي اللبنانية. كما بحث الجانبان في تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وتطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتشجيع الاستثمارات الأمريكية في لبنان. وأثار الرئيس عون أهمية إعادة الربط الجوي المباشر بين لبنان والولايات المتحدة، واختتمت المحادثات بالاتفاق على مواصلة التنسيق لتنفيذ ما تم التوافق عليه ومتابعة المبادرات المشتركة في المجالات الأمنية والدفاعية والاقتصادية، بما يعزز استقرار لبنان ويفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين. ودون الرئيس عون في السجل الذهبي للبيت الأبيض: أغادر هذا المكان التاريخي بتقدير كبير لصداقة الرئيس ترامب وللدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للبنان ولسيادته ولمؤسساته الشرعية وللقوى المسلحة اللبنانية. ولاحقا قال ترامب بعد لقاء الرئيس عون: طلبت السماح لكل شركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان حتى يتمكن الأمريكيون من زيارة هذا البلد الجميل بسهولة، وآمل أن تحذو دول أخرى حذو الولايات المتحدة. وفي المناسبة توجه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بالشكر إلى الرئيس الأمريكي لسماحه للشركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى بيروت، وأكد جهوزية الحكومة اللبنانية لمواكبة جميع الإجراءات التنفيذية والتقنية المطلوبة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ في أسرع وقت. أضاف إن هذه الخطوة تشكل فرصة مهمة لتعزيز حركة السفر والتواصل بين لبنان والولايات المتحدة ودعم الاقتصاد اللبناني. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في حديث للبنان الحر أن القمة التي جمعت رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكل محطة أساسية ضمن ما وصفه بمسار واشنطن، ودعا الدولة اللبنانية إلى متابعة مسار واشنطن حتى آخر تفصيل.
1: أهمية القمة هالمرة هي إنها حلقة بسلسلة، السلسلة اسمها مسار واشنطن. هلا وين أهمية مسار واشنطن؟ في البعض بيطرحوا على إنه مسار واشنطن راح يجيب لنا وقف إطلاق النار. أكيد وقف إطلاق النار شغلة كتير مهمة. في البعض الآخر بيطرحوا إنه مسار واشنطن راح يجيب لنا انسحاب إسرائيلي. أكيد انسحاب إسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية شغلة كتير مهمة. بس إذا توقف الأمر عند هالحد ما ممكن عملنا شيء. هالمرة مسار واشنطن إذا تبعناه على الآخر مثل ما لازم، من هون دعوتي من هلأ للدولة على كل مستوياتها تتابع هالمسار على الآخر، رح يوصلنا لاستقرار، بس استقرار مستدام، يعني استقرار دائم ومستقر، مش إنه بعد ست أشهر أو سنة أو سنتين نرجع نلاقي حالنا بإطلاق نار من جديد ونرجع نسعى على وقف إطلاق نار من جديد. من هالمنطلق تنبع أهمية القمة اللي صارت اليوم بكونها عم بتتوج إذا الله راد مسار واشنطن، من هون تنبع أهمية استكمال مسار واشنطن حتى آخر تفصيل فيه. أكيد مسار واشنطن بطبيعة الحال من أول لحظة أسقط مسار إسلام أباد، وأنا اللي شفته أنه لبنان انطرح بمسار إسلام أباد من قبيل لزوم ما لا يلزم، وهيك استطرادا كليا من قبيل القول على أنه بدنا نعمل وقف إطلاق نار وما كان بالشرق الأوسط وبما فيها لبنان. وأكبر دليل أنه مسار إسلام أباد صار وعطى نتائج بما يتعلق بوقف إطلاق النار قبل بكتير من مسار واشنطن، وبرضه ما صار في وقف إطلاق النار بلبنان. وقف إطلاق النار الوحيد الجدي اللي صار بلبنان هو من وراء مسار واشنطن. سقط مسار إسلام أباد لوحده. هلأ وين مسار إسلام أباد؟ يعني بالمطرح اللي كان مفترض مسار إسلام أباد يعطي النتيجة الكبرى، هونيك سقط السقوط الكبير.
0: وفي الشأن السياسي الداخلي جدد جعجع دعوته إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، منتقدا عجز مجلس النواب عن إقرار قانون يرفع الظلم عن أشخاص أوقفوا أو حوكموا لأسباب سياسية.
1: كان في قانون عفو عم ينشغل عدة مرات خلال الأشهر الماضية. أنا شخصيا يا أخي ونواب من تكتل الجمهورية القوية مسؤولين حزبيين تانين قالوا نحن مع قانون العفو الذي يتم الاتفاق عليه، إلى أن التقى أكترية من النواب السنة لأنه هن اللي عم بيتابعوا قانون العفو. صراحة بقدر ما نحن مقدرين أنه في ظلم يجب أن يرفع هالظلم، في النواب وهن كانوا أول من تواصلوا معي، وبتذكر إجا وفد من الاعتدال الوطني زاروني بمعراب وحكينا واتفقنا على ما اتفقنا عليه. إلى أن يا معلمي التقيوا نهار التنين قبل نهار الأربعاء التنين الماضي، يعني من جمعة تقريبا من 8 أيام بمكتب رئيس الحكومة، واتفقوا على عدة تعديلات بقانون العفو كما كان مطروحا تيصير هالقانون يلبي المطلوب منه. واتفقوا انه حدا منهم بيتواصل مع جماعة الرئيس بري بقلولهم يا زويت نحن استقرينا على هالقانون العفو تيكون قانون العفو حرزين. واذ بيجي الجواب من جماعة الرئيس بري للنواب السنة اللي تواصلوا معهم انه لا نحن مش ماشيين بالتعديلات. من هالمنطلق بيقوم النواب السنة الأكترية عم بحكي، هلا في كم سعدين تانيين هو غير بحث صار، اوكي بيقوم النواب السنة بأكتريتهم شو بيعملوا؟ بياخذوا قرار بالتغيب عن الجلسة، مزبوط ولا لا؟ شفت لو ما انسحبت القوات بآخر جلسة نهار الخميس كان أقر قانون عفو بعيد كتير عن قانون العفو إذا كان لازم يقر، يعني بيشوم عليهم، بعض النواب بغلطوا كل وقائع بيقولوا القوات انسحبوا من الجلسة وما خلوا قانون العفو يقر، مزبوط، بس أي قانون عفو؟ خلينا قانون العفو الغلط ما يقر. بنفس الوقت كان عم بيندرس فيه قانون العفو انتهت دراسة قانون تاني هو قانون إزالة عقوبة الإعدام، وبقانون إلغاء عقوبة الإعدام في مادة تدعو للشك والريبة، بمعنى أنه إذا طبقت ممكن تنعكس سلبا على قانون العفو. من هالمنطلق أمر فيه أنا جورج عدوان بأول جلسة نهار الأربعاء أول جلسة وقال على أنه خيان أجل قانون إلغاء عقوبة الإعدام ونضل مركزين بهالجلسة على قانون العفو. للأسف في نصابين بالبلد، للأسف للأسف بغلطوا الوقائع، بيطرحوا إشياء ما بتعيش تلحق عليهم، ما بدك تلحق تصحح لهم أكاذيبهم تتبين الحقيقة مثل ما هي، ما بتعيش تلحق عليهم قد ما أنه ما عندهم شغل وعمل إلا فبركات كذبوا وماشي. رح نعمله، رح نزيد عليه فقرة 2 3 4 قد ما لازم تنعزله عن تأثير أي قانون آخر عليه. بتمنى على الرئيس بري وبطلب منه أنه يخصص جلسة خاصة لقانون العفو تساعتها يبين مين بده ومين ما بده.
0: أكدت قيادة الجيش أن الوحدات العسكرية نفذت انتشارها داخل بلدة زوتر الغربية بعد إجراء الاتصال والتنسيق اللازمين مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، ولم تدخل بلدة زوتر الشرقية. وأوضحت القيادة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتربت من أطراف بلدة زوتر الغربية أثناء وجود عناصر الجيش اللبناني داخل البلدة خلال تنفيذ مهمة الانتشار، وأطلقت النار على مقربة منهم، الأمر الذي عرض العسكريين للخطر وعاق تنفيذ المهمة أما الموكلة إليهم. وأشارت إلى أنه على الجيش الإسرائيلي معالجة أي إشكال عبر مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان ومن خلال قنوات التنسيق والاتصالات المعتمدة عوضا عن القيام بالاعتداءات. استهدف قصف متقطع منطقة علي الطاهر وأحرق الجيش الإسرائيلي محمية في برعشيت. أفرجت القوات الإسرائيلية عن الشبان اللبنانيين الثلاثة الذين كانت قد اعتقلتهم صباحا في خراج بلدة شبعة بعد احتجازهم لساعات واقتيادهم إلى جهة مجهولة. استهدف صاروخ باليستي محيط السفارة الإسرائيلية في البحرين وتصاعدت أعمدة الدخان، كما تم إسقاط ثلاث مسيرات محملة بالمتفجرات قرب القنصلية الأمريكية في أربيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى بشدة إلى التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن طهران ترغب أيضا في عقد لقاء مع واشنطن، إلا أن الإدارة الأمريكية غير مهتمة بإجراء مثل هذا اللقاء في الوقت الراهن. وأضافت أن إيران لم ترى شيئا بعد، والولايات المتحدة لم تنهي عملها على الإطلاق مع إيران. أخيرا قال وزير الدفاع الأمريكي إننا نفرض حاليا حصارا فعالا على جميع السفن والموانئ الإيرانية. ختام العرض الأخير أخرجه مارك البيطار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: الفنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: بين عنجر والبيت الأبيض ما زالوا أحياء الذين يتذكرون كيف كان السياسيون والأمنيون يتسكعون على عتبات الحاكم غازي كنعان في عنجر، وكان العتب يصل إلى السياسيين الذين يتخلفون عن عتبات عنجر. يا للمفارقة ويا للهول، هؤلاء اليوم صاروا ينتقدون كيف أن رئيس الجمهورية يزور الولايات المتحدة الأمريكية ويلتقي رئيسها. من اعتاد على تقبل الزحف لا يستطيع أن يرى رئيس دولته يجتمع مع أقوى رئيس دولة في العالم. لكن إذا دققنا قليلا لوجدنا أن المعترضين لديهم أسبابهم للاعتراض، وهي أنهم لا يريدون أن تكون الدولة وحدها هي السيدة، يريدون أن يكونوا شركاء الدولة في قرار الحرب والسلم. وبربكم، هل ما زال هناك قرار بالحرب؟ إذن ماذا يريدون؟ يريدون أن يستمروا في وضع يدهم على البلد، وكل محاولة لوضع حد لمخططهم يرفضونه ويلفظونه ويحاربونه. من هذا المنطلق يهاجمون القمة اللبنانية الأمريكية ويرفضون اتفاق الإطار، لأنهم يريدون إبقاء الوضع على ما هو عليه ليستمروا في التحكم بالبلد تمهيدا لحكمه.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: إذا قلنا كلور ديكون أكتر منا ما بيفهموا ليش وكيف، بس إذا قلنا كتير سام ساعتها كتار منا بيصير بدون نسمع. حقك تعرف إنه الكلور ديكون هو مبيد للحشرات، قضيته يقال إنه من أكبر قضايا التلوث البيئي بالعالم، وخصوصاً بالأقاليم الفرنسية وراء البحار. إذا ما بدنا نحكي وكتير نتفلسف، منقول إنه هالمبيد للحشرات استخدم كتير لمكافحة أنواع معينة من الحشرات بتصيب نوع من النباتات، وخصوصاً بين السبعينيات والتسعينيات من القرن الماضي. إنما لاحقاً صار ممنوع استخدامه لأنه درجة سمه كتير مرتفعة بالنسبة للبشر. ولمحبي المعلومات الكيميائية منقول سيديس سي ال ديس هو كتير مهم لمكافحة بعض الأفات الزراعية، إنما كمان كتير ممكن يعمل اضطرابات عند الإنسان، وخصوصاً بالجهاز العصبي والكبد والهرمونات والخصوبة وغيرها كتير من اللي بيتهموه فيها. مشان هيك كتار من البلدان حذروا، وخصوصاً بالاتحاد الأوروبي، ممنوع منعاً باتاً يستخدم الكلور ديكون.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.